0: شكرا على الميساجات. سلام على بنتي ماشي تقرا توا، نقولها بالنجاح من 5:30 نقيم فيها سبع باش تقرا. انواع لي شونتاج الكل تعاملوا معنا باش تقوم الصباح. سلام عليها برشا، قولها نحبك وربي ينجحك. وتاريخ السلامه 7:24 دقيقة، نعملوا ترتيحة بالموزيكا ثم نعود. موعدنا يكون بعد شوية مع تراند، ولكن قبل هذا المخرج يقول لي فاصل ثم نواصل.
1: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

دبالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من خمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية لوصل ليل مع نايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتلكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.

0: البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
2: اترند بعد لحظات مع اللي رف مقال ولكن اقبال هذا ترتيح بالموزيك نسمعه سي دي انسا نرجع بعد لحظات للبلاتو باش نحكيه على المنتخب باش نحكيه على الظهور الاول النصور مع معين الشعبالي وردود فعل الجمهور الأمانة اللي كانت مخيبة جدا اثناء المقابلة في بعض الفترات وخاصة بعد المقابلة وقت الموزيك في الرف مقال نرجع لكم بعد لحظات

0: 30 دقيقة إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية للناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحلة العادة، مواصلين معكم حتى للتسعة وست رانديجور بعد لحظات فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: صباح النور.
3: صباح الخير.
2: اش عملت؟ ركبت الطاقه الشمسيه؟
3: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
2: يا اخي اش قالوا لك؟
3: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك ايكونوميك.
2: شنو هو فيه جديد البرنامج؟
3: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرر تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
2: هي اليسر، ما لفاش تستنى، برا عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات الكل.
3: تود سويت، هاني باش نكلمهم.
4: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
0: السبعة 35 دقيقة التران دو جور توت سويت باي أريدو.
6: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو، طور عالمك.
0: الحدث كان رياضي البارح بامتياز. منتخبنا الوطني في أولى مقابلاته في تصفية كان تحت قيادة معين الشعباني 1-1 ضد منتخب أوغندي في مقابلة لن يتم احتساب نقاطها. فسرنا وحكينا أن المنتخب الأوغندي مترشح وهو ضامن مكانه، دونك مقابلات لن يحتسب نقاطها، ولكن كان أول ظهور للمنتخب في كان ذي نتيجة عندها أهمية في علاقة بترتيب الفيفا، ولكن النتيجة كانت مخيبة للأمال. 1-1 التعادل بين المنتخب الوطني والمنتخب الأوغندي. معين الشعباني يتكلم وقال مانيش فرحان ومانيش فرحانين، وهذه برشا ملاعبية أول مرة يلعبوا أساسي. نسمعوا معين.
8: أول ما تبين بعد ترى بالنسبة للطوار أول رسمه بعد في أسحال ما شفته ما كان سهل، بعد بريد سوري بنوع الزيتي في زيت كوربانس كان سوري بريد علينا في برشا معنا الديرال الزيانبال. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين أول مرة يلعبوا تيتولار، هذا الفريق نجمو نبنيو عليه بروشيمون في نستحقو أكثر وقت أكثر تشجيع الجمهور اللي أول مرة يلعبوا ماتش أوفيسيال قدام جمهور. وعلى كل طبيعة مش فرحانين بالريزولتا، ولكن فصان ماتش هذا كما تعرف الناس كل مش محسوبين في الدفاع حتى كان بعدهم، ولكن البليز أمبورتون نحضروا كوم يلفو الماتش الجاي إن شاء الله.
0: معين الشعبين يحكي كذلك على الوقت وعامل الوقت اللي ما لقاهاش في عدد المقابلة ذي ضد المنتخب الأوغندي.
8: عملنا تبع سيونس لكن هذه سيونس هي درسات برشة برشة جوهات واللي شو تحضرت فيها برشة جوهات الأغلبية نتاعهم لعبوا لبان وجايين من فواياج نجم تعمل سيونس كبير للوندومان اللي هو المرة الثالثة عملنا سيونس جوست نعطينا فيها سيونس تأثير ما عطيناش الوقت باش نخدموا برشا حاجات عندنا برشا حاجات باش نخدموا سور البلان ديفونسي إيكيليبري ديزيكيليبري لانيماسيون أوفونسيف لي سيركوي بريفيرونسيال لي بالاريتي على هذوما الكل لازم برشا وقت باش نخدموا. في ترتيب شوية شوية سيبيا نختار عن فونتيلور وكيفاش ننزلو نخدمو باش نعطاو دو تروا اخرين زاد فونتيلور ونكمل الكرة نتاعك باش نخدمو.
0: رانيت كان ثلاثة حساس ما لقيناش الوقت باش نخدموا كل شيء مثل عنا برشا حاجات باش نخدموا عليهم. النتيجة عموما أول ظهور للمنتخب كما حكي معين وكما أي واحد عنده شوية منطق يفهم أنا هذا مدرب رينا ثلاثة مرات المنتخب 80% من الوقت نتصور وكان كلام وتوجيه سبيتش لكل اللاعبين وللمجموعة وكذا. دونك ما كناش ننتظروا بعد الفضيحة متاع الكوب دي مون باش نلقاو منتخب إسبانيا يلعب ولا منتخب الأرجنتين باش يكونوا واقعيين. ناصر باش خرجنا من المقابلة ذي وبعد شوية نحكي على الجمهور واللي صار البارح مع جمهور المنتخب.
9: بالنسبة لي أنا معناتها المباراة أول حاجة المدرب يعطيها القوة الحق متاع ربي على خاطر في ثلاثة أيام من تلقى روحك مجبر باش تعمل نتيجة راهو اللي يزم يفهم شوية كرة. رأي الكرة ما تتطلب وقت وتتطلب أوتوماتيزم وتتطلب معتها فما برشا خدمة يجب تخدم فتيرا باش تلقاها في نهارة المباراة. في ثلاثة أيام ما نجموش نشوفوا فريق وطني من اللي كنا معتها في وضعية مش بعيدة كارثية باش يتبدل المنتخب كما قلت أنت باش نوليو نلعبوا تيكي تاكا والناس اللي تحب الكرة مزيان. لكن فما مؤشرات أنا نعتبرها كانت إيجابية خاصة في الشوط الأولاني عملنا حاجات اللي هي نجم تبنى عليها كما قال معين وفما ملعبية ملحق اللي شفتهم تحطوا وان بلاس وذالي الأحداش اللي لعبوا مع بعضهم أول مرة يلعبوا مع بعضهم راهو ذايب شابدوا واضحين ما أنت باستثناء ذالي عروس وطالبي اللي براتيكمون هما لعبوا مع بعضهم وفاليري ذالي ثلاثة ديفونسوريت ومع عمد حمان براتيكمون الأخرين الكل وفرجاني بون رجع من بعيد باستثناء ذوما أول مرة الملعبية ذوما الكل خاصة اللينة قدامية الكل أول مرة يلعبوا مع بعضهم. معناتها بالنسبة لي أنا ما نجموش نستناو حاجة كبيرة باش. لكن كنا نجمو نعملو خير الحق متاع ربي بريمير ميتون تحكمنا في المباراة خلقنا نسق خلقنا عملنا ديجيست تكنيك عملنا ديجيست معناتها اللي مطالبين باش نعملوهم خاصة في بداية المشوار متاعنا لكن ما نجحناش وما عرفناش نقطة المباراة خاطر في المباراة كي من هذوما خاصة تلعب ضد أدفرسير ما عنده ما يخسر بالنسبة لي هو قاعد يحضر في كوب دافريك متاعو في مباراة رسمية ودية بالنسبة لي هو باش ينجم يعطي ساي بروحه حاول يلعب بامكانياته وحاول بيان سور باش يوجعنا في ليزيسباس. احنا زادا كيف التالي عملنا برشا اخطاء معناتها فرديه اللي كانت يمكن تقلق المنتخب الوطني. معناتها اجمالا المباراه الاولى بعد ثلاثه حصص تمرين نعتبر انه المنتخب التونسي صحيح كنا نتمناه نتيجه تكون خير لكن نعتبرها مش كارثيه بارابور للفتره والوقت والمدرب الجديد.
0: ما يستحقش برشا تحليل الماتش لأنه كما قلنا ثلاثة حصص تدريبية للمنتخب مع معين الشعباني تقعد يمكن وتتحكي أكثر في البرامج الرياضية العشية على ساعات بعض الأخطاء اللي يقوم بها مدافع ما نجمش يعمل لهم مدافع معناها متاع منتخب نحكي جايز تكنيك معناها كما جارديا ما نجمش يغمض عينيه كما ديفونسور وان تو وان مع التكو جوش يعطي بالظهر معناها ويكروازي كالساقين جايز تعملوه في الحومة احنا كنكورو كي واحد يهرب بيك. هذا رينيه البارح رينا غلطة اللي جابت البونت ورينا ولكن أهم من هذا الكل معين عنده بشيخه مع الوقت يزمنا نشوفه وجه أفضل للمنتخب. ما نجيوش اليوم كي باش نحكيو على ترجي يقولوا ريجي كاف يزمو أكثر وقت باش ينستالي الديفونس والكنزاري يزمو أكثر وقت باش يفهم الجروب ويستانس بالفريق وجاي من الترجي وكذا والمدرب الفلاني والمدرب الآخر وعطيو 6 أشهر وعطيو 4 أشهر ونجيو المعين مع المنتخب نشدوه البارح مجزرة على الفيسبوك معناه خلنا في جنون.
9: لا تصدق لكلامك رفيق راهو المدرب نتاع الجمعية يا أخو جمعة كاملة الجمعة الكبيرة الثانية مش هي خط روسيانس
0: وجنرال مو تيوريك مو نحكيه أنه يزو 3-4 شهور باش تبدأ خدمة تظهر
9: اليوم
0: ساحيت نحب مهين من التيارة خدمة تظهر ليس دفاع عن الرجل دفاع عن الحق منطق بعد 3 شهور 4 شهور 5-6 مقابلات المنتخب نبدأ نحكم شوية على وجه المنتخب مع مهين أخطر من هذا ما حدث مع لاعبي المنتخب وحتى الذي حدث مع مهين ما يجيش معناه لأنه صفحات الجمعيات اللي ضد معين لأنه معين ولد الترجي دحمانية شقاقة البارح في رادس فضيحة معناه فضيحة بكل المقاييس معناه في العالم ما تصيرش تقريبا هذه يخي اللي عنده فروستراسيون اللي عنده كبد في مخه اللي يمشي يفرغه في سالجو يمشي في سبور يمشي مش تمشي الماتش كورة بسب واحد لابس درابو بلادك معناه خروج بالرمضان كيف تحت التصفير ودخول رفيعة بالتصفيق زي مرة ثم شكون مغش على بالرمضان مغش على روحه يلعب مع المنتخب وقت انتهى هذا ما هوش عادي رغم أنه فرحنا من الأول كيرينا الصورة بتاع الجماهير العدد كان محترم مقارنة بخيبة المونديال ناس مشيت ودبلاسات وكذا ولكن فئة متاع جمهور هي اللي كرتنا في البطولة هي اللي هبعدتنا مستادات هي اللي خلت لعبات تنفر الكرة البارح كانوا متواجدين في المنتخب قول عيب أنه ولد بلادك واحد واحد البونتو ماهوش من دحمان ساعة بور كومونسي جي انت تقول هكاك دحمان يا شقاق ودو يهبط مميش جماهير الفرق الاخرى مميش يا كذا ونقعدوا نلعبوا نضحكوا نقرا فيسبوك وكانه فما مجموعه نتاع حبيس جينيرالمون كي لي فاناتيك زعما وكانوا شيخين منتخب فوبا باش ينبر هذا على الاخر وهذا نتاعكم اللي تحبوا تلعبوه هي ملا فون سونتر وملا اكسيال وملا ديس ومل ما نعرفش ناصر كلمة أنا الأمانة استفزني برشا اللي صار البارح وسيان فينومين بربي اللي يبعثوا كورة اللي يتبعوا كورة يبعثوا لي بتاتر تبعوا أكثر مني في أنا بلاد في العالم صار الشيء هذا يا مانا ما ريتش أنا يسبوا في إمام عاشور خاطر جمهور الزمالك ما ريتش يسبوا في فلان في المين يلعب في المين خاطر الآخر يحب لينتر هذه ولات خاصية ميزة متاع كورتنا ماشيين نحو الفضيحة في علاقة بالجمهور
9: هو المصيبة الكبيرة رفيق إنه انتماء للجمعيات ولا أكثر من منتخب التونسي وهذا اللي وصل فينا للحاجات اللي قاعدين نشوفه فيها متصاور اللي ما تليقش بينا هما ديما نقولوا بعض خاطر فما برشا ناس زادة كيف وقت اللي تشوف ليكيب ناسيونال وتشوف النشيد الوطني ماذا بيه المنتخب التونسي ينجح لكن فما ناس باش أغراضها هي مع الشخصية باش هو زعم يشيخ ويتفرهد ويتشمت في فلان ويتشمت في فلان مستعد يعمل حاجات خطوط حمراء لان اعتبرها منا خطوط حمراء وقت اللي واحد يلبس الرايه الوطنيه باش يدافع على المنتخب التونسي وانت تنقده بنقد تنجم تنقد اي انسان مش بعيد عن النقد تنجم تنقده مش مشكل اما بالطريقه نتاع النقد معناتها فيها برشا تهجم وتهكم على الناس تحاول باش تخدم وباش تنجح بالحق راهو يزيونا ليكيب ناسيونال عندنا برشا مشاكل ونزيدوها معناتها اليوم التشتت اللي قاعد صاير وانت ما الجمعيات ولا غالب على ليكيب ناسيونال يزيونا
0: ما لك راهو تنجم تهرب جواريات اللي يقول لك ما عادش حب نجي انا سيبني جي نطيح في قدري شوالي الملاعب اللي يلعب في رادس مفجوع يقول لك سعدي نلعب في ماستر في المغرب في تشاد ولا نلعب انا في رادس ولاد بلادي تسب في حاجه مش مقبوله
9: ما يفهمش كبروا في التفرقه رفيق راهو تفرقه عمان كبروا فيها
0: السوسيو كل شيء ماشي ويزيد حتى شو اللي يخلي معناه ما نعرفش حاجه تتحلل راهو هذه اجتماعيا معناه انه واحد ولا يحس بانتماء المريول نتاع الجمعيه اكثر من بلاده في الكوره نحكي بيان سي ما نهزهاش لمواضيع اخرى انا واحد من الناس ما نفهموش الفينومين لدرجه اني نزفر عليك وانا وياك لابسين نفس المريول وانت هز درابو تونس
10: هذاك التعصب للفرق كما قال نصر ولات الفرق الاحباء نتاع الفرق اهم منهم المنتخب ولا المنتخب لتصفيه الحسابات بين الفرق لتصفير تعركات حقا تتصفى في التيران حقا تتصفى بنتيجة حقا تتصفى ماتش كورة انت معناه أنا يظهر لي الجمهور الوحيد زادك عندنا برشا خاصيات رفيق مش كان اللي تحكي عليه معناه الجمهور الوحيد اللي شاد دي ريزولتا متاع ماتش ويت عندهم 20 سنة معناه عايبك بماتش لعبت وراك عام 76 يلي كليت 5 يلي كليت 9 يلي كليت فهمت كيف معناها مازلنا واحلين في ماضي ولم نتخلص من الماضي علاش خاطر زاد من ما عندناش العقليه نتاع نخمو انا معين معناها البارح كي حطيت البارتي ديسو اما ما نجمش نحاسب لا هو للفريق نحن خارجين ديجا من كاتاستروف فوتباليستي
0: والناس كل ممسوسه كم لاعبين
10: والبارح راهو حتى فما جانب من الجمهور راهو ردت فعله على معين مازال ما لم يشفي غليل ومن اللي صار من المونديال وحتى مش معين تجيب حتى اسمه معناها
0: كابيلو
10: كلوب الكلوب البارح اللي زاد عمل نول. اما انا كيتفرج البارح في الجرادون ترى حتى واحد لابس بايرن والاخر اسمها
0: بوروسيا
10: دونك لونيتي الوحيده اللي نجم تجمع العبيد هي المنتخب. البارح ديبا بوليتيك في فرنسا تعرف يمزلوا شهدوا بزيدان 98 قالك الوحيد فرنسا توحدت وقتها بلو بلون بلاك في بعد الكوب دي موند. هذاك اللي فيه متاع الفوتبول نحن ليل اللي فيه دي فوتبول يزيد يعمل لك نومبليفيكاسيون مضخم كبير لمشاكل بسيطة اللي ما راهي ما تتحلش بالعرك راهي تتحل بالحوار. تو العبيد الكل يتفرجوا تو نفس الجمهور ذكرته اللي عايت على دحمين وعايت على بن حميدة نفس الجمهور كي يتفرج في البارسا والريال وميك
11: قول صح عليهم
10: ما حليهم يخوي وكيفاش جوار تبوس بعضها ولا كلاس وعليش نحن مش هك عليش نحن نبدأ برويحنا
0: الفئة هذه اللي نحكيه عليها مش من نوع اللي يقول لك يا محلاهم
10: بالعكس فيسبوك عندنا اصحابنا نعرفوهم بالاسامي ونعرفوهم كيفاش ومحلاهم في الدنيا
0: اللي في استاد حاتم اللي في استاد اليوم جنيرالمو كل المتعصبين نتاع الجمعيات اللي ساعات يعدي لك الماتش الكل عاتي بالظهر ما يتفرش اللي ساعات تشوفوا تصرفات غير مقبوله في الملعب هذا لا ينظر بعين الانبهار للعالم المتقدم وللفيراجات كيفاش والانجليز كيفاش بعد مترو على التيران ليلي. اما فما مشكله بالحق هذه ماناش لقينا لها حل ولكن في من مشي ويكبر انه وهذا باركونت راه عند عباد تشبهنا وكل يقول لك انا جمعيتي ودينا منتخب عباد كيفنا عادي يقول لك ليه جمعيتي نتفرجش انا في المنتخب هكا اكسيدونتالمون سينو ترجي الفريقي سياسيس لتوال
11: زي دوريت وهذا اللي يقول لك ما نتفرجش في المنتخب والله ما هو ما صريح ما يمشيش يسب ما يتفرجش
0: صحيح ما تمشيش خويا شد دارك اعمل قهوة على روحك
11: رفيق مادام كيما نقول القلوب ما هي صافي عمرها لا باش تقوم لها قائمة المنتخب نجيبوا له شي مورين ونجيبوا ونقوموا لعبيد مارادونا من قبرها وكل مادامنا متخلفين وكل واحد انت ملاعبي نتاعك وانت ساعة عمرها لا تنجح وكتشوف الظاهر هذه الانقسامات يا اخي في جمعية التونسية في وسطها مقسومين في بعد الماتش
0: غادي الانقسام بالحوم
11: ومن بعد الماتش بيك لعبت مقداد انا نحب مقداد ندافع على مقداد وراوي مقداد معايا
0: وساعات الانقسامات رد بالك بالديريجونات هذا تبعين حاتم بالحاج وهذا الجروب تبع ناصر البدوي
11: ونعطيك حاجه حتى الملعبيه التوانسه انا ناكدك اون توكا اللي نعرف ونتبع شويه ونهبط ونشوف الاطراح يقول لك يا نهار الساعه نخرج شبر على البطوله التونسيه تقول له عليه يقول لك خويا في استاد نتسب اونترينمون نتسب وفي الشارع نتسب رولت عن نظارة ويعرفها الناصر يقول لك رانا باش نهبطوا لونترينمون نربيوهم باش نزموا عليهم يا ودي قراف.
0: والمشكلة زيدة كما صديقي المخرج ذكرني اللي حتى التوندونس في بعض البلاتوات ولات الحكاية يجيب كرونيكور معروف بون تابع اخي ناصر ولد سي سي سي سي أيوة. نرمى اما ما لا هو يسمح الروح ولا انا نخليه لا باش هو يولي يستعمل ميكرو هذا باش باش يكلاشي باش يكلاشي يعني قلت لكم ما يعملهاش وحده باش يكلاشي جوار في الفريقي وجوار في الاتوال وجوار في الاسبيرونس بالجماهير السي اس اس يهزوه على الاعناق مستحيل مالوريزمو هذا ولا موجود في البلاتو وكل جمعيه تتغنى بمداخلات الكرونيكور هذاك ناصر من لفاز عملها وقفنا قصف ناري من كذا وكذا وعلى الأعناق وزيدوا وي هذا زاد قاعد يزيد يسخن في الأمور أما لدرجة أنه نولي ونزفروا على المنتخب يا أخي ما تمشيش شد دارك علاش هدي بلاسمو ليسونس ولا مرسكي ولا راكب في كار ولا علاش شد دارك وقعد خلي يمشيوا ألف خير من 10,000 فيهم نسبة عبيد تسب في المنتخب
12: أكد لك أنا حاجة في كلمة واحدة كلمة فما ناس تمشي
0: بعد الفاصل ناس بعد الفاصل
13: خليك قريب فيم وراجعين
14: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك votre contrat comar santé international vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. دي بلان داسيرونس سور ميزور. بلان فوندامونتال، بلان كونفور، بلان اوبتيمال. كومار، سانتي انترناسيونال، توجور كونفيون.
15: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت، برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
16: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
0: صديقنا محمد أيمن الجابري يقول لي راف كي مشيت للاستاد راك زفرت عليهم جوريت حسهم عاملين مزيره، راني نتفرج في الاستاد البارح ما يحبوش يجريو وكانوا جايين فوق من قلوبهم، راه ما يجيكش فوق من قلبه، كان ما يحبش يجي ما يجيش. كان نحكيو سرتو على ناس تلعب البر وتخلص مليح وضمن مستقبلها المادي. ما لومتش راو على فكره صديقي على التصفير، انا نجم تعمل فوبا يصير في العالم الكل جمهور يزفر معناها رانا متغشين كيما البرة في اسبانيا يهزوا هكا حاجات بيوز معناها راو هذايا راني مانيش فرحان معناها. اما الحاجات ندينوها انه ملاعب يلعب في جمعيه فيراج جمعيه الاخرى يولي شادو هو في كوا معناها تجي تحتمو انت معناها يولي معاش نجم يلعب تلعب خاطر انت سيتك لون جمعيتك اهم من لون الدرابو بتاعك. هذا الفينومين اللي قاعدين ننقدوا فيه، الى جانب انه مازلنا كما قال قبيله زياد في الاوفي هولي ربي العمل عليك مازلنا كي دمرجنا نلموا في كيب ناسيونال جديده معين مازال كيجي عنده 3 أيام معناها اي مدرب في العالم يستحق اكثر من 3 سيونس دونترينمون يدور. دونك ثم منطق الغش زفر مثالش منتخب ما يترشحش كوب دافريك في ماتش مثلا في رادس ولا ما مشيوش كوب دي موند سي نورمال نزفر وانا كان نمشي تو نزفر، اما في اطار معين مش ماتش الاول ومعين مازال كيجي وسبيل بيرسونيل حاجتي بالناس البدوي نهيج علي حاجتي بمقداد نهيج علي. هذا اللي ما عادش يستقيم الى جانب انه ناس ولات كان تفرح على الفيسبوك وهذا شيخ على هذا وهذا يفدلك وكل واحد يحط في ول جمعيته الاخر يبقى راهو منتخب معناه حتى كان مغشين وحتى كان صارت فظيعه في الكوب دي موند حد ما ينحي خشمه من وجهه راهو ضربونا بلادنا منتخبنا. تحب تستقيل مع الشر شكوره ما يصيرش تبع حاجه اخرى دونك تبع يقعد بلادنا معناه كيما جمعيتك تقعد تجي وراها 100 سنه باش تهز لك نهار حاجه ولا تعمل لك بيرفورمانس ولا تمنع لك من تيوح ولا كيما منتخب نقعد وراها حتى لين تجي الريزلتا. كلمه نقيبه
17: والله كلمه اراف انا واحد من الناس تونس
0: كلمه في بقعتها خلينا نقراها كولونيل معاه وان شاء الله يحكيوا معاك رفيع حتى كلمه والله عنده الحق معناها اعطيهم الكلمه قال لي
12: سيدي والله
17: احنا مسموعين الحمد لله معناتها المنبر هذا مسموعين ومسموعين بالقدا. انا واحد من الناس انا تونس كامله تعرفني كلوبيست انا كلوبيست في الدم حد ما يتزايد عليا انا نحب الكلوب اللي عمري 5 سنين لكن اش معناها في فريق وطني سيت ولي الحكايه لا وذايا ما ترجي ترجي مركبونتو تنفرح سي فيني ترجي والكلوب والسي اس اس سي في هذا فريق وطني يمثل بلاد كامله كما قلت انت راف كي غير خارجين لم المفجرة بعد اللي صار في الكوب دي موند تي تو قيت باش الناس كل ورا الفريق الوطني يزي ما التكتل تاع الجمعيات هذيا تحت الفريق الوطني فلت بيلانتي نتغش عليه وهو مثلا ولد الترجي مش تغش عليه خاطر هو من الترجي لا خاطر ايكيب ناسيونال افهموها الحكايه هذيا فريق وطني يا ربي.
0: صديقنا يتفاعل يقول لي راه تفرش كومبليمون دوكيت في فرنس 2 يحكي على البي اس جي ويحكي كيفاش اليوم صار يتحكم في الكوره وفي الجمهور دي بواد دو كومونيكاسيون يحركوا في الجمهور دي بواد دو كومونيكاسيون يوجهوا في الراي العام نتاع الجمهور. احنا بديت ما خلطناش الغادي ولكن احنا عندنا صفحات تابعه جمعيات وصفحات تابعه مسؤولين نتاع جامعه وصفحات تابعه رؤساء نتاع مسؤولين متاع جمعيات وصفحات تابعة رؤساء متاع جمعيات هذا يهيش في الأمور ما بين الجمعيات وهذا اللي يخلي الأمور تزيد تمشي في الاثنين هذي. عموما مانيش فرحانين بالمردود مانيش فرحانين بالنتيجة موين يزم يخو وقته باش نحكموا على المنتخب وبعض اللاعبين يزم زادة تفهم أنه راو الوقت كي يقول تخو وقته راه مش 8 سنين معناها ملاحظة الملاعبي أنا واحد من الناس نحبه معناش برشا جوريت تالونتيو كيف وخليل العيالي انا ماكش عندكش الحق باش تقعد 3 سنين تلعب بكل بديش هذاك موين قالوا البارح قال لازم يفهم اول ما ياخذ الكره ما يمشيش يلوج على الدريبل لا لا شوف شو مال السيتواسيون اللي قدامه كل باس وبعد شنو هذاك راه باش يقلقك في المنتخب وباش يقلقك في اللونيفو اللي انت فيه واللي ما عندناش برشا جوارات كيفو نذكروا انه معناها كان في البي اس جي وسنه مشي عاره وان شاء الله يرجع من جيل
12: هو فما حاجه باهيه على الاقل صارت الباهيه بمصلحه تونس البارح بوتسوانا كانت رابحه اللي باثنين بلاش راه في الميتون بعد 2-2 معناتها في العشر دقائق الاخرين المنتخب الليبي عاود رجع لكن كان تشوف الاهداف اللي قبلها من المنتخب الليبي راهو مهداف معناتها بالحق بكل المقاييس كان ديسيبسيون كبيره وحتى شفت المعلق يعدي في المباراه معناتها كان ديسيبسيون بالنسبه للمنتخب الليبي لكن بالنسبه لي انا النتيجه كانت تخدم مصلحه المنتخب التونسي لكن المنتخب التونسي انا الكلمه حبيت نقولها بكري مالوريزمون نقول لك يا رفيق ومعرفتي للاستاد ونعرف الاجواء في الاستاد فما ناس تمشي للاستاد تقعد تستنى في خيبات الامل مش هي تعمل الشو متاعها مش هي تقول الكلام اللي حكتها به وهذا اللي موجود في تونس وهذا يلزم يتنحى يا ودي راهو المنتخب التونسي يتعدى قبل الجمعيات وهذا يلزم ناخذوه بعين الاعتبار والناس كل نحطوه فوق المصالح نتاع الجمعيات
0: نسلموا على الاصدقاء نعتذروا على من الناس اللي ما تحبش برشا الكوره نعتذروا من سندريلا سلمت علينا ونرجعوا لها بعد الاخبار ولكن نسلموا على المستمعين نسلموا على صديقنا منذر بن صالح يقول يا راف اليوم بربي عيد ميلاد بنتي فاطمه غدوه تعمل 4 سنين يا ربي يعطيها الوقت الطيب هابي بيرثدي فاطمه كل عام وانت حيه بخير وربي يفضل هيك يا منذر بن صالح
18: سريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
19: أريدو طور عالمك

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كيلومتر أبيه سا أوزي سولييه أما 18 كيلومتر أبيه مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10,000 دينار وكالعادة فما دو باركور 18 كيلومتر أي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا ديزيام إديسيون راني كارتاج نهار الأحد 4 أكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الأثري بكارتاج والباركور مانيفيك أترافير لا بونليو نور دو تونيس يخليكم تتمتعوا تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام
2: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري
3: مونوبري ديما معك

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة زيادة المكية نقيب وسندريلا حاتم بالحاجة والناصر البدوي. السلام عليكم الناس الكل وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. يبدو أني أطنبت في الحديث بس يعلولا لدرجة أنه من عائلتي يكون قالي أسكت. والله
1: أنا بعثولي معش أنا عيد
0: بالحق
1: والله من نهاية أسبوع تكلم كما تحب. معلش نعبز روح
0: معنا للأمانة، يمكن أعتذر إذا كان احتكرت الكلمة أكثر من اللازم. بعد شوية الكويز التسعة يجيب أحدنا شيخنا سيف الدين الكوكي، ولكن نمشي مباشرة للسندريلا وللبوكس نيوز.
2: بوكس نيوز
3: البداية باش نحكيو على خبر يقول انه بين 10 و 15 ألف تلميذ سنويا يصير عندهم هجرة عكسية من التعليم الخاص للتعليم العمومي. هذا اللي عرفته السنوات الأخيرة، وين عرفت تغيير ملحوظ في المشهد التعليمي التونسي حسب الإحصائيات الرسمية اللي تأكد ارتفاع عدد التلاميذ القادمين من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي. وباتت يقولوا فضائيات المندوبيات الجهوية للتربية تكتظ بطوابير الأولياء بغرض انهم يربحوا مقاعد لأبنائهم في المؤسسات التربوية العمومية والبحث عن شغورات استثنائية بعد انطلاق العودة المدرسية منتصف الشهر الجاري اللي تعدى بالطبيعة. والهجرة العكسية ذي تحولت من استثناء إلى تغيير ملحوظ في سلوك التوانسة.
0: حتى واحد في انتراجه قاعد يلاحظ في هذا انه بعض الناس وبعض العائلات وبدات تاخذ في قرار الهجره، النجم نحطوا العباره بين ظفرين، من التعليم الخاص والعوده الى التعليم العام. شو من الاسباب حاتم؟ مع العلم انه هذا مهما كانت الاسباب يسلط ضغط على الدوله اليوم، على وزاره التربيه، باش يرجعوا لك اكثر عباد تقرا في الليتاتيك، دونك الخدمه باش تكون اكثر. لي زونجو التحديات، كل ما يكبر رقم التلاميذ كل ما تكبر التحديات.
4: هو با معناش نحن الأسباب ما فماش إحصائيات، لكن نتخيل ونتصور اللي الأسعار اللي ماشية
0: وترتفع
4: في تعليم الخاص يخلي يمكن برشا عبيد يقول لك أنا البرنامج هو شنو أنا معناها باش نخلص برشا ملايين زايدة بور لو كونفور دو ليليف. خاطر هو شنو الفرق؟ ستي بلو كونفورتابل كي تبدا في تعليم خاص، الاعداد التلامذه اللي في القسم، لا فاسون معناها بلوز او موان تخش عليك الجوده نتاع ليتود نتاع الوان تو وان، البروف يوسع باله اكثر خاطر عنده اقل تلامذه الى اخره.
0: حتى في علاقه بالبرنامج وحتى في المكاتب الخاصه اللي تعتمد البرنامج التونسي بطرق فيها شويه هكا جنجيل نقولوا احنا، البروغرام يحترموا بروغرام الوزاره، ولكن في علاقه باللغات مثلا السنه الاولى ابتدائي يقراوا الفرنسي ويقراوا الانجلي، دونك يقدموهم على اساس اوبسيون ماهيش حاجه، ولكن يقراوهم الانجلي والفرنسي. دونك في علاقه باللغات مثلا فما حاجات زايده في البريفي. يلا
4: لكن العمومي هو وجهنا نحن، يلزمنا نضربوا بالبوني على العمومي. نحن ندفع في أداءاتنا للعمومي، ويحب ذا معناها تكون كل تونسي لبس عليه ما عندوش كل شيء عنده حق في التعليم العمومي. هنا أنا باش نتوجه حاجتين، باش نتوجه للزاد الأولية. توتي كنت قاري في ولدك ب 15 ولا ب 10 ملايين في العام في مدرسة خاصة، توكي باش ترجع العمومي ماكش باش تدفع 10 ملايين، لكن تنجم تدفع مثلا تحسين المحيط نتاع المدرسة. علاش ما نعملوش في كل مدرسة جمعية أولية؟
0: تو حتى اللي باش يخرج من البريفي على المصروف باش يقول لك أنا بتصرف
4: عليك، كان يصرف 10 ملايين يصرف مليون،
0: يقول لك أنا ناخذهم أنا واش نصرف معناها؟
4: لا ما ياخذهمش، يلزم المساهمة المجتمع. تحب ولدك يمشي في محيط نظيف وكل شيء، يلزمنا نعملوا كيما الصنديق في كل مدرسة. سامحني أنا هذه فكرتي، كيما الصنديق في كل مدرسة تخلص عصيص. تحب ولدك يروح ما يخرج من المدرسة لما تجي أنت معناها نخلصوا عصيص؟
1: فيها قانون،
0: لا يقولك تتنظم قانونيا،
4: نلقاولها حل صحيح.
0: هي ما هذا مش يمس بحاجة اسمها مجانية التعليم، حاجة تبنيت من وقت الاستقلال.
4: ما عادش انسى في كلمة مجانية، انسى مجانية التعليم فهم يلزمها معطيات كبيرة.
0: راهو عام 60 مواطن يسمع فيك مش يقولك حاتم قاعد زيد ثقل علي
4: مش قاعد أما معناها أنا قلت اللي في مقدوره راهو معناها كيفاش فصلك معناها التآزر الاجتماعي راهو فيه دي كونسيسيون في عبيد يلزم تكون عندها الذكاء ولكن اللي بس علي علاش هذاك مسكين وريته اللي يبدأ معناها ما عندوش الإمكانيات كي ما تدخلوش في العملية الكل يا أخوي نجم يعاون حتى يعطي نص نهار من مش كان فلوس
0: حاتم هذيك انت فهمني أنا فهم الفكرة محلاها نبيلة ولكن تطبيقها على أرض الواقع كيفاش معناها أنا اليوم نجي أنا وياك نقري ولادنا في الليتاتيك أنا ندفع وانت ليه خاطرك انت ما عندكش الإمكانيات إذا كان باش خليها كيكة وبيف نحكيه على عمل تطوعي على عجب إذا كان باش نحكيه على الناس الكل تدفع وننسيو كلمة مجانية التعليم ولكن تقعد حاجة صغيرة مقارنة بالتعليم الخصوصي باش نعاونوا الدولة في ذل الكراهيات الموجودة وكذا كوميم زيد هاني قلت باش تمس حاجة سمبوليك كما تعرفتو مثلا كل شيء نجم يزيد في تونس ثم سمبوليك الخبز والباجيت كيف كيف فما سمبوليك التعليم معناها العمومي يقول لك يزم يقعد مجاني
4: مانيش نحكي على التعليم كتعليم مش معناها اللي فري دانسكريبسيون ريت لو كونفور براني مسؤولين عليه
0: الأول المدرسة
4: معناها علاش مش تدفع المزح عزيز قل يزم نقاو آلية بتاع الجمعية تكون ملك الأولية راهو سا يكزيست البرة نستأنسوا بخبرات ولا بتجارب مشيت راه يزم انت معناه كان باش تحسبها تقولش بني انا ندفع سوز وذاك يدفع 500 كل شيء ما يتقدم حتى شيء كما اللي صاير في الكورة
5: فما ناس واحلة في الأدوات انت صغارة
4: هذوكم
0: يا كذاكم يدفعوش هما
4: يا رفيقي نعملوا كي نعملوا كانيوتا هذوكم تولي حتى انا قريت كي كنت صغير كانت بابا يخدم في شركة كانت فما كانيوتا يدفعوها مثلا المهندس يدفع طن الاخر يدفع في اول العام انا بابا كان كادر في اول عام يخلطونا ادوات اما بابا كان يعطي اكثر في معناه كان يلزمنا نلقاو حكمه صيغة في التصرف صيغة
0: باش نربحوا وقت
4: باش نربحوا وقت والمحيط راه مهم محيط المدرسي
0: ينجم يكون فكر نسمع سندريلا بعد نجي
3: انا نفرح برشا كي نشوف رقم كيما هكا على خاطر يشجع الاولياء حتى اللي يكون ولده يقرر في التعليم الخاص وهو ماهوش قادر وقاعد يعفس على روحه وقاعد يثقل في الكاهل نتاعو ويخو في قرض باش يقري ولده في التعليم الخاص خاطر تو سامبلومون هذاك السائد هذاك اللي موجود نتبعوا حتى في بعضنا معناه يقول لك انا اليوم ولد جارتي ولا ولد صاحبتي يقري في ولدهم ولا بنتهم في الخاص دونك انا ما نجيش نقري ولدي في العمومي هذيك نولي عناد نولي نعاند على خاطر نولي نخاف على ولدي انا كان قري في العمومي واللي منعوت بصبع والا نولي انا كاين لي ماج نتاعي هذيك تتمس
0: فما منه ولكن زيد مش كان هذا فما حكايه مثلا نتاع انه نهار تعدي كل ولدك يقرا من 8 للخمسة
5: متمن عليه غادي ما
0: فماش ار كروس ياسر متاحه في ليكول تاتيك هذيك ديجا بارمي لي زوبسيون اللي يمشيوا لها الاولياء الى جانب كيما قلت بعض الحاجات اللي زيدة في البرامج يقول لك نحب ولدي الميتريز اللغات فرنسي انجلي من روضة ومن السنة ولا ابتدائي علاش نخسر 3 سنين هذو من الحاجات اللي خليوك تعمل الشواء برشا برشا برشا حاجات في علاقة بالشواء
4: الكلوب مهمين في المدارس
3: اما اللي مش قادر رفيق راه فما الناس معناها راه ياخذ في قرض راه فما ناس موظف يروحوا عنده زوج صغار ولا 3 يقري فيهم في البريفي بال10 وبال15 مليون هوني ما عادش نحكيوا على مجانية التعليم اللي قادر واللي يلقى روحه ايزي ويحب يقري ولد

0: علاقة بالتعليم الأولاد يقولوا لي أحكي وزاد على المشكل معناه في التعليم العمومي فما مشاكل حكينا فيهم قداش مرة ونعرفوهم وماذا بينا يتصلحوا من أهم المشاكل البرنامج اللي يقرأوا فيه الصغيرات
1: حاجات
0: اللي يزم تتراجع يزم تصير كالميزاجور في كل شيء باش صغارنا يوليو يقرأوا الحاجات الأنفع في أقل وقت بأكثر إمكانية متاع أنه يكون إيبانوي ويزيد.
1: وأنا مع أميمة يبقى التعليم العمومي أرحم ورحمة كبيرة من الخاص، خاطر أنت تقول 5 ملايين رفيق واحد عنده زوز صغار يا أخوي 10 ملايين يعلم به ربي وزيدهم لزاكتيفيتي وزيدهم التابلي وتو فما لموذة جديدة. أنا نحكي مع صديقي المريكة بنته تيش منين بنته التحذيري سنة أولى يقول لي الأدوات اللي نشريهم لها هو تحية لي يقول لي أنا الوراق ما نستعملهمش في خدمتي 3-4 رمات 3 مقصات يقول لي تقول أينشتاين بنتي ومن بعد هذوكم ما يرام مش قديش تستاهل تكسر مقص زوز يا أخويا شيء كبير. دونك تحية لهم والوزارة لازمها تخدم على القبيل هذي وتزيد تحسن في اللور كروز ما عاش التلميذ يخرج مش ما نخافوا من الهملة هذيك الساعة الساعتين هذيك نلقاو لها حل كيفاش التلميذ يولي يقعد في المدرسة بتاعه. رينا مدرسة في صفاقس ابتدائية عملت برنامج من 8-3
0: أي تقرأوا مطلثة تروح هذا من الحاجات لازمنا نخمو فيهم ونلقاو لهم حلول. الدنيا تبدلت وصعبت شوية على الناس الكل تو كنا قبل مثلا أنا بابا يخدم وأمي تخدم معناها كي نروح مثلا نقرأ من 7:30 للـ10 نروح وحدي معناها نمشي في ناج الحومة نطلع للدار نحل الباب ونقعد فرش التلفزة معناها فهمت نقعد قاعد تروح أمي نخلت عليك النص ساعة في البوز بتاع ساعة الفطور فترني وبعد نرجع أما اليوم الدنيا تنمو ولينا زادة صغارة ما نحبوا يعملوا حتى شيء وحدهم اللي فك 2:30 يبداش يسكن 200 متر على الدار يلزم شكون يتلهب به وقاردوري وروضة كويرة
2: والمدينة وليت إكلاتي رفيق والمدينة إكلاتي البو يخدم في حي النصر يسكن في عين زغوين ولاده يقرأوا فهمت دونك فهمت الجيوغرافيك ما تحلت
0: النقابة باش يجيك نقيبة قل لي كان عندك مضيف الموضوع.
3: أنا حبيت أن نقول حويجة صغيرة احنا ولاد التعليم العمومي معناتها احنا كبرنا ونجحنا وقرينا كنا نعرف ايتود لا نعرف حتى شيء واطارات ووزاره وطب كل تعليم العموم مش معناه هذية استنقاص في التعليم الخاص. التعليم الخاص حاجة باهية وعاونت وجدت في فترة معينة حب قولوها زادة عاونت برشا التعليم العمومي وكل شيء اما ولاد كما قال زياد حاجة كبيرة ياسر في المصاريف وكل شيء يبدو رفيق انه عنا مشكلة مع العمل الجماعي. مش معناها احنا زوز من الناس ديك يوليو 3 تولي فيها انت شبيك وانا ما نحملوش بعضنا جماعيا معناتها وكأنه ولا مجتمع فردي وهذا مش حلو. نتفكر انا قريت في مؤسسات رفيق صدقني السور يبنيوها ما نقولوش مثلا نجي ونطيح قيمة الناس خاطر ما عندوش فلوس لا حكيمش علي اهلا مسي الناس بالعكس ما حتى شيء او كرفيق خير يدفع اللي جاب واحد داش كراسيمان لاخر بروي ترمال لاخر عطا ترفيه جور لاخر 50 دينار ويتبني السور ومحلانا ونضحكوا وجازوز مع بعضنا هذا هو اش معناها العمل الجماعي.
0: هذا اليوم ما عادش ولا متوفر في انتظار انه يرجع في انتظار انه الروح اللي تحكيوا عليها يلزم زادة نقفل المدارس الابتدائية يقعد ديما الدور الاول متاع الدولة والسلطة انه هي تقف وتحسن وتخلي الكونديسيون متاع القراية افضل ونراجعوا البرنامج والمكتب يكون مكتب اقله هن مقبول مزيان ما فيش حاجة تخلي الصغير ما يحبش يمشي يقرأ روس هذو من الحاجات اللي تتحط على طاولة التواول وتتحط على أولويات لأنه صغار هم اللي قاعدين يعيشوا في العالم هذي ويعديوا فيه برشا وقت 6 و7 و8 سوايع روس إنورم للصغير. دونك قد ما نشبوله المحيط ذاك قد ما نحاولوا ونجموا نلقاو نتائج أفضل بعد الفاصل نرجو نحكيوا على بقية الأخبار ما تبعدوش.
4: خليك قريب فيم ورجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابابينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري
5: وانتي فيش تستنى؟ جيب كيف

0: يلا نعملو بون كيف على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
2: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية.
2: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمرة ساعتين، ونهار الأحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المرة ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فام صوتكم،
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1 99.1. ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم، ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار.
3: سلموا على صديقنا أنيس السحباني المتواجد بالمملكة العربية السعودية، ديما في الاستماع أنيس ونقاش من قبيلة على البلاتو. يقول لي الراف مش كان الجمهور، حكينا على الجمهور لأنه أنا واحد من الناس تقلقت من اللي صار ذاك. يقول لي أنيس راو العباد مغشة من المردود، مغشة من غياب الروح، مغشة من غياب الجرينتا. نعاود ونلخص في 10 ثواني، تغشش زفر أما ما تشدش عبد هو في كوا على خاطر لون جمعيته،
4: ما تحملش واحد برك مسؤوليه
3: تشدش واحد على لون جمعيته. انك تزفر البارح مردود، وين نحكيو على اوغندا؟ مردود ما يفرحش، مردود مخجل، جوارات ثقيله، ما فماش كوره، ما فما حتى شيء. انسى المدرب جديد، انت يا كونتراج تعرف تعمل بصنعتك، ولكن ما تشدش ناصر خاطر يخدم في الديواء، وتشد أميمة خاطر تخدم في البلاد. لا، منتخب مصلحة منتخب روندمو ما عجبكش تنجم تحتج بالطرق اللي متعارف عليها والعادي. سلموا عليه برشا. نمشيو للسندريلا، موضوع النقابة خليني بجيب حذينا تفهمنا شنو أصل الحكاية وعلاش وصلنا لها. كنية كانت طيبة ولات بوليميك كبيرة ما بين نقابة تونس ومصر. سندريلا،
5: هي أزمة صارت بين الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر وماهر الهمامي نقيب الموسيقيين في تونس على خلفية مبادرة ماهر الهمامي لتكريم اسم الراحل هاني شاكر في مصر. الحكاية بدأت، خلينا نرجع بكم التالي ل 14 أوت، وين مصطفى كامل تلقى اتصال من مخرج سينمائي اسمه أشرف فايق يقول له أنه ماهر الهمامي موجود في مصر في مهرجان الغردقة لسينما شباب بمدينة الغردقة، وبشي غادر البلاد خلال 48 ساعة، وأبدأ رغبته في الحضور إلى النقابة لتسليم شهادة تكريم تحمل اسم هاني شاكر قبل السفر. مصطفى كامل اعتذر بخاطر كان موجود في السعودية أدي في مناسك العمرة، ومن بعد نادية مصطفى اللي كان من المفروض هي أنه تتسلم التكريم اعتذرت هي الأخرى للهمامي بسبب تواجد النقيب خارج البلاد وغياب معظم أعضاء المجلس. صار إشكال وهذا اعتبره إهانة ماهر الهمامي. النقابة في مصر هبطت بيان وكتبت أنه ما كانش مناسب، فما تنسيق بينهم وبين ماهر الهمامي، وكتب أنه هدف ماهر الهمامي كان يكمن في تواجده داخل أروقة النقابة لإهام الموسيقيين في تونس، أنه نقابة المهن الموسيقية المصرية تؤكد شرعية وجوده كنقيب لهم، شيء اللي خليهم يبتعدوا تماما احتراما وتقديرا لكل فنان وموسيقي تونسي. من جهته ماهر الهمامي رد ويقول أنه استغرب وعبر عن صدمته من الهجوم اللي تعرض له، لا سيما وأنه هدفه الأساسي كان كان تكريم قامة فنية عربية كبيرة بحجم الراحل هاني شاكر، ويقول أنا نقيب منتخب ومعترف لا محليا فقط بل وحتى عربيا ومن مصر، والنقيب السابق الراحل هاني شاكر كذلك. لخصت لكم
3: لخصتنا رجعتنا على ريكاب الأحداث نقيب.
6: والله يا رفيق اش باش نقول لك، ما نعرفش هما توا يسمعوا فينا في مصر والا لا، والا احنا حدنا حد روحنا
7: فينا في الجيزه يا أي. رفيق عنده
6: بعض باش نقولوا معناتها ما تعرف انا نكون موضوعي، انا نكون موضوعي ديما في كل شيء. توا هسوا تفاهم اللي صار هذايا، توا انت تكرم في هاني شاكر علاش بيناتنا؟ معناتها هاني شاكر ما وجاء وقت انا استقبلته وجبته بحضور لطفي بوشنياق ونجدة عطية والناس كله كرمناه وكذا، يعني ما هو توفى انت باش تعاود تكرمه باش تتصل باسرته اللي هي مزات التو.
3: شو انت تتسائل علاش تكرم فيها؟ حاب يكرم عادش بيتوفى معناه يكرم عائلته.
6: هذا كرمناه قبل قش من تكريم معناته
7: عليه عبد الحليم حافظ كل عام يعملوا له يتكرم
3: عادي معناه اذا كان بعد وفاته معناه يحب يعمل جيست للعائله للجمهور المصري ابريتو. هو التكريم رمزي رحل هاني شاكر،
6: هاو جماعه ما همش مستعدين لاستقبال التكريم هذا. الراجل مش هيعمل في عمره، انت تغششت وخذيت في خاطرك وحتى جيت وقلت انا قلت قتله قبل، ولا هو قالك ما قلتليش وانت ماكش تمثل في الموسيقي الكل في تونس.
3: ايفكتيفو هذا تو مثلا تصريح كيما تصريح نتاع انت ماكش النقاب اللي تمثل الفنانين، هو نقيب الفنانين وهو نقيب منتخب، وانه يقول انا قالوا لي انه مش انت برك النقاب الموجود في تونس وكذا، لا يستقيم تصريح كين هذا. معنى اذا كان فما حاجه اللومه في اللي صار كل ما لوماش على نقيب التونسيين، اللومه على نقيب الفنانين المصريين على هذا التصريح.
6: ايش معناها؟ معناها اللي قالوا المصري مش صحيح؟
3: مش نقيب الفنانين هو؟
6: لا لا ماهوش نقيب الفنانين. لا هاني نقول لك
3: مخذين البوست نتاعك نقيب ولا؟
6: لا البوست نتاعي اذا يا باش نفسر لك
3: حاجة. انت كنت نقيب وهو ربح الانتخابات خذ النقابة، دونك انت كنت نقيب الفنانين وهو صار نقيب الفنانين.
6: لا الوضعية توا تختلف لخاطر هو مصطفى كامل يمثل 120 مليون مصري.
3: هذيك مانيش بعدد
6: نقابة نقابة مثل الفنانين المساروة الكل، بينما مير لامي ما مثلش الموسيقيين التوانسة الكل، نقابة بريفي.
3: علاش ما كنت مثل نقيب الفنانين الكل ولا؟
6: لا أنا كانت النقابة صفة أخرى بصيغة أخرى وما كانتش في نفس الوضعية بتاع توا. مير لامي يعمل باتين ده هذي تو نحكي فيه موضوع معناتها نقابة أخرى.
3: هو نقيب الفنانين اليوم كي تسأل أي واحد تقول له شكون نقيب الفنانين يقول لك ماهر، ما فما حتى نقابة أخرى ناشطة سي با فري، تعملوا نقابات لموا كلاو شوية حلو وبتيفور وانتهاو بشكل شيء. النقابي الوحيد اليوم اللي يحكي باسم الفنانين
6: هو ينشط أكثر من غيره.
3: فوالا مش معناها نقيب الفنانين ما لا بتيفور وجو.
6: أي أما هل قانونيا يمثل الموسيقيين التونسيين الكل؟
3: أنا اللي نعرفه أنا مانيش ملم كيفك، أما اللي نعرفه هو خذي الكرسي متاعك أنت كنت كي نحضره في البلاتوات ونقوله لليوم نستعمل التيترين نقيب الفنانين، خذي هو كرسي يبقى نقيب الفنانين، هذا اللي نعرفه. أنا ما ألومه لأنه النية باهية، نية نقيب الفنانين باهية، حاب يكرم هاني شاكر. السيد صار ما لونتوندو ما نعرفش، انا ما نمشيش للتشكيك في من انت ونقابة والفنانين، حاجة داخلية ما تدخلش فيها. يقعد انجاست يا سيدي، حتى كان مواطن تونسي حاب يطلع ويكرم عائلته هاني شاكر كبر به، لانه نية باهية ما عنده حتى ربح نقيب الفنانين ولا النقابة،
6: خاطر هما مش موجودين في مقر النقابة. الرجل مش يعمل في عمره
3: هذه، ماخذ الجانب المصري راك ماخذ الجانب المصري اكثر من الجانب التونسي.
5: في تونس فما تعدد النقابات ومعترف بها الهيكل التونسي، يعني كالجمعيات، دونك كل جمعية تنجم تمثل مجموعة من الفنانين اللي ينخرطوا بإرادتهم، هو يختار باغ اكزومبل سي مقداد السيلي انه يمثلوا، ولا يختار ماهر الهمامي كيف يمثلوا. انا بالنسبة لي هو موجود في مصر وهو ضيف في بلادك، واحنا نعرفوا انه الانسان كي يجينا ضيف احنا نكبروا به ونحترموه ونكرموه ونفرحوا به والحاجات هذوما الكل. انا حسيت اللي فما كومبورتمون اغريسيف، معناها ما فهمتش علاش معناها الرد الاغريسيف هذا في استفزاز، في انه هو كانه شخص، انا كانه معناها فما اشكال بيني انا ومي معياري وماهر الهمامي شخص الامور ونولي نهاجم فيه. هو كان ينجم يعتذر بكل لطف، أنا مانيش موجود في مصر، أنا موجود في المملكة العربية ونأدي في مناسك العمر، وما نجمش نتسلم التكريم تو سامبلومون.
7: وي
3: كلمة ماك تحب
4: نعلق، نحب نعلق اما
3: تو تضحك فك ضحكة الثعلب الماكل خاطر كلامك ضد مقدير.
4: لا لا مش
3: ديما تستاهل ضد مقدير.
4: لا لا لا مقدير عنده حق، راهو في جانب كبير راهو فما حاجات زاد نحن يلزمنا نتعلموا لوفيساليتي ولوفيسيوزيتي. اوفيساليتي تقبل بشهرين.
3: سي كوا لا ديفيرونس زاد اوفيساليتي اوفيسيوزيتي؟
8: ربي حاول تبقى الفرق اوفيسيوز وربي شي اشتعر الكلام صعيب وشي
3: وراكي
8: راكي انت واضح هذا
3: واضح قص عليه
4: مش فزر لا معناها تحب تمشي ان كوري اوفيسيال فيه الوحدة متاع النقابة تشارك وزارتك انت هنا دو تيتيل وزارة ثقافة كي تبدأ وزارة مع وزارة ونقابات مع نقابات نجم تكون حاجة أوفيسيال تتعمل
3: حتى نقابة ونقابة تسير
4: استنى أقولك رفيق راهو الفنانين كل راهو ان كومبورتمون سوسيال مختلف علينا لعبت كل شيء دقول لعبت كل يقرأ التأويلات انت افيش تيح عليها الارواح شكون اسمي اكبر
3: شكون العلاقة هنا
4: العلاقة حسوا اللي السيد النقيب للمهن الموسيقية هذيك التيتر متاعه الأوفيسيال حب يعمل هكا يخرج تصاور اللي هو سوادي زومشيل للخط النقابة المصرية في العالم العربي معناها ده دمه كبيرة كما تقول للبنتاغون دونك حب هو خدمة لي هو بتدخلي ماجل تونس نحن نقرأ ديما حسن النوايا دونك هم قصوله ما حبوش ما حب معناه يعتبروه هو جاي كيكا بور فيغ دي فوتو
3: هذه زاد قراءة فنية نتاع النقابة المصرية
4: ليه أنا ما قلتلكش إيه فهمت معناه هكا وهكا معناه ما
9: سامحني ما رفيق أنا أقول حاجة عادية أنا اليوم أنا نقابي تونسي فما نقابة مصرية اللي هي نعتبرها عريقة باش نمشي أنا باش نكرم أونفيرها هي موسيقار معروف مش حاجة بنصورها بالعكس فيها اجتهاد اللي باش نعرف بروحي وانا موجود ونفتخر اني نمشي لك معناتها علاش نردوها بالصوص
4: تعجبني براءتك
9: لا لا هذاك الواقع معناتها
3: انتوك بالنسبه لي من اخطأ ويتلام هو التصريح نتاع نقيب الفنانين المصريين على الكلام اللي كان ينجم يتفادى تبقى النيه طيب. لفتة جميلة معناها حب ويكرموا عائلته هاني شاكر وروح هاني شاكر ربي يرحمه والتكريم وهذا كله ما هوش في بدل له شيء
4: لذكرت
3: الجمهور العربي مصر عائلته نجم يكون جاستي مس دونك ونغلق الموضوع انقسم اليوتيوب دربي مصر وتونس مصر وتونس دربي مصر وتونس يلا نرجع بعد الفاصل نكملوا في الأخبار
0: Soyez alerte, il barmja chitouya à la carte. Rajaïti chitouya. Mille snin le jumaa, et danarek bisbih al khir tounis, mis 6 al 7. وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص الدوزيام ماتينال مع الساعة سعيدة حتى النص نهار أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين ستوب كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل الراديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب

ريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5.

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 8:51 دقيقة بعد شوية الأخبار وبعد شوية يجي بعدين الشيخ سيف الدين الكوكي كما جرت العادة كل نهار جمعة يوم جمعة مبارك إن شاء الله على الجميع. طلب التدخل باش يوضح بعض التفاصيل معنا نقيب الفنانين ماهر الهمامي. ماهر الهمامي صباح النور، مرحبا في الرف مايك.
2: صباح النور رفيق وتحية ليك ولكل اللي في الاستديو والسادة المستمعين. مانيش كنطول عليك كيف ما وعدتك، راهو للتوضيح راهو انا راهو في خدمه النقابه الحزبيه، راهو ما نخدموش احتياطيا، راهو فما تنسيق صار من نهار 23 اوت. اتصلنا بلطيفه العرفي، ولطيفه العرفي تشهد على هذا، واتصلنا بعائله ياني شيك اعتذرت مدام نهله مني شخصيا وقالت لي راهو ما نجموش لان في مناسك العمره. قالت لي هي اتصلت بمصفى كامل وقالت له راهو جايك نقي تونس باش يخلي عندك تروفي وشهاده وصوره هاني شاكر في اول عرض عمله في كرتاج. اتصلت بالنقيب مصفى كامل قلت له انا راني جاي بمناسبه تنصيبي في عند عضويه جديده في اتحاد فنان العرب، راني جاي للغردقه يوم 10 سبتمبر، نخرج من الغردقه نهار 14 نهار 15 في القاهره نجيك. قال لي اوكي هذه 25 اوت. اتفقنا على كل شيء تفاصيله فرحان وأوكي. كلم الدكتور علاء سلام الوكيل الأول للنقابة المصرية للتنسيق، اتصلت الدكتور علاء ما تحصلش عليه، عاودت رجعت قلت له يا نقيب وما تحصلش عليه، قال لي ملا أوكي كي توصل للغردقة كلم. وصلنا للغردقة المخرج أشرف فايق صديقي كلم، ما عنديش أنا خط مصري، كلم مصر كامل قال له راهو النقيب تونسي راهو بجنبي راهو باش يجيك بكرة غدوة تجيك لمصر. لا قال لي من نجمش راني عندي حفلة في السعودية وأعتذر. والله صدقت وين كلم نادية مصطفى باش نسق معاه، كلمت نادية مصطفى قالت لي أوكي وفرحاني. ترجع لي بعد ساعة تكتب لي جريدة اللي فهمت وين استشارت مصطفى كامل قال لي ما نستقبلوش وانتو بارونتيزا، وهو بلغ لي كلمة نحترم شكولة قال لي هو يعني تجيب لي فيه لي أنا التكريم هزوا عائلته هذي، قلت له عائلته راي في عمر من الأخر عرفت اللي فما حكاية ما يحبوش يستقبلونا. مشيت انا سعد صغير
1: وعلاش على خاطر اي علاش ليه مهم
2: فما مشاكل بينه وبينه وصلت القفله في الاخر في محكش طوعلي. انا ليله النهار الثلاثاء انا في القاهره اتصل بي سعد الصغير اللي هو زاد صديقي قال لي راه نقيب سمعت بيه في مصر مرحبا بيك تشرفني في عرس ولده. مشيت انا قاعد في الطاوله اخويا من الاوائل ونشوف في مصطفى كامل طلع يغني. يا لورنتي شو هكا كذبت علينا تقول لي انت في السعوديه ماكش في السعوديه؟ هذا حسيت انا اهانه اولا في شخصي وفي شخص النقابة نتاعنا وفي شخص بلادي الطميم. ما غضبتني ما حبيت إيش هبت ستاتي وكتبته زيادة هو المفروض. وراو نشكر مدام نهلة اللي هي راي قدمت اعتذارة وهبطت بوست وقالت نعتذر من نقابة تونسية ونشكرها على التكريم. هذا هو وراو إيش أقول لك راو
1: أحنا مدام نهلة اللي هي الزوجة هاني شاكر
2: زوجة هاني شاكر وراو أحنا راو راو راو مش راو تأثير على التكريم. هاني شاكر كرمته هاو على عد كذا حاجة، أولا لأنه نقيب سابق، اثنين لأنه فنان عربي وعنده مكانة خاصة لدى التوانسة الكل، وثالثا أنا ما ننكرش الجميل أنا مشيت للنقابة المصرية وكرمني هاني شاكر كي كان نقيب، يعني راني ما نيش قاعد نجري باش نحب نتصور مع الحيوت بتاع النقابة المصرية عمري ما نجري لأن حيوت النقابة المصرية دخلت لها قبل مش مرة ومش خليل
1: واضح. باش نختم معك في 30 ثانية لا ما يسالش، أنت قلت فهمت اللي هو ما عينوش فما حكاية، شو اللي فهمته شي نجم يكون اليوم بين نقيب الفنانين في مصر ونقيب الفنانين في تونس ما تجمعكمش علاقة خاصة جدا، علاش شنو اللي خلى حسب رأيك تأويلك ولا معلوماتك أنه هذا يصير من مصطفى كامل؟
2: لا عندهم هو مش انا قلت باش نجي نكرم مثلا عبد الوهاب استقبلني انا متاكد يستقبلني
1: اوكي وصلت الرساله. دونك المشكله تتعدى شخصك والنقابه، المشكله يمكن مع بالضبط. اسم هاني شاكر حسب قراءتك انت واضح. شكرا لك ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين والفنانين في تونس. وضح الموضوع نمشيو للكويز. كويز يلا سيد حاتم بالحاج الراجل تلعب شيء للنقابة قبل وما تعلقش سيد النقيب
3: سندريلا يعلقوا يا رفيق
1: خلي البوس يعاود يرجع سلموا عليه النقيب كان في الاستماع
4: ناصر البدوي حرش فيا قال لي كيفاش ماهر الهمامي يتعدى مع رفيق وانا مو في اوستار
1: صحيح اي تنرموا انت تكلاشين تاخذ مصطفى كامل
4: قال لي غدوه اجيب مصطفى كامل
1: لا خذ مصطفى كامل ولا اي حد من اللي يسميهم الناس نكيم تاعنا نهله اللي تحب. المهم زعما باش نعملوا البوز. يلا السؤال الاول، ما هي الدوله الاكثر انتاجا للذهب في العالم؟ زيدونا لافريك دو سود.
5: برازيل.
1: برازيل لا
3: دياموند. لافريك
6: انتاجا معناه استخراج ولا امتلاكا؟
3: ربي يزينا
1: انتاجا. عندهم انتاجا.
7: سعوديه.
1: سعوديه.
4: جنوب افريقيا.
1: جنوب افريقيا.
6: السودان.
1: خمسة امريكا، الرابعة كندا، الثالثة استراليا، الثانية روسيا، الاولى
4: امريكا.
3: وفي الوقت راهو
1: صافي. الصين. اجوبة خاطئة.
6: الوسع اللي عندك واحد
1: ما يجيك لوجيك من الريفليكسيون ديما تمشي البلدان كيما اللي سميتوهم انتوما. الدولة الاكثر انتاجا للذهب هي الصين. السؤال الموالي زيدونا. ثلاثة حق على الله عونهم، معناها حق على ربي أنه يعاونك، حقك كي تبدأ منهم على ربي أنه يعاونك لكن تتوكل على ربي بيسير. المجاهد في سبيل الله، والثالثة الناكح الذي يريد العفاف، معناها شاب يحب يتزوج بشي
6: على سنة
1: على سنة الله ورسوله. الثالث شكون؟ نقيب.
5: كافل اليتيم.
1: كافل اليتيم الإجابة السحرية في كل سؤال ديني. زياد تغمس الشيخ الكوكي. يلا أحلى شيخ تكبرين. أحلى شيخ على أحلى ناس على يودي الشيخ مرحبا منورنا.
3: أحلى
1: أحلى.
3: أسمعني رفيق، نمشي مع النقيب. ليه يزم حاجة تعملها؟ الصدقة.
1: الصدقة.
7: الناس اللي تطلب ربي أكثر.
1: رد بالك أنت باش تفهم. ثلاثة حق على الله يعونهم، المجاهد في سبيل الله، المجاهد داخل على الحرب على الجهاد في سبيل الله، الناكح يريد العفاف كيف كيف داخل على شانت كبير متاع عرس ومصروف ومسؤولية. دونك الثالث اللي باش تختاروه يجب يكون زادة فما حاجة ثقيلة باش ربي يعاونه عليها. صدق يجب يكون هو ثري ويمد من عنده معناه. سندريلا.
4: مريض.
1: المريض مثلا.
6: بار الوالدين.
7: بار الوالدين
3: ليه يزم؟ اسمع، غض البصر رفيق.
6: غض البصر.
1: غض البصر. لا، ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، الثالثة الناكح الذي يريد العفاف، والثانية
6: المتوكل على الله،
1: المكاتب الذي يريد الأداء، اللي عنده فلوس باش يرجعهم ويحب يخلص ديون العباد. الأجوبة خاطئة لرف ماجور. نمر للسؤال الموالي. ناصر
6: أخوي.
1: نقيب.
5: أهلا وسهلا
6: ناصر. شد طريق صفيق.
1: الناس الكل صفرة.
6: والحمد لله.
1: اللي مركي نقطة يربح.
6: الحمد لله.
1: اللي مركي نقطة يربح. شوفوا السؤال ينجم يلم الناس الكل. زيدون. ناحي التليفون. ما اسمه ملك الأردن الذي حكم بين 52 و 99 زياد؟ يلا.
3: شوشان.
1: شوشان. اي الاسم لقب شوشان هذاك صحيح. ما الاسم؟
3: الحليوي.
1: دونك الحليوي شوشان.
5: يا حليو.
1: ها نقيب.
5: الملك عبد الله.
1: الملك عبد الله. ناصر.
7: الملك عبد الله.
1: الملك عبد الله.
4: حسين.
1: الحسين.
6: حسين.
1: حسين بن تلال. جواب صحيح. السندريلا تلتقط نقطة. عرفتك اللي ماشي الكورة ضربت في ظهره ودخل البونتو نقطة. السؤال الفاصل سندريلا وحاتم بالحاجة. السؤال الفاصل
6: على شوف لي حل.
1: السندريلا حاتم بالحاجة.
4: مش خاصة عملا شوف لي حل. نربحوا له مش خاطر كيتبوا.
1: كم عدد أضلاع
6: يامي
1: القفص السدري لدى الإنسان الطبيعي سندريلا؟
7: دكتور
4: 45.
1: أنت من هنا من كتفك الكرشك عندك 45 كتلات قال الرجل.
4: نقول 8 16 17.
1: واحدة فين واحدة زايدة كيفاش معناها؟ فما 12 زوج 24. 24 أجوبة خاطئة. السؤال الموالي.
3: والله باش نباتوا
4: سنة مسلسلات رفيق بالله والله العظيم.
1: نحاول نرقى لكم سؤال سهل.
6: ليلي صعيب ما عادش كويس هكاك
4: وإلا تعرف جين.
1: الميزوفوبيا هو الخوف من ماذا سندريلا؟
4: ميزوفوبيا من الماء.
1: الماء حاتم محاولة. يلا.
6: ميزوفوبيا من العلو.
1: من العلو أجوبة خاطئة، هو الخوف من الجراثيم والأوساخ والبكتيريا. السؤال الموالي
4: خروحوا ربحين الزوز.
1: من هو الكاتب الذي كتب الكتاب الأحمر؟ سندريلا
6: لو ليفر روج
4: سارتر.
1: الكتاب الأحمر زيادة يسأل فيه لو ليفر روج. حاتم
6: ماو تسي تونغ.
1: ماو تسي تونغ جواب صحيح. حاتم الفائز الفائز حاتم بالعاش. شكرا حاتم. شكرا سندريلا نقيب زياد النصر البدوي. شكرا صديقنا عزيز في الإخراج. مازال مكمل معنا عزيز في الإخراج. بعد شوية جينا الشيخ سيف الدين الكوكي الأخبار ثم نعود.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
8: تدلل تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
0: تدلل
9: جيان ايام دللنا.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

ترند مع ديوان ترند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من 10 نص الليل.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحثنا كيما كل يوم جمعة. جمعة مباركة شيخنا سيف الدين الكوكي. صباح الأنوار. مرحبا.
1: صباح الورد والياسمين. خويا جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى كل المتابعين والمستمعين. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. أمين. وإن شاء الله ربي يجعلنا لكلنا إن شاء الله الكل مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين.
0: اللهم امين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. سعداء كما كل اسبوع ينورنا شيخنا سيف الدين الكوكي باش نحكيه كل اسبوع في الموضوع اللي اختاره لنا. اختار يحكي على مفهوم عام في علاقة بالتعاطي مع أمور الدنيا والآخرة في علاقة برب العالمين. لك الكلمة شيخ.
1: نعم سيدي خويا، في الحلقة متاع الأسبوع اللي فات أنت ختمت بكلمة صدقا أنا مستني، وإن كنت أنت تحكي على موضوع يتعلق بتفريج الكرب، إلا أنه هذه قاعدة كونية وسنة أرادها الله سبحانه وتعالى تسري على جميع البشرية في الدنيا والآخرة. بس نزيدوا نفهموا أكثر والسادة المتابعين يفهمونا ويسمعونا. الريل اللي تعدى الأسبوع اللي فات كما ترشمان أخي رفيق نسمعوه إن شاء الله مع بعضنا.
0: عنده مشكلة توا، لوج العبد عنده مشكلة وخرجوا من المشكلة ذيك بالمقدرة متاعك، بفلوس، باتصال، بمساعدة، ارفع كربة على مسلم وبها هي امشي رب العالمين، وربي أكرم بإذن الله من أنه يشوفك تعمل هكا ولا يفتح عليك. ربي يفتح علينا ويفتح عليك ويفتح على الجميع.
1: الريل هذية والمحتوى والمضمون متاعه وإن كان يتعلق بتفريج الكرب
0: باهل وليد ليحكي هذا
1: ما شاء الله عليه بصراحة. ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله. تحية
0: المخرج
1: تحية للشيخ
0: سافر الشيخ
1: فعلا فعلا أخي رفيق، يعني المحتوى والمضمون يتعلق بقاعدة وسنة كونية أرادها الله سبحانه وتعالى وتسري على الجميع، وربي قالها ولن تجد لسنة الله تبديلا. ربي قال في القرآن الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآية قالها في سورة الملك، آية تدل على أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر وهو الذي أدرى بتصرفاتهم وحاجاتهم ومتطلباتهم. ومن ضمن ذلك ربي سبحانه وتعالى سبق في علمه أن البشر والكلنا نفعيين بطبعنا، حتى فيما يتعلق بالحياة الدنيا وحتى فيما يتعلق بما عند الله عز وجل. يعني الإنسان لما يخرج الصباح ويقصد ربي للخدمة في نهاية الأمر لو كانت نحيله الشهرية تو ما عادش يمشي. الإنسان لو كان ما يعرفش اللي الماكلة هي اللي بتشبعه تو ما عادش ياكل. فهذه النفعية وهذه الازدواجية اللي خلت الإنسان دائما ما يفعل من فعل إلا ويرجو من ورائه شيئا ما ومنفعة، سبق في علم ربي سبحانه وتعالى. وكما قلت في الآية الكريمة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى علمه شديد القوى، اعتمد هذه القاعدة فيما يتعلق بالإزدواجية. على سبيل المثال الكلام اللي جاء في الريل اللي المضمون والمحتوى متاعه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، وانت ترجمته من خلال الريل هذايا وقلت أنا باش نمشي نحاول نلوج على زميل وإلا جار وإلا صديق ولا صاحب ولا شكون يمشي معاي للمسجد أو غيره، نحاول أنه نفرج عليه كربة من كرب الدنيا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بنية أنه ربي فرج لي كربة من كربتي أنا. فهذه القاعدة وهذه الازدواجية هي بيدها، قالها النبي في أكثر من موضع في أكثر من حديث نبوي شريف. على سبيل المثال من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذه يعني أنا نحب ربي يسترني، نحاول أن يستر الناس قدر المستطاع. من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال الراحمون يرحمهم الله. حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى وحتى في القرآن الكريم نجد هذه الازدواجية اللي من ورائها ربي سبحانه وتعالى جعل سنة كونية. علاش؟ لأنه الإنسان يحب الإنسان يحب، الإنسان يطمع، الإنسان نفعي بطبعه. أنت تحب؟ أي نعم، هاي الحل. الحل هو أنك أنت تاخذ نفس الكربة ونفس المشكل ونفس ربما الابتلاء اللي عاشوا جارك، اللي عاشوا زميلك، اللي عاشوا صديقك. يعني لا يؤمن أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالإيمان، ربط هذه القاعدة الأزلية وهذه السنة الكونية ربطها بالإيمان. يعني ما هيش أوبسيون، ما هيش معناتها اختيارية إلى حد ما، ربطها النبي بالإيمان وقال لا يؤمن أحدكم، يعني ينتفي الإيمان لو كان انت ما تطبقش هذه القاعدة. كي تسمع بقية الحديث تفهم اللي هي واجب ما هيش مزية، كي تسمع بقية الحديث تفهم اللي هي سنة كونية أرادها الله تعالى وقاعدة وقانون يا سيدي يسري على الجميع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. شو نحب لنفسي في نهاية الأمر؟ نحب لنفسي الستر. تحب لنفسك الستر، أستر، من ستر مسلما ستره الله. شو نحب النفسي؟ نحب النفسي أن رب

0: مربوطة بالماديات ولا بالكرتابة اللي مربوطة بالماديات. راهو القربة أحيانا تكون كلمة راهو ساعة الإنسان يحتاج إلى من يسمعه، إلى من أنه يفضفض له،
1: شكون يطبطب عليه،
0: شكون يطبطب عليه. راهو هذه تفريش قربة من الكرب، راهي هذه الناس تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وديما نحن نربط تفريج الكرب ونربط المساعدات دائما بالجانب ونقدروها بالجانب المادي. راهو فما جانب معنوي والجانب الروحي والجانب متاع القرب والجانب متاع الكلمة الطيبة، راهو أقوى وأشد ربما أو أحيانا أقوى وأشد حتى من الجانب المادي. راهو الإنسان ساعة ضيق به يعني بكلمة تغير له حواله. راهو ساعة الإنسان ربما يفكر في حالة انتحار، ربما أنت تكون سبب في كلمة طيبة تذكره بالله عز وجل، تذكره اللي راهو النبي ابتلي، تذكره اللي
1: تحتضنه
0: وكما قلت أنت طبت عليه. وهذا جانب مهم جدا. راهو انت كي تخرج من بحذاه وانت اكيد عندك ابتلاء او مشكل او اي حاجة، تحس روحك في نفسية اخرى عشتها انت خويا رفيق وعشناها الكلنا. يعني قداش من مرة نلقى روحي انا مضغوط ونحس روحي انا متقلق ونحس روحي عندي هكا هم وغم، نلقى جاري او نلقى صديق او نلقى زميل عنده هم ربما اشد، نحاول اني نفرج عليه، نحاول ناخذ بيده ماديا ولا معنويا، دوما نكمل معاه ونشوف اثار الاستبشار على وجهه، نحس في روحي عملت حاجة كبيرة ونحس في روحي
1: ادعي وقتها في كرهبتك وتعشي بالذر،
0: يا ربي تقول له يا ربي راني انا كنت سبب. يعني الحديث اللي انت استندت عليه الاسبوع اللي فات متاع الحديث متاع الغار، كيفاش اغلق الغار على الثلاثة وكيفاش توسلوا لله عز وجل باعمالهم الصالحة، كل واحد قال له يا ربي راني عملتك العمل الصالح هذاك في وقت من الاوقات،
1: كان قبلته مني،
0: لا ابتغي به الا وجهك، وكان قبلته مني وعرفته خالص لوجه الله، فرج عني فرج عني هذه الكربة. في نهاية الامر الغار هذايا وإن كانت القصة صحيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولكن هي صورة رمزية لكل واحد فينا عاش ابتلاء، كل واحد فينا عنده غار، كل واحد فينا الغار متاعه وين جاء، كل واحد فينا تسكر الغار عليه، ربما في الرزق، ربما في الصحة، ربما في الذرية، ربما في المال، ربما في خوف، ربما في ابتلاء، كل واحد غار وين تسكر. هو أعطاك الحل صلى الله عليه وسلم، قال لك اتذكر روحك اش عملت في أيامات العيد، اتذكر روحك كالصدقة الجارية اللي عملتها وانت تبتغي بها وجه الله عز وجل وكيفاش دمعت عينك، اتذكر روحك وقت اللي جارك صار له ابتلاء ومع مضي ساعتين متاع الليل دق عليك الباب هزيت كرهبتك وهزيت الارجانس، اك العمل اللي قمت به ذاك، اتذكروا حال الابتلاء متاعك وقل له يا ربي إن كان هذا العمل خالص لوجه الله، فك اللحظة هذيك هو ما ينجم يكون كان خالص وجه الله، فرج عني هذه الكربة. وخرجوا الثلاثة هذوكم اللي خرجوا من الغار كيما خرجهم ربي سبحانه وتعالى، وسرات عليهم هذه السنة الكونية اللي نحن حبينا نحكيه عليها اليوم، وسرى عليهم هذا القانون، هذا القانون ساري إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
1: ومن هنا القول كن مع الله في السراء يكن معك في الضراء. وقت اللي أنت تبدا الامور لباس تعمل كي تجي الامور تولي مش لباس ويبتلى العبد بكل حاجه اللي عملتها، يمكن لك ان تتقرب لرب العالمين وتدعو بها فيستجيب رب العالمين ان شاء الله. نكملوا نحكيوا في الموضوع شيخ، وانت تحب ترسخ في عقليه الناس اللي تسمع فينا وفي مخي وفي مخك انه المعامله تقريبا بالمثل وافضل اكيد، لانه رب العالمين، لانه اكرم الاكرمين، لانه اجود الاجودين. ربي سبحانه كانوا أعطى برشة وعود ساعات كي نركزوا فيهم نقرأوا الآيات وما نركزوش، مثلا ما فماش حاجة ونحب نعمل عليها حلقة مثال لأنه تستحق حلقة، ولاية الله للإنسان أن يتولاك الله. يعني كل واحنا صغار كي يبدأ تبدأ ماشي مع أبوك تبدأ داز صدرك في المكتب معايا بابا بابا بابا بابا فلين، ولا حتى مش فلين، معايا بابا معايا أمي. كلنا كي يبدأ عنا معرفة أنا ماشي البقعة الفلانية معايا الشيخ الكوكي نبدأ فرحان كتافي سخان نقولوا احنا، فما بالك أن يتولاك الله رب العالمين. كي تقرأ الآيات وتقرأ وعود رب العالمين ساعات نقراه ونمر مرور الكرام في نفس السياق اللي انت تحكي فيه، كي يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الوعد شنو؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل من المؤمنين واتقي رب العالمين النتيجة يكون

0: يتولك
1: رب العالمين وليك. وقت اللي يتوليك رب العالمين تفتح لك الأبواب وينشر لك القبول والناس تعطيك والناس تعاونك والحاجة اللي ضيق على الناس الكل معك أنت تمشي. نعرف شكون في حياتي هكا بالحق معنا احنا ندون نذهب ونقولوا اسمع ايش انت عملها كل حكايه خاطر سبحان الله نحسه في كل شيء الدنيا مسهلت له لانه يستحق معنا لانه انسان ربي ان شاء الله يكثر منه الناس.
0: اسم ربي الولي اللي انت تحدثت عليه اخوي رفيق فعلا هو اسم جميل جدا وعنده علاقه كبيره بالشيء اللي نحكيه فيه وانا معاك في انه هذا يفرد في حلقه للامانه لانه الوقوف على اسم هذا الاسم العظيم يعلمك ومحلاه المثال اللي ضربته بالمثال يتبين المقال أن الإنسان لما يكون عنده ولي أمره اللي هو والده ولله تعالى المثل الأعلى أو أمه يحس روحه في حماية ويحس روحه في رعاية ويحس روحه هكا مطمئن وأنا مرتاح وفينه باب حتى كان غفل عليه شوية باب باب باب باب يعني ال- ال- ال- ال- الراحة والطمأنينة والسعادة التي يستشعرها الإنسان الطفل الصغير في ولاية والده ووالديه. هذا مخلوق اللي هو بوك اللي هو أمك ربما اللي ربما أحيانا يعجز على أنه يوفر لك هذه الحماية ربما ما عندوش الإمكانيات اللي تخليه يوفر لك السعادة لظروف أو لطار أو غير ربما يتوفى ولكن الحي لا يموت. الله تعالى هو الولي سبحانه وتعالى ولا يموت سبحانه وتعالى وسمى نفسه بالولي والولي هو الذي يتولاك في كل أمورك. دخلنا في هذا الاسم نحب نزيد الأسبوع القادم كما تراش مانا أخوي رفيق
1: نحكي فيه ولكنه هو اسم عام يجمع كل ما كنا نحكي فيه شيخ لأنه يقولوا ارحم ترحم يتولاك بالرحمة استر تستر يتولاك بالستر دوك أن يتولاك رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله ما نتولي ما عادش خايف من حتى شيء
0: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني العلاقة السببية ما بين أنه أنا ولي ربي إذن لا خوف علي ولا أحزن هذه العلاقة قاعدة وسارية إلى يوم القيامة
1: وفي الحياة الدنيا والآخرة طبعا. نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا
0: وفي الآخرة
1: ثم ناس أولياء الله بالنسبة لهم العبيد اللي عندهم كرامات العبيد الولي نقول وإحنا بالمعنى لا قد يكون مواطن عادي تراه انت انسان
0: رب اشعث اخبر لو اقسم على الله لا أبره
1: ولكن بينه وبين رب العالمين علاقه لا يعلمها الا الله وعنده من البركه وعنده من استجابه الرزق يكفي ان نقول ان وليه الله
0: ما تعرفيش عندكم
1: ان وليه الله ولي الله لربي قال في القران لا استحضر الايه ولكن من عاد لي وليا
0: فقد اذنته بالحرب يعني بالحرب. في المزوز مواضع رب
1: والولي
0: سبحانه وتعالى
1: والولي لو ليش يكون مواطن عادي
0: مواطن لا انسان عادي
1: قريب ولي عنده قبة وعنده
0: لا, لا لا لا يعني ألا إن أولياء دخلنا في الولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون راه الولي ربما اللي يسمعوا فينا وحتى اللي يتابعوا في اليوتيوب تو تقاه عنده أقرب من الرب سبحانه وتعالى وأتقى مني ومنك وهو ولي من أولياء الله تعالى. لماذا؟ ربما أولا لأنه اتقى الله عز وجل وربما لأنه طبق هذه السنة الكونية وهذه السببية والازدواجية اللي تحدثنا عليها يعني ربي سبحانه وتعالى ونختم في هذه النقطة بالذات فيما يتعلق بهذه الازدواجية باش نرسخوا في أذهاننا الكل هذه القاعدة وهذه السببية ارحم ترحم الراحمون يرحمهم الله من ستر مسلما ستره ونسكره الدوس. قال ربي سبحانه وتعالى
1: اعفوا عن الناس يعفو الله عنكم
0: وقالها صراحة القرآن. قال فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم
1: ورد بالك ما جاتش هذه في عركة بين الشيخ الكوكي ورفيق لو جات في
0: سيدنا لطف علينا
1: جات في الحادثة الشهيرة بتاع السيدة عائشة وابو بكر الصديق والآية نزلت على ابو بكر الصديق لكي يعفو على من هتك عرض السيدة
0: وما
1: عائشة ومن دراك دونك باش نفهموا معناها ربي
0: فما بالك في
1: الحاجات التافهة اللي احنا نعيشوها معناها
0: والقاعدة السببية اللي نزيد نرسخوها من خلال القرآن الكريم قال ربي سبحانه وتعالى اذكروني
1: أذكركم
0: قال إن تنصروا الله ينصركم يعني شوف يعني حتى فيما يتعلق بالنصر إن تنصروا الله الناس تلوج على النصر والنصر راهو يربطوا فيه الناس ديما بالحروب راهو النصر راهو ينجم يكون في الحياة النصر لما تخرج وليد صالح النصر لما ينجح أولادك في الامتحانات وفي الاختبارات متاعهم النصر لما أنت تخرج من ابتلاء ومن مرضى هذا نصر
1: النصر لما يكتب لك ربي حسن الخاتمة
0: بالضبط هو نصر وقتاش يصير النصرة هذه الكل وقت تصير إن تنصر الله. كيف أنصر الله عز وجل؟ لعلها تكون حلقة أخرى من حلقات الرحمن.
1: لعلها تكون حلقة أخرى. كما قلت شيخ هي قواعد يجبنا نفهموها والكل تقريبا تنخرط تحت شعار كما تدين تدان.
0: يعطيك صح.
1: افعل كذا يفعل صح. الله معك ما هو أفضل وما هو أكرم على قدره وجلاله.
0: ومرة أخرى شكرا على الريل خوي عشت به جمع.
1: شكرا لك شيخ أنت ربي بارك لك يا شيخ. أعفو عن الناس يعفو الله عنكم. كما تحبون أن يعاملكم رب العالمين عاملوا الناس كما تحب ترحم أرحم الناس كما تحب تعاون ربي عاونك عاون الناس. هذا نحاولوا أن نرسخوه في حياتنا للناس الكل وفي علاقة باسم الولي. تنعملوا له حلقة بركدا جمعة جاية إن شاء الله بعد إذنك شيخ.
0: طبعا
1: في الأثناء نفس القاعدة ونفس اللي قلنا المجمع اللي فات تولى أمرا من أمور المسلمين يتولى الله أمرك. نفس القاعدة هي بيدها. ممكن تكون عامة أكثر. احنا قلنا امشي فرش كرب على مو يا سيدي تولى امشي خذي تيم قلوا هذا يا ربي متاعي مدى الحياة مدام عندي الإمكانيات والصحة والفلوس توليت أمره يا ربي تولى أمري وما تخلينيش في الحياة الدنيا ولا عصير تتقاذفني. شلا ربي تولينا برحمته وكونوا من أوليائه برحمته هو مش بأعمالنا. الشيخ سيف فديل الكوكي شكرا لك. الأسبوع القادم إن شاء الله يا ربي
0: بإذن الله
1: نكونوا حاضرين مع بعضنا ونحكي على اسم الله الولي. جمعة مباركة على الجميع. أكثروا من الصلاة على الرسول. اقرأوا سورة الكهف وأكثروا من الدعاء لعل دعانا يوافق ساعة إجابة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جمعة مباركة مرة أخرى على الناس كل تحية على التفاعلات. ناس كل تسلم عليك شيخ.
0: الله يسلمك ويسلمهم ربي يحفظهم
1: ويقولوا لك نحبوك برشا ونتوحشوك من الجمعة للجمعة. السلام عليكم الناس الكل. ملتقينا إن شاء الله نهار الاثنين جعفور بعد شوية ساعة سعيدة. ابتسام فيونا تونس من نص نهار الماضي ساعتين. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

0: RAF MAG, rediff. الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: سيبنا الوقت يعدي
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

الذي كفر، والله لا يعلم.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في نهج تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس غاتايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: تراند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
2: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح الخير نهاركم زين أهلا وسهلا ومرحبا بكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. هذه ويكاند على الكيف الموعد انطلق من توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى للحديش خمسة ساعات من البث المباشر. إن شاء الله نقدموا لكم فيها برشا محتوى اللي يرق لكم واللي يقدم لكم خاصة إضافة على مستوى المواضيع وعلى مستوى آخر المستجدات في علاقة الشأن الوطني المحلي الشأن العربي وأيضا الشأن العالمي. يرافقني هذا الصباح محظوظة بها هنا وزيرة الطاقة الإيجابية نادية بالحاج. مرحبا مرحبا دندوشة. وطبعا على مستوى الأعداد معنا كما العادة المعدة والصحفية المتميزة وحيدة القادر. وننطلق إن شاء الله في النسق متاع الأخبار متاعنا مباشرة بعد أخبار السبعة. ساعتنا الأولانية كما تعودتوا بها النسق متاعنا يكون تصاعدي واحدة واحدة نكملوا نحلو عينينا مع بعضنا نشربوا قهوتنا نستمتعوا بالموسيقى الصباحية وأيضا تو نعطيكم بعد فكرة على أحوال الطقس نعطيكم زيدا شنو تخبيكم النجوم وال والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. يلا كما عودناكم نبدأ بصباحية فيروز خليكم معنا.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: أهلا وسهلا، مكملين معكم في ويكاند على كيف. تحية لكل من التحق بنا في المتابعة الآن 6:30 صباحا على ديوان فام. أهلا وسهلا.
2: طقس اليوم،
1: نعطيكم فكرة على طقس اليوم كيفاش باش يكون. من المتوقع أن يشهد طقس السبت 26 سبتمبر 2026 سحب أحيانا كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بشمال وبالجهات الشرقية للوسط والجنوب مع سحب عابرة ببقية المناطق، وتسجل درجة الحرارة انخفاض طفيف، وتكون الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر مضطرب بسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال.
2: طقس اليوم،
1: كملين معكم كما عودناكم الوقت هذا مباشرة بعد ما نعطيكم الميتيو والموعد يكون مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

0: الدنيا حظوظ. الحمل
1: ما تخليش روحك ديما في سباق مع الناس، وما تحاولش تكون أحسن من الكل الوقت الكل. ركز على شخصيتك أنت، وكل واحد عنده طريقه.
0: الثور
1: يزي ما أجلت وما مطلت الحاجة اللي تنجم تعملها اليوم، ما تخليهش الغدوة، ابدأ خطوة بخطوة وكمل أمورك وارتاح.
0: الجوزاء
1: ما تقعدش برشا متردد بين قرار وقرار، كي تكون مقتنع بحاجة خذ الديسيزيون ونفذ، وما تخليش الحكاية معلقة.
0: السرطان
1: إذا فما حاجة مترتك ما تخبيش في قلبك، أحكي وعبر علي حاس بيه، على خاطر السكيت ما يحلش الأمور، ساعات يزيد عقدها.
0: الأسد
1: الغلط مش عيب، أما كتكبر تولي مشكلة، اعترف بغلطك كي يلزم وتعلم منها أحسن من اللي تحاول ديما تبرر في روحك.
0: العذراء
1: ما تستنيش كل شيء يكون كامل ومثالي كما في خيالك، بعض العيوب والتفاصيل الصغيرة تكون جزء من الحياة، وانت كي تتقبلها ترتاح خير.
0: الميزان
1: إذا عملت اختيار وطلع مش في محله تجاوزه، وما تقعدش تلوم في روحك، غلط تجربة، والمهم تعرف كيفاش تتعلم منه وتكمل القدام.
0: العقرب
1: حاول تعطي شوية ثقة للناس القرب منك، وما تخليش الشك يفسد عليك علاقاتك، مش كل شخص يلزم تكون مستعد تشك فيه.
0: القوس
1: ما تحكمش على شخص ولا تحكي عليه قبل ما تعرفه مليح، الانطباع الأول مش ديما صحيح، وأحيانا الحقيقة تكون مختلفة برشا.
0: الجدي
1: إذا شخص قلقك ولا عمل حاجة جرحتك أحكي له علي حسيت، إنك تعبر على مشاعرك خير من إنك تسكت وتستنى الطرف الآخر يفهم وحده.
0: الدلو
1: قبل ما تحكم على شخص ولا تحطه في موقف محرج، حط روحك في بلاصته واسأل، كان جيت في بلاصته كيفاش باش نحس، ثبت قبل وما تتصرفش بناء على أفكار ما فهمش منها.
0: الحوت
1: خليك طيب، أما ما تخليش طيبتك تولي فرصة للناس باش يستغلوك، تعلم قول لا وقت اللي يلزم، وحافظ ديما على حدودك.
0: الدنيا حظوظ.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة راديو NFM صباح الخير. انعقاد أشغال الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي بإشراف وزير التربية نور الدين النوري. وتندرج هذه الورشة في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر، وتهدف إلى ضبط برنامج عملي موحد بأجل تنفيذ وآليات متابعة وتقييم. ويرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية وتوعوية داخل المؤسسات التربوية، ودعم آلية الإصغاء والرصد المبكر، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ يفيد بأن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، وفق ما صرح به أمس خلال افتتاح أشغال ورشة الحوار الوطني بين القطاع العام والقطاع الخاص حول تنمية وتثمين واستدامة منظومة زيت الزيتون. فريق طبي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي ينجح في إجراء عملية جراحية بالمنظار لمريض أصيل الجهة كان يعاني من ألم حاد على مستوى الكاحل، حالة دون قدرتي على المشي، وفق ما صرح به دكتور فاروق شبطوري أستاذ استشفائي جامعي مساعد اختصاص جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي. إلى شأن الدولي، مسؤول أمريكي يقول ردا على استفسار بشأن مقترح إيراني حول خطة من 7 أيام، يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية. والمحكمة الجنائية الدولية تعلن أنها اتخذت إجراءات لتحسين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية في وقت يستمر فيه التوتر بينها وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية تحقيقات وملاحقات تقوم بها المحكمة تطال مسؤولين في الكيان المحتل وأمريكيين.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن استعداده الدخول في اضراب عام. ما هي تفاصيله؟ تقرير اوروبي: الاستثمار في تونس بين السيادة الاقتصادية وثقة راس المال الدولية. تقرير جرين بيس: التلوث البلاستيكي يكلف تونس مئات الملايين من الدولارات. تونس تشتري القمح والشعير بأسعار أعلى، ما القصة؟ البنك الدولي يؤكد استعداده لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. 80% من العاملين في قطاع التاكسي الفردي لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية. بسبب النينيو توقعات بحدوث 450 ألف وفاة خلال نصف عام قادمة. ضمانات دولية بمئات ملايين الدولارات لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس. أزمة هيرمز: تفاقم كلفة التأمين وتغيير خطط الشحن. المحكمة الجنائية الدولية تتخذ إجراءات لتحسين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية. إيران تهدد بضرب مطارات الخليج والشرق الأوسط. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم فين ما كنتوا تتابعوا فينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مكملين معكم في ويكاند على الكيف. رحلتنا بديت من 6 متاع الصباح، مكملين حتى للحداش، 5 ساعات من البث المباشر. برشا أكتواليتي باش نحكيوا فيها في علاقة بتونس والعالم العربي وأيضا الشأن الدولي، إلى جانب الفقرات متاع القارة للبرنامج متاعنا اللي تعودتوا بها. خليني نسلم على فريق البرنامج اليوم، يصحبني في الأخراج وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاجة، على مستوى الأعداد الصحفية اللامعة التي ستسجل حضورها غدا إن شاء الله في البلاتو معنا بفقرتها وحيدة قادرة، وعلى مستوى الإخراج الرقمي بامتياز كما العادة المخرج الرقمي حسين يحيى، وإلى جانبي نوتخ كرونيكوز المتميزة الرائعة مدام أميل.
2: صباح الورد، صباح النور، صباحكم أحلى صباحات، صباحك ملائكي كيف ما أنتي تولى.
1: شكرا يا ربي
2: في الأبيض،
1: إن شاء الله يبدعنا هكا في سلوكنا شوية من الملائكة. يا رب
2: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا رب.
1: عايشك أميل، تحية لكل المستمعين اللي في الثنية اللي في الطريق. نسلم برشا على نسرين، نقولها طريق السلامة قصد ربي للكيف، وسلملنا على الكيف وعلى النسمة الكافية وأحبائنا والغالين الكافية الكل من العائلة والأحباب والأصدقاء. وأيضا نسلم على متابعينا الأوفياء اللي معانا ديما على شين يوتيوب ديوانا فيم لايف، تحية لكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم، ونسلموا على ناس تبعوا فينا زيدا على الباج فيسبوك متاعنا ديوانا فام. يلا نبدأ ببعض العناوين الإيجابية في فقرة بي بوزيتيف. بي بوزيتيف نقرأ على موقع تونس الرقمية، وأنه تونسيتين تحصدين الجائزتين الأولى والثانية في مسابقة الخط العربي بباريس. دونك تحصلوا الخطاطتين التونسيتين سلمى بن عمار وشيمة طليبة على المرتبة الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون اللي نظمها الجامعة الكبير بباريس احتفاليا.

0: ب100 تأسيسه وتتويج سلمى بن عمار بالمرتبة الأولى في الخط المغربي، وشيمة طليبة توجت بالمرتبة الثانية في الخط الكوفي، وهذا مناصفة مع الخطاط العراقي ياسر كرار. قولوا لهم ألف ألف مبروك، جالة ديما متميزين التوينسة. وأوضح مدير المركز الوطني لفنون الخط ياسين المقرني في اتصال مع وات وأنو والخط خطتين هما من خريجات الدفعة الأولى للمركز سنة 2024. وأكد رئيس لجنة التحكيم المسابقة الخطاط التونسي عمر الجمني وأن هذا الحدث شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال يتجاوز 350 عمل من 32 دولة، من بينهم تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، العراق، عمان، فرنسا، ماليزيا والصين، وعدد كبير من المشاركين زيدا من اندونيسيا وايران وتركيا وباكستان. وتنافست الاعمال هذه حول 6 خطوط رئيسيه، هي الثلث والنسخ والتعليق والديواني والكوفي القيرواني والمغربي وغيرها.
1: برافو حسن، كي تسمع لي فما مشاركين من العراق بلد الخط العربي بأتم معنى الكلمة، دونك تلقى زوز توينسا يفوزوا بالمرتبة الاولى، فالف مبروك لزوز توينسا، ديما مشرفينا توينسا ديما، الف مبروك.
0: أيواش عندك أنت يا؟
1: البارح قلوبنا كانت في قصر الرياضة بالمنزه، مباراة الدور النهائي للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة اللي جمعت المنتخب الوطني التونسي ونظيره الكاميروني، واللي فازت فيه تونس بنتيجة 3 أشواط نظيفة وباللقب الإفريقي للمرة 12 في تاريخها، رافعة بذلك الرقم القياسي من حيث التتويجات. وبعدها تجي مصر ب 11 اللقب، واللقب القاري هذايا باش يمكن تونس من التأهل إلى بطولة العالم سنة 2027 وإلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. ألف مبروك للمنتخب التونسي. وظفرت تونس كذلك بأكثر الألقاب على المستوى الفردي، حيث توج كل من أسامة بن رمضان أحسن لاعب، خالد بن سليمان أحسن معد، والطيب القربسلي أحسن ليبيرو.
0: برافو،
2: مبروك لتونس،
0: إن شاء الله ما يحرقوش.
2: استرسنا معنا.
0: ولكن تري بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. ذكركم بالعناوين متاعنا. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن استعداده الدخول في إضراب عام، ما هي التفاصيل؟ تقرير أوروبي الاستثمار في تونس بين السيادة الاقتصادية وثقة رأس المال الدولية. تقرير غرين بيس، تلوث البلاستيكي يكلف تونس مئات الملايين من الدولارات. تونس تشتري القمح والشعير بأسعار أعلى، ما القصة؟ البنك الدولي يؤكد استعداده لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. 80% من العاملين في قطاع التاكسي الفردي لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية. بسبب النينيو توقعات بحدوث 450 ألف وفاة خلال نصف العام القادم. ضمانات دولية بمئات الملايين الدولارات لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس. أزمة هرمز، تفاقم كلفة التأمين وتغيير خطط الشحن. المحكمة الجنائية الدولية تتخذ إجراءات لتحصين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية. وإيران تهدد بضرب مطارات الخليج والشرق الأوسط. يلا نتعدي مباشرة لفقرة لكتو في أسبوع. لكتو في أسبوع. نبدأ بهذا العنوان الأول اللي نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف، يستعد العنوان يقول إضراب عام قادم واتحاد الشغل أمام اختبارات داخلية صعبة. يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لخوض إضراب عام وطني، لم يتم بعد تحديد موعده في وقت تواجه فيه المنظمة الشغيلة جملة من التطورات داخل عدد من هيكلها الجهوية، وهذا يطرح تساؤلات حول جاهزية مختلف الهيكل للاستحقاق الوطني المرتقب. كشف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوين سميري وأن المنظمة شرعت في الأعداد لتنفيذ إضراب عام في البلاد عبر مسيرة وطنية منظمة، وأشار إلى أن الهيئة الإدارية بتجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتحديد تاريخه. الإعلان هذا جاء في وقت تتواصل فيه داخل المنظمة نقاشات وخلافات ذات طابع تنظيمي بالتزامن مع تطورات شملت عدد من الاتحادات الجهوية. نأخذ على سبيل المثال وأنه أعلن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني تمسكه باستقالته من مهمه، وقال عن سبب الاستقالة يعود إلى ما وصفه باستحالة العمل داخل المكتب التنفيذي الجهوي ووضع العراقيل أمامه ومنعه من أداء مهامه ككاتب عام. من جهة أخرى أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين تجميد نشاطه النقابي في خطوة جيد في سياق خلافات مرتبطة بالاستحقاقات التنظيمية داخل المنظمة. دونك يطرح اقتران التحضير للإضراب العام بهذه اقتران التحضير للإضراب العام بهذه التطورات الداخلية، وهذا يتسمى التحدي التنظيمي أمام الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتبار وأنه تنفيذ تحرك وطني بهذا الحجم يتطلب تنسيق ما بين القيادة المركزية والاتحادات الجهوية والهياكل النقابية في مختلف الجهات.
1: هل سينجح الاتحاد العام التونسي للشغل في الإضراب العام؟ هذا هو السؤال اللي يطرحوه برشا عباد، لأنه المنظمة الآن تعيش مخاض كبير برشا، خاصة على المستوى الجهوي وحتى على المستوى المحلي. الاتحاد كيف وكيف العديد من المنظمات وكذلك الأحزاب السياسية في تونس يعيش نوع من يعني المد والجزر ما بين الأعضاء وما بين الناس اللي مشاركة. أكيد أنه الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي في تونس ينعكس على هذه المنظمات، كذلك الوضع السياسي، وكل واحد يحب يعرف وين مكانه بالضبط في هذا المجال. الأسابيع القادمة أكيد بتعطينا العديد من التطورات، ربما الأسبوع القادم أو اللي بعده وقتها تقرر الهيئة التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل هل أنه بش يكون فما إضراب عام أم بش يكون فما تحركات فقط على المستوى الجهوي للنقابات. هذا اللي نستنى نوه الجمعة الجاية، ولكن البارز والعنوان البارز بالنسبة للتوانسة أنه الاتحاد في هذه الفترة بالذات قاعد يتحرك، وهذا ما ينجمش معناها يتنفال لأنه دوره هذاك الاتحاد.
0: ولكن السؤال الذي يطرح هو أنه رغم هالأزمة الاقتصادية الخانقة والظروف الاجتماعية وغلاء الأسعار وكل المشاكل اللي تعدينا بها خاصة في فصل الصيف، هل التونسي اليوم ما زال يقبل منطق الإضرابات وإضراب عام أو لا، خاصة وأنه معناها عشنا فترة كبيرة متاع إضرابات في السنوات الفارطة هذا تنشوفوه زيدا كما قلنا في الأيام القليلة القادمة، ونفهموا كيفاش بتكون ردة فعل التوانسة. إيوه، نمشيو للعنوان الموالي معك أميل، باش تحكي لنا على هذا التقرير الأوروبي اللي يقول أنه الاستثمار في تونس بين السيادة الاقتصادية وثقة رأس المال الدولي.
1: نعم، التقرير هذا نقراوه على روبورتر، معناها أوروب روبورتر، تقرير يسلط الضوء على ملفات زينيت وشيل ويطرح تساؤلات كبيرة برشا حول قدرة تونس على جلب الاستثمارات طويلة الأمد. حيث نشر الموقع الأوروبي نهار الجمعة 25 سبتمبر تقرير حول مناخ الاستثمار في تونس، ركز فيه بالخصوص على التحدي اللي تواجهه البلاد بين توجهها نحو تعزيز السيادة الاقتصادية من جهة وحاجتها إلى توفير بيئة تعاقدية وتنظيمية واضحة وقابلة للتنبؤ بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين من جهة أخرى. التقرير هذا عفاف يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي واصل دعم التعافي الاقتصادي في تونس والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في وقت تواجه فيه البلاد أسئلة متزايدة من المستثمرين الأوروبيين والدوليين بشأن طبيعة البيئة التي ستحتضن الاستثمارات طويلة الأمد. ويذكر التقرير بأن الاتحاد الأوروبي واصل خلال السنوات الأخيرة تقديم دعم مالي لتونس، من بينها 150 مليون يورو في ديسمبر 2023 لدعم التعافي الاقتصادي وتحسين إدارة المالية العمومية وبيئة الأعمال والاستثمار، وكذلك مساعدات أوروبية بلغت نحو 600 مليون يورو. ويشير التقرير إلى إطلاق إطار للتمويل الأخضر في تونس سنة 2025 بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف تمويل مشاريع في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والمجالات المرتبطة بالمناخ. إذن حسب ما يبين أنه الدعم الكبير اللي جاي تونس بالطبيعة حسب هو في مجال الطاقة المتجددة وكذلك في مجال المناخ.
0: طيب بيان دونك باش نقعد باش نبعد برشا على المناخ باش نحكي على موضوع الحقيقة. لازم الناس كل تتجنن داهم بالحق معناها خاطر تخو سي تخو. التقرير الأخير اللي جرين بيس يقول وأنه التلوث البلاستيكي يكلف تونس مئات الملايين من الدولارات. العنوان هذا نقراوه على موقع الصباح نيوز. اكشف تقرير حديث لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنويا ما بين 170 و 560 مليون دولار، يعني نحكيه على ما بين 502.5 إلى 1655 مليون دينار. ريتو البلاستيك مش معناه فقط تلوث بصري وتشوفوه يعرضكم ويقلقكم، ليه فلوس فلوس خسارة ماشية على تونس. دونك التقرير الصادر حذر بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك من أنه التقاعس عن مواجهة هذه الأزمة قد يرفع الفاتورة الاقتصادية والبيئية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2040. وأظهر مسح أجري على 9 شواطئ وأنه البلاستيك يمثل 77% من إجمالي النفايات المجمعة وأنه 98.2% منها محليات المنشأ تونسية، معني رغم اعتماد تونس الكامل تقريبا على استيراد البوليمرات الخام اللي يصنعوا منه البلاستيك. وفقا لمسؤولة الحملات بالمنظمة فرح الحطاب فإنه تأخير التحرك سيكون الخيار الأكثر كلفة محليا ودوليا، ودعات إلى توسيع نطاق مسؤولية المنتج لتشمل معدات الصيد التي شكلت 22.2% من وزن نفايات الشواطئ، وتفعيل حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واللي معتمد من عام 2020 ولكن لم يتم تفعيل هذا الحظر. وأكدت على ضرورة التوصل إلى معاهدة دولية ملزمة تحمل المصنعين المسؤولية وتحد من الانتاج من المصدر. والتقرير هذا جاء تزامنا، نشوفوا مع شنو جاء التقرير، معني علاش قلنا وأنه رأوا الموضوع مستعجل، جاء تزامنا مع احتضان تونس للمنتدى العالمي للبحر تحت شعار العمل من أجل بحر متوسط خال من البلاستيك، وقبل أيام من مفاوضات بانكوك حول المعاهدة العالمية للبلاستيك في وقت يغطي فيه البنك الدولي تشخيصا يكشف أن 17.5% فقط من تكاليف إدارة النفايات في تونس يتم استردادها، بينما تتحمل الدولة 80% من أعباء النقل والتمر.
1: سيبا برشا راهو البلاستيك في تونس والنفايات البلاستيكية والوضع البيئي، لأنه عفاف وقت اللي تبدأ تمشي في الشارع وتشوف الدبابز البلاستيك وتشوف الساشيات وتمشي للبحر وتشوف حتى الحفاظات اللي موجودة، يعني للأسف
0: كل شيء ياسر نستعمله بلاستيك
1: ياسر نستعمله. عفاف باش نعطيك المدة الزمنية
0: نتاع لتفكك
1: البلاستيك. كيس بلاستيكي رقيق ساشي العادية
0: هذيك كجتاب الزرق
1: هذاك الزرق هذاك يلزمه من 10 إلى 20 سنة. به كوب بلاستيك هذوك بالجتاب من 50 إلى 100 سنة فأكثر. عبوة بلاستيكية للمشروبات دبوزة جازوس نحو 450 سنة.
0: 450 سنة باش دبوزة بلاستيك متاع ماء وإلا متاع مشروبات تتحلل.
1: حفاظة أو منتجات بلاستيكية مشابهة مثلا الكوش اللي يطيش خاصة في البحر 500 سنة. تصور أنت شنو اللي يصير. قارورة بلاستيكية سميكة 450 سنة فما أكثر.
0: خيط لبيدن معني
1: لبيدن خيط أو حبل صناعي من النيلون نحو 600 سنة. وبعض الأنواع البلاستيكية الأخرى تستغرق مئات السنين. ريت حتى الباي هذاك متاع الجازوز الباي متاع الجازوز من 200 إلى 300 سنة.
0: هذاك علاش راهو برشا شباب اليوم مع الحفاظ على البيئة يستعملوا في الباي البلار معناها والباي البلار فيهم حتى فما لي بغوص نتاعهم كيفاش باش تنظفهم من داخل ايتترا.
1: بالضبط.
0: ولا مهم برشا وأنه سلوكنا اليومي يتغير زادة شوية، ولكن الأهم أكثر هو تحميل المصنعين المسؤولية منذ الانتاج من المصدر من غادي، معناها الكم الكبير راهو خارج من غاديكا، ولكن زيدة سلوكنا اليومي يأثر برشا راهو بالحق باش ياكلنا كلينا البلاستيك، مش باش ياكلنا. باش نمشيو للعنوان الموالي باش نرجع معاك أمل، دونك باش نحكيو على البنك الدولي اللي يؤكد باش نحكيو
1: على تونس تشتري. على تونس اللي تشري القمح والشعير بأسعار أعلى.
0: بأسعار أعلى، شو القصة؟
1: القصة الموضوع ساعة نقرأوه على رويترز، حيث كشفت بيانات متخصصة في سوق الحبوب الدولية على ارتفاع لافت في الأسعار اللي دفعتها تونس لشراء شحنات جديدة من القمح اللين والشعير العلفي، في مؤشر جديد على الضغوط اللي تواجهها فاتورة توريد الحبوب في ظل تراجع الإمدادات من منطقة البحر الأسود اللي هو الإشكال الكبير بالنسبة لعديد بلدان. وبحسب منصة تجارة الحبوب الأوكرانية، اشترى ديوان الحبوب التونسي خلال مناقصة دولية تمت نهار 23 سبتمبر 2026 نحو 125 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من الشعير العلفي في المناقصة هذه، وتوزعت كمية القمح على 5 شحنات بواقع 25 ألف طن لكل شحنة. في المناقصة الدولية هذه بتاريخ 30 جويلية مثلا 2026، اشترى ديوان الحبوب التونسي نحو 75 ألف طن من القمح اللين بمتوسط 288.19 دولار، وبالمقارنة ارتفع السعر الجديد بما يتراوح بين نحو 23.5 و 26 دولار للطن، أي بزيادة تقدر بين 8.2 إلى 9% مقارنة بمتوسط عملية الشراء السابقة. وبالنسبة للكمية 125 ألف طن جديدة، فإن كلفة الشراء وفق نطاق الأسعار المعلن عليها تتراوح حسابيا بين 39.3 مليون دولار قبل احتساب أي فروقات مرتبطة بالشحنات وبمناطق المنشأ. إشكالية كبيرة عفيف لهنا، مش المشكل أنه تونس شريت بالغالي، يعني المشكل في أنه تقديرات تونس، ولكن الحرب الموجودة الآن واللي موجودة في أوكرانيا، الموجودة في مضيق هرمز، الموجودة في البحر الأسود، هي اللي باش تأثر بشكل كبير على منتجات القمح ومنتجات والبترول اللي باش نشوفوها. وشفنا الأزمة اليوم في فرنسا البارح وولت البارح،
0: صفوف لا متناهية معناها العبيد باش تعبر
1: على الكاربيرون، يعني مشكلة كبيرة برشا بالزنة باش نعانيو منها. شكون المسؤول على المشكلة هذه؟ يظهر لي العالم الكل هو اللي المسؤول،
0: كل واحد عنده بار من المسؤولية هذه. ظهر لي اليوم معناها ظهر لي الدول ما عادش الأفراد، الدول لازمها تفكر أكثر في مسألة الخلاص الفردي، وأنه كل دولة تحاول باش تلقى حلول مناسبة حسب إمكانياتها وقدراتها لضمان الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي في برشا حاجات باش تنقص عليها التأثيرات الجيوسياسية فينالمون اللي صايرة على مستوى العالم واللي متواصلة. معناها ما ناش نراو في أفق، ما نعرف مش حرب وقتاش باش تشوفها، ما نعرفوش كيفاش باش ترجع، باش يرجع المضيق يتعداو منه مش باش يرجع، هذا كل ما نعرفوش. ولكن ربما لازمنا، مش ربما لازمنا، حلول استباقيه واستراتيجيه نخدموا عليها اللي فيها حلول داخلية محلية معناها على المستوى نلقاه هو حل.
1: أكيد أكيد أكيد، كل دولة بشفاكس على الحل اللي يتماشى معه
0: يتماشى مع متطلباتنا وإمكانياتنا وشنو نجمو نعمله لتخفيف الوطأة متاع الفترة القادمة. لأنه إلى جانب هذا زادة فما نوع برشا أنواع من الأسمدة اللي نستعملوها في برشا زراعات باش تجينا مشكلة كبيرة، راهو حتى في خضر وفي غلال وكل شيء نجمو نلقاه روحنا ما عندناش، معناها ما مش موجودين.
1: هكا تشوف توا مثلا الطماطم مقطوعة في تونس،
0: والطماطم موجودة سيئة جدا،
1: سيئة لأبعد الحدود.
0: باه يلا الاستراتيجية الجديدة مع الشبكة الإذاعية الجديدة في ديوان افام، وانا كربع ساعة نعدي لكم أغنية، دوك باش نقصوا على الأخبار نعدي لكم ترتيحة بالموسيقى، ومن بعد كش نرجعوا نكملوا مع بقية العناوين.
3: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان افام، ما يبعد حتى حد.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: كملوا معكم في ويكاند على كيف حتى ال 11. نعطيكم عناوين الاخبار اللي باش نكملوها معكم. البنك الدولي يؤكد استعداده لمواصله دعم تونس خلال المرحله القادمه. 80% من العاملين في قطاع التاكسي الفردي لا يتمتعون بالتغطيه الاجتماعيه. بسبب النينيو توقعات بحدوث 450 الف وفاه خلال نصف العام القادم. ضمانات دولية بمئات ملايين الدولارات لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس. أزمة هرمز تفاقم كلفة التأمين وتغير خطط الشحن. المحكمة الجنائية الدولية تتخذ إجراءات لتحسين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية. وإيران تهدد بضرب مطارات الخليج والشرق الأوسط. يلا نبدأ ونعطيكم تفاصيل العنوين الأول. البنك الدولي يؤكد استعداده لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. العنوين هذا نقرأه على موقع الإذاعة التونسية. جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. وبين خلال لقاء جمعه بوزير المالية مشكات سليمة الخالدي بمقر الوزارة وأن الدعم هذا بشيش يشمل خصوصا مجالات المالية العمومية، التنمية، الطاقة، تشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة. اللقاء تناول وفق بلاغ لوزارة المالية أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بتطوير وتنويع مجالاته. وأبرزت وزيرة المالية من جهتها أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة اللي ساهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها. وبينت الجهود اللي تبذلها تونس في هذه المرحلة للتحكم في التوازنات المالية الكبرى مع العمل المتواصل على المحافظة على سلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد.
2: الخبر هذا ناريت تم التداول متاعه، فما برشا عبازي يحكيوا على أساس كيفاش قلتوا ما نمشيوش للفامي وهكا ما مشيتوا. راو يا عباد، راو يا ناس، راو فما فرق ما بين صندوق النقد الدولي وما بين البنك الدولي. البنك الدولي راهو ما يعطيش فلوس وانما يستثمر في مشاريع، والمشاريع هذه لازم تكون واضحه وتتم الدراسه نتاعها مع البنك
1: بالاتفاق
2: مع البنك الدولي. دونك الفلوس باش يخرج فلوس ويعطيها لتونس لا، بار كونتر صندوق النقد الدولي هو اللي يعطي فلوس، ولكن زاد وفقا لشروط معينه. والشروط هذه
1: واللي شفناها في شروط مشحفة جدا،
2: مشحفة بأتم معنى الكلمة. يعني راي تونس ما مشاش للفامي، ولكن صندوق البنك الدولي، البنك الدولي هو اللي قاعد منذ بداية الثورة وحتى قبل الثورة اللي هو قاعد يمول في العديد من المشاريع، وتوا خاصة المشاريع اللي قاعد يمول فيها هي مشاريع الطاقة.
1: باهي أميل، دوك نكملوا معاك باش نشوفوا قطاع التاكسي الفردي. 80% من العاملين في القطاع لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.
2: والله رقم مفزع، فيه
1: مفزع طبعا، عبيد في الكياس
2: على 4000 الهواء على الهواء على الهواء، معناها ناس عايشة ولكن ما عندهمش التغطية الاجتماعية. الخبر هذا نقرأوه على إكسبريس أفام، حيث أكد أمين مال الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارة التاكسي الفردي علي تركيا أنه 80% من العاملين في قطاع التاكسي الفردي لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية، وهو ما اعتبره من أبرز الملفات اللي تتطلب معالجة في إطار إصلاح القطاع. وبين علي تركيا أنه قطاع التاكسي الفردي يواجه جملة من الصعوبات المرتبطة بارتفاع الكلفة، ضعف المردودية، مشاكل النقل العمومي، وداعيا إلى إصلاح القطاع وتنظيمه بما يضمن حقوق السائق والمواطن. وأبرز أن أصحاب سيارة التاكسي الفردي يعملون في إطار مشروع اقتصادي يخضع لقوانين الدولة، مشيرا إلى أن كلفة الاستغلال أصبحت مرتفعة جدا في وقت لم تشهد فيه التعريفة وفق قوله الزيادة اللي كان القطاع ينتظرها. وشفنا العديد من الإضرابات اللي طالبت بهذه بارتفاع بضرورة الترفيع في التعريفة. وفيما يتعلق بإشكالية نزع العلامة المميزة للسيارات التاكسي، هذه ولينا نشوفوها برشا عفاف، أنك ترى التاكسي متعدية والعلامة فوقها مش موجودة،
1: حتى مازالوا يخدموا مع التطبيقات.
2: ها وشنو يقول اعتبر علي تركيا أنه هذه المسألة تحولت في بعض الحالات إلى شكل من أشكال الاحتجاج. يعني يقوموا بها ما يخليش الواحد أنه يحتاج، مشيرا إلى تسجيل حالات في عدد من المناطق من بينها المحمدية وفوشانة وتطاوين. وفي الجانب الاقتصادي قال أنه أصحاب سيارات التاكسي يواجهون مشكلة في المردودية والإنتاجية باعتبار أنه قطاع خدمات، مضيفا أنه السائقين يمرون بصعوبات في ظل ارتفاع تكاليف اقتناء السيارات وصيانتها ومصاريف الاستغلال.
1: عشان حركة متاع احتجاج ما الأغلب من حين البلايك على خطر ما يخدموا مع التطبيقات، معناها ما غير ما يعطيونا دي زاكي مخرين الحقيقة. صحيح قليل ياسر وين تشوف تاكسي دور بالبلاك متاعها سخطو سغل وغان تونيس نعش داخل الولايات، ولكن على مستوى تونس الكبرى قليل ياسر تلقى تاكسي
2: خاصة في أوقات الذروة. في أوقات الذروة اللي انت تبدأ مسحقة فيها تاكسي ما تلقى هاشرة، تراهم الكلهم من غير العلامة متاعها الموجودة.
1: العنوان الموالي نقرأه على موقع The Guardian، بسبب نينيو توقعات بحدوث 450 ألف وفاة خلال نصف العام القادم. الحقيقة عنوان صادم، خشينا احنا ملي جبنا نحكي عليه نينيو ما كنتش نصور لهالدرجة السرعة متاعه والتأثير متاعه خاصة. يستعد العالم لموجة من التداعيات المناخية القاسية مع استمرار ظاهرة النينيو الحالية في تسجيل مستويات حرارة غير مسبوقة، وسط تقديرات بأن تؤدي الحرارة الإضافية وحدها إلى مئات الألاف من الوفيات خلال الأشهر المقبلة حسب ما نشرت The Guardian. ووفق تقديرات علماء المناخ، قد يتسبب الحدث المناخي الاستثنائي في وفاة نحو 451 ألف شخص إضافي بسبب الحرارة بين سبتمبر 2026 وفيفري 2027، هذا فوق الوفيات المبكرة المرتبطة أصلا بارتفاع درجات الحرارة بفعل أزمة المناخ. التقديرات هذه تم أعدادها في مختبر تأثيرات المناخ بالتعاون مع باحثين بينهم بروفيسور مايكل غرينستون من جامعة شيكاغو والدكتورة تاما كارلتون من جامعة كاليفورنيا، واعتمدوا فيها الباحثين على العلاقة ما بين درجات الحرارة والوفيات المرتبطة بالحرارة في 24378 منطقة حول العالم. شوف الخدمة الكبيرة اللي تخدمت 24 ألف منطقة حول العالم إلى جانب توقعات درجة الحرارة خلال الأشهر المقبلة. وتشير التقديرات، نعطيكم المناطق الأكثر خطورة، نيجيريا، السودان، الهند، أندونيسيا، البرازيل، هذوما باش يكونوا من بين الدول الأكثر تأثرا. ويتوقع تسجيل نحو 3500 وفاة إضافية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة نفسها. والأرقام هذه لا تشمل الوفيات المحتملة الناجمة عن الجفاف وإلا عن حرائق الغابات والفيضانات، وهي زادة تداعيات أخرى قد ترافق النينيو. معناها هما جوست حسبوا اللي باش تكون بسبب ارتفاع الحرارة. على خطر النينيو ما أنا شفنا معناها يتسبب في مظاهر أخرى كما فيضانات ولا حرائق ولا عواصف ولا. ربي قدر الخير
2: عدد كبير برشا عفاف. والمشكل هو التسارع الأحداث فيما يخص التغيرات المناخية. عفاف رو الحرارة احنا عشناها في الصيف، عشناها وشفنا انك وقت اللي ما عندكش معناها المكيف يبدأ ما يمشيش وربما الماء مش بارد وإلى هذاك تحس بروحك تختنق بأتم معنى الكلمة. لأنه السخانة اللي جات صيف السنة، فما السخانة صحيح لكن فما الهوميديتي، فما الرطوبة اللي هي رزينة برشا على الإنسان، يعني التنفس متاعه يولي صعيب وصعيب برشا. وعلى شكون هذا باش يكون صعيب؟ باش يكون صعيب خاصة على كبار السن اللي هما مسألة كبيرة،
1: عندهم أمراض واللي عندهم أمراض حتى العبيد العائلة، فما انهيك حراري يصير للجسم ما غير ما يشعر بسبب الحرارة. ومش كيف في تونس، راه في أوروبا الأغلام، معناها في فرنسا مثلا سيتي انسوبورتابل بالنسبة وإحنا ولادنا غادي معناها في الكانيكول، لأنه العبيد غادي كمان مش مستأسين بالحرارة كيف كيفنا احنا بالضبط. وما همش مجهزين واصلا ما عندهمش مكيفات في اغلبهم ما عندهمش العقليه نتاع تركيب مكيفات, فكانت صعيبه عليهم برشا في ايطاليا في اسبانيا في اليونان في برشا
2: في المانيا
1: في المانيا زاد كيف كيف. باش نخرجوا فاصل اشهري ونرجعوا نكملوا مع بقيه العناوين.
0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان اف ام. خليك قريب فيم وراجعين.
3: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant. Une protection santé complète. Liek ou l'aïltek, fitoun swella filkharj, min aham mesouliyetek. Votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitoun swella filalem. Une solution complète, comprenant une couverture kamla, l'masarif l'aïlaj, toussal hatta l'2.5 million dinar l'ilfard l'ouahad filalem, avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitoun swella filkharj. Inti tekhtar librement les bleds ou l'établissement de prise en charge, le remboursement des frais fi 7 au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.

0: معاكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: مازلنا أربع عناوين نكملوهم بسرعة أمل. دونك باش تحكي لنا على ضمانات دولية بمئات ملايين الدولارات لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس.
2: الخبر هذا نقراوه على تونيزي تيليغراف، حيث كشفت قاعدة بيانات مؤسسة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف التابعة لمجموعة البنك الدولي عن وجود 13 عملية ضمان مرتبطة بمشاريع في تونس تشمل خصوصا قطاع الطاقة المتجددة وضمان الاستثمارات الأجنبية. من أبرز العمليات المسجلة ضمان بقيمة تصل إلى 13.05 مليون يورو لمشروع سيدي بوزيد 2 للطاقة الشمسية، وكذلك مشروع مشترك بين يوروس إنرجي هولدينج اليابانية وكفاو الفرنسية، وهما زوج شركات تابعة بالكامل لمجموعة تويوتا تسوشو اليابانية. ويخص الضمان هذايا استثمار في شركة لإنجاز محطة بقدرة 100 ميجاوات في المزونة من ولاية سيدي بوزيد، مع تغطية مخاطر تشمل تحويل العملة ونزع الملكية والحرب والاضطرابات المدنية والإخلال بالعقد لمدة تصل إلى 20 عام. بحسب وثائق المؤسسة يمكن أن تشمل الضمانات استثمار شركة فولتايا الفرنسية إلى جانب مستثمرين أخرين لم يتم تحديدهم بعد، ويغطي البرنامج مشاريع مستقلة لإنتاج الكهرباء تحصل عليها الشركات في إطار نظام الامتيازات بالطاقة المتجددة في تونس. وتوضح الوثائق أنه مبلغ 300 مليون دولار يمثل السقف الإجمالي المحتمل للبرنامج.
1: يعطيك صحة أميل. دونك مهم أنو نعرفوا كيفاش ماشيين في تغطية لهذه المشاريع، على خاطر باش داخلين في برشا مشاريع كبيرة ومكلفة جدا. باش نخرجوا شوية من تونس باش نمشيو لأزمة هرمز وتفاقم كلفة التأمين وتغيير خطط الشحن. العنوان هذا نقرأه على موقع الجزيرة نت. دونك إلى أبعد من اضطراب أسعار الوقود تتجه تداعيات أزمة مضيق هرمز بعد نصف عام تقريبا من تصاعد التوتر حوله من إغلاق وفتح واستهداف للسفن لتلقي بظلال كثيفة من الشك على التخطيط التجاري الملاحي طويل المدى. حذرت المجموعة الاستشارية للشحن اللي تضم 18 دولة حول العالم من تضرر التخطيط التجاري طويل الأجل عالميا بسبب عدم اليقين من إمكانية الوصول إلى الموانئ أو المسارات البحرية، وهذا اللي كنا نحكيه فيه أمال وأنه ما عندناش فيزيبيليتي ما نجموش نعرفه مع بعد شهرين السلع هذه باش توصل باش تتعدى ما تعديش، وهذه حاجة خطيرة جدا على المستوى العالمي. ففي حين يختنق هرمز تختنق معه التجارة العالمية وخاصة إمدادات الطاقة من نفط وغاز واللي ممكن يمر الخمس متاحة في المعتاد عبر هذا المضيق. ولأن كانت تلك حال النفط فحال صادرات الغاز الطبيعي المسيل أصعب نظرا لاعتماده على بنية تحتية مختلفة من منشآت تسييل ونقلات خاصة ومحطات إعادة إلى الحالة الغازية في نقاط الاستيراد. الواقع هذا يدفع دول الخليج إلى السعي الاستراتيجي الحثيث إلى تقليص اعتمادها مستقبلا على مضيق هرمز حتى لو تراجع التوتر الراهن. دول الخليج قاعدة تعمل حاليا على أنه تلقى حل آخر للمستقبل البعيد حتى لو كانوا في الحرب، حتى لو كانوا في التوترات قاعدين يلوجوا في مسار آخر. وشفنا بوكو دي سيمولاسيون برشا مشاريع مازلنا ما نعرفوش بالضبط أنه المسلك أو الحل البديل اللي باش يعتمدوه. يلا أميل كمل لي العنوان الموالي حول المحكمة الجنائية الدولية اللي تتخذ إجراءات لتحسين عملها من تداعيات العقوبات الأمريكية.
2: والخبر هذا نقرأه على العربية نت، حيث أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها اتخذت إجراءات لتحسين العمل المتاحة من تداعيات العقوبات الأمريكية اللي هي كانت برشا خاصة السنوات الأخيرة، في وقت يستمر فيه التوتر بينها وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية تحقيقات وملاحقات تطال مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين. وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان أن المحكمة اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية عملياتها من تداعيات أي عقوبات أمريكية جديدة قد تستهدف المؤسسة بأكملها. وأكدت في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أنه نهار الجمعة أنه الاستعدادات لذلك مستمرة منذ نحو عام. كذلك قالت يجب أن يسود القانون على القوة. حلو هو لك عنوان لافتة إلى أن المحكمة لا تنتظر حتى تفرض العقوبات للتحرك. وشفنا أمريكا وشفنا قديش عقوبات مشيت على المحكمة الدولية وتمويل متاحة خاصة بعد ربما الحكم على نتنياهو باعتباره مجرم حرب.
1: كومنتير جينا على شان يوتيوب دي ونفهم لايف من عند أنيس بوزكري يقول لك مضيق هرمز أثبت للعالم هشاشة الاقتصاد العالمي. بالحق معنى اقتصاد كامل واقف على مضيق اقتصاد هش من دغيان شنو اللي صار. تحية ليكم من الناس كل طبعا بعد نرجع ونسلم عليكم الكل. باش نختم بهذا العنوان جستمو إيران تهدد بضرب مطارات الخليج والشرق الأوسط. العنوان هذا نقرأه على دي دبليو عربية. هدت إيران الجمعة بتصعيد عسكري ضد دول المنطقة على خلفية الحصار الجوي المفروض عليها بعد قرار عدة دول غلق مطاراتها أمام الرحلات الإيرانية. وقال مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر أن بلاده ستضرب مطارات في الخليج العربي والشرق الأوسط في صورة تم تنفيذ القرار الأمريكي بمحاصرة الرحلات الجوية الإيرانية. واكتب على منصة إكس: إذا لم تتمكن إيران من تسيير رحلاتها الجوية وتلقي خدمات ملاحة جوية فلن تتمكن أي دولة في المنطقة من ذلك. وأضاف: استراتيجيتنا واضحة في هذا الخصوص وهي أن الرحلات الجوية في المنطقة إما للجميع أو لا أحد. وأشار إلى إمكانية غلق طهران مجالها الجوي أمام دولة تقيد الرحلات أمام أي دولة تقيد الرحلات الإيرانية. أمين.
2: هو والله عفاف وقت اللي تشوف القمة الأخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ بهت يعني فما حظر كبير برش على إيران، فما حظر اقتصادي على إيران، فما حظر جوي على إيران، ثم نجد ممثلي إيران موجودين في الجمعية العامة. يعني كيفاش وصلوا إلى ذلك؟ في المقابل مثلا محمود عباس يمنع
1: من الحضور، ما عندوش تأشيرة
2: من الحضور في الأمم المتحدة. لهنا إيران هي ماشية في سياسة علي وعلى أعدائي بيتم معنى الكلمة. معنى إذا كان يمنع المطارات على إيران فإنه تمنع المطارات الأخرى. أنا نرى في الحرب أو في أي معركة كانت أنك ما تسكرش الأبواب، ما تلعبش على جميع الجبهات. فما جبهة لازم تقعد مفتوحة، والجبهة اللي يلزمها تقعد مفتوحة بالنسبة لإيران هي صحيح العداء الكبير معها مع أمريكا، لكن جبهة الخليج ودول الخليج لازم فيها مفاوضات، لازم فيها حوار، لازم فيها تقرب وقرب في نفس الوقت.
1: جغرافيا تجمعهم
2: والتاريخ كذلك.
1: والتاريخ، وخلينا نذكر نقطة مهمة، وأنه قبل الحرب راو وقبل طوفان الأقصى كان هناك مرحلة متاع تقارب كبير جدا ما بين إيران ودول الخليج وأساسا المملكة العربية السعودية. وبدأوا مسؤولين يحضروا في اجتماعات في المملكة، وكانت فما هناك نية متاع دخول في شراكات وفي أعمال، ولكن بعد كل شيء قصفة كل هذية. وهنا نشوفوا في التوتر كيفاش وصل إلى الحد الأقصى متاعه. كان ودي نلتقي في حياتي تشرقي زي الغني مش اسمعها توا، ونرجع لكم احنا بعد اخبار اثمانية. خليكم في المتابعة على ديوان اف ام، معكم ويكند.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان فم. صباح الخير. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يفيد بأن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية بين بن قردان التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع. والوزير يؤكد أن المرحلة المقبلة تعد حاسمة وسيتم العمل على إنجاحها من خلال وضع مخطط عمل مفصل ومحدد الأجال يتم تنفيذه على المدى القريب والمتوسط والبعيد. تدشين محطة تحويل الكهرباء ذات الجهد العالي بمنطقة ودرمل بولاية الكاف، وذلك بإشراف ولي الكاف وليد كعيبة ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة. وستربط المحطة مدينة الكاف بمحطتي تجروين وجندوبة عبر خطوط هوائية متطورة، وتضم محولين رئيسيين لكل منهما إلى جانب خلايا كهربائية للربط والقياس وخط هوائي مزدوج. وبلغت التكلفة الجملية لإنجاز المشروع حوالي 20 مليون دينار. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد أقاليم بنزرت ومنزل بورقيبة تعلن أنه سيتم اليوم تسجيل اضطرابات وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات العالية ورأس جبل وغار الملح ومناطق العقب وسيدي منصور وجواودة ومن معتمدية منزل بورقيبة ومغراوة من معتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت ابتداء من الساعة 7 صباحا. وأتي ذلك بسبب الأشغال المستعجلة لإصلاح العطب الطارئ الذي جد على القناة الرئيسية قطر 1000 ملم. ومن المنتظر أن يستأنف التزود تدريجيا بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 6 صباحا من يوم غد بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب. الأربعاء القادم انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويتضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي. إلى شأن الدولي، أعلن العاصمة تايلاندية بانكوك منطقة كوارث بسبب فيضانات واسعة النطاق غمرت العديد من الطرق الرئيسية وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة بداية من الأسبوع القادم. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم حيث يكون الطقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية، وتكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتتراوح الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31 و34 ببقية المناطق.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور. 8:04 صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي في الكرة الطائرة بعد فوزه بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة 12 في التاريخ، الفوز البارح على حساب منتخب الكاميرون 3 أشواط نظيفة، تفاصيلها 25-22 25-18 و25-19. منتخبنا الوطني بهذا الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا باش يكون موجود في بطولة العالم بولندا 2027 وأيضا في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028. في كرة القدم، المنتخب الوطني وصل الاستعدادات لمباراة بوتسوانا نهار الاثنين بداية من 8 اليوم باش تكون الحصة قبل الأخيرة رسميا. الحكم التنزاني أحمد علي راجيغا هو حكم المباراة. نذكر منتخبنا الوطني كان تعادل في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية قدام أوغندا 1-1. ونذكروا أيضا بعض البوليميك اللي صارت سيتم احتساب النقاط أو لا رسميا باش يتم احتساب النقاط تاع المقابلة، نقطة المنتخب التونسي ونقطة المنتخب أوغندي، على اعتبار أن أوغندا من البلدان اللي باش تنظم كأس أفريقيا، والمقابلة كانت في الأذهان ربما مباراة شكلية، ولكن حاليا نحكيه على مستوى المجموعات نقطة لكل منتخب، تونس ليبيا أوغندا وأيضا بوتسوانا، كل فريق عنده نقطة، باعتبار أيضا منتخب ليبيا منتخب بوتسواني كانت عادلوا واحد مقابل واحد. منتخب صاحب المركز الأول بطبيعة أوغندا ضمن الترشح باعتبارها بلد المستضيف للدورة، سينو صاحب المركز الأول هو الوحيد اللي بيترشح إلى كأس أمم إفريقيا. اليوم تتلعب الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، بداية من ماضي 3.5 المجموعة الأولى، محيط قرقنا هلال المساكن بإدارة الحكم رضوان بالواعر، هلال الشاب الرلوي بإدارة إلا جنكي، سبورتينغ بن عروس مكرم المهدية مقابل الزفرة منتصر عمار، مستقبل جيبت جمعية مجرين بإدارة الحكم حسين بالحاجة علي، ملعب السوسي كوكب عقارب زفرة حسين السلمي، نجم الخليدي بعث بوحجلة بإدارة إسلام الزوالي، ومستقبل سليماني واجه اتحاد تطاوين مقابلة بدار أحمد الذوادي. كل المقابلات منقولة على منصة ديوان سبور. في تصفيات كأس أفريقيا 2027 نتائج مواجهات البارح من الجولة الأولى، المنتخب الجزائري يربح زامبيا 3-1، منتخب المصري تعادل مع منتخب أنغولا 0-0، مالي فاز على الكاب فير 3-1، منتخب المغرب يربح الجابون 2-0، أيضا منتخب السودان فاز على أثيوبيا 1-0، منتخب غامبيا يربح الصومال 2-1، نيجيريا ربحت مدغشقر 2-1، ومنتخب رواندا فاز قدام ليبيريا 3 أهداف مقابل هدف. الختام بدوري الأمم الأوروبية، المنتخب الفرنسي ربح تركيا البارح خارج القواعد 1-0 في أول مباراة رسمية لزين الدين زيدان، وهدف القائد كيليان مبابي بعدها كان تعرض لإصابة وغادر الميدان، ورقة حمراء كانت أيضا البارح المنتخب التركي وصل مباراة منقوص من اللعب. المنتخب الإيطالي نهزم في الأولمبيكو قدام بلجيكا 2-0، السويد تربح رومانيا 2-0، وأبرز موعد اليوم عنا مقابلات 8-4، المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الإسباني، والمنتخب التشيكي يواجه نظيره الكرواتي.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.

ميسو جمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: خليك قريب. فيم وراجعين
0: كيلومتر ا بيي سا يوز دي سوليي 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10000 دينار. وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار لحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج، والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر. اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعايه

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مرحبا مكملين معكم في ويكاند على كيف حتى ال11. تحية لكل ما التحق بينا في المتابعة الآن. باش نتعدى مباشرة مع مدام أمال فقرة سجل عليها.
2: سجل عليه.
1: ألوغ مدام أمال، شنو اللي لفت انتباهك وشد انتباهك هذا الأسبوع؟
3: هذا الأسبوع زوز تصريحات شدوا انتباهي، وكذلك فما تصريح فيهم اللي عمل بوليميك كبيرة برشا فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي. ساعة نبدأ بالخبر الأول اللي هو عفيف. تعرف 2026، صيف 2026 كانت سنة صعبة بالنسبة للتوانسة من حيث الكهرباء، كذلك بعد أزمة المياه وما إلى ذلك، لكن هل أنه ستتغير الأمور بالنسبة لسنة 2027؟ على ما يبدو أنه 2027 باش تكون سنة صعبة على التوانسة، خاصة في ظل ندرة المياه وهذا مقارنة لأنه تراجعت نسبة النمو مقارنة بسنة 2010، وهذا يبينه المدير العام الأسبق للسياسة النقدية بالبنك المركزي محمد صالح سويلم في إكسبريس أف أم.
4: النمو قاعد المستوى نتاعو يتيح. 2010 كنا في 4.5%، اليوم نحكيو على 1.5%، ما لازمناش نطلعوا اكثر من 2.5%. 2025 السنه صعيب باش نعملوا نفس المستوى اللي عندنا توا. عملنا 2.6 في الثلاثي الاول، وعملنا 2.3 في الثلاثي الثاني، في المعدل 2.4. توقعات بالنسبه ل 2026 ككل، فما اللي يقول لك مش يكون 2.1%، صندوق النقد الدولي أعتقد، فما اللي يقول لك ربما 2.3 البنك الدولي، وفما فيش تعطينا ربما نسبة نمو أعلى شوي. عموما نسبة النمو تبقى بعيدة جدا عن المستويات اللي احنا كنا نأمنه بس نحققها بالنسبة 2027، ما أعتقدش، وأنه الأمور مش تتغير برشا، و 2027 مش تكون كذلك سنة صعبة، خاصة عائق كبير ولا عنا هو نظرة المياه.
3: دونك شنو المطلوب في هذا؟ انه صحيح سنة 2027 وربما السنوات اللي بعدها باش تكون سنوات صعيبة، المطلوب هو إلي طون دو فير لو بيلان. اذا كان ما هوش حاجة اللي فريمون فاتتنا برشا، نعملوا تقييم نتاع 15 سنة، شنو الحاجات اللي مشات، شنو الحاجات اللي ما مشاتش، شنو هي القطاعات اللي هزونا وش عاونونا في النمو، وشنو هي القطاعات اللي هما تضروا واللي ما عادش يعاونوا. فما قطاعات مشات يا عفاف على روحها، كيف قطاع الطاقة، الفوسفات، السياحة، في وقت من الأوقات تمست وقاعد يرجع تدريجيا ولكن ما هوش بالبوتنسيال متاعه. حتى قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حصص تونس في الاتحاد الأوروبي منها من 2010 لتوا نعملوا مقارنة مع بعض الدول اللي هي منافسة لتونس، احنا كنا الحصة متاعنا في السوق تقريبا 0.6%، اليوم ولينا 0.5%. لهنا لابد من وضع استراتيجية واضحة ووضع أنموذج من شأنه أنه يرجع تونس إلى نسق نمو أعلى مما هو عليه.
1: إن شاء الله
3: يا ربي، وإن شاء الله نعمل البيلان في أقرب وقت، ويكون التقييم والتشخيص واقعي بأتم معنى الكلمة. من التصريحات اللي لفتت انتباه التوانسة في الأسبوع هذايا ودارت على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو تصريح قام به النقيب أشرف خليفة اللي هو ممثل عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع الوطني، اللي يقول فيه أنه على الطلبة والتلامذة أنهم يسويوا وضعية متاحهم، وإلا فإنه فما تهديد بالسجن بالنسبة لهم. بعد شوية نرجع نقول لكم شنو يعطي القانون، شنو يقول القانون، لكن خلينا مع التصريح.
5: وجميع المواطنون اللي عملوا 20 سنة مطالبون للتقدم للتجنيد. إذا تعذر لك ذلك، صحيح نحن نعرفوا في الشريحة العمرية اللي ذكرناها برشا من الوديدات متاعنا يقرأ، نعرفهم، لكن
6: برشا طلبة،
5: برشا طلبة أكيد برشا طلبة، لكن نحن نتعامل بقوائم اسمية. أنت طالب، ما تقولش أني طالب وإلا تلميذ ما زلت نقرأ، نعرفوك ما نعرفوكش، نحن أنت تقرأ أوكي، أعطاك المشرع التأجيل بسنة واحدة على خاطرك مزاول لتعليمك، وكما نقوله مزاول التعليم راك في تونس وإلا في الخارج بالمؤسسات العمومية أو بمؤسسات تكوين مهني، كيف المتعوك بتأجيل بعام قابل التجديد ما دامك ما زلت تقرأ، كل العام يتم تأجيلك لمدة عام على التجنيد، لكن ما تخليش روحك ما تقولش راني عندي بطاقة طالب، لا، يلزمك عندك وثيقة تسوية الوضعية هذيك. علاش؟ باش نحن الشريحة العمرية هذه إذا تعديت أربع حصص تجنيد وما جيتش وما تجندتش وإلا ما سويتش وضعيتك وما تقدمش تسويت وضعية أكيد جدا باش تلقى ملفك عند أنظار القضاء العسكري. ما تستغربش أنه باش تحال ملفك حتى ولو أنت طالب. نعرفوا من تتغوى تقر على روحك وربي يجيبك في السواب، لكن مطالب بتسويت وضعيتك. ما تقولش راني نقرا، راهو ملفك يبدا عند انظار القضاء العسكري. وما تستغربش من بعد كي تبدا ريشاشي وانه مفتش عنك لدى مصالح وزاره الداخليه. ما تستغربش، راهو الحكم ينجم يكون سلب الحريه من شر السنه وانت طالب. نزيد معناها ناكد لك راهو انت طالب وانت تقرا، وانا عندك عذر قانوني باش ما تتجندش، ولكن انت ما تقدمتش بملف نتاع تسويت وضعك.
3: اذا من شهر الى سنه انت طالب والا تلميذ، فانه تتعدى على انظار المحكمه العسكريه وتكون ريشيرشي من وزاره الداخليه اذا ما كان اذا كنت ما قمتش بتسويه الوضعيه نتاعك.
1: حتى هو طالب ولا حتى تلميذ حتى لو كان عنده بطاقه طالب ولا بطاقه
3: حتى
1: تلميذ،
3: حتى كان عندك بطاقه طالب ولا بطاقه تلميذ، فانه يتم حالتك على القضاء العسكري اذا كان اربع مرات ما قمتش ب أربع
1: مش
3: مرات.
1: من المرة الأولى
3: لا يعني. مش من المرة الأولى لكن أربع مرات تتعدى الملف متاعك وما قمتش بالتسوية متاعه، فإنه تتعرض للسجن من سنة من شهر إلى سنة. أنا هوني ساعة عندي كلمة نحب نقولها في المجال هذا. إلى متى عقوبة السجن؟ إلى متى في العديد من القضايا اللي هي ربما تكون بالشكل هذايا نلجأ للحبس مباشرة؟ رأو تلميذ
1: التشدد مع التلامذة ومع الطلبة وهكا في التشبيب في أمور تنظيمية خاصة
3: تنظيمية
1: هذه
3: تنظيمية تنظيمية بأتم معنى الكلمة، لأنه ما يجيش منه أنه تلميذ وإلا طالب دخلوا الحبس لأنه فقط ما قدمش الوثائق متاعه. فلي طون باش نغيروا القانون، الوقت هذا نغيروا التشريعات نغيروا القوانين.
1: هو مش جديد
3: القانون هذا،
1: هو خاطر قبل كان معناه يكفي وأنك تكون عندك بطاقة طالب ما تمشيش.
3: هاو باش نعطيك القانون في تونس. القانون الأساسي المنظم للتجنيد والخدمة الوطنية هو القانون عدد واحد العام 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والمتعلق بالخدمة الوطنية، وهو ما يزال ساري المفعول وفق قاعدة التشريعات التونسية. شنو يقول؟ الشاب ملزم بالخدمة العسكرية. ينص الفصل 2 على أن كل مواطن يبلغ من العمر 20 سنة يجب أن يتقدم لتسوية وضعيته وأداء الخدمة الوطنية، ويظل الالتزام قائما إلى سن 35 سنة، ويمكن البدء في الخدمة ابتداء من 18 سنة بطلب من المواطن وبموافقة وزير الدفاع. وبالنسبة للطلبة يمكن منح تأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد للمزاولين للتعليم إلى حد سنة سن 28 سنة وفق الشروط والإجراءات المعمول بها العمل. هل يمكن أن يدخل الشاب السجن إذا لم يسوي وضعيته؟ الفصل 31 من قانون الخدمة الوطنية ينص على أن المواطن اللي لا يتقدم لتسوية الوضعية متاعه وفقا للحالات المحددة بالقانون يعتبر مرتكبا للمخالفة المنصوص عليها بالفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وفي الفصل 66 ينص في زمن السلم على السجن من شهر إلى عام لكل من وجبت عليه الخدمة العسكرية ولم يلبي الدعوة في الأجل المحدد له. حقيقة لا بد من تغيير هذا النظام. الحبس راه ماهوش الحل، دخلوا تلميذ دخلوا طالب، فإنك باش تخرجوا مشروع نتاع ربما مجرم بأتم معنى الكلمة.
1: إلى جانب وأنه في سن نتاع تكوين نتاع تعليم نتاع قاعد يبني في مساره يبني في مستقبله باش يعيش تجربة سجنية كيما هكاكا، معناه حكمت عليه بأنه حياته تتدمر
3: بأتم معنى الكلمة.
1: هو وعائلة كاملة.
3: فما عقوبات بديلة، فما الخدمة للصالح العام، فما فلوس ينجم يعطي فلوس مثلا، ربما خطية مالية تكون موجودة. أما السجن بصراحة
1: إن شاء الله نستنيه من البرلمان وأنه يقترح قوانين جديدة
3: إن شاء الله في المجال هذا هذا سجل عليه
1: بالنسبة لليوم.
2: سجل عليه
1: حكى حكينا قبيلة على البلاستيك وعلى ضرورة أنه نتجندوا كلنا طبعا للقضاء على ما نقدر عليه من الكميات المهولة من البلاستيك اللي موجودة في مختلف الفضاءات اللي نعيشوا فيها كسوة على اليابسة وإلا في البحر متاعنا. ومن الملاحظات الجميلة كنت نقرأ فيها توا على شين يوتيوب ديوانا فيملاز يقول لي تأثير التغيير المناخ تغيير مناخي ولا يحكم الاقتصاد العالمي سي ان بتي بو دون سو سونس. اليوم المؤسسات الاقتصاديه اللي تحترم نفسها واللي تحترم الانسانيه والبشريه وتخمم في مستقبل البشريه تنخرط في الاستدامه وتفكر في هذا الجانب وتعمل على هذا الجانب. بعد شويه باش نحكيوا على اول معهد افريقي لاعضاء مجالس الاداره وتونس قاطره لهذا المشروع الى اي مدى يساهم في تعزيز اندماج الاقتصادات الإفريقية في التحولات الاقتصادية والمالية العالمية وفي إطار حوكمة التصرف والمسؤولية البيئية والاجتماعية. خليكم معنا نرجع لكم بعد شوي.

Au festival, au star. L'émission 100% fan. Mara Oumaïma Al-Ghayari, كل سبت من نص النهار لمد ساعتين. استضافات الأهم لستار وكل جديد في الساحة الفنية. ديوان FM, صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7. وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص النهار.

0: تيغم الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: رجعنا معاكم في ويكند على الكيف على ديوان فام.
2: أول معهد إفريقي لأعضاء مجالس الإدارة وتونس قاطرة للمشروع إلى أي مدى يساهم في تعزيز اندماج الاقتصادات الإفريقية في التحولات الاقتصادية والمالية العالمية. هذا اللي باش نحكيو فيها في فقرة لانفيتي دو جور.
0: لانفيتي دو جور
2: أطلقت الجمعية التونسية للإداريين مبادرة لأحداث نواة معهد إفريقي لأعضاء مجلس الإدارة. يشاركوا فيه ممثلين عن 5 دول، نحكي على تونس، الجزائر، مالي، غينيا والكوت ديفوار، ويعتمد معايير اجتماعية وبيئية دولية تراعي الخصوصية الإفريقية تحت شعار الإدارة التونسية بين مراعاة السياق والنمذجة الإقليمية والإفريقية لمعايير الحوكمة. مش حاولوا نبسطوا لكم وفهموكم هذه الكل. يحضر بحضينا سي معز الجودي رئيس المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك، صباح الخير وتحية لكل المستمعين.
2: حطنا في الإطار بصفة عامة على النواة الأولى للمعهد الإفريقي، شنو الأهداف الأساسية متاعه واللي تسعوا باش تحققوها من خلال المبادرة هذه؟
3: واضح يعطيك الصحة. نحن قبل ما نحكيه على المعهد الإفريقي باش نحكيه على المعهد التونسي شوية نقدموه لأنه هو اللي أطلق المبادرة هذه. المعهد التونسي هو معهد وقع إنشاؤه في 2007-2008، خطر وقتها باش تاخذ رخصة متاع جمعية ما كانش سهل. إذا وقتها ستي في 2008 وقت اللي وقع الترخيص للعمل متاعنا كمعهد يمثل ما يعبر عنهم بأعضاء مجلس الإدارة. وفما فرق بين الإداريين، إداري نجم يكون إدار في إدارة ولا في وزارة ولا في مؤسسة عمومية ولا مؤسسة خاصة، لكن عضو مجلس إدارة عنده فعالية وعنده دور آخر وعنده مهام أخرى. مجلس الإدارة في المؤسسات الاقتصادية والمالية العمومية منها والخاصة هو هيكل حوكمة بالأساس، هو هيكل قانوني، والدور متاعه الأساسي هو مراقبة التصرف وتحديد استراتيجيات وتصرف المخاطر، وكذلك دوره الأساسي هو العمل على ديمومة المؤسسة. هذاك علاش في تونس الان عندنا معايير نتاع حوكمه وعندنا اطار قانوني واطار نخدموا به في المجال البنكي والمالي وكذلك في المجال مع المؤسسات، خاصه المؤسسات المدرجه في البورصه، لانه فما هيئه سوق ماليه تراقب عملها، المؤسسات هذه تراقب الحوكمه نتاعهم، وكذلك على مستوى البنك المركزي وهيئات رقابيه اخرى. فمعايير الحوكمه
2: احنا سابقين معناها في تونس على المستوى الافريقي.
3: هذا حبيت نقول لك انه نحن في تونس كنا أول معهد وقع إنشاؤه معناتها في هذا المجال، أول معهد إفريقي وحتى في العالم العربي، معناتها حتى في بارابول بودين الخليج يقولوا لازون إموا معناتها ميدل إيست أفريكا، نحن أول معهد. والآن تبارك الله فما معهد أخرى، المعهد المغربي، المعهد الإيفواري، المعهد المالي، المعهد معهد الساحل، معهد الغيني. وهذاك علاش نحن قمنا بهالمبادرة هذه، استدعينا المعاهد الإفريقية هذه، قلنا راهو باش نجاوبك تو على سؤالك بطريقة مباشرة، قلنا راهو تونس معناتها تاريخيا كان اسمها إفريقيا، وعنا كما يقولوا انفتاح وعنا مكانة وعنا احترام كبير من طرف بلدان إفريقية ومن طرف كفاءات ومن طرف ناس في إفريقيا ورؤساء ومسؤولين وحتى مواطنين في إفريقيا يحبوا تونس ويستشهدوا بالكفاءات التونسية. ولذلك قلنا هالمعاهد هذه الموجودة خلينا نوحدوا الجهود متاعنا نلموهم في إطار معهد إفريقي لأعضاء مجلس الإدارة باش العمل متاعنا والنشاط متاعنا يكون عنده فاعلية أكثر ويكون عنده معناتها إشعاع على المستوى الإفريقي، خاصة توا وانت قلتها عفاف مسألة ما يعبر عنهم بالUSG توا، هذوما المعايير متاع البيئة ومتاع الأمور الاجتماعية
2: مهمين برشا الحقيقة في أي نشاط اقتصادي في أي مؤسسة. اليوم المعايير البيئية والاستدامة حاجة بريمورديال.
3: هذا هو هو باش نمشي معك اكثر من هكا، انه المعايير هذية اذا المؤسسات ما تحترمهاش راهو لعاد تلقى تمويل، لعاد نجم تستثمر، لعاد نجم تصدر، ولعاد نجم تغزو اسواق خارجيه،
2: والعكس بالعكس.
3: والعكس بالعكس
2: معناها اذا كان مشيت فيها باش تلقى الدعم اللازم وباش تلقى التمويلات وباش تلقى الحظوه، دونك فرصه وانه باش نجمو نزيدو نطوروا العمل نتاعنا.
3: نزيدك اكثر من هكا، برشا تو في تونس يقول لك ما فماش تمويل، ما فماش فلوس. انا نجم نقول لك انه اليوم ما تنجموش تتصوروا قداش فما فلوس في العالم موجوده
2: كبيره برشا نتاع الاقتصاد الازرق والاخضر
3: والاستدامه، ما يعبر عنهم باللي جرين فاوند، جرين فاوند هذم الصناديق الخضراء اللي هي نقول لك برشا فلوس معناتها بمليارات الدولارات، معناتها مرصوده باش تمول كل ما هو استثمار ولا مشروع يحترم البيئة ويحترم الجانب الاجتماعي ويحترم الحوكمة. هذاك علاش نحن عن طريق المعهد متاعنا حسسنا باللي زونجو هذم وليديفي هذم، وقلنا للمؤسسات الاقتصادية التونسية والمؤسسات على المستوى الإفريقي راهو عندكم معايير اليوم رانا في تونس نجمو نحترموها، ما همش صعاب ياسر معنا.
2: بلي سؤال تقني شوية لهني سي معز، ما فماش صفة إلزامية على المؤسسات لاحترام المعايير هذية؟
3: سؤال وجيه. توا في الوقت الحالي فما تطور في الرقابة وفي الإطار التشريعي، البورصة متاع تونس خرجت دليل بالنسبة لل المؤسسات المدرجة في البورصة، والسي ام اف الكونسي دو مارشي فينانسيير يعني هيئة السوق المالية كيف كيف معناتها اللي هي عندها كما يقولوا دور كبير في مراقبة المؤسسات المدرجة في البورصة، خرجت زادا كيف كيف اون ديريكتيف معناتها من خلالها تفرض على المؤسسات المدرجة في البورصة انها تحترم معايير البيئة والشؤون الاجتماعية والحوكمة، وفي نفس الوقت تعمل سكون ابل ان ريبورتينغ. ريبورتينغ يعني تقرير سنوي، التقرير هذاك يقع معناتها كما يقولوا التواصل والتواصل عليه وتحيينه، وهو يثبت مدى نجاح احترام والامتثال، ما يعبر عن امتثال يعني الكومبلاينس لا كونفورميتي بارابور ا سي نورم.
2: ممتاز. باهي، دونك الدول الافريقيه اللي موجوده الممثله هي تونس، الجزائر، مالي، غينيا والكوت ديفوار. الاختيار هذا كيف يجي بالصدفه باش يزيد يوسيع على اي اساس؟
3: خليني نقول لك ساعه وقت اللي نحن معناتها قمنا بالمبادره هذه لقينا التجاوب بطريقه مباشره، حتى نحن قعدنا باهتين قلنا بلكش تونس ماهيش في قلب افريقيا، بلكش باش يقولونا معهد افريقيا علاش ما يجيش من ساحل العاج، ما يجيش من ابيجان، ما يجيش من دكار، ما يجيش من عاصمه افريقيه. تفاجئنا
2: لقينا دوله افريقيه،
3: اي دوله افريقيه لكن كيما نقولوا لافريك بروفوند معناتها في قلب افريقيا. معروف انه مثلا السياج نتاع الباد ولا نتاع مؤسسات افريقيه اخرى موجوده تلقاها في السنغال ولا في الكوت ديفوار. نحن كي معناتها المبادره هذه حكينا عليها وصدعينا هالمعاهد هذية ومعتها وزملائنا في بلدان إفريقية، تجاوب مباشر قالونا راهي تونس بالنسبة لنا مرجع أساسي، وراهو كي نحكيو على الحوكمة نحكيو على البارلمان دو كارتاج، قالوا هنا نحكيو على برلمان قرطاج اللي هو كان تاريخ من الهياكل الحوكمة الأوائل معناتها وتاريخي، وراكم مثال بالنسبة لنا ونجيوكم. وهذاك علاش معناتها وقع التجاوب هذايا. انت قلت لي علاش البلدان هذه فقط، لانه مش في البلدان الكل موجودين معاهد نتاع اعضاء مجلس اداره. المعاهد المعروفه هو نتاع الساحل العاج، نتاع مالي، نتاع غينيا والمغرب كذلك، والان الجزائر قاعدين يكونوا في المعهد نتاعهم.
2: المغرب ماهيش انتريسي،
3: لا مش ماهيش انتريسي، عملنا نواه اولى معناتها عملنا انويو نويو هذايا مش يحب يقول انه باش يقعد في الخمسه مع هذا
2: ينضموا.
3: هذا هو
2: ممتاز. دونك هذه التركيبه نتاع النواة الاولى، دونك هذوما الشركاء الاساسيين معاكم في هذه النواة،
3: هذم هما وجاو لتونس وشرفونا بحضورهم في تونس، ومعناتها خدمنا على خريطة الطريق كما يقولوا. أيوة. المرحلة القادمة باش نعملوا اجتماع آخر في بلد إفريقي في شهر أكتوبر إن شاء الله، ومن هنا لآخر العام باش يقع معناتها إنشاء هالمعهد هذا بطريقة قانونية بطريقة عملية، وباش يقع الانفتاح إلى أي معهد يكون معناتها مهتم بهذه المسألة ويجي معنا في هذا الإطار. تقول لي أنت علاش معهد إفريقي؟ على خاطر زادة نحن شكون نمثلوا؟ نمثلوا أعضاء مجلس الإدارة، واليوم أعضاء مجلس الإدارة لازم يكون عندهم تكوين ويكون عندهم كما يقولوا إن كاليفيكاسيون، معناتها لازم يكونوا مؤهلين باش يكونوا موجودين في مجلس الإدارة، لأنه مجلس الإدارة متاع المؤسسات عندك مسؤولية جزائية فيها. ولذلك معناتها إذا أنت ماكش واعي وماكش معناتها ما عندكش كما يقولوا لاكومبانيومون نيسيسير باش تدخل مجلس إدارة، راك تنجم تلقى معناتها مساوي
2: مورد زيد
3: مورد هذا اللي قاعدين نوعيوا به نحن. دونك نحن شو قلنا؟ خاطر نحن نعملوا سيرتيفيكاسيون في تونس، معناتها نعملوا كما يقولوا دورات تكوينية لأعضاء مجلس إدارة. قلنا على المستوى الإفريقي هذا اشتغلنا مع المعاهد الأخرى، يولي عندنا معناتها أعضاء مجلس إدارة يكونوا سيرتيفي على ليشيل كونتيننتال، معناتها على المستوى الإفريقي ينجم إليكزيرس فما موبيليتي، معناتها كما ينجم ياخو
2: في أي دولة من الدول الإفريقية.
3: تونس الشهادة هذه يكون معترف بها في دول أخرى باش ينضم إلى مجالس أعمال. ونحب هنا نشير عفيف كان تسمح مسألة مهمة للغاية، نحن خدمنا عليها برشا في المعهد التونسي لأعضاء مجلس إدارة، حضور المرأة في مجالس الإدارة، لأنه في وقت من الأوقات معناتها لاحظنا أنه المرأة التونسية مثلا كي نبدأ بتونس مثلا ماهيش موجودة بالكثافة اللازمة، ومعناتها ما نلقاوهاش في مجلس إدارة وما نلقاهاش في مواقع ريادية كيما الرجل. ولذلك احنا خدمنا قلنا راهو مجلس إدارة لازم ينفتحوا على النساء في العالم الكله هكا، لازم فما اون سيرتين باريتي، وهذوم لي كريتير نتاع لو اس جي اللي نحكيوا عليهم، خاطر الكريتير نتاع الجندرة في مواقع معناتها ريادية. قلنا راهو المرأة، نحن بدينا بالمرأة التونسية لكن فما تجاوب حتى على المستوى الإفريقي، أنه راهو عندها كفاءات وعندها قدرة باش تكون عضوة في مجلس إدارة، باش تكون رئيسة مجلس إدارة، وباش تكون رئيسة ما يعبر عنه بلجان المختصة في مجلس إدارة. الآن العدد زاد في تونس وتبارك الله عنا نساء في مجلس إدارة، توتافي وهذا معناتها كما يقولوا الهدف على المستوى الإفريقي.
2: على المستوى الإفريقي باش نغوص معك شوية هكا في بعض النقاط العملية. ربما حكينا برشا على تونس كليدر معناها، وعلى الدور التاريخي اللي لعبته تونس والأسبقية اللي عندها. اليوم شنو تنجم تقدم تونس لمنظومة الحوكمة في القارة الإفريقية عمليا من جهة، ومن جهة أخرى احنا توا إفريقية وتونس واحنا في القارة الإفريقية، وعليش إلى حد الآن ما فماش هذيك الاستثمار الكبير، هذيك العمل الكبير، العمق الإفريقي والتواجد الإفريقي في الدول هذه وغيرها للشركات التونسية؟ شنو اللي ينقص وقت اللي نلقاو عباد تجي من قارات أخرى ومن دول أخرى ويستثمروا شركات وأعمال كبيرة جدا؟ إفريقيا قارة ثرية وفيها كل شيء، ولكن احنا الأقرب ولكن مانيش قاعدين نستغلوا في هذه الأرض.
3: صحيح والله، معناتها برمي هذوما الناس اللي جاونا من افريقيا اطار عالي معناتها في معهد افريقي، قال لنا راهو نحن اذا عنا ضوء في بلادنا، نحكي مثلا على هو من غينيا، سي غراس على ستيك، معناتها ستيك دوري ساعه نشكيو، فهمت؟ قالك ستيك في الثمانينات هي اللي دخلت لنا الضوء، ستيك انترناسيونال دخلت لنا الضوء في كوناكري، ومعناتها في قرى في معناتها افريقيا في قلب افريقيا في غينيا،
2: على مستوى الانفراستركتور الجسور الكيسات،
3: شركه توصيل للبنك معناتها كانت موجوده على مستوى البنكي في بلدان افريقيه، شركات اخرى. هذه مساله مهمه، وهذا مربط الفرس. هل عنا التاريخ هذا وعنا السمعه هذه وعنا المصداقيه هذه ومانيش قاعدين نخدموا عليها كما يلزم؟
2: وين الاشكال؟
3: الاشكال في اصحاب القرار، الاشكال في عمل لازم يكون على المستوى الوطني. المغاربه مثلا اللي ما عندهمش التاريخ نتاعنا في الحضور الافريقي موجودين اكثر منا في افريقيا. نعطيك مثلا، تقول لي فين الاشكال؟ مثلا معناتها في بالك انت على البلدان الافريقيه الكل، الخطوط الجويه التونسيه تمشي الاربع ولا خمسه بلدان فقط،
2: من اكبر الاشكاليات
3: وقت اللي تمشي تشوف انت الرام معناتها الخطوط الملكيه المغربية تلقاها حاضرة في 30 ولا 40 بلاد في إفريقيا. عنا مشكل في الأمور اللوجستية، عنا مشكل حتى في حضور الدبلوماسي، نلقاوش معناتها السفارات نتاعنا والقنصليات نتاعنا
2: موجودين في كل بلاد، ساعات تلقى واحدة بركة مثل زوز ثلاثة دول.
3: هذا هو المؤسسات نتاعنا عفاف ما علمناهمش يخرجوا من السوق التونسية. المؤسسات نتاعنا كان نعطيوهم لاكومبانيومون نيسيسير ونبدلوا شويه ونغيروا كل كود دو شانج هذيك عمل معناتها مجله الصرف، ونغيروا التعاملات الماليه نتاعنا، ونسمحوا للمؤسسه باكثر سهوله باش تمشي تكون متواجده وتستثمر في الساحل العاج وفي السنغال، ويكون عندها مقر الغادي ويكون عندها فروع، تنربحوا برشا من العمليه هذه. نحن هذا هو الهدف نتاعنا،
2: دو لامبورطونس نتاع الشركاء نتاعكم اللي هما من قلب الدول هذيا، من قلب الميدان، واللي هما من مجلس اداره، معناها عندهم كل المؤهلين وانهم باش يدعموا هذا الاتجاه.
3: هذا هو هذا اش قالوا لنا هما، قالوا لنا راهو نحن الكفاءه التونسيه نستشهدوا بها، ونحن منفتحين على هالكوبيراسيون هذه، وفي اطار المعهد الافريقي هذايا باش نحاولوا نوطوا العلاقات ما بين المؤسسات الاقتصاديه، ما بين الفاعلين الاقتصاديين وحتى السياسيين، بمعنى معناتها السياسه الاقتصاديه والتطور نتاع الوجود المؤسسات في بلدان افريقيه اخرى، ونقرب وجهه النظر ونخلقوا اكلي زيشانج واكل موبيليتي هذيك، باش معناتها نمشيو لاكثر فاعليه واكثر سكون ابل اون كرياسيون دو فالور، معناتها خلق الثروه اللي هي نجم تكون من الداخل مش معناتها من الخارج، انه يجي ويستغلوا الثروات. خاطر بلدان افريقيا راهو المصيبه نتاعهم الكبيره انه كل مره يجيوا بلدان اجنبيه
2: يستغلوهم غير ما هما
3: يستفيدوا. اليوم يقول لك انا نخير نتعامل مع تونس في نفس الكونتينون وندخل معاه سكون ابل، معناتها اون استراتيجي وين وين تربح ونربح ديكو ديفلوبمون، معناتها كما يقولوا تنمية مشتركة ومعنتها ونعطيك وتعطيني، خير من يجيوا من برا وكما يقولوا يحقرون نوعا ما ويقول لك انت بلاد جوش تستغل الموارد متاعك.
2: على مستوى التشريعات موجودي اليوم، على التشريعات التونسية الحالية توفر الإطار الكافي لحوكمة المؤسسات؟
3: والله باش نفاجئك، التشريعات موجوده في تونس من حتى من 2000 قبل 2011، قبل 14 جانفي 2011 كان عندنا تشريعات سباقه، ولحد الان التشريعات هذه موجوده وتطورت، معناتها على مستوى القانوني، على مستوى البنك المركزي، على مستوى هيئه السوق الماليه. لكن ها واش نقول لك فين الاشكال؟ الاشكال انه الاطار التشريعي موجود، لكن الاشكال في التطبيق، والإشكال في الامتثال، والإشكال في ثقافة الحوكمة وثقافة الشفافية. أنا شو نقول؟ وراه لا غوفرنانس ستون كولتور، قبل ما تكون مجموعة من القوانين والآليات لازمنا نكونوا مقتنعين معناتها بلو بيان فوندي نتاع المعايير والمبادئ هذيا. كي نكونوا معناتها مقتنعين القانون نجمو نطبقوه أكثر. حاجة أخرى، عندنا قوانين ساعة ساعة تلقاهم معقدين نوعا ما ولا مهمش محينين، دونك اليوم نحن اون في أبيل أوز أوتوريتي معناتها السلطات انهم يحاولوا
2: تنقيحها تحيينها. ونقطه الشفافيه مهمه برشا اللي هي زاده في علاقه بالرقمنه، معناها اليوم اللي هي باش تضمن لنا جانب كبير من الشفافيه اذا كان نجحنا فيها. ماش عندي برشا وقت، فقط نحب نختم معاك ب اطلعت على التقرير البنك الدولي للنمو الاقتصادي في تونس، نحب ناخذ راي قراءتك
3: هذا التقرير. والله معناتها توا تونس النمو الاقتصادي نتاعنا هش نوعا ما، سيت اون كروسانس مول كيما يقولوا، الواحد واثنين في المية هذوما ما يخلقوش اسي دو ريشيس، ثروة كافية. خاطر اوزر نحن في تونس ديما عندنا معناتها دراسات يقول لك نقطة نمو تخلق لك من 15,000 إلى 20,000 موطن شغل. معناتها تصور نحن قديش من موطن شغل حاجنا باش نخلقوه في ظل هالبطالة الموجودة هذه، ولذلك كي نعملوا واحد ولا اثنين نقاط نمو باش تخلق 20,000 30,000 ما يكفيش. دونك النقاط معناتها النمو الاقتصادي حاجنا به هو على الأقل نتاع 4-5%. وحاجنا بنمو اقتصادي ما يجيش من لي سيرفيس نون مارشون، خاطر كي تشوف أنت مثلا تركيبة نتاع النمو الاقتصادي ترقى الأجور المدفوعة في القطاع العام مثلا تساهم في النمو الاقتصادي، لكن هذيك سي لا كونسوماسيون، والأجور هذه جانب منها جاي من الاقتراض ومنه الاقتراض الخارجي. النمو الصحي هو اللي يجي من الاستثمار. لوفيي معناتها المحرك الأول الرافعة الأولى للنمو الاقتصادي هو الاستثمار. الاستثمار ماهوش موجود الآن في تونس. لازم علاش مش موجود؟ خاطر مناخ الأعمال فيه عدة مساوي يخلي
2: تم الإعلان على برشا مشاريع في
3: يتم الاعلان ديك لا كونكريتيزاسيون معناتها التفعيل فوالا معناتها فما تعطيل. وحاجه اخرى لازمنا نمشيو المشاريع اكثر معناتها كما يقولوا صلابه ويكونوا معناتها
2: اكبر مشاريع
3: اكبر وذات قيمه مضافه. راهو المشاريع نتاع معناتها وحدات صناعية صغيرة ولا بعض المشاريع
2: ماهيش باش
3: لازم مشاريع اللي هي دي بروجي ستركتورون معناتها مشاريع مهيكلة مشاريع كبرى لازم عنا سياسة مشاريع كبرى اليوم مثلا علاش ما نعملوش اون فيل ادمينستراتيف جديدة في تونس علاش في القصبة ترقى مباني نتاع الوزارات الغادي يستهلكوا خاطر مباني قديمة يستهلكوا أكثر ضوء أكثر طاقة ويخلقوا لك معناتها سيركولاسيون ويخلقوا لك معناتها
2: خنقة معناتها في قلب العاصمة
3: نجيو مثلا نحكيو توا على المطار نتاع تونس قرطاج دول يا خويا المطار هذاك ما عادش بقعته هذاك البقعة نتاع المطار هذيك نجمو نعملوا فيها مدينة إدارية تكون سمارت وتكون معناتها خضراء وتكون صديقة للبيئة مفتوحة على الذكاء والذكاء الاصطناعي بروجي كما هذا كبير يخلق لك دوتر بروجي ويقدم لك عدة قطاعات
2: لازم فريمون لو بروجي كبير هذاك باش تبدا تتحرك شكرا جزيلا سيد معز الجودي رئيس المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة خليكم معنا في المتابعة مكملين معكم في ويكند على كيف نرجع لكم بعد أخبار التسعة

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موش صوت راديو انا فاهم مع سلامة. عضو الجمعية التونسية لطب الأورام دكتورة شيراز بن عيات تفيد بأن سرطانات الثدي والرئة والجهاز الهضمي هي الأكثر انتشارا في تونس حسب دراسات، مشيرة إلى أن تونس تسجل أكثر من 2000 حالة سرطان الثدي سنويا وفق ما صرحت به على هامش إشغال مؤتمري طب الأورام المنعقد بالحمامات.
2: عندنا دراسات تثبت لي احنا عندنا مثلا اكثر من 2000 حالة سرطان ثدي في السنة في تونس. اكثر سرطانات هما سرطان الرئة، الثدي، الجهاز الهضمي و الرئة والثدي والجهاز الهضمي، هذا اكثر واحد. مؤشرات الاحصائية في العالم تدل اللي عدد الاصابات بسرطانات مختلف انواع السرطانات في العالم في حالة تطور قصوى كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت السبل العلاجية زاد فيها في تطور كبير كبير كبير جدا، وخاصة السنوات الأخيرة الطرق العلاجية صارت كثيرة، وما نحكيوش على أدوية جديدة، نحكيو على طرق علاجية، معناتها العلاج بالمناعة، علاج هرموني، علاج كيميائي، علاج بالروبوتيك، علاج بالكارتيسال، علاج برشا.
1: برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد الذي تنفذه الشركة بدعم من الاتحاد الأوروبي يساهم في ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029 وفق ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. ويندرج المشروع الذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2001 في إطار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المائية وتعزيز البنية التحتية لتوزيع المياه، وهو يحظى بدعم مالي أوروبي بقيمة 12.4 مليون يورو. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يقول خلال ترأسه الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي حول مدينة القدس الذي انعقد بنيويورك أمس إن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيادة للاحتلال عليها، معتبرا أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير طابعها أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية والقانونية باطلة ولا أثر قانوني لها. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة تفيد بأنه من المتوقع أن تبلغ صبة الزيتون لموسم 2026-2027 حوالي 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بينها 2,500 طن من الزيتون البيولوجي، وذلك خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الحالي لجني الزيتون وتحويله. إلى شأن الدولي، نائبة الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى توحيد الجهود لوقف إطلاق النار في السودان، مؤكدة أن إنهاء النزوح يتطلب معالجة سببه الأساسي المتمثل في استمرار الحرب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: أفهم أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان أفهم.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام. احنا صوتكم في ساقس
3: على 91.2
2: على 91.2
3: ديوان اف ام.

0: معاكم في ويكند على الكيف على ديوان اف ام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بينا للاستماع للمتابعه لبرنامج ويكند على كيف على ديوان اف ام. السلام عليكم الناس الكل، تحيه المساوي بسام انيس بوزيكري عبدو حفيظ، اهلا وسهلا مرحبا. مهدي مهدوش محب رقم واحد الويكند على كيف، السلام عليكم برشا يامن خماخم، اهلا وسهلا. معز منوبي الزهره تونسي مرحبا بيك، تحية لك، تحية لكل أهالي الزهرة والضاحية الجنوبية. وليد كهاش مرحبا يا وليد، نورتنا، قد يحب نعمل ديديكاس إهدي المرتي بمناسبة عيد ميلادها أمل غربي والأوليدي آدم وميرال، إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير يا وليد، وربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله. نسلموا على ريما زيدة، مرحبا بيك يا ريما، تحية كبيرة لكل المتابعين يعني الأوفياء اللي ديما معانا مصباح على ديوان فام. قيس قيس أهلا وسهلا. المتنبي راكون مرحبا بيك، نورتنا. باش نحكيو في موضوع اللي يهم برشا ناس، وكل ما نسمعوها فما ناس تفهمها فما ناس تحترمها فما ناس لي. شو وضعية الثروة السمكية في تونس وما المقصود بالراحة البيولوجية؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن. دونك باش نسلطوا ضوء اليوم على موضوع مهم برشا، هو الثروة السمكية، واللي بحسب العديد من الخبراء في المجال تواجه العديد من الإشكاليات والتحديات، وهذا يخليها مهدة. دونك أكثر تفاصيل معانا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية سي صالح شرف الدين. صباح الخير ونهارك زين.
2: صباح النور والسعادة ليك انت اختي ولكل
1: فريق
2: قناة ديوانات.
1: يا عيشك، مرحبا بك سيدي. كيف تقيمون اليوم وضعية الثروة السمكية في تونس؟
2: والله وضعية الثروة السمكية في تونس هذا هي معناها ثروة هامة برشا، ولو قطاع كبير برشا ويشغل أزيد من 68,000 معناها عامل مباشر في قطاع الصيد البحري، لكن الثروة السمكية بالنسبة للعام 26 و25 في تقلص كبير ياسر.
1: أيوة.
2: على شو نقص كبير برشا، لأنه معناها السبب بتاعها هو عدم المحافظة على الثروة السمكية من جراء الصيد العشوائي.
1: أيوة، دونك أساسا أول سبب هو الصيد العشوائي. في التقلص هذية لو كان تسمح سي صالح، فما أنواع معينة من الأسماك اللي تفقدت ولا بصفة عامة فما تراجع؟
2: والله بصفة عامة هو فما تراجع لثلاث أسباب من معناها تقلص الثروة السمكية. السبب الأول هو الصيد بالتيس الموجود بكثرة، وللأسف التام معناها مقاش المقاومة بتاعه من طرف معناها السلطات المعنية. الحاجة الأولى الموبيتان زادة استعرف معناها يدخل الشتاء وخاصة السناء بشهر جويلة وشهر أوت، معناها قص الضوء ما فماش ما تمثلش
1: ايه؟
2: ما زاد هذاك قلصنا معناها الخدمة بتاعنا. معناها كنا نعرف 180 يوم عمل، أصبحنا معناها منوشوش حتى 100 يوم عمل في العام، معناها حاجة اللي تخلينا الثروة السمكية
1: تتراجع
2: تتراجع كثير برشا.
1: والسبب الثالث
2: والسبب الثالث هو غلاء المحروقات. معناها ما عادش ينجم يختم البحر، البحر وكل يخرج البحر ويجي ياخذ لك معناها الغلاء المحروقات، معدات بتاع الصيد البحري زاد 300%، ولا الانسان ما عادش يتشجع ويسكن. بينما وكنتي انت للدول المجاوره اللي تسمبني اكزامبل في المغرب ولا في الجزائر ولا حاجه، تم دعم الى قطاع الصيد البحري حتى 70%، لكن احنا للاسف التام معناها ما عندناش الدعم هذايا، وخلي البحار معناها ديما ترى السميتين بتاعنا معناها ناقصه برشا، ما عندناش كثر خدمه في
1: احنا شفنا مثلا في بعض المشاكل اللي تعرضوا لها صغار الفلاحين، شفنا وانه فما صاروا جلسات مع سلطة الاشراف وحتى قاموا بدعمهم وقاموا ببعض التعويضات. بالنسبة لكم انتوما على مستوى الصيد البحري فما نقاشات مع سلطة الاشراف مع وزارة الفلاحة في ما يخص هذا؟
2: اختي الغالية معناه للأسف التام، ونعود نقول للأسف التام، قال اليوم أصبحنا نخدمه مع وزارة الفلاحة نسمو معناها مع قرارات أحادي الجانب.
1: أيوة.
2: أحادي الجانب معناها طب المراسلات تتكلم. اليوم تجي وزارة الفلاحة معناها كيفك الشاهد ما شافش حاجة ووزق من هكاية. تبع مراسل السيد المدير العام. تقول له راهو عندي مشاكل في قطاع الصيد البحر. يسمعكش. ما لا يسمع ولا يجاوب ولا يقول لك لاش عندك
1: يعني حاولتوا تعملوا اجتماع هكايا
2: عملنا المستحيلات لكن وللاسف كان
1: مع السيد المدير العام للصيد البحري
2: اي طيب فيما يخص قطاع الصيد البحري جبت اذن من رئيس اتحاد جاول للفلاحه والصيد البحري كتب عام الجامعه الوطنيه ونعملوا مراسلات الى وزاره الفلاحه ما يجاوبكش الوزير يختم وحده كما نقولوا بطاقة الدجاج لأنه الوزير ما يحبش النقاشات والوزير ما يحبش معناه وقت اللي حاب تقول وراي وزارتك راي غلط راي وزارتك كما ما هيش قاعدة تختم راي ما حبوش انت ما ضايع حبوا معناه انا نختم نعملش نحبوا انت يعملش تحبوا وصلنا وما وقعتش قبل فوقعتش الحالة هذه قبل معناه توقيع انا كربان سيد بحري عندي أزل من 30 سنة قبلوا كان نعبلوا مرسي لوزارة الفلاح وفي أي موضوع في قطاع الصيد البحري يعطيك جمع سبط الأشراف
1: ويرجع لك بالإجابة
2: تعمل وتناقش الموضوع وتشوف الحلول. اليوم وصلنا إلى مرحلة في تونس في عهد سيد الوزير الحاضر هذا الموجود ما يجاوبكش ما قدتش وخلى قطاع الصيد البحري يتخلص لكن شكون حبي يتحمل المسؤولية يا سيد الوزير احنا توانس قبل كل شيء وأنا مع المسار مع سيد رئيس الجمهورية ما عندك تشتعل علينا في الوطنية أنت وقت أنا بعتولك مراسل ومتجاوب
1: وني نحكيه على مسألة تقنية بحتة نحكيه على مجال قاعد يتضرر بغض النظر على أي مسألة سياسية معني ها وإن شاء الله صوتك يوصل اليوم إن شاء الله من خلال ديوان فهم لوزارة الفلاحة للسيد الوزير وأيضا للمدير العام لقطاع الصيد البحري حتى نعالجوا هالمشاكل خاطر إذا كان مشكلة ما تحلتش باش تتراكم وباش تولي المآلات خايبة برشا. أنا نحب نفصل معاك شوية المشاكل هذوما لو كان تسمح سي صالح حيت نبداو بمسألة الصيد العشوائي والصيد بالكركرة اللي هو المفروض فيه قانون وهيت فهموا الناس المضرة متاعو علاش هو ضار الصيد بالكركرة
2: مدام هو الصيد بالكركرة ولا الصيد بالكيس ولا مقاومة الصيد العشوائي ترى السمكية هي ملك الشعب التونسي كله الشعب التونسي مش ملك البحارة ولا ملك الشعب التونسي كله أنا وكان نحضر الثروة السمكية المواطن التونسي حب توصله كعبة الحوت توصله بصومها الرسمي وتوصله بصومها معناها رخيص مو توصله وكان حب يقع تقليص الإنتاج حب يرتفع صار المنتوج هكا ولا احنا وكان حمجيو عنا موضوع ميتان نقوله بتاع مقاومة الثروة السمكية وتشوف انت الموضوع نتاعك تاع الصيد البحري معناه في تداول مستمر بالتالي حتى سلطة الأشراف تحكي معه اليوم سلطة الأشراف في اللحظة هذه تتحاشى الحديث معناه وتنظيم الجلسات المناقشة معناه المشاغل بتاعنا اش خلانا اليوم معناه سلمنا أمرنا لله
1: هكا مجال هكا قطاع كامل ينجم يتضرر معناه ما نجموش نسلمه عموما ان شاء الله صوتك يوصل ما تصورتش وانه الوضع الى هذه الدرجه الحقيقه في على مستوى الصيد البحري معني نعرف اللي فهم مشاكل ما تصورتش للدرجه هذه بيسي صالح جوست خاطر اعلن على ذلك هي تنفصلوا للناس اش معناها الراحه البيولوجيه للحفاظ على ثروتنا البحريه
2: الراحه البيولوجيه مدام هذه خلي الراي العام يفهم بالضبط هو تمويل الراحة البيولوجية 100% من طرف البحارة الدولة لم تساهم بمليم واحد في تمويل الراحة البيولوجية بوليتيتاش احنا في الانتاج نتاعنا في الاسواق المحلية معناها اسواق السمك في كل الموانئ التونسية وكان نبيعوا الانتاج بتاعنا قصوا علينا 1% بعنوان صندوق الجوائح بعنوان صندوق الراحة البيولوجية ويزيدوا قصوا علينا 1% بعنوان صندوق الجوائح وقتنا نعبلوا التصدير بتاع الاسماك بتاعنا التصدير بتاع الاسماك بتاعنا قصوا علينا 2% من الحوت المؤدي للتصدير أنا البحار شي سامي كان في كافة المياه كل ما هو بحار في كل الفتحات في الفتحات الأربع وكان بيه حوتنا ما كانش في الإنتاج قصوا علينا معناها 1% من الإنتاج المحلي و 2% من المنتوج المؤدي للتصدير بما يعد أكثر من 20 مليار في العام للحفار معناها باش نعملوا راحة بيولوجية ونحافظوا على الثروة السمكية
1: اليوم فما اليوم فما التزام بالراحة البيولوجية
2: اسمعني الراحة البيولوجية هذه عندها توجيه 15 سنة أخرتها البحار وتلبطها البحارة باش نردح محيط سسمو وخليج جابس من الخدمة اليوم بثلاث شهور لكن وللأسف التام اليوم شنو اللي صار صار معناها الدولة تخفضنا فلوسنا معناها بالإنتاج متاعنا لكن الراحة البيولوجية ولايك ما دي ما شاركتش السنة ما شاركتش بالراحة البيولوجية أصلا ما شاركت حتى مركب إيش قاعد تشاركوا مراكب اليوم مقتل جي أنت معلوم بالراحة البيولوجية ميسوس معناها خمسة كما نقولوا احنا 5 مليارات وانت تقص عليا في العام ازيد من 20 مليار الفاضل 15 مليار قال لنا احنا نناقشوا مع وزاره الفلاح وقلنا لنا نحبوا نعرف الفلوس هذه وين مشات وراح البيولوجيه هاي ماهيش ناجحه ماذا وقع خذوا قرار باقصاء اقصاء
1: ما هو اليوم زاد
2: اقصاء الاتحاد من لجان بتاع الراحه البيولوجيه
1: ما اليوم زادت الناس ما هو في باقي تعاود ترجع يقولك البحارة ما يلتزموش بالراحة البيولوجية يقولك البحارة باقي يصطادوا في الأسماك بحجم صغير جدا في أوقات اللي ما يلزمش يصطادوهم فما برشا تجاوزات إذا نسمعوا فيه وشوفوا فيه زادة سي صالح
2: هو الراحة البيولوجية راهم مش يشاركوا فيها كل البحارة هي الراحة البيولوجية معدة إلى مراكب معينة هي الصيد بالجر الصيد بالجر في زون في زون تروى معناها زون متاع سباكس ومتاع المادية وبالتالي تجي انت مثلا السوسة ما عندهاش الحق تشارك في الراحة البيولوجية الزوز المناطق هذوما اللي شاركوا في الراحة البيولوجية لكن وللأسف التام ما التزمناش بها وبالقوانين نتاع الراحة البيولوجية ماهوش البحار معناها البحار مش البحار الكل فما بعض المراتب اللي هي تخدم بالصيد بالجر اللي تخدم في خليج جابس بعد النهار من الراحة البيولوجية لكن اليوم وكالة الدولة وزارة الفلاحة بالتحديد معناها التنظيم نتاعها وخاصة للراحة البيولوجية البحار يقول الفقرية اللي مش مشارك فيها الواجب يقول لك نخدم معناها ندفع الفلوس لتمويل الراحة البيولوجية لكن ما تطبقش قوانين الراحة البيولوجية
1: واضح باهي سي صالح مادام عاود جبت لي على الصيد بالكركاره واحنا نحكيو على ثروه سمكيه ما نجمش ما نحكيش على تقليع الذريع معناها جره الصيد هذيا نبته البوسيدونيا ومعشبات بوسيدونيا اللي قاعده تضار برشا برشا بسبب هالممارسه هذيا واللي هي الملاذ لثروة سمكية مهمة جدا واللي طبعا يعيشوا فيها برشا أسماك واللي موجود فيها أيضا البيض وغيره دونك هوني ذيك عليش وجب التنويه بالمضرة اللي قاعد يسبب فيها الصيد بالكركارة اختم لي شنو الحلول المقترحة كاتحاد جهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية
2: ولد ما دام راهو السيد بالكركارة ما يخدمش في الضريع معناها المعلومة هذه معلومة خاطئة اللي هو السيد بالكيس مش السيد السيد بالكركارة يخدم في أعماق المياه نجمش يخدم مراكب كبيرة
1: معناها السيد بالكركارة ما يقلعش الضريع
2: لا لا لا لا لا لا السيد بالكركارة يخدم في أعماق المياه يخدم فيها في 50 و60 معنا البروفوندير متاع المية متاع في أعماق المياه أما المراكب اللي تقلع الدرية هي مراكب الصيد بالكيس
1: بالكيس
2: مراكب الصيد بالكيس أنا تكتب في القصير معناها من راس قبوديا بالشابة حتى ونوصلوا معناها الخليج جابس ونوصلوا البحر الجربة ونوصلوا هذيك معناها البحر متاع القصير ويجيوا مراكب الصيد بالكيس وللأسف التام هذه المراكب غير قانونية شو معناها غير قانونية معناها الإنسان يجي يصنع لك مركب بدون ترخيص معناها تجاوز القانون بدون ترخيص وما عندوش حتى أوراق تثبت له هو مركب بل كل شيء لا عنده لا رخص صيد لا عنده أوراق المركب لا عنده حتى شيء ويجي يعمل لك كيس ويركب على روحه وللأسف التام معناها اكثر الصيد هذا الغير قانوني معناها في البحر متاعنا ومنجر عنده معناها هو إهلاك الثروة السمكية القوانين اللي قاعدة توقيت تبقوا فيها شنو معنى؟ معنى يشد لك مركب بالسيد بالكيس اللي يخرجوا على اليابسة شهر وبعد يحكم عليه الحاكم مليون يقول لك حكاية فارغة
1: بعد يرجع ينشط.
2: بينما احنا كاتحاد شنو ولا طلبنا به؟ طلبنا معناه بشط المركب. شو معناه شط المركب؟ وقتلا احنا نلقاه مركب ما عندوش معناها رخص سيد بتاعه، ما عندوش كونتيدي بوليس، معناه ما عندوش رخص الصنع، معناه انسان يجي يوجد وبيد يصنع مركب معناه بشطة غير قانوني ويصح يكتب غير قانوني. احنا طلبنا من وزارة الفلاح كل ما هو انسان اللي يصنع مركب بدون ترخيص ويكون يكتب غير قانوني والسيد هذا يشدوا معناه الحرس البحري ولا تشدوا الإدارة معناه الشيء الشيل في المياه يقع شط بالمركب. إذا كان يقع شط بالمركب الواحد ولا زوج كل واحد
1: ما يعودش يخرج برا أخرى
2: ما يعودش أبتالي حتى أحكم عليه المحكمة مليون نورمال يضغط لك واحد
1: وبعدكش يعود يرجع يستأنف النشاط
2: متاعه.
1: شكرا لك شكرا لك شكرا لك سي صالح حكيت ونرجع لك إن شاء الله في نقاط أخرى ما عادش عندي برشا وقت مثلا عندي برشا فقرات ولكن حبينا نفتح النقاش وإن شاء الله باش نرجعوا للصيد البحري ونعطيه حق هذا الموسم كما يجب لأنه فم برشا إشكاليات في علاقة بالصيد البحري. يكفي هذا التسايب معناها متاع العبيد اللي تصنع في البواخر وتدخل تصطاد وحدها هكاك مسايبة لا رخصة لا حتى شيء يعني على حسب شكون هكا يعني مش معقول. دونك تو نرجعوا للنقاط الكل هذوما نقطة بنقطة بإذن الله كان ذا في وقته
0: في وقته.
1: التحق بيا حاتم جزبال بونجور مرحبا
3: نهاركم مبروك نهاركم مسعد ليام نهاركم تتويجات نهاركم ألقاب نهاركم فرحة
1: نهاركم بلا جو يستنى فينا
3: الواحد يقوم الصباح الخمسة متاع الصباح تلمون فرحان بالتتويج متاع محلاه هي الخمسة متاع الصباح
1: ان شاء الله ديما هكا بالتتويجات يا ربي
3: والله ان شاء الله يا ربي
1: نسمع شوية موسيقى بعد نرجع معك حاتم جزبال في توب 3 خليكم معنا

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: فيما تبقى من الوقت باش نقسموا ما بين مدام اميل نبعث لك لما اميل على شنو باش تحكي لنا اميل ذكرنا
2: باش نمشيو للمتحف العسكري لخط مارث وخاصه باش نحكيو على سياره ثعلب الصحراء رومل.
1: طيب يا دوك خليكم معنا تو باش نمشيو مع حاتم جزبر وفقره توب 3.
3: توب 3 توب 3
4: صباح عليكم مرة أخرى. توب 3 باش نحكيو الحقيقة مش توب 3 اليوم توب 1 توب 1
2: نمبر 1
4: اللي الواحد تحسه فرحان هكا الحقيقة أنه بعد تتويج المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة البارح بلقب البطولة الإفريقية للمرة 12 نتاعنا الفولي راهي نتاعنا في الافريق نتاعنا معنا مش لازم يتزيدوا معنا حتى حد
1: حاتم والله راهو حتى في الهوند كنا هكاكا زيدا
4: اي صح برافو
1: انا غريب تو شو نحب نسال علاش الروح هذيك وكل جرين تا وكل راهو الاولاد البارح راهم معناها
4: حاجه حاجه عالمي
1: دارس كيفاش يلعب
4: والله
1: ويني في الفوت
4: نقول لك حاجه والله البارح عملت ستاتيو البارح على فيسبوك عمل ضج عمل بوليميك راهو نحب حتى شو ايش نقول لك فما ماتشوات يلوموا على الاطار الفني ومعين وجيما فما تراحه في فرا والله العظيم وكي تنجم تلوم على اطار فني في بعض الاختيارات على جيم على غيره لكن فما تراح نتاع ملعبيه امان فما تراح راهي نتاع ملعبيه اليوم وقت اللي مشينا تفرجنا على المنتخب الوطني التونسي كره القدم اليوم جاتك فرصه نتاع مصالحه انت جاك قرابه 20000 متفرج
1: صحيح.
4: بعد الديسيبسيون تاع الكوب
1: بعد هذيك كل شكون يقول معناه باش يحضر جمهور
4: احنا صحيت والله انا واحد من الناس كي مشيت قبل المقابله بيان سور باش نخدم خدمه وكل ما لقيت جمهور ما فماش ومن بعد كي بديت البارتي فما رانا نحكيو على 20000 بعد ديسيبسيون تاع مونديال وغيره توقعنا مش يجيك العباد جات العباد وشجعت وغيره انت اليوم كملعبيه في الفيستير ما تجيو انت معناها الملعبيه تقعدوا معاكم يا الاولاد نخرجوا تو يا خويا على خاطر الجمهور اللي جاي هذا هات نخرجوا نكوروا وكل واحد يزيد من عنده شوي علاش تبقى تسال ديما لانه البارح مثال كي تفرجت على طرح الفولي انا تبقى تستغرب لو تطرح برشا تساؤلات السؤال قلت والله بس ستيو اخر بعد قال لي انا مش مستني صنمت برشا تدوينات قلت بربي يا كوتش بالنسبه للكوتش معين شعباني بيستعملهم فيزيوناج سيونس فيزيوناج على ماتش بوتسوانا نهار الاثنين بربي حط لهم طرح الفولي حط لهم الابيه نتاع الفوت حط لهم طرح الفولي
1: شوف
4: خليهم يتفرجوا
1: خاطر تاخذ جوار منك كيفاش يتحرك في الاستاد وجوار منك كيفاش يتحرك في الاستاد لا علاقة
4: صحيح
1: لا علاقة ماني تلقى ما كيف الاحتراماتي عبيت دس في ساقية حسيف
4: صحيح
1: مشوني نونشالونس توتال
4: حط لهم فيزيوناج
1: وعبيت معناها جرينتا
2: بالقليب
1: وقليب وإنرجي
4: والجمهور اللي جاي البارح بسم الله ما شاء الله معناها راهو التونسي يحب الكوره ويحب التتويجات
2: ويحب الفرحه
4: راهي ثقافه الالقاب نتاعنا
1: وديما يدز مع المنتخب
4: علاش دخلت انا قلت لك الفولي نتاعنا احنا في الخمسه دورات الاخرى هزينا اربعه احنا ديجا قعدنا معناها حزن كبير على الاديسيون الاخرانيه الوقت اللي خسرناها في مصر اللي نعرفوا الاسباب علاش خسرناها في مصر معناها نورمال معنا خمسه دروات على التوالي خمسه وخميس على تونس خويا كي تبدا فرحانه والحمد لله لقب كما قلنا رقم 12 للبطوله وكانت فما برشا ارقام زاده تبع الدوره هذه وسما بالرمضان افضل لاعب في الدوره طيب القربص اللي هو افضل لاعب حر ليبيرو معناها
2: ليبيرو
4: خالد بن سليمان افضل باسور منتخبنا يضمن المشاركه في الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028 وقبلها سوير مونديال بولندا 2027 برافو للمنتخب الوطني التونسي نحب نسمع تصريح علي بنجي بتبيعة انه كان تحدث بعد المقابله ونسمع شنو قال
5: الحمد لله صراحه الحمد لله يعني خدمه مده طويله برشا صراحه يعني من لهم شي يكون صعيب عرفناه احنا فهمت الحمد لله هلاك يعني كره الطائره اللي مركز اكثر واللي يغلط اقل هو اللي باش يتوج في اخر لحظه برشا يعني تتعب على برشا جزئيات كنا مركزين برشا تعليمات ما عند المدرب طبقناها وان شاء الله ديما متقدمين وان شاء الله ديما متفوقين والحمد لله الحمد لله خدمه بصراحه يعني تعويم يعني الواحد ديما يصبر وديما يخدم على روحه وديما يقدم الاضافه ان شاء الله ديما متفوقين والحمد لله الحمد لله بصراحه يعني جمهور بصراحه يعني عاون برشا يعني حاجه باهي كي تشوف جمهور كيما هكا يشيك في مباراه نهائيه حتى في نصفها عاون برشا ديما متفوقين
4: دونك خدمة عوام انا نحط خط على خدمة عوام لانه بعد 2023 خسرنا راهو فما خدمة عوام فما جامعة تونسية للكرة الطائرة خدمة على روح، أو فما مدرب وطني مميز تم انتدابه، قاعدة الناس مع بعضها خدمة في الأخير راهو يقول لك افيك لو ترافاي اي لا باسيونس، معناها بالخدمه وبالصبر راهو نجموا ناخذوا كل الالقاب. الحمد لله يرجع التيتر نتاعنا لتونس مشرفين، وان شاء الله اكيد الاولاد يكونوا ديما متالقين، وان شاء الله زينا بطبيعه المنتخب الوطني التونسي لكره الطايره، ونتمناو ان شاء الله منتخب التونسي لكره القدم ينسج على المنوال ونربح ان شاء الله بوتسوانا. جوست راهو حابين اشاره انه راهو يتم احتساب نقاط مباراة أوغندا.
2: أنا
4: ديجا قلنا المعلومة هذه من نهار الأربعاء لهنا في إكسترا تايم، وقلنا راهو يتم احتساب برشا، قالوا لا ما يتحسبش، لا راهو يتم احتساب. وتو حاليا في كلاسمون كل منتخب تونس أوغندا ليبيا بوتسوانا كل فريق عنده نقطة. أوكي أوغندا مترشحة، فرضا أوغندا ترشحت الأولى باش يكون ثاني المجموعة هو المترشح، سينو فما أوغندا مترشحة معناها باش نسهلها، ما بين تونس وبوتسوانا وليبيا فما منتخب وحيد يترشح إلى كأس أمم أفريقيا، بالإضافة إلى منتخب الأوغندي اللي هو منظم الدورة ما بين المنظمين بتبيع مع كينيا وتنزانيا.
1: خليا مرسي
4: دغيا
1: عايشك كين معنا حتبقى زبار في توب 3.
3: توب 3 توب 3
1: نخرجوا إشهار وبعد باش نرجعوا مع مدام أميل.
0: خليك قريب فيم ورجعين.
3: كيلومتر à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, مع راني كارتاج تربح كم بري قيمتو 10,000 دينار. وكالعادة فما دو باركور 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition راني كارتاج. نهار الأحد 4 octobre, 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الأثري بكارتاج. والباركور مانيفيك à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو رانين كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي

0: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان اف ام.
1: يلا نمشي مباشرة لفقرة كلام أمال.
2: كلام أمال.
1: ألوغ مدام أمال،
3: تعرف عفيف عنا كنوز بأتم معنى الكلمة في المعارض وفي المتاحف العسكرية في تونس. هو العدد اللي أظن نخليهم للأخر بالكل يا حسام. السيارة هذه نبدأ بالمتحف، سيارة تقعد للأخر. دونك المتاحف العسكرية هو عنا قرابة 6 متاحف في تونس، باش نعملوا زيارة ليهم كل متحف، شنو الموجود وشنو التاريخ متاعه وشنو المعروضات اللي موجودة فيهم. اليوم اخترت أن نمشيه للمتحف العسكري لخط مارث، لأن باش نحكيه على قطعة نادرة في المعرض هذايا اللي هي سيارة رومل ثعلب الصحراء. وقت اللي بديت نعمل في البحث تذكرت بطبيعة دروس التاريخ سنة البكالوريا يا عفاف والحرب العالمية الثانية. المتحف العسكري خط مارث الدفاعي بالجنوب التونسي، موجود بمنطقة مارث توجان من ولاية جابس، ولعب الخط هذايا دور هام في سير المعارك خلال الحرب العالمية الثانية بتونس في الفترة الممتدة طبعا من نوفمبر 1942 إلى ماي 1943. الخط الدفاعي هذا يرجع البناء متاعه إلى ما بين سنة 1936 وموفى 1940، وبنته الجيوش الفرنسية، وذلك لصد أي هجوم محتمل على البلاد التونسية من طرف القوات الإيطالية من الأراضي الليبية اللي كانت خاضعة للاحتلال الإيطالي. يمتد الخط هذايا على طول 45 كيلومتر، يربط بين البحر ومرتفعات جبال مطماطة، ويعتمد أساسا على وادي زجازاو، ويحتوي على 40 حصة للمشاة، 8 حصون كبيرة للمدفعية، و15 مركز للقيادة، و28 نقطة مساندة، وبنيت كلها بالإسمنت المسلح. يعني في الوقت ذاك الإسمنت المسلح أو الإسمنت المقوى كان حاجة يعني قوية برشا في الوقت هذاك. بعد الحرب العالمية وبعد اللي صار وعلى إثر تراجع الجيوش الألمانية الإيطالية بقيادة الماريشال رومل بداية من 5 نوفمبر 1942 قادمة من ليبيا باتجاه الأراضي التونسية، وأمام ضغط الجيش البريطاني بقيادة الجنرال مونتغومري، قررت قيادة الجيش المحور إعادة تسليح خط مارث الدفاعي وتعزيزه، وأنجزت هذه العملية ما بين شهر نوفمبر 42 وشهر مارس 1943. معركة مارث انطلقت في شهر مارس 1943 وتزامنت مع بداية ضغط جيوش الحلفاء بقيادة الجنرال أندرسون على الجيوش الألمانية الإيطالية. بداية المعركة كانت في 16 مارس 1943 عندما قام الجيش الثامن البريطاني بهجوم على خط مارث، وذلك على محورين، الأول على المنطقة الساحلية بين بلدة مارث والبحر، أما الثاني فيتمثل في عملية التطويق عبر الظهر التونسي. واشتدت المعركة خاصة نهار 20-21 مارس 43. المعركة انتهت يوم 28 مارس 43 بعد أن نجحت القوات البريطانية في عملية التطويق اللي قامت بها عبر ممر الحامة، مما أجبر قوات المحورية على إخلاء المواقع متاحة الدفاعية بخط مارث والتراجع باتجاه الشمال. وقتاش تأسس المتحف هذايا؟ تأسس عام 1994 تخليدا لمعركة خط مارث. أهم المعروضات اللي نلقاوها أسلحة فردية استعملتها القوات المشاركة في المعارك، أزياء وملابس عسكرية وشارات تعود إلى القوات الفرنسية والبريطانية والألمانية والإيطالية، مدافع مضادة للدبابات ومدافع مضادة للطائرات، ومنها قطع معروضة في الساحة الخارجية. نلقاو كذلك أجزاء وتجهيزات للتحصينات الدفاعية وخطوط المراقبة، ونلقاو خرائط وصور ووثائق تشرح سير معركة مارث. أهم شيء بالنسبة لي أنا نعتبره أهم قطعة معروضة في المتحف هذايا هي السيارة العسكرية لثعلب الصحراء رومل، اللي كان أبرز قادة قوات المحور في شمال إفريقيا سنة 1943، وين وصل رومل إلى جنوب تونس، وكانت معركة خط مارث في مارس 1943 من آخر معاركه في شمال إفريقيا. كيفاش بقات السيارة هذه في تونس؟ المصادر التونسية والصحفية تقول أن السيارة بقات في تونس من فترة الحرب العالمية الثانية ولم تنقل إلى ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية، وبقات السيارة محفوظة في تونس لعقود إلى أن أصبحت في وقت لاحق ضمن مجموعة السيارات اللي كانت مرتبطة بعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبعد 2011 صدرت السيارة مع عدد من السيارات الأخرى. في عام 2015 أثيرت قضيتها إعلاميا عندما ظهرت ضمن السيارات المصادرة وبرزت مخاوف من إمكانية بيعها في مزاد علني باعتبارها سيارة ذات قيمة تاريخية. 2016 جاءت مطالب لإعادتها إلى المتحف العسكري لخط مارث باعتبار ارتباطها برومل ومعركة مارث. في 2017 أعلنت ولاية جابس أن السيارة ستنقل إلى المتحف بعد أن تقدمت الولاية بطلب لوزارة الدفاع. عام 2020 بالتبيعة تم جلب السيارة إلى المتحف، وبعد ما تم إصلاحها في ورشات وزارة الدفاع الوطني. والسيارة هي فولكس فاجن، وهي سيارة خفيفة وكذلك سيارة متينة في نفس الوقت. السيارة هذه موجودة الآن في المتحف، وبرشا ناس يمشيوا للمتحف
2: باش
3: ينجموا يشوفوا السيارة هذه.
2: بيرسي مدام أميل، يعطيك الصحة، خذيتنا في درس تاريخي بالمرة. شكرا لك أنت. ذي كلام أميل، كلام أميل. خليكم معنا في المتابعة، احنا نرجعو لكم بعد أخبار العشرة هذه. نبيها كراولي تغني لنا متشوقة.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: خليك قريب فيم وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك روك سيتران التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
2: بيسكوي كيف كل واحد وكيفه

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العشيرة ديونا فهم مع سلمة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تغطي إلى حدود يوم أمس 96 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. تونس تحتضن يومي 30 سبتمبر و 1 أكتوبر القادم ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور بتنظيم مشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجلس الدولي للتمور والمجمع المهني المشترك للتمور. وتهدف الورشة إلى بحث سبل تعزيز حضور التمور في الأسواق العالمية وتبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجالات التسويق والترويج وتصدير. لجنة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تنظم اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متسكني منطقة حفوز بالمركز المندمج للشباب والطفولة، وستؤمن القافلة عيادات طبية في أكثر من 16 اختصاصا بمشاركة أطباء جامعيين وأطباء من القطاع الصحي إلى جانب طلبة كلية طب سوسة وإطارات شبه طبية وإدارية من الجهة. إلى شأن الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام متوقعا استئناف القصف الجوي على إيران عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وتصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال جنوبي لبنان حيث شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة بالتزامن مع تقدم قوة عسكرية إلى أطراف بلدة دير ميماس وفق مصادر ميدانية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. Au festival au star l'émission 100% fan Mara Oumaima El Ghayari كل سبت من نص النهار لمد ساعتين استضافات الاهم الستار وكل جديد في الساحه الفنيه ديوان FM صوتكم

درب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش.

0: أذن الفم الحلق والحنجرة مش من المشاكل اللي قاعدين نحكيو عليها. نحكيو على التدخين في علاقة بمرض السرطان بصفة عامة، في علاقة بالجهاز التنفسي، ولكن على مستوى الأنف والفم والحلق والحنجرة مش قاعدين نحكيو عليه برشا، رغم اللي ينجم يسبب برشا مشاكل، خاصة الالتهابات المزمنة، تغير الصوت، البحة، وبطبيعة مخاطر سرطانات الفم والحلق والحنجرة. عافانا وعافاكم الله. دونك مش حكيو في الموضوع هذا بعدين الدكتور المختص في الأنف والأذن والحنجرة الدكتور حبيب جعفورة. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: السلام، مرحبا بك.
0: هلا دكتور، هات نبدأ بصفة عامة على مخاطر التدخين على صحة الإنسان.
1: أي بالطبيعة، هو الدخان الحقيقة مشكلة قديم وجديد موجود عنده برشا، وملقري اللي ديقال يعمل فيهم معناتها المشاكل يعمل فيهم، ما زلنا ما تحسش فما وعي كبير برشا بالتأثير علينا على صحتنا وحتى على المجتمع والعائلة والاقتصاد بصفة عامة. فاحنا معناها جوست نعطيه شوية أرقام باش نوضحوا الفكرة. راهو احنا كدخان ماهوش مشكل صحي بس فقط، هو مشكل صحي يأثر على يدخن ويأثر على المحيطين به ويأثر على المجتمع زي
0: وعلى البيئة
1: بالطبيعة. يقول قايل كيفاش مثلا المجتمع يقولك أنا ما نتكيفش مدخلني في الموضوع، لا يدخلك علاش؟ خاطر مثلا في آخر إحصائية تهم المنظمة العالمية للصحة في 2019 لقاو إلا الدولة التونسية يعني المجموعة التونسية صرفت 2000 مليار دينار في عام بركة على أثار التدخين. 2000 مليار دينار.
0: 2000 مليار دينار.
1: هذا 6-7 سنين التالي. 2000 مليار دينار شنو فيهم؟ فيهم الدويات، فيهم العمليات، فيهم ال شو اسمه الإجازات الصحية، فيهم
0: الكونجي
1: بالطبيعة، فيهم الغيابات على العمل، فيهم مسكين اللي يخسر أبوه ولا أمه في جرة الدخان، معناها أوزر هو شنو بش يصرفوا عليه ناس خرين، فهمت؟ فهذا 2019 كهو، ولقاو إلا قرابة 14,000 حالة وفاة في جرة التدخين كهو، منهم وهذا الرقم يخوف، منهم 49% يعني اشتر أقل من 70 سنة. احنا نمشي في مخنا الإنسان ما يوصل ما تعافينا فيكم الله يمرض مرض خايب
0: في عمر متقدم،
1: إلا في عمر متقدم، لا حتى لي جون توا خاصة القاو في تونس إلا فما دي جون حتى على فكرة يوصلوا منه عمره 6 سنين يتكيف.
0: 6 سنين
1: القاو 6 سنين و7 سنين، وهذا ما همش حالات نادرة توا في تونس، من 6 سنين بديت كيف.
0: هو حتى معناها واحد كي يتجول ويشوف بالحق معناها الحضور متاع التدخين والمدخنين لجان والصغار كثر برشا بارابور القبل، معناها قبل ربما زيدا فما جانب متاع حشمة ما يكيفوش، ما كانش العدد كيما هكا توا تقريبا بصفة آلية معناها كلها تتكيف
1: بالضبط
0: في عمر معين.
1: هو احنا كانت عندنا حاجة باهية توا في الأوروب تو نحكي نفسروها علاش خذوها. نحن قبل كانت عنا مالفي خايبة كيشوفوك تتكيف رجل كبير في الحومة مرأة
0: سيسا
1: تو بار اكزامبل في الأوروب خدموا على الليماج، الليماج متاع المدخن في الأوروب تبدلت برشا.
0: بالضبط.
1: المدخن كيشوف واحد يتكيف من اسمه هما حاجة خايبة.
0: بالضبط.
1: معناتها عبارة على إنسان معناتها مش متحضر. فحتى يتكيف البرة ولا يتخبى يحاول ما يوريش منبوذ. احنا في تونس كانت الليماج هذيك معناتها بريزونت في الوعي نتاعنا تنحات،
0: احنا ربما كانت لاسباب تربويه اخلاقيه، ولكن هما توا لاسباب صحيه بامتياز،
1: صحيه وحضاريه،
0: نجحوا وحضاريه نجحوا عنهم اقنعوا الناس بهالضرر الكبير،
1: الضرر الكبير هذاك علاش نرجعوا على الضرر.
0: دونك هيت نحكيوا على علامات الخطر دكتور اللي تستوجب استشارة طبيب أوريل. نحب نقعد في الجانب هذا خاطر ما نحكيوش عليه سوفيزامون.
1: وبالضبط هو احنا ننساو ساعات الا الدخان قبل ما يوصل للرواري، خاطر ديما تلقى تصوير مثلا على باكو الدخان تصوير الرواري مريضه، قبل ما يوصل الرواري راه يتعدى من الخشم والفم والقراجم واللسان والسنين والحبال الصوتيه. فتخيل هذوكم معناها التعرض المزمن كل يوم كل يوم للمواد السامه تاع الدخان شنو تعمل؟ بالطبيعة تعمل حاجات العادية اللي نعرفوها الناس كل، تعمل البلغم، بلغم يولي شايح وعاد يحس بالغصة، النفس متاعي يولي خايب، الشماني يولي خايب، فهمت؟ ديما ريحة خايبة في فمه، هذوما كل نعرفوهم الناس كل، لكن فما علامات تظهر بسيطة ولكن هي
0: تقوس خطر.
1: إلا هو مثلا بحة، البحة فهم برشا يقولك لا والله صوت من خطر نتكيف صوتي بحة. لا على فكرة أي إنسان يدخن وصوته مبحاح بالنسبة لنا نحن ناقوس خطر هذا لازم.

0: مين ضار في اقرب فرصه باش نتهناو على الكورد فوكال الحبال الصوتيه لا قدر الله كان فما مرض. دونك اي بالضبط المرض الخايف
1: البحه تنجم تكون علامه وانه فما مرض في الحبال الصوتيه بسبب التدخين.
0: بسبب التدخين
1: هذا عارض.
0: ايه؟ عندك كيف خشم مسكر بطريقه مزمنه وخاصه من ناحيه واحده راهو علامه خطر نجم يكون لا قدر الله فما ورم قاعد يتكون في الخشم. عندك الدم يهبط من الخشم كيف ما نستهينوش بيه. فمن يقول لك لا والله خشم يعرف من انت من انا صغير ينجم يكون تعرف وانت صغير اللحمات معناتها لحمات دم ما تعروقي ترشقوا اما توا راك تتكيف كيف لا قدر الله تطلع له كعبوره في الرقبه معناتها والسيسه في الرقبه من شيره واحده هذوك من علامات من علامات الخطر. الا تطلع له اي ثلاله ولا اي افت نوع متاع افت في الفم في اللسان من الداخل في الشفايف من الداخل يرد باله راهو اي افت نورمالمون يقعد 5 ايام ماكسيموم يمشي على روحه اما يقعد له ماشي ويكبر لا هذاك راهو لازم يعدي عليه ويخو عليه عين. احنا ما نقولوش كلمه هذا باش نخوفوا الناس لكن
1: ليه باش يفهموا لانه هذوما تفاصيل ربما نعطيهم ترجمات اخرى نتاع ما نعرفش انا ايجين خايبه ولا بروده ولا
0: ديما يقول لك بروده
1: ولا مشكله نتاع اسنان كيفاش نجموا فرقوا ما بين مشكله نتاع اسنان وحلق وما بين حاجه في علاقه بالتدخين.
0: شوف العلاقه بالتدخين اول حاجه كي تبدا حاجه شيء مزمن معناتها يطول معانا في حالة أكثر من 3 جمعات ولا أكثر من 3 شهور هذوكم راهو إذا كان حاجة مزمنة راهو لازم تعدي عليها خاطر مش معقول أنت تقولي عندي آفت في لساني عنده 3 شهور لا ما يكون متني إلا هو موش آفت آفت يمشي ويرجع إيه أما آفت موجود وماشي يكبر لا الدم يمشي نفس الحكاية كعبورة بحة ما راهي ما تكلف حد شيء من وقت وإلا من صحة جوست من دار فحص دقيق بالقدا ووقتها نطلعوا شنو فما بقدرة ربي.
1: البلغم اللي هو عند المدخنين الكل وقتاش يولي سيني متاع خطر
0: البلغم كيبدا شوف البلغم بصفة عامة موجود عند الناس كل اللي يدخنوا دونك خاصة بلغم يحسوا في قداج من الصباح خاصة إذا كان من نوع اللي معه دم بلغم هابط من خشمه فيه دم وإلا يكح فيه دم ذاك راهو علامة خطر.
1: ذاك علامة خطر.
0: البلغم اللون العادي ذاك ما يسميش علامة خطر نحن ماهيش حاجة على الموت.
1: يبدأ فيه دم فاقع ولا يبدأ لون البلغم
0: أي نوع متاع دم دم جديد دم قديم أكحل كله ما دم فما دم ما تفهم ثاني يوم ما تفهم تنجم تكون فما نيكروز ما تفهم عروق تمست وقاعد دم يجري فماش علاش عروق تمست وحدا كان شوي فما حاجه تاكل فيها
1: دونك يرد بالو ما خطف مع بيت يقول لك ليه منسنيه هبط له الدم معناها دونك هون يرد بالو زيدا مش كي
0: احنا عندنا غلطتين نعملوهم لا لازم الغلطه الاولى نقولوا نستسهلوها طيب هو يعرف الدخان ويعرف المشاكل يقول لك لا والله بروده ولا سنين طيبين ولا فما الغلطه الثانيه برشا يقول لك انا كان بطل الدخان طال المرات تطلع لي ما لي رزمون شوف فيها برشا يجيك بعد 30 سنه دخان بطل الدخان 6 شهور يجي مرض خايب عافانا وعافاكم الله يقول لك والله خطر بطلت الدخان لا مالي روزمون لا ذاك سبب الدخان نتاعك دونك جوست لمحه امل خاطر احنا ديما نخوفوا في الناس كل شيء على فكره يا ناس راهو تبطيل الدخان ينجم يرجعك للفاز زيرو اش معنى الفاز زيرو احنا كي نبطلوا الدخان اليوم راهو البدن وحده يبدا ينظف في روحه بشوي بشوي من نهار اللي ديجا انت واحد كي بعد 20 دقيقه بركه من تبطيل الدخان الريتم كاردياك التونسيون نتاعو يرجع نورمال هذا اول حاجه بعد 48 ساعه بدو ينضاف من النيكوتين اوكي بعد 72 ساعه يبدا الشم والتذوق يرجع بشوي بشوي للطبيعي البلغم الناس انت قداش تكيفوا اما البلغم السوفي تقص واحد يقص على قاعده معناتها عندك من شهر لتسعة شهور صدره ينضاف
1: يتخلص منه كومبليتمون
0: وي يا ان سيرتان مومون بعد 5 سنين وبعد 10 و 15 سنه يرجع الريسك متاع التعرض لمرض خايب وإلا جلطة في القلب وكل شيء يرجع الإنسان العادي تخيل معناتها القدرة متاع الجسم مش ينظف روحه كان نعطيه الفرصة دونك فما شكون يقول لك أنا سيد كيفت ومشيت فيه لا فما أمل كبير ياسر راهو بدنك يرجع كأنك إنسان طبيعي
1: دونك هكا اللي تسمعوا فينا توا كما سمعتوا الدكتور حبيب جعفورة توا تبطلوا الدخان معناها باش ترجع تتولد من اول وجديد اخزر قديش حاجات باش تعاود تنضاف في جسمك دكتور ماش عندي برشا وقت باش نسالك على البدائل اللي قاعدين نشوفوا فيها السجائر الالكترونيه والتبغ المسخن اللي هو زاده موجود برشا انواع توا هما اقل ضرر من السيجاره العاديه شنو تقول الدراسات العلميه الحاليه لاني مختلفه فما مدارس مختلفه حتى الاطباء كل واحد يقول
0: بإخلنا نوضح جزء الفرق بين الدخان العادي والتبغ المسخن. هو الدخان العادي شنو يصير؟ الحشيشة متى الدخان تتحرق بالنار دونك تعمل كومبيسيون، تعمل احتراق. الاحتراق ذاك يولد مواد مسرطنة بالعشرات ولا بالمئات. لفات كومبيسيون كسخانة العالية هذيك تحرق، تعطي المواد المسرطنة اللي هي بس بتسبب في 99% كامش 100% في السرطانات الكل.
1: أوكي.
0: من لثة اللسان الخشم الرواري كل شيء. جابوا جات الفكرة اللي هو علاش الدخان ذاك الحشيشة ما تتسخنش. خاطر كي تتسخن نظريا تعطي أقل إفرازات للمواد المسرطنة. فهم خدموا على النقطة ذيك، قالك علاش ما يكونش بديل. ثم بلدان مشاو في الثنية هذه كما مثلا اليابان. اليابان مشيت في الثنية اللي هي مانع الدخان كومبليتمون ومنع التسكي فاب كل شيء والتبغ المسخن حاطينه معناتها موجود مخلينه ويتباع كل شيء. هذاك معناتها ديمارش عملوها. فما بلدان اخرى كيما نوفيل زيلاند شو مشي مشاو في الثنيه نتاع التسكي فاب التسكي ذاك الالكترونيه هذيك وصلوا حتى سيرتان مومون في 2017 يعطيوها اصلا للناس اللي تدخن باش يحاولوا يعملوا سيفراج خاطر لقاو نتائج
1: كمرحله نتاع تجاوز.
0: هذا يبقى نظريا
1: احيانا معناها نشوفوا ريبورتاجات اللي معموله على مخاطر عديده. شي يقول لك معناها الناس تقول لك انا السيجاره العاديه عندي برشا ركول على امتداد عقود، عرفنا شنو التاثيرات نتاعها على جسم الانسان، ولكن هالسيجاره الإلكترونية وإلا التبغ المسخن ما عنديش سوفيزامون دو ركول كيما الدخان العادي باش نعرف بالضبط. شنو التأثيرات نتاعو.
0: هذيك هي النقطة. هذاك علاش احنا كأطباء ما نشجعوا على حتى نوع. انا ما نشجع على حتى نوع، لا تقول لي باش نبطل بالدخان التقليدي ناخذ هذا ولا احنا ما نشجعوا حتى نوع. وذيك كلها امور نظرية بالطبيعة وهي تجارب. احنا ما صارتش في تونس تجارب النوع هذا مثلا، ما جاوش قالوا ايش نمشي في ثنية هذه ولا هذه. احنا كأطباء ما نقولوا ما تتكيف لا هذا ولا هذا ولا هذا. راهو تقص اليوم انت تربح صحتك بدأت. وخاطر انت ما حد شيء ما يضمن لك الا هذا راهو باش يعاونك باش تقص وراحتك كلها امور صارت عند ناس انت ما تحكمش على روحك. فانت معناها ابدا بروحك وكون عندك امل وبقدره ربي لاباس.
1: خلي كلمه الختام دكتور يعطيك الصحه على كل هالمعلومات. دونك باش ننصحوا العبيد للاقلاع عن التدخين.
0: انا عندي حاجه مهمه ياسر نقول نخاطب الوالدين. يا والدين راكم معاكم صغار مالوريزمون برشا صغار يتقلقوا في حياتهم اليومية من الدخان السلبي، ما نفيقوش بيهم في الكهرباء في الدار حتى في بلاصة تبدأ في مثلا في تراس راهو دخان ذاك يأثر عليهم برشا. على فكرة مش كان رواري وخشم وكل شيء، فما صغار حتى مش كان يعمل مشاكل متاع أوتيت ديما يمرضوا
1: بجر الدخان أوتيت.
0: اي مال لي أوتيت أريبيتيسيون كونفيرمي اللي هو الدخان التدخين السلبي.
1: أوكي.
0: اللي هو الدخان خاطر هو شنو يعمل اللي حرق له معناتها الخشم الداخل والجيوب الانفيه وزاد فما تروم دو ستاج فما قناه تربط بين الخشم والاذن الوسطى هذيك تولي فيها انفلاماسيون كرونيك دونك تتسد فعاد تعدي هواء باش يعدل الهواء بين الطبله بالداخل ومن برا يولي هي فيها انفلاماسيون دونك الماء يتلملو غادي. أوكي. دونك الجراثيم تتلملو غادي ويعمل لك اوتيت ريبيتيسيون.
1: معناها الاوتيت ريبيتيسيون عند الاطفال
0: تكون
1: من الاسباب نتاعها التدخين السلبي تاع لي بارون. شكرا.
0: نحافظوا في الرساله الاخيره نحافظوا على رواحنا ونحافظوا على دايرين بينا وبقدرة ربي لاباس
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا الدكتور حبيب جعفورة المختص في طب الانف والاذن والحنجره. احنا بنخرجوا
2: في وقته
1: بنخرجوا بالموسيقى وراجعين خليكم معنا.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: العشرة ونص على ديوان اف ام وصلنا عمرو دياب. دونك احنا مكملين معكم في ويكاند على كيف بمناسبة اليوم العالمي للسم. منظمة حقوقية تسلط الضوء على ثقافة السم ولغة الإشارة، وتنظم العديد من المنظمات الملتزمة بتعزيز حقوق الأشخاص السم وثقافتهم ودمجهم في المجتمع. لقاء بمناسبة اليوم العالمي للسم، اللقاء هذايا ما ينجم يكون كان فرصة لتسليط الضوء على هذه الثقافة، على لغة الإشارة، وزيدة لتعزيز الحوار وتبادل الآراء حول حقوق الأشخاص السم وقضاياهم ودمجهم، اللي للأسف الحقيقة مش ماخذين حقهم ولا حظهم لا في الحديث لا في الحقوق لا في الإعلام لا في الثقافة. خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها. تحضر بحضنا فدوى مهندي
1: محيمدي.
0: مرحبا فدوى، قرب لي للميكرو، مترجمة لغة إشارة. مرحبا بك فدوى، نورتنا. وسمر شوات زيدا كيف مرحبا، مترجمة لغة إشارات. وفادي شوات، أهلا وسهلا، مرحبا بك فادي.
2: يعيشك. أنا اسمي فادي ولا، وانا نعيش في مدنين، اصلي من مدنين ولا، جيت اليوم الجنوب وحبينا معناها نسلط الضوء كما قلت معناها على الوضعية الصم، وكل يوم عندنا تظاهرة تبدا من الساعتين حتى للخمسة في اطار اليوم العالمي للصم بتونس.
0: ممتاز. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ينجموا يشوفونا عشان يوتيوب ديوانا فيم لايف، دونك بتشوفوا بيان سور فادي يحكي بلغة الإشارة، وسمر وفدوى باش يترجموا لنا.
2: وهذه اول مرة ليا انا اليوم نكون زيدا مستضيف في راديو ونحكي، هذه اول مرة يقول فادي.
0: مرحبا، انا فرحانه برشا وانك موجود بحضنا فادي للامانه، وكنت نحكي
2: حتى مع... انا فرحان لان معكم اليوم، شرف لي.
0: عايشك. وكنت نحكي مع سمر وان شاء الله عندنا برشا حاجات باش نخدموهم في مستقبل قريب باذن الله، لانه لغه الاشاره بالنسبه لي انا حاجه يسر مهمه وحاجه لازمها تكون حاضره في وسائل الاعلام حتى ما يكونش الاصم محروم من كل المحتويات الاعلاميه اللي موجوده.
2: أول حاجة نشكركم معناها اليوم على الاستضافة. اليوم جينا كما تشوفوا فينا معناها في الديسبوزيشن لو تريو. أنا مترجمة لغة إشارات وزيدا بالفاعلية هذه باش يكون زيدا تسليط الضوء زيدا على مشروع جمعية نفاذ، جمعية مشروع نفاذ اللي هو باش يكون الجمعية تجمع ما بين تكوين المترجمين لغة الإشارات.

0: تأطير الصم وتأهيلهم اللي هم بش يكونوا مكونين لغة الإشارات. هذه أول
1: هو
0: حالة.
1: بيدو يولي مكون معناه.
0: هو بيدو يكون ممتاز. يكون هو مكون على خاطر في العالم, خاطر في كل العالم معناه اللي في الاتفاقيات حتى في برامج التعليمية للغة الإشارات عمره ما كان تعليم لغة الإشارات عن طريق الناطقين. أنا اليوم غير مؤهلة متحصلة على ثلاث ماجستير, ماجستير تونسي وماجستير فرنسي في اللسانيات وفي ترجمة لغة الإشارات الفرنسية, اليوم غير مؤهلة اللي أنا نكون لغة إشارات. أنا نمشي مع الأصم اللي هو المكون, هو باعث اللغة, هو متكلم اللغة اللي هو بيش يكون اللغة هذه, وخاصة اللي هو بيش يعطي ثقافة. حتى احنا وقت اللي نحكيه على لغة ونحكيه على تكوين لغوي لازم يكون الإنسان الناطق باللغة هو الشخص المكون, خاطر في وسط اللغة نلقاو ثقافة. كي نحكيو اليوم على لغة الإشارات, لغة الإشارات ماهيش جوست تحريك إيدين, لغة الإشارات هي كما نقولوا نحن هما 12 كيما النحو والصرف, عندنا 12 بارامتر, وعندنا المعنى منعش كيف بالعربي كلمه بارامتر, عندنا 12 بارامتر في لغه الاشارات. نحكيو على تعابير الوجه, نحكيو على حركه معناها على حركه العين, نحكيو على حركه اليدين,
1: لغه جسد كامله.
0: يعني هو سيان كانال دو كومونيكاسيون جيستويل. وقت اللي نحن نحكي واليوم ديما نجي انا كناطقه نقول انا اليوم والله باش نعلم لغه الاشارات. اما انا اذا كان اليوم تكون قدامي مدام عفيف انا قاري فيها في لغه الاشارات, هي باش تلقى السهوله اللي هي باش تحكي معايا, وانا جوست باش نبدا نعطي فيها في بعض الكلمات. وهذا لا يمت للغه الاشارات باي صله, هذا تتسمى لغه الاشارات المنطوقه وليست لغه الاشارات التي يشتغل بها الصم والتي يتواصل بها الصم.
1: وهوني زيدا فما إشارة مهمة برشا, وأنه راو كي نحكيو على لغة الإشارات ماهيش ديستيني فقط للأصم بيدو, ولكن لعائلة كاملة أوسي زيدا.
0: احنا معناها حاجه باهيه اللي انت اليوم معناها حكيتي لي على العائله, معناها هذه حاجه مهمه برشا. ديما احنا نحكيو على لغه الاشارات ولا النفاذ الى لغه الاشارات ولا الى التعليم لغه الاشارات, نحكيو ديما على المجتمع.
1: وي

0: برشا حلول اللي هي القوقعة القوقعة القوقعة القوقعة اللي هي كما نقولوا نحن إعادة تأهيل الشخص الأصم اللي هو عنده إعاقة سمعية. للأسف نسموها إعاقة سمعية. أنا كي تعلمت لغة الإشارات ما كانتش لي إعاقة سمعية، بالعكس كانت لي لغة الإشارات باب خل حل
1: لغة أخرى
0: لغة أخرى
1: لغة أخرى ثقافة أخرى بيانسو.
0: وخاصة باب اللي هو حلي برشا برشا بيبين باب خولي اللي أنا باش نمشي نقرأ في أوروبا باب خليني معناه أمل الأصم يولي ليه يكون هو تولي صعوبة وحاجة ما تخليهوش اللي هو يندمج في المجتمع وما يندمج حتى مع عائلته معناه.
1: وأكثر من هذا في هذا الإطار أنا نتذكر روحي معناها في الفترة متاع لأنه عشت تجربة مع الجمعية والله نسيت شنو الاسم الجمعية ومع أصم جيو حضروا معايا في برنامج تلفزي قبل، وبعدها بفترة قصيرة عشنا الكورونا وعشنا وباء الكورونا وعشنا التخوفات هذيك كلها. يبقى نقول لك حاجه سمر، انا في الفتره هذيك انا في الفتره هذيك من الحاجات اللي كنت نخمم فيهم نقول احنا معناها عندنا تلفزه وراديو وقاعدين ناخذوا في المعلومات اجور، فالاصم كيفاش قاعد عامل ما بالتخوفات هذيا، كيفاش قاعد عامل، كيفاش نجم توصلوا المعلومه، كيفاش نجم يفهم. الى صار لي عندي كليك انه لغه الاشاره لازمها باش تعمم معناها باش حقهم ما يبداوش هما موجودين مش عارفين شنو اللي صاير معناها في الدنيا، حقه في المعلومه، حقه في الاخبار، حقه باش يتفرج في برنامج تلفزي باش يفهموا، حقه باش يتفرج في منوعه باش يفهمها. شنو اللي يمنعنا اليوم وانه في البرامج الكل يكون فما مترجم؟
0: اللي يمنع اللي احنا اليوم في تونس يمكن ما عندناش une volonté politique une volonté peut-être mais نتصور اللي هي تتجاوز الدوله بحد ذاتها، ولكن اللي هي volonté sociale هي عقليه
1: oui.
0: هي مشكله عقليه. وقت نجيبوا اليوم مترجم لغه اشارات ديما نخمم المترجم لغه اشارات لازم يكون متطوع. انا ما نعرفش علاش ثقافه بالضبط. التطوع عن ترجمه لغه اشارات سمر زميلتي اليوم هذه خدمتها معناها تاكل بهذه خدمتها، ماهيش هنا جوست باش تكون متطوع
1: oui.
0: معناها لغه اشارات هو ميدان زاد اليوم احنا ما نحكيوش عليه، ترجمه لغه اشارات اليوم هو ميدان ماهوش مقنن ما عندوش قانون يقنو، اللي يجي حرك يديه سامحيني في الكلمه معناها واحتراما لزميلتي اللي هي بحذايا، اللي يجي في التلفزه يحرك يديه، في لي سبوت بوبليسيتير اللي يجي حرك يديه. ما عدناش اصلا طريقه اللي احنا باش نقولوا اسكو اللي قاعد يتقال هذاك بلغه الاشارات صحيح ولا
1: صحيح
0: غلط
1: ولا غلط
0: ومش تدقيق وبرشا غلط.
1: حاب نسال فادي هنا، فادي تحسوا انه فما نقص في المعلومات؟ تحسوا انه مستحق تحب تتفرج في برنامج، تحب تتفرج في مسلسل، تحب تتفرج هذي كل انت تحسوا انه فما جانب ناقصك؟
0: اي اي اي اي ان فيت احنا في التلفزه مثلا كيف نشوفه ما نفهموش. عندي اختي الحمد لله اللي هي سمر اليوم، اختي هي اللي تحاول تعاونني في الدار، ما انا كي ناس معناها نشوف الناس تتكلم ولا نشوف مترجم عندي اختي بحذايا اللي تعاونني وتساعدني في فهم المعلومه، اما كان ما عنديش اختي في الدار ما نجمش نفهمها.
1: وي
0: واصلا معناها في المسارح في السينما معناها احنا ما نجموش نقراو على الشفايف، مش كل شيء يتعدى بالمعناها على الشفايف، ما نجموش معناها هذاك الكل ما نجموش احنا نوصلوا له جوست عن طريق النطق والكلام. معناها انا الحظ اللي عندي اختي بحذايا اللي هي في كل مره كان نسالها سؤال اختي تنجم تجاوبني.
1: سمر انت ناطقه، تعلمت لغه الاشاره على خاطر خوك ولا كيفاش مشيت للجانب هذا يخدم؟
2: الحقيقة عندي خويا الكبير الساعة خد فادي هو الصغير متاع العائلة، دونك خويا الكبير هو أصم. من وقتها بعد عمري 5 سنين حبيت نشوف فيه يحكي في لغة، حسيت فما حاجة، فما لغة أخرى، فما ثقافة أخرى. بديت الحلمة من وقتها كي نجحت في الباك ما في باليش تتقرى خاطر نعرف وضعية الصم. بعد جاي زاد فادي كمرض بالسخالة هكها، وما غير ما خمم حطيت لغة الإشارة، وعندي 5 سنين قناعت عاملة فيها اختصاص متاع 3 سنين إجازة وعامين ماستر. من بدأت الرحلة من وقتها من 2016
1: معناها أنت عندك مسؤولية كبيرة في الدار
2: والله هو الأمانة حتى العائلة يعملوا في مجهود من الأمانة كنا كيف كيف يعملوا فينا
1: وهذا اللي كنا نحكي فيه وأنه العائلة زيدة لازمها تعمل مجهود والعائلة لازمها تتعلم لغة الإشارة باش يعاونوا صغيرهم وباش تصير كوميونيكاسيون بينهم وبين صغيرهم ما يبداوش تصعب عليهم
0: خاصة يقول فادي اللي أنا مثلا ما نعرفش نكتب ونقرأ، دونك أختي اللي هي مثلا تعاوني باش نكتب تعاوني معناها خاصه في اللغه المكتوبه. عندي سمر ديما توري فيا وتبعث لي وتشوف معناها ديما بعضنا تحاول اللي هي ديما تعلمني حاجات.
1: ممتاز ممتاز ممتاز، ربي يفضلكم لبعضكم. وهذه حظ كبير الحقيقه وانه تكون موجوده في العائله
0: زيد ربي يفضلك يعيشك.
1: شو ابرز الصعوبات الاخرى اللي تنجم تتعرض

0: لهم فيدي في حياتك اليومية، في نشاطك، في شنو؟
1: في الحياة اليومية كل شيء صعيب، الحق متاع ربي. أنا مثلا خدمت تعلمت حجامة، بعد ما نجمتش نخدم صعيبة، خاطر الناس كل ما يحبوش يخدموا صم، ما يحبوش يخدموني مثلا في الحجامة. مثلا نشوفوا اللي مثلا الحجام اللي يتكلم ينجم يمشي يخدم برشا، احنا في عند الصم عندنا برشا تهميش، وخاصة عندنا نسبة بطالة كبيرة برشا اللي الناس نتكونوا أما ما نجموش نخدموا.
0: أنا مصدومة لأنه حتى قانونيا راهو فما بورسنتاج معين يفرض على الشركات وعلى المؤسسات، وأنا بشتغل ذوي الحاجيات الخصوصية،
1: نعرفوا اللي فما
0: وينو نصيبهم. معناه
1: النصيب المشكلة اللي اليوم معناها في إطار تظاهرة اليوم العالمي للصم اللي هذا، احنا علاش عملنا تظاهرة هذه اليوم وأول تظاهرة في تونس اللي هي تجمع كل جمعيات الصم، كل الجمعيات الرائدة في الاشتغال على حقوق الصم معناها، وحتى على الجمعيات اللي على رأسهم الصم أنفسهم. خاطر احنا اليوم مثلا احنا كمشروع، أنا مثلا مع زميلاتي كمشروع جمعية نفاذ، احنا ما نتكلموش في بلاصة الأصم. الأصم احنا نكونوا صوت للأصم. احنا باش كيما نقولوا نحن اون بريت نوتر فوا، معناها نسلفوه صوتنا وعن طريق لغة الإشارات زيادة، حتى أنت صوتك أنا نسلفك يدي باش تتعدى المعلومة. دونك هذه خدمتي أنا، جو سوي ان ترانسميتور، أنا ان ميدياتور ولا جو سوي ميدياتريس دو كومونيكاسيون،
0: ماني شهنا
1: ان اوتي دو كومونيكاسيون. أنا في الكونفيغوراسيون تاع الكومونيكاسيون جو سوي ان اوتي، أنا اللي كان أداة، ولكن الصوت والتفكير والاستقلالية في أداء في الصوت، معناها في توصيل الصوت، هو من عند شخص الأصم، على خاطر شخص الأصم هو ماهوش ناقص فكر، ماهوش ناقص تفكير، ماهوش ناقص حتى شيء، ولكن الحاجة اللي نقصته اللي الانفيرونمون نتاعو، اللي المحيط نتاعو ماهوش عاطيه الادوات التي
0: مهمش مهمش. خلينا نسمي الاشياء
1: بمسميات، فما تهميش كبير، تهميش كبير، وخاصه اللي وقت لغة الاشارات وليت معناها في المعهد العالي للعلوم الانسانيه، اللي هذاك فريمون موروث كبير لتونس وكنز كبير، خاطر تونس اول جامعه لازم نعرفوا اللي في المنطقه العربيه، تونس اول دوله يكون عندها جامعه معناها قسم لغه اشارات، قسم خاص بتدريس لغه الاشارات على مده 5 سنوات. دونك هذا يكون حاجه كبيره لتونس، تونس سباقه، ولكن تونس اليوم لازمنا نكملوا في المشروع الجميل اللي بنيناه من 2003. المشروع موجود من 2003، قاعدين نكونوا من 2003 برشا متخصص، برشا خريجي لغه الاشارات، خاطر ما نجمش نسمي الناس الكل مترجمين، باحترامي لزميلاتي الكل، باحترامي الكلنا جايين من نفس المعهد، اساتذتنا الكل معناها عملوا كل ما يمكن اللي هما باش يعلمونا بالكدا، لكن وقت اللي تقرا قرايه ومن بعد ما تنجمش تمتهنها الناس، حتى حد ما يتعلم، حد ما ينجم يتعلم، وحد ما ينجم معناه، وهذا الكل اللي تونس الكل المشروع اللي عملته تونس باش نجم توصل لغة الاشارات في التلفزه، في السينما، في السبور،
0: في المسرح. اليوم شنو اللي يمنع فادي باش يمشي يعمل مسرح هو ولا مجموعه من الاصدقاء نتاعو؟
1: عندنا مجموعات على فكره اللي مثلا اليوم احنا في فرنسا، خلينا نحكوا على التجارب، على التجارب الموجوده
0: اليوم شنو اللي باش يصير. عطيني
1: الوغ في اللقاء اليوم مثلا، في اللقاء اليوم عندنا فعاليات، البرنامج نتاعنا تبدا من 2 ساعة، عندنا النشيد الوطني والنشيد الفرنسي بطريق لغة الاشارات، عندنا غناء عن طريق لغة الاشارات، باش نلقوا غنيه راسي الفوق البالستي مترجمه بلغة الاشارات، نلقاو غنيه حلم الامل مثلوث ترجمة بلغة الإشارات، نلقاو دائرة، نلقاو حلقة نقاش حول الموضوع متاحة تكريس حقوق الإنسان للأشخاص الصم، نلقاو ديز أرتيست سوغ معناها فنانين صم اللي هما يمتهنوا الرسم والتصوير اللي هما بشيوروا الخدمة متاحهم، نلقاو الجمعيات، عدنا زيادة حاجة صغيرة اللي هي بش يكون عدنا الماء معناها سلسلة باتيسخي شوية شوية مرتبات تونسية مشتغلة من عند شخص أصم هو بش يكون معناها سي برودكسيون على لوي.
0: Et
1: du coup, ça serait vraiment un moment immersif à l'Institut français de Tunis. في المعهد العالي، في المعهد الفرنسي،
0: بالتعاون مع اليفتي،
1: بالتعاون مع اليفتي، نشكروهم برشا اليفتي، على خاطر نحبوا نعرفوا اللي ثقافة الإدماج هي ثقافة، هي وعي، واليفتي اليوم نصور على رأسهم مدام بسمة وإلين فيغير، مدام بسمة ما عنديش، سامحيني مدام بسمة كنت اسمها فيا، ما عنديش النوت فامي، أم على رأسهم ناس اللي هما يؤمنوا بالإدماج الكامل، يؤمنوا بتكافؤ الفرص، يؤمنوا اللي وقت اللي نجي نقول لكم رانا احنا عدنا إيفينمون، يقول لك احنا الباب متاعنا مفتوح،
0: يسمعوك ويحلوا لك الأبواب ويدعموك
1: ويعاونوك ويدعموك. دونك اليوم التظاهرة هذه هي عرس تونسي بالأساس، أنا نسمي فيه عرس، ساعات كنكلم أصحابي نقول لهم هذا عرسي، الحق معناها عرس الناس الكل على خاطر باش ننجموا اليوم نحاولوا نكونوا ناس كل مع بعضنا نحاولوا نوصلوا باللي ننجموا الحق نتاع ربي. وانا فرحانه برشا خاطر اول مره زاد الجمعيات الكل توصل مع بعضنا وتكون يد واحده على خاطر باهي كل انسان اللي هو يحاول من بلاصته. اما المحاولات كي يبدا واحد وحده تصعب, اما كي نبدا الناس مع الناس كل مع بعضنا ننجموا نوصلوا لحاجه.
0: يعطيك صحه سمر, معناها فدوى باقي هنا يا سمر يعطيك صحه فدوى بالحق. معناها يكفي وانه وانا نقول معناها واحد باش يفهم حاجه لازمك تحط روحك في بلاصه الانسان هذيك. تو وحدك باش تطرح برشا اسئله, تو وحدك باش تلقى برشا نقاط استفهام, تو وحدك باش تقول يا ربي كيفاش عاملين كيفاش عايشين كيفاش سيرفيف. انا بارفو نقول سي اون سيرفي تلمو حتى شيء ما فما معناها اليوم هما في في في تونس. دونك برافو.
1: وخاصه انا اليوم معناها هذه حاجه ما نعرفش نجم نقولها ولا لا, سنسيبل ولا مش سنسيبل, جات عيني في بطاقه اعاقه. جات عيني في بطاقة إعاقة شخص أصم, اللي هذا الناس نعرفه اللي بطاقات الإعاقة اليوم ما هي مش للناس الكل تتعطى. هذه أول حاجة معناها ديجا لي بروسيدور او نيفو دو لا مينيستير دو زافير سوسيال صعيبة برشا, كلها مكتوبة ما ثماش نفاذ, ماهيش مفهومة للناس الصم معناها اللي هما ما يعرفوش يقروا يكتبوا. نسبة الأمية عند الصم في صفوف الصم توصل 95%, ما عندناش 95% نسبة أمية عند الصم, 95% يمكن مش أكثر. الصم فادي مثلا اليوم يحكي بكري على التجربة متاعه, وصل 7 أساسي وخرج 7 أساسي على خاطر ما يفهم حد شيء في القسم, المعلم ما هوش مؤهلين معناها نحطه على الإدماج. ما نحن الإدماج رانا منحكي ومعناها الإدماج ما هوش ما هوش
0: فما حالات ما فيش إدماج, فما حالات لازمها بيداغوجيا وتعليم خاص
1: يعني الأصم هو طريقة الكلام متاعه وهو طريقة لغته اللي هو يتعلم عن طريق الاختشارات, معناها هو عن طريق الرؤية. أما أنت اليوم إذا كان أنت تحط له معناها برنامج كامل اللي هو يمشي على الكتابة وانت ما علمتوش الكتابة وما عندكش مؤهلين اللي هما باش يدرسوا الصم وتقنية الصم, دونك هذا الكل معناه يخلينا اليوم تكون عندنا صعيب اللي احنا باش نخلقوا أصم مواطن أصم مستقل ويكون عنده كل الكفاءات اللي هو باش يكون عنده مواطنة وعيش سليم في البلاد في تونس.
0: فدوى حمدي
1: محيمدي
0: فدوى غلط لك في اسمك ورقبك عملش فيك
1: مش مشكلة.
0: فدوى محيمدي نشكرك برشا برشا على حضورك معنا. سمر شوات ميرسي بوكو ديكزيستي ديجا سمر, شكرا لك. فيدي شوات نورتني برشا برشا, من خلالكم نحيي كل أصم, نحيي كل من يحمل أي نوع من أي إعاقة وذوي حاجات الخصوصية وذوي الهمام وكل التسميات اللي تحبوا عليها, لأنه قعدنا لهين في التسميات واللي بيه الفايدة ما عملناها شهيت نعمله واللي بيه الفايدة ومن بعد مشي للوكس متاع التسميات. نقولك فدوى وأنه البرنامج على ذمتك.
1: عايشك مدام عفيف,
0: وقت ما تحب
1: يعيشك
0: واحنا منفتحين, وقت ما تحب اي حاجه
1: نرجو بحذاكم ان شاء الله
0: نعملوها احنا اوني اوفر.
1: يعيشك مدام عفيف,
0: نورتونا برشا.
1: شكرا
0: برشا.
1: شكرا على الاستضافه, وما تنساوش الناس الكل باش تجيو بحذانا اليوم لانستيتو فرونسي, والكود دريس اليوم الكود كولور هو الاحمر للناس اللي تحب تجي معنا.
0: يلا نمشي والناس الكل بالغوج بلون العلم التونسي. شكرا لكم, ميرسي. فاصل صغير وراجعين.
2: كل صبحيه سبت وحد على راديو ديوان اف ام, ما يبعد حتى حد.

0: هو سعيد باش نقصوا عليها الاغنيه، ولكن حتى نترك مساحه للشدليه باش تقدم الفقره بتاعها. نجاح كبير جدا الاصاله. طب نرجعوا للتفاصيل من بعد مع شدليه خياتي. بونجور
1: بونجور بونجور. صباح النور والورد والفل والياسمين. بونجور صباح لاباس عليك؟
0: الحمد لله صافا ابارت وحشتك. صافا
1: حتى انا توحشتك برشا برشا.
0: يلا نمشيوا للغونديفو.
2: غونديفو
0: alors شعنا
1: في الغونديفو بيان سور باش نبداو نحكيو بالاخبار الاولانيه. باش نبداو نحكيو على المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون الدوره 26. دوره كانت متميزه على نواحي الكل طبعا، ولكن كيف العاده ما تنجمش تصير حاجه في تونس وما تصيرش عليها هكا شويه مؤاخذات شويه ملابسات وكل شيء. الناس الكل تتسائل برشا، قرينا برشا تدوينات برشا ناس تتسائل. مهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون الافتتاح كان مع نصيف زيتون ورحمه، والاختتام كانت مع برشا اصوات عربيه وما فماش أصوات تونسية. فهمت؟ الإجابة باش تكون إجابة بسيطة وبسيطة جدا. مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو مهوش مهرجان تونسي، هو مهرجان عربي فقط، المقر متاعو في تونس. هما 22 دولة موجودة في المهرجان هذا، كل مرة يشاركوا معناها بلدان. ولكن نحبوا نذكروا حاجة بسيطة ونجاوبوا الناس اللي قاعدة تحكي وينهم الأصوات العربية وكل شيء. نحكيوا على 2023 عطور عربية محمد علي كمون، كان من كان معناها فيها أصوات وبلدان عربية في 2023 طبعا. محمد علي كمون تونسي طبعا. 2024 عرض روح العرب، مثل تونس محمد جبيلي في العرض هذا إذا جانب المغرب السودان فلسطين والعراق. 2025 الخيل والليل لكريمة ليبي طبعا، مثل تونس وقتها أحمد الرباعي إلى جانب أصوات من المغرب موريتانيا لبنان السعودية واليمن. 2026 واللي هو الدورة هذية الاختتام كان في العرض زادة الكريمة ليبي، وشاركوا المرة هذية أصوات من فلسطين مصر السودان وسلطنة عمان الجزائر والكويت. يعني كل مرة يتم اختيار 6 أصوات من دول عربية هي اللي تمثل، ولكن حبينا ولا ما حبيناش الفرقة اللي خدمت تونسية
0: كل عام رو.
1: ولكن
0: نحب نقول مستوج مش نقاش كل عام نعودوا،
1: بالعكس انه احنا محظوظين بارابور الدول الاخرين انه تونس تكون موجودة، تكون موجودة
0: تونس قائمة بالتغطية الاعلامية، متعدي في القناة الوطنية، الفرقة الموسيقية، صورة تونس اللي قاعدة تتروج في العالم العربي الكل من خلال الضيوف متاع المهرجان واللي يحضروا في المهرجان معناها
1: طبعا. وعلى ذلك كي تقول انت وينهم الفنانين التوانسة؟ علاش فنانين التوانسة مش موجودين؟ فنانين التوانسة موجودين، كريم ثليبي موجود، برشا اسماء موجودين، الفرقة العازفة كلها تونسية، المايسترو تونسي. دونك ما تنجمش، شفت السؤال هذاك يسأله مواطن عادي نجم والله العظيم تتعدى،
0: اما صحفيين وللدمين
1: كيف صحفي ولا اعلامي يكتب تدوينه يسأل فيها هنا نستغرب به. صحفي واعلامي ماهوش قاعد يواكب في المهرجان وكتب تدوينه ميسيرش تتعدى، اما سامحني كي يكون صحفي قاعد يواكب في المهرجان وهو من با فهم المهرجان هنا نقاط استفهام، ويكتب تدوينه كيف هذا من نقاط استفهام. وحبينا احنا نفسره ونأكده اللي هو راهو مهرجان عربي فيه العديد والعديد من الدول العربية، كل مرة بيان سيغ دول تتنحى تتبدل بدول اخرين، ولكن تونس بلد محظوظ ومحظوظ جدا انه موجود دائما وابدا. من المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون طبعا باش نعاودوا نحكيوا تويك باش نرجعوا نحكيوا طبعا،
0: خلينا نهنيوا إذاعة ديوانا فيم زايدة اللي تحصلت على طبعاً جايزة، زميلتنا أميرة مقني برنامج رائدات
1: رائدات طبعا. وهذه مش المرة الأولى،
0: مبروك دي المرة الرابعة، جايزة الرابعة
1: ديوانا فيم يفاجئونا
0: والله يعطيهم الصحة والله.
1: خاصة كيف يكون إعلام مش إعلام عمومي معنا إذاعة خاصة وإنها تكون موجودة وتفك جايزة للعام الرابع إنها تكون موجودة معناها ألف ألف مبروك الكل ديوانا فيم والأميرة مقني وكل الناس اللي تعبوا وخدموا، حاجة مش سهلة إنك تشارك في مهرجان مع برشا دول عربية وإنك تاخذ جايزة. ما خديتهاش المرة الأولى، ما خديتهاش المرة الثانية، ما خديتهاش المرة الثالثة، الرابعة معناها. دونك
0: كونفيرماسيون
1: ديما متألقين طبعا، إن شاء الله ديما متألقين، والعقبة زادة للخامسة والسادسة ومازلتوا باش تراو برشا جوائز من ديوانا فيم.
0: وتحية لمروة رقيق اللي هي تسلمت الجايزة
1: طبعا، ومروة رقيق اللي عملناه هي متحصلة على جايزة
0: متاحة. حرقتني ما خلتنيش أقول كلمة معنى أنا اللي ذكرت الموضوع هي خلتنيش
1: بينتنيش
0: اللي زادة كيف تحصلت على جايزة على البودكاست الرائع اللي تقوم به. فوالا ايوا هي جينا توا ما شبش وقت.
1: طبعا من هذا الكل طبعا باش نحكيوا على أصالة. أصالة اللي رجعت لسوريا بعد 16 سنة رجعت لسوريا وعملت وقامت حفل نهار 17 سبتمبر في سالة الفيحاء. العودة أصالة شكون ما حكيش على عودة أصالة وشكون ما قعدش دندن في أغنية أصالة جديدة؟
0: إدمان الأغنية.
1: ولكن زعما شنو ما كواليس الأغنية وزعما أصالة كنت معملة باش تعمل الأغنية هذه كموجودة والمقطع اللي كلنا نردوا فيه ونحكيوا عليه وكل شيء، هل هو كان موجود زعما وإلا لا؟ بيان سور اتصلنا بشام ذهبي ابنة أصالة وهي زيدة المنجة للأغنية هذه وهي اللي حرصت على الأغنية وهي اللي لمت ليكيب وكانت ساهر عليها بأدق التفاصيل،
0: حريصة
1: بأدق التفاصيل.
0: أغنية متعودة راهي إلى
1: طبعا، ولكن أول لأول مرة شام ذهبي تخوض تجربة الإنتاج لأول مرة وشفنا شنو طلع من تجربة الإنتاج. طبعا اتصلنا بشام الذهبي وهي شنو قالت لنا على الكواليس وكيف جت فكرة الأغنية. حنسمع بعضنا شام شنو قالت.
3: مرحبا بكم إخواني الغاليين وإخواتي في تونس الخضرة، تونس الغالية، من أكثر الأماكن اللي بحبها على وجه الأرض. الله يحفظكم جميعا. بأغنية أصالة الجزء الثاني اللي عملناه كان جاي unexpected صراحة، ما كنا أبدا عاملين له حساب. كنت عم بحكي مع أمجد الغالي، أمجد جمعة المبدع، وعم نفكر إنه نعمل شيء هيك special للشام لحفلة الشام. فكان الكلام الأول إنه أمجد اقترح طقطوقة تدخل في الحفلة، بعدين كلام جاب بعضه فاقترحت إنه ليش ما نعمل فيرس جديد تبقى للأغنية فيرس ثالث ويكون الكلام عن الشام. فقال لي فكرة حلوة كتير وعطيني كم من ساعة وبردلك خبر، وما شاء الله يعني ما فات 48 ساعة غير ما حكاني قال لي خلصت. بس لازم
1: دونك حسب ما سمعنا وكما قلت لنا شيم ما كانتش مبرمجه الغنيه، بدلت في دقيقه 90 وشفنا شنو حاجه اللي خرجت من الاغنيه هذه، والناس الكل اغنيه ولا تراند، الناس الكل تردد فيها والناس الكل تغني،
0: الناس الكل تستعمل فيها. تعرفوا امجد جمعه صوت من اروع الاصوات، معناها فنان شاب كان ضيفي والله لا نعرف في ديوان ولا ما منعش في انا اذاعه، ولكن من احلى الاصوات.
1: طبعا بيان سور وكل يوم نتعلم منك، تقني فرحانه لي انا نتعلم منك. بعد ما خذت شيم تجربه الانتاج لاول مره، شيم تخوض تجربه الغناء لاول مره، وغدوه ان شاء الله باش تلقاو اغنيه شيم على موجه الحب اول مره تغني اغنيه شيم على موجه الحب. تسمعوها شويه اخر طبعا الغنية حصريا في ديوانه فيم. حصريا في ديوانه فيم
0: يعطينا اكستري منها خلينا نسمعها.

0: يلا اعطينيكم افونغو حصري على ديفن اف ام
1: بعد الاخبار تسمعوا بعد الاخبار تسمعوا الاغنيه كامله حصريا وغدوه تهبط الاغنيه تلقاوها في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب نتاع شيم. دونك تجربه جديده تخوضها من بعد لاول مره الانتاج اليوم لاول مره الغناء.
0: فوالا ميرسي بوكو جدلي خياتي, ميرسي ناديه بالحاج كانت معنا في الاخراج, وحيده قادر كانت معنا في الاعداد, حسين يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي. نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من 6 لل 11 على ديوان اف ام. باي باي.
2: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 لل 11 في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان اف ام. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
4: موجز الاخبار ديوان اف ام. مع السلامه. توقعات ببلوغ إنتاج تونس من الرمان خلال موسم 2026 حوالي 98 ألف طن مقابل نحو 91 ألف طن خلال موسم 2025, أي بزيادة تناهز 8% وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان نشرها المجمع المهني المشترك للغلال. وتحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في إنتاج الرمان, وفي مقدمتها جابس بإنتاج 17 ألف طن, تليها باجة بحوالي 17 ألف طن, فنابل ثم القيروان. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين يفيد بأن الثروة السمكية في تونس شهدت تراجعا لثلاثة أسباب من بينها انتشار ظاهرة الصيد بالكيسة وفق ما صرح به خلال تدخله صباح اليوم في برنامج ويكاند على الكيف.
5: بصفة عامة وتم تراجع لثلاث أسباب من معناها تقلل الثروة السمكية. السبب الأول هو الصيد بالكيس الموجود بكثرة, وللأسف التام معناها مقاس المقاومة نتاعو من طرف معناها السلطات المعنية. الحاجة الأولى الموديتان زاد استعرف معناها يدخل الشتاء وخاصة السنة بشهر جويلية وشهر أوت معناها قص الضوء ما فماش ما تم الثلج زاد هذاك خلصنا معناها الخدمه نتاعنا. معناها كنا نعرف 180 يوم عمل اصبحنا معناها منوشوش حتى 100 يوم عمل في العام. معناها دي حاجه اللي تخلينا الثروة السمكية بقيتها راجعة كثير برشا. والسبب الثالث هو غلاء المحروقات. معناها ما عادش ينجم يخدم البحر, البحر يخرج البحر ويجي ياخذ لك معناها غلاء المحروقات معدات بتاع الصيد البحري.
4: 98% نسبة تقدم مشروع إنجاز قصر بلدية صواف من ولاية زهوان بكلفة جملية تقدر ب 3.5 مليون دينار وفق ما أفاد به رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية زهوان العجمي مبروك في تصريح لمراسل ديوان اف ام.
6: البلدية محتة تم احداثها سنة 2016, عندها العديد من المشاريع مرت منها احداث ملعب بلدي منها تناء معدات منها كذا. وبالنسبة للمشاريع الجارية عندها تو مشروع احداث قصر البلدية قيمة مبلغ إجمالي 3.5 مليون دينار, وفيه زاد قسط التجهيزات معناتها بحولها نسبة الإنجاز متاعه وصلت 98%. موفى شهر أكتوبر بحولها يتم تسليم المشروع للبلدية.
4: إلى شأن الدولي, تعرض نظام الموارد البشرية الضخمة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لعملية اختراق كشفت أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات شخصية أخرى تخص عسكريين حاليين والسابقين في حادثة أثارت مخاوف واسعة تتعلق بمكافحة التجسس بين خبراء الأمن القومي خصوصا مع تزامنها مع مواجهة عسكرية مباشرة تخوضها واشنطن مع إيران. وأعلن العاصمة التايلاندية بانكوك منطقة كوارث بسبب فيضانات واسعة النطاق غمرت العديد من الطرقات الرئيسية وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة بداية الأسبوع القادم.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية, رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان اف ام صوتكم.

0: احلى صوتكم في سفيرتس
1: على 91.2 دي وين اف ام.
0: Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
0: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بس

0: الفنان يكمل معاك النص النهار. أستاخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام. صوتكم في جيبس على 99.1 انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق، صباح الفوز، صباح النصر، صباح القرآن، صباح العزة. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم عنا كل خير. ألف تحية لكل من يتابعنا وشاهدنا على ديوان فام وعلى شان يوتيوب ديوان فام، ولكل من يسمعنا على الراديو سواء في داره في كرهبته سالمين غانمين بإذن الله تعالى. اليوم حلقة استثنائية، أي نعم استثنائية، لأنه الأخبار كلها إيجابية إلى حد الآن فيما يتعلق بالمواضيع التي سنطرحها بإذن الله تعالى في برنامج البرهان على إذاعة الديوان. وحلقة اليوم بشكون حلقة مقسمة إلى جزئين اثنين بإذن الله تعالى. أول ما يمكن أن يطرح اليوم هو الملتقى الوطني والمنطقة الملتقى الدولي لجمعيات قرى أطفال أسوأ. 28 دولة تشارك اليوم، موجودين حالا في الحمامات الكلهم يعني جمعيات الخاصة والتي تعنى بالطفولة وبالأطفال فاقدي السند. الكلهم اختاروا تونس، وهذا ليس من باب الصدفة لأن الجمعية التونسية لقراءة فلس واس يعني سجلت حضور لا نظير له ولا مثال له في السنتين هذوما، وهذا مثال وهذا شرف كبير. إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم ويستخدمنا ولا يستبدلنا ويجعلنا إن شاء الله مفاتيح خير مغاليق شر. الملتقى الدولي لجمعيات قرى أطفال السواس هذا إن شاء الله باش تكون معنا بعد شوية هالة باش ناخذوها، اللي هي المنسقة الإعلامية للجمعية التونسية لقرى أطفال السواس. ولكن قبل هذا نحب نصبح على فوفو في الإخراج، وأيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وأيضا عبير صباح الورد والياسمين مرحبا بيك.
3: صباح الأنوار والمسارات، صباحكم خير نير ليك للسادة المستمعين أينما كانوا على موجات ديوان فام يتبعوا في البرهان. صباحكم خير، صباحكم مزيان، صباحكم بشائر، صباحكم صورة مشرقة عن تونس في تونس الكل التوانسة. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. قلت حالا وتو في الوقت اللي يتزامن مع برنامج البرهان على إذاعة الديوان، الملتقى الدولي لجمعيات قرى أطفال السواس من مختلف أصقاع العالم، من سوريا، من فلسطين، من مصر، من كافة أصقاع العالم. 130 دولة في الموعد يجمعهم حول قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الطفولة ودعم الأسرة. إذا كان فما تليفون هالة معانا

0: نزيد ناخذ أكثر التفاصيل. المنسقة الإعلامية للجمعية التونسية لقراءة فيل السويس هالة صباح الورد والياسمين ومرحبا بك.
1: صباح النور في السيف، صباح النور في الرتم عبير العزيزة، صباح النور اللي معاكم في الاستديو. الحقيقة ما تتمنينيش عارفة شكون ثالثكم اليوم.
0: لا وحدنا لحد اللحظة وحدنا، وانتي معانا ثالثتنا
1: الثالثة والرابعة هم المستمعين اللي يسمعوا فينا. صباح النور للناس الكل، صباح معكر بعذق أكثر من 28 حضارة اليوم ملمومة في الحمامات، مجتمعين حول قضايا الطفولة في تونس. اليوم انطلق الملتقى الدولي اللي تنظمه قراءة فيل السويس تونس، اللي اجتمعوا فيه 28 جمعية من قراءة فيل السويس العالم. يحضر فيه زادة المجلس الدولي لقراءة فيل السويس، المجلس الدولي اللي يشرف على أكثر من 130 جمعية حول العالم، يشرف على رقم مهم جدا اللي هو 8 مليون طفل في حول العالم. ملتقى دولي مهم جدا، ملتقى اجتمعت فيه الجمعيات حول مصلحة الطفولة في العالم في افريقيا، وننطلق من تونس ومن تجربتنا اكيد في تونس. الحمد لله جدا موجود معنا اشقائنا اسويس فلسطين، اسويس مصر، اسويس سوريا، والكل اللي يسمع فينا تبعوا اكيد على ديوانتين تفاصيل بحكاياتنا اللي جينا مع الدول هذوما. انا بكون مراسل لكم اليوم ديوانتين، تكون مراسل لكم في مقر الملتقى. بتنبدا معاكم مع سي محمد الجديد رئيس الجمعيه التونسيه لقراءه فيل السويس، مش هعطيكم اكثر يمكن من لمحه، وبعده بتكون معاكم خليكم في الاجتماع اللي تسمعوا فينا سيده غاده حرزله، مش هعطيكم تفاصيل ياسر مزيانين على خيركم اللي يصل اليوم لفلسطين وشنو عمل بالضبط. معاكم سي محمد مكديش.
0: السيد محمد مكديش رئيس الجمعية التونسية لقراءة فيل السويس مباشرة من الحمامات في الملتقى الدولي لجمعيات قراءة فيل السويس، أكثر من 130 دولة اليوم حاضرين في تونس واختيار تونس في هذا الملتقى والكلهم جاءوا لتونس، هذا ليس من قبيل الصدفة، هذا نتاج لثقة كبيرة ياسر تحظى بها الجمعية التونسية لقراءة فيل السويس بعد الثقة اللي حظت بها سواء من رئاسة الحكومة أو من رئاسة الجمهورية. سي محمد نحب نسلم عليك مرة أخرى، نقول لك صباح الورد والياسمين. زيد حطنا في الإطار والأجواء كينا معاكم في الحمامات الآن سي محمد.
2: الصحة سيف، فخور جدا نلقى بجنبي يا فلسطين بجنبي، سوريا، مصر، عديد البلدان الأفريقية الأوروبية، البلدان اللي دعمت الجمعية التونسية منذ 40 سنة من كل العالم جاءوا اليوم. أول حاجة باش يدعموا ويشكروا شكرا للدعوة كجمعية تونسية للتعاون للاحتفال بنجاح هذه التجربة التونسية، وكذلك للاستفادة من بعضنا، نخدموا لصالح أطفال العالم، نخدموا لصالح أطفال أفريقيا، نحاولوا باش نقويوا بعضنا، نحاولوا باش ناخذوا تجارب من بعضنا، نحفزوا بعضنا، ولكن نسقوا مع بعضنا الجهد متاعنا، جانب الداعمين يعطيهم الصحة، جانب المتطوعين اللي يعطيهم في وقتهم وجهدهم وأفكارهم، وكذلك الجانب الرسمي مهم وجود في وزير الأسرة اليوم معنا لدليل على دعم الحكومة التونسية، كذلك الخبراء متاعنا الموجودين بحذاش رشيد تمر رئيس لجنة التدقيق الداخلي معنا موجود، عديدنا الخبراء من عالم كبير لقراءة فيل السويس على مستوى تونسي أو مستوى الدولي موجودة. ومغير مضيع وقت نخليك مع الأستاذة غادة المديرة الوطنية لقراءة فيل السويس.
0: أي نعم، مرحبا بها الأستاذة غادة المديرة الوطنية للجمعية الفلسطينية لقراء الأطفال، صباح الورد والياسمين ومرحبا بك في تونس أستاذة غادة.
1: مرحبا فيك، الله يخليك يا رب، شكرا لك.
0: الله يبارك فيك، نحن سعداء جدا بتواجدك في تونس بداية وتحديدا في هذا الملتقى الدولي اللي تشرف عليه الجمعية التونسية لقراءة فيل السويس، وأسعد جدا ببقية القرى وبقية الممثلين لبقية الدول اختيار تونس أستاذة غادة. ونحن قرينا الأسبوع الفارط تلك الرسالة اللي أرسلتها لنا بعد الحملة اللي أثتها الجمعية التونسية لقراءة فيل سويس تحت إشراف الحكومة التونسية فيما يتعلق بالمساعدات لأبناء فلسطين عموما. رسالة كانت مؤثرة جدا ومستنا نحن كتوانسنا توانسة وما زادتنا إلا تحفيز باش نقفوا مع ولداتنا ومع أطفالنا في العالم أجمع وتحديدا في فلسطين. بداية كيفش الأجواء، كيف هي الأجواء هناك أستاذة غادة؟
1: أول شيء أنا بشكر الجمعية التونسية على دعوتها لي بالمشاركة بالمؤتمر الدولي لكرة الأطفال العالمية واللي أشرفت على الجمعية التونسية، وهذا إذا بدل على إشي بدل على أهمية تونس، امتياز تونس وتميزها بالعمل الإنساني وتقدمها والخبرة والتنوع والمعرفة والعلم اللي اليوم أثبتت تونس وقدمته لأطفال تونس ولأطفال العالم كافة. بحب أأكد وأحكي أنه تونس نتعلم منها، جمعية تونسية أثبتت أنه هي جمعية يعني مبادراتها عظيمة أثرها كبير، خدماتها مكدة ليس فقط لأطفال وعائلات تونس وإنما أيضا لأطفال أفريقيا وشرق الأوسط. أنا سعيدة جدا وبحب أأكد على وصول المبالغ اللي تم التبرع فيها، مشكورين للحكومة التونسية لجمهورية تونسية وللشعب التونسي كامل، وصلت تبرعاتكم لحساباتنا في قرى الأطفال أسس فلسطين، واليوم إحنا استفدنا منها وقدمنا العديد من الخدمات لأطفال فلسطين بالتحديد للأطفال فاقدين الرعاية الأسرية، للأطفال في خطر فقدان الرعاية الأسرية، وللعام على تقديم الدعم النفسي المنتل هيلث سوشيال سبورت والكونسلنج على مستوى فرد وعلى مستوى عائلات، بالإضافة إلى كمان تقديم العون ومساعدة الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة والالتحاق بالدراسة وتعويض ما تم فقده عبر السنوات السابقة.
0: الله يبارك فيك. نعاود نقول لك أستاذة غادة المديرة الوطنية للجامعة

0: نتواصلوا مع أحد ممثلين بقية الدول الأخرى الحاضرين في هالملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال SOS. فلتتفضل هالة.
1: ولا يهمك، هلا معك. شكرا لك.
0: الله يبارك فيك استاذه غادة، مرحبا بك في تونس. الله يبارك فيك. اذا كان هالة موجوده تعديها لك كما ترشمانا. الله يبارك فيك هالة.
1: موجوده المراسل يرجع معك.
0: مرحبا هالة.
1: مرحبا
0: وخير المراسلين هالة.
1: شكرا لك.
0: هلا نحب نعقب على تصويرها قاعدة قدامي على الشاشة، وجود السيدة وزيرة المرأة في هذا الملتقى الدولي هي دلالة ورسالة ضمنية من رئاسة الحكومة ومن الدولة التونسية إلى الاعتراف بداية بهذا العمل الجبار اللي قاعدة تقوم به تونس فيما يتعلق برعاية الطفولة. شنو الرسائل الضمنية أنت كصحفية عموما اللي تنجم ترجمها من خلال هذا الحضور؟
1: حقيقة اليوم السيدة الوزيرة كعادتها السيدة أسماء الجابري ما تتأخرش على أنه هي تكون حاضرة في التظاهرات إما بالحضور أو بالإشراف وحضور ممثل. اليوم كانت هي حاضرة، ألقات كلمة كان تقريبا صحوها اللي كنت تحكي فيه سيف، صحوها أنه اليوم الدولة التونسية تقدم في نموذج رعاية للأطفال الفاقدين للسند، تقدم في المؤسسات اللي تحتضن الصغيرات الفاقدين للسند، لكن هذا عمره ما منعها كدولة تونسية أنه هي وكوزارة أنه تحتضن الجمعية التونسية لقراءة الأسواس وتساعدها وتقدم لها كل التسهيلات للنشاط في تونس و رعاية الأطفال الفاقدين للسند في تونس، إما بالإشراف في المناسبات أو بالمساهمة في التراخيص المختلفة اللي يأخذوها كجمعية الحملات في جمع التبرعات أو بالدعم المادي اللي تقدمه. ما ننساوش أنه جمعية التونسية لقراءة في الأساس تحظى بدعم من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. السيدة الوزيرة رحبت هذا بضيوف تونس، أعطت رسالة أنه التجربة التونسية اليوم هي حقيقة نموذج يحتذى به في العالم. كان زادة حاجة مزينة برشا صارت اليوم اللي هي الجمعية الفلسطينية وقراءة في فلسطين بشخص السيدة غادة، كرمت السيدة الوزيرة وعطتها.
0: بعثنا تصويرة خلينا نعديوها هلا. ديجا قاعدة موجودة نشوف فيها.
1: موجودة عندك. كرمت والحقيقة الرسالة كانت يعني ياسر حساسة والتأثر بها الحضور الكل في القاعة تقريبا بالدموع بالتصفيق
0: هكا
1: بابتسامات من القلب، لأنه كان كلام من القلب قدمته مدير الوطنية لقراءة الفلسطين السيدة الوزيرة ومن شخصها في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. شكرا، قالتها بكل فخر، شكرا لكم على ما قدمتموه لأطفال فلسطين، شكرا لأنه حقائب أطفالنا في غزة وفي فلسطين الحبيبة ملئت بأدوات المدرسية من خير التوانسة اللي تبرعوا، اللي كما نذكروا أنه تبرعاتكم وخيركم وأمانتكم يا توانسة اللي تبرعتوا لأطفال فلسطين في حملة أنقذ فلسطين. واليوم خير إثبات لهذا وجود الوفد الفلسطيني بيننا في تونس، والتكريم اللي قدموه لشخص السيدة الوزيرة في شخصها في وزارتها وفي الدولة التونسية رئاسة وحكومة.
0: هلا 28 ممثل من شبكة قرى أطفال SOS حاضرين حالا والآن في الحمامات. إذا كان فما شكون ممثل من دولة أخرى بخلاف دولة فلسطين نجم ناخذوه مرحبا.
1: أكيد احنا موجودين نحاول أنه نثق لك توا تدخل مع السيد فاتح اللي كان موجود معاكم في برنامج البرهان، كان تواجد معاكم في برنامج البرهان سابقا وقت اللي كان فما زيارة لأسواس فلسطين لتونس لو تتذكر أنت، تذكروا السادة المستمعين. سيد فاتح المدير الوطني لقراءة فلسطين موجود هذا اليوم، سوريا عفوا موجود اليوم معنا زادة في الملتقى هذية، زادة برشا جديد ما جاش وحده، جات معاه رئيسة الجمعية السورية لقراءة فلسطين والسيد معاون وزير سوريا زادة، وفد من أعلى مستوى من الدولة السورية يعني يحضر معنا اليوم. نسمع عليك سيد فاتح.
0: أي نعم، مرحبا ناخذوها على السريع. ترى
1: أي عطوا برشا جديد على الوطن، خاصة بعد ما قراءة تونس ساعدت في عمليات البحث عن الأطفال في سوريا، كنا وما زلنا إخوة وأشقاء في التعاون في العمل.

0: إلا في مسؤولية
1: السيد أي نعم السيد فتح المدير الوطني للجمعية السورية. صباح الورد والياسمين. صباح الورد سي فتح المدير الوطني للجمعية. الحمد لله في نعمة. نحن سعداء جدا سي فتح المدير الوطني لقرى الأطفال في سوريا بتواجدك في هذا الملتقى الدولي في الحمامات. مرحبا بك في تونس بداية. ونحب حسب ما قلت لي الهالة المنسقة الإعلامية أنه فما جديد نجم ناخذ سكوب من عندك في جديد هذا
2: تماما. يعني بهي الزيارة في معي السيدة الرئيسة رئيسة مجلس إدارة SOS سوريا وهي بنفس الوقت معاونة السيدة وزيرة التنمية بسوريا. فإذا نقدر نعمل تحديث نعمل أبديت بظروف سوريا ولمدى تعاون تونس والمكتب الدولي معنا بيكون فرصة كثير ممتازة.
1: نعم سي فتح أنت الآن متواجد في الحمامات في هذا الملتقى الدولي كما تشمعنا كيف هي الأجواء كيفاش قاعد تشوفها خاصة فهل لما اللي ربما عجزت العديد من الأطراف أنها تحققها لما ما بين العرب وما بين المسلمين وما بين الإخوة الأطفال عموما من أجل قضية من أهم القضايا قضايا العالم اللي هي قضية الطفولة شنو شعورك في هذا الملتقى سي فتح؟
2: والله أنا يعني أكثر ما منبهر التوانسة يعني مبدعين خلاقين SOS تونس أضافت طوبة بصرح SOS الدولي السعي للاستقلال والسعي للتنمية وتطوير الأموال عبر عيادة تونسية صرفة هي مدرسة وهي تاريخ لكل مؤسسة خيرية وكل العاملين في الشأن الإنساني في رعاية الطفولة لحتى يكونوا مثال أعلى. ونحن بالنسبة لنا بسوريا أخذنا المبادرة لحتى نقتدي بهم إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
2: ربما بعد سنوات قليلة رح نكون SOS سوريا عم بتحاكي SOS تونس إن شاء الله
1: بإذن الله. وهذا شيء فرحنا سي فتح وسعداء جدا مرة أخرى بتواجدك معنا في تونس وإن شاء الله ربي يجمعكم. وأنا قاعد نشوف في صورة وصلنا من الحمامات بحضور 28 ممثل على كل الدول أو أغلب الدول تقريبا اللي من خلالها يتجسد الحديث النبوي الشريف اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كنا من الحمامات مع الملتقى الدولي. كانت معنا الأستاذة يعني اللي نقلت لنا كل الأخبار هالة دريدي. شكرا لك وشكرا لكل الحضور. إن شاء الله ربي ينفع بكم ويجعلكم لكلكم مفاتيح خير. نلتقي بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
3: البرهان au festival au star l'émission 100% fan Mara Oumaima El Ghayari كل سبت من نص النهار لمدة ساعتين استضافات الأهم الستار وكل جديد في الساحة الفنية ديوان FM صوتكم
4: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان FM سبور غرام.
3: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
1: ال 11:32 دقيقة نواصلوا مع البرهان حتى كشي النص نهار. كنا في أجواء مباشرة تحديدا من الحمامات الملتقى الدولي اللي ضم 28 ممثل عن الجمعيات قرى الأطفال SOS. إن شاء الله ربي يجمعكم في الخير وربي يوفقكم. إن شاء الله ربي يسدد خطاكم من أجل أهم قضية من قضايا العالم ألا هي قضايا أو قضية الطفولة. عبير وانت تسمع في الأجواء اللي قاعدة تجينا من الحمامات وحضور 28 ممثل ومدير وطني للجمعيات هذه شنو الشعور نعرفك انت شنو الشعور اللي جاء على بالك خاصة في اختيار تونس في هذا الملتقى؟
0: أنا النقطة اللي لفتتني هو هذا الاجتماع الأول منذ تأسيس الفيدرالية سنة 1949 وفق التقرير اللي نشرت له SOS، الاجتماع المجلس الدولي الأول خارج أوروبا يكون في تونس. يظهر لي لهنا الصورة الأمثل تقدمها لنا SOS عن الدبلوماسية الاجتماعية. وقت اللي نخرج بالعمل الاجتماعي من حيز الضيق من رعاية ظرفية للأطفال، نوصل به إلى صناعة مستقبل الأطفال. نحكيه على 28 دولة، نحكيه على جنسيات مختلفة، نحكيه على لغات مختلفة، ولكن المشترك الواحد هو القضية الإنسانية اللي هي رعاية الأطفال فاقدي السند. فأسواس لهنا تصدر تجربة اجتماعية رائدة من خلال النشاط هذية، وتعطي زخم التونس حاضنة العطاء الإبداع الإنسانية التطور العمل المنهجي المدروس وفق آليات يحكيوا عليها اليوم في أرقى وأعرق المنظمات الدولية. فما ينجمش يكون أجمل من هكذا تكريم لتونس وأجمل من هكذا تشريف للجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس.
1: أنت قلت ما ينجمش يكون أجمل من هكذا تكريم لتونس، لكن فما ما أجمل من هذا. إنعم تونس دائما رائدة، قاعدين نشوفوا في تكريم عزيز وغالي بجنبي من بداية الحصة، ما حبيتش نحكي عليه لأنه باش تقولوا شنو اللي موجود بجنب سيف في برنامج البرهان. أجمل من هذا التكريم يجينا من المملكة العربية السعودية على يدين تونسي، شاب تونسي عزيز وغالي. باش نتعرفوا على كل التفاصيل هذية بعد الفاصل بإذن الله.
3: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجائب وغرائب، عجائب وغرائب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
1: 11:35 دقيقة، تحية لكل من يتابعنا أو يشاهدنا سواء على شان يوتيوب ولا يسمع فينا في الراديو. أجواء منعشة جدا اليوم، بحذانا ضيف أنا نعتبره ضيف عزيز وغالي، لأنه بداية شرف شباب تونس، شرف تونس عموما وشرف شباب تونس، ويعطينا الصورة اللي راه لا زال الخير في شباب تونس على عكس ما يعتقد البعض انه الشباب ضاع وشباب كذا وكذا. ولكن الشيخ محمد الهادي بن محمد الغربي الفائز بالمرتبة الثانية في الفرع الثالث لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في الدورة 46 هو معانا في الاستوديو. تحية لي، مرحبا بك شيخنا الغالي. مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
5: أهلا وسهلا،
1: ربي يحفظك
5: سيف وكافة إذاعة ديوان فهم على هذه الاستضافة.
1: الله يبارك فيك، هذا شرف لنا شيخنا الغالي، ونحن سعداء جدا اخذناك على وجه السرعة من المملكة إلى وزارة الشؤون الدينية إلى الديوان، وهذا شرف لنا نحن إذاعة الديوان وتحديدا برنامج البرهان. تم تكريمك وإثر الفوز في هذه المسابقة في المملكة العربية السعودية. بداية شيخنا الغالي أطرنا، حطها في الإطار هالمسابقة هذه، حدثنا عليها كيف جات ووقت جات وكيفاش، خاصة أنه المنافسين ما همش أي منافسين، يعني من أفضل وخيرة قراء العالم أنت نفستهم وتحصلت على المرتبة الثانية. شيخ محمد
5: به بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كما تعرف سي سيف، المسابقة الدولية معنا في السعودية أو في دول أخرى

0: له يعتمد يعني العام الهجري مش الميلادي. في العام الهجري نلقى روحي يعني بالأعوام مش بالأشهر، نلقى روحي 25 سنة كي زدنا معناها قعدنا نتبعوا فيها، قعدنا معناها مدة نص نهار كي نتبعوا فيها. وسأل هو يعني وزارة الشؤون الإسلامية بتاع السعودية، قال له يعني يغلق العمر بعد بشهر متى 25 سنة، يعني كمشي يشارك يشارك يعني عمره 25 سنة نقص شهر، يعني عنده العمر الكافي. الحمد لله يعني تيسرت من رب العالمين.
1: الحمد لله
0: قعدت يعني شهرين معناها ملازم القرآن. الحمد لله يعني مش أنا مخصص وقتي باش أني باش نحضر للمسابقة، بحكم يعني جيت القراية وعديت معناها الامتحانات وكانت فما التزامات، يعني كانت يعني فما التزامات أخرى بخلاف.
1: أي نعم شيخنا، 334 متسابق، معناتها المسألة خليني نقول مش مستحيلة، ولكن المسألة ليست بالأمر الهين. 334 متسابق من 133 دولة، يعني سباق ومسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ليست بالأمر الهين. الإقبال على هذه المسابقة خاصة في الظروف اللي انت حكيت فيها، تمشي ما تمشيش، يعني هذا ربما يخلي المترشح ربما شيء من مش نقول ارتباك لباس، ولكن يعني الأمور مش نمشي ما نمشيش، ما فماش كل جاهزية المية في المية. ربما راك جيت الأول وانت الثاني بفضل الله على 334 متسابق. فكرت برشا مرات تقبل على هذه المسابقة وإلا خلي حتى يجي العمر في مناسبة أخرى أو غيره؟
0: هو سبحان الله يعني اصدق ربي توربي اصدقك، يعني سبحان الله كي تدعي ربي يعني بصدق ربي يسلك ويفتح لك خير من اللي انت كنت معناها متمناه. كنت يعني نتمنى اني نمشي للعمرة في سن صغير، فربحت في المسابقة الجهوية عمرة هديتها للوالدة، قلت وربي يكرمنا من زلنا صغار وربي يفتح علينا ان شاء الله. كيف كيف ربحت عمرة اخرى يعني في مسابقة يوم القرآن في رأس الجبل، اعطيتها للوالد كرمت بها زد، وقلت وربي يفتح ان شاء الله كي نكبر. وحاطط في مخي يعني باش اني نشارك لعل وعسى نشارك، يعني اي متسابق تمشي تحكي له تقول له ايش قالك في مسابقه الملك عبد العزيز يتمناوها الكل، يعني
1: سبحان الله
0: في تونس او خارج تونس، يعني هي بالحق يعني المكانه اللي تقام فيها المسابقه اعظم
1: مكة المكرمة
0: في الحرم في التوسعه الثالثه، يعني
1: سبحان الله في التوسعه الثالثه
0: يعني هذه المشاركه في حد ذاتها يعني كرامه،
1: وهذا يخلق في حد ذاته شيء من الارتباك. يعني توا يقول قائل نحن ساعه واحد الانسان في راحه من عقله مش كيما سيرونتين اكيد بشي شيء تراك، وما فهمت يعني وجودك في المسابقات العاديه سواء في تونس او في بلدان اخرى يختلف على وجودك او مشاركتك في مسابقه موجوده في مكه في الحرم المكي في التوسعه الثالثه، يعني في على بعد امتار من مكه المكرمه ومن الحرم المكي، هذا يخلق شيء من الارتباك ربما.
0: انا باش نقول لك يعني واش نقول للمستمعين، يعني حاجه ممكن تستغربوها، المسابقه الوطنيه ارتبكت فيها اكثر من المسابقه مثل الملك عبد العزيز، يعني سبحان الله انك خلطت المسابقه الغاديكة هي تصير على تصفيات اوليه ثم تصفيات نهائيه، اذا كنت رشحت يعني التصفيات الاوليه تترشح بعد باذن الله للنهائي. كي خلطت انا النهار الاولاني خلطت تعب واعتمرت ونقص نوم، يعني تعب صفر وكل، فأنا ماشي في مخي يعني باش نقعد 3-4 أيام وبعد يعيطولي باش نعدي التصفيات الأولية تصير في الفندق، وبعد كان نتعدى إن شاء الله إذا كان ربي يسر نتعدى للنهائي. فأنا دوبما خلطت وكملت العمرة ما رقتش حتى ساعة، اتصلوا بي قالوا لي راهو بعد صلاة الجمعة باش تعدي التصفيات الأولية، قلت لهم راني مازلت كي خلطت مسفر، قالوا لي هذا معنى تنظيم وما نجموش أيوة. معنى نبدله يعني
1: أيوة.
0: دعيت ربي سبحانه انه شيء تتيسر
1: الحمد لله.
0: وكيك وخفت في التصفيات الاوليه، يعني ارتبكت برشا علاش خاطر تعب، يعني قلت التركيز باش يكون معناها صعيب شويه، وبحكم معناها المتسابقين الكل باش يشاركوا في التصفيات الاوليه ما فماش معناها عديت عملت تنبيه و3 مات قلت انا مش باش نترشح، وبرا هو كان نربحوا العمره ونربحوا زياره في بيت الله ومن بعد زياره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، وما حطيتش يعني باش نترشح، لكن سبحان الله يعني ربي اراد انه معناها يوفقني في التجويد وفي حسن التلاوه، معناها تميزت بهذاك باش اني معناها
1: شوقتنا باش نسمعوك بعد شوي ان شاء الله في التجويد وحسن التلاوه. الشيخ محمد الهادي بن محمد الغربي الفائز بالمرتبه الثانيه في المسابقة مسابقة الملك عبد العزيز تحديدا في قلب مكة على بعد أمتار من الحرم المكي. عمرك

0: 23 سنة أخوي محمد الهادي
1: هذاك قبل الجوان تو وليت
0: 24 سنة عمرك 24 سنة أخوي محمد الهادي. ومن بين الأسباب اللي خلاني نستدعاك وبداية نحن باش نكرموك ونفرحوا بيك طبعا هذا بعد التكريم اللي صار من طرف وزارة الشؤون الدينية وتحديدا من وزير الشؤون الدينية الدكتور أحمد البوهالي مشكور. يعني من بين الأهداف هو تحفيز الشباب اليوم شبابنا اليوم. ونعرف أنا من بين أهداف حضورك أنت بقناعة نفسك هو أنك بش تحفز شبابنا اليوم المعرض عن القرآن الكريم البعيد. أنت جيتنا وبعد شوية فما ختمة شهرية إن شاء الله مع سيدي الياس بن نور. يقول لك لا ما عاش وقت مازال بكري. فما شكون يقول لك مازال بكري وفما يقول لك ما عاش وقت. قديش الفترة اللي شدتك باش أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا؟
1: تقريبا 3 سنوات ونصف.
0: ثلاث سنوات. شنو أهم النقاط اللي خلاتك تكون عندك نجاعة في التميز في حفظ القرآن الكريم اللي نجم نقدموهم لشبابنا اليوم اللي متخوف ومتوجس يقول لك مستحيل صعب الأمور مش هي. شنو زوز 3 نقاط تعطيهم له كبداية كنقطة انطلاق؟
1: ربي قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يعني أولا التوكل اللي هو الدعاء والأخذ بالأسباب، ثم رضا الوالدين. يعني كي يكون بوكمك راضين عليك بإذن الله ما تخافش، مع الدعاء وحسن الظن بالله بإذن الله توصل. يعني ما تخافش، ما تقولش عندي قراية، أنا ختمت في السنة متى الباك وسبحان الله تميزت يعني في الباك.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: ما قلتش عندي قراية ولا وخلي عام الجاي، خطر إذا كان خليت عام الجاي إذا كان خليت عام الجاي راني باش نضيع في القراية وباش نضيع في القرآن.
0: سبحان الله.
1: يعني سبحان
0: العام
1: الله.
0: اللي
1: اختمت فيه
0: هو عام البكالوريا.
1: عام البكالوريا الحمد لله.
0: هذه واحدة تكفي.
1: يعني
0: هذه واحدة تكفي لمن أراد الدنيا.
1: ما زاحم القرآن شيئا إلا وبركة. والله
0: الله.
1: إذا كان يعني تمسكت بالقرآن والله بشترى العجائب يعني في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله.
0: سبحان الله.
1: ربي يفتح عليك فتوحات من عندي ما تعرفوش.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. ربي يعز قدمي. خليني نحكي شوية على التكريم تاع وزارة الشؤون الدينية. للأمانة نحن نفرح وقت اللي معناتها الوزارة وأعلى هرم في السلطة يعترفوا ويستعرفوا بشبابنا خاصة المتميز في المسابقات الدولية وتحديدا في القرآن الكريم. شو يمثل لك هذا التكريم بداية؟
1: والله أنا قلت السيد أحمد سيد الوزير، قلت له يعني سبحان الله وقت طلعت عن المنصة وقالوا يعني ندعو الفائز بالمركز الثاني من دولة تونس، حسيت لحمي قشعر يعني سبحان الله، وحسيت بفخر كبير للانتماء لتونس. يعني فهمت هذا نصر معناه واعتزاز لبلدنا قبل معناه ما يكون نصر لي أنا. فهمت خاطر أنا كي مشيت وبعثوني أعطوني أمانة وأعطوني ثقة.
0: سبحان الله
1: اختاروني أنا من بين يعني قراء ما شاء الله في تونس، يعني معناش قارئ ولا ثين، عن المئات من القراء المتقنين ما شاء الله.
0: سبحان الله.
1: حسيت يعني فخر كبير والحمد لله. نسأل الله أن يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، وديما نقول إن شاء الله اللي يطلع بعد يكون خير مني وكيفي.
0: الله يبارك فيك. علاش سألتك السؤال هذا يا أخوي محمد الهادي؟ لأنه نحن نفرح برشا الوقت اللي نشوفه متألق ومتميز تونسي في مجالات أخرى كالمجالات الرياضية وربما العديد من المجالات، لكن أنه نحن نثمنوا المجال هذا اللي هو أعظم مجال القرآن الكريم من خلاله نشجعوك أنت، لأنه 24 سنة وما زالت ما شاء الله الدنيا قدامك، وما زلت باش تتميز أكثر، وما زلت باش تفوز أكثر، وما زلت باش تنجح في الدنيا وفي الآخرة. من خلاله نشجعوا شبابنا أنه راو الفكرة المغلوطة أحيانا أنه ربما ما نهتموش بأهل القرآن وما نهتموش شباب القرآن، وربما أحيانا فما صد عن القرآن الكريم. مش صحيح، أنت لوج على المكان اللي وأطر نفسك ولوج ابحث. يعني مش بشيجيك القرآن يدق عليك الباب، أنت اللي مشيت وأنت اللي دقيت الباب، وأنت مشيت لسيدي الياس وأنت مشيت للمشايخ وقعدت وجلست، وهما اللي كانوا سبب باش حفزوك. وربما أنا متأكد يقينا اللي من بين النصائح اللي تلقيتها هو أنك رد بالك على قرايتك، رد بالك تغفل على قرايتك. كما نسمع برشا مدربين تاع مباريات تاع كرة قدم يقولوا أنت ما تشارك في المباراة وما تشارك في الـ في الـ في, الـ في التمرين تاع اليوم إلا ما تجيب المعدل الفلاني. يعني هذايا من شأنه أنه يحفز شبابنا على الإقبال على القرآن الكريم.
1: سمحني بس نقطع

0: تفضل.
1: انا الشيخ متاعي كي يسمع بي مثلا تاخرت يعني في النتائج متاع القرايه يتغشش علي ويعاقبني ويخليني وانا اكثر من جمعتين ما نقراش عليه.
0: سميه
1: الشيخ احمد احوانه يمشي معايا يعني وزاره الشؤون الدينيه.
0: اي نعم.
1: يتبع في قرايتي اش عملت
0: شفت محلاها
1: واخرت هي ما عادش تجي كي ترجع تتريقر في قرايتك وقتها سبحان
2: الله. يعني يعاقبه باحب الامور الى قلبه.
0: بالضبط بالضبط. هل جايزة العزيزة هذه اللي تو موجودة في الاستوديو وعلى فكرة هذه دخلت إلى مقر وزارة الشؤون الدينية ثم دخلت مباشرة إلى إذاعة الديوان ولا أنا غلط؟
1: صحيح.
0: يعني هذه نحن في المرتبة الثانية إن شاء الله.
1: صحيح.
0: شنو تمثل لك الجائزة هذه؟ واحكي لي على فرحة الوالد والوالدة لأنه أنت قلت هديت عمرة للوالد وهديت عمرة للوالدة بعد فوز في بعض المسابقات لكن نتصور الجائزة هذه أشد وقعا على نفس وعلى قلب أبوك وأمك. كيفاش استقبلوا هالفرحة هذه وكيفاش كانت يعني كيفاش كانت فرحتهم وكيفاش كانت ردة فعلهم بعد الفوز مباشرة؟
1: والله الحق تفاجئت أنا شوية بردة الفعل متى الولد والولدة لأنهم يعني سبحان الله فرحوا فرحا شديدا حتى اللي قاموا يبكيوا يعني
0: سبحان الله.
1: يعني أختي بعثت لي مقطع فيديو وأنا الغديكة في السعودية مازلت كنت تواجت الحق هذيك زادة فرحتني برشا برشا أني كريت بابا وام يعني يبكيوا من الفرحة وفرحانين وفخورين هذا وحده يعني تكريم وإن شاء الله كما كرمناهم في الدنيا إن شاء الله نكرموهم في الجنة.
0: أمين.
1: إن شاء الله نلبسوهم تاج الوقار.
0: أمين.
1: وإن كتاب الله أوثق وشافع كما قال الإمام الشاطبي. أمين. وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى إن شاء الله ربي يجعلنا منهم.
0: الله الله الله الله يبارك فيك يا أخوي الغالي. شيخ محمد الهادي من الحاجات اللي مستني في التسمية نتاع المسابقة نفسها هي المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. يعني ما شدني في التسمية هو الهدف ليس الحفظ فقط بقدر ما هو التفسير أيضا الوقوف على المعاني الوقوف على مقاصد هذا الكتاب العظيم اللي ربي سبحانه وتعالى نزله من فوق سبع سماوات. وما شدني أيضا هو حسن الأداء والتجويد. حسن الأداء والتجويد كيفاش المقاييس المعتمدة؟ يعني فما ديبارام معينة في المقاييس؟
1: بالنسبة للمسابقة متاع الملك عبد العزيز تتميز أكثر بالحفظ متاعها. يعني عند الحفظ جنب الحفظ هو الأهم في المسابقة ثم تأتي يعني جوانب أخرى كما معناها الوقف والابتداء وأصول الرواية مثلا رواية قالون رواية حفص رواية شعبة وعندنا أيضا يعني أحكام التجويد كما أحكام النون الساكنة والتنوين إلى غيره وعنا أيضا يعني حسن الأداء واللي هو معناه يتمثل في جمالية الصوت لكن ما يعتمدوهش برشا. اللي يعتمدوه أكثر هو معناها يكون القارئ يتدبر في القرآن أو لا
0: وهذه هي القوة هو أنك تقرأ وأنت فاهم أو القراءة التدبرية
1: يعني قراءة تدبرية أكثر من
0: تفسيرية
1: نعم.
0: للقرآن يعني هذا معتمد يعني حتى في المقاييس
1: أكيد. يعني أنا في الأخر بنشبش أقول لك
0: فسروا للناس ما معنى القراءة التدبرية أو القراءة التفسيرية يعني وين فما رحمة فما فما فما أداء معين فين فما عذاب فما أداء معين
1: أكيد.
0: فين فما
1: أكيد.
0: نار فما أداء معين فين
1: طريقة
0: فما
1: الاستفهام أيضا يعني تديها عن أحسن
0: الله.
1: وجه يعني
0: ليس بالأمر الهين
1: بالضبط يعني في الاخر منش احسن واحد في التلاوه يعني في حسن الصوت فما ما شاء الله يعني 334 متسابق منش باش نكون انا خير منهم لكن ربي وفقني باش اني نقرا قراءه تفسيريه معنى اللي
0: زدت شوقتك انا تو نحب نسمع قراءه عامه
1: لعل وعسى ما تكونش كيف قراءه المسابقه
0: يعني لا ما يسالش شوف نحن اول حاجه نحب قراءه عامه ومن بعد نحب نقول لك اعطيني قراءه تفسيريه في موضع معين يتعلق بالرحمه وقراءة تفسيرية في موضع معين يتعلق بالعظمة والقوة والشدة. هات نسمعوك في قراءة عامة مجملة يعني في دقيقة وبعد نمشي وإن شاء الله يلا فاروق.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

0: وكان الإنسان عجولا.
1: ما شاء الله، الله يبارك فيك، ما شاء الله، الله يبارك. طيب شيخنا، نحب في مقطع قصير في 4-3 آيات على أقصى التقدير من كل موضع، في بشفهموا السادة المستمعين المقصد من القراءة التفسيرية أو القراءة التدبرية. في موضع فيه رحمات وفي موضع فيه شدة وقوة. الموضع الأول

0: ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: ما شاء الله الله يبارك هذا
2: العدد
1: هذا القوة والشدة. ارحمنا يا رحمك الرحمن.
0: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا

0: اللهم امين. ان شاء الله ندخلها انا وياك والسادة المستمعين والمتابعين قراءة جميلة. شكرا لك، ربي يبارك فيك شيخنا الغالي. باش ما نطولش عليك، الوقت يعني يجري بينا معاك ما شاء الله. نحن زادة ايضا اذاعة الديوان وادارة اذاعة الديوان بعد هذا الفوز المبارك تحديدا في المسابقة العالمية اللي صارت في المملكة العربية السعودية وتحديدا في رحاب مكة المكرمة، وبعد تكريم وزارة الشؤون الدينية وتحديدا من طرف السيد الدكتور أحمد البوهالي، اختارت الديوان، وهذا شرف لينا أن نكون نحن الثالثين، اختارت إذاعة الديوان أنها تفرح بيك وتكرمك من خلال هذه الشهادة، أيضا شهادة عزيزة وغالية. إن شاء الله دائما متفوق، إن شاء الله تنحي الكاسك وتجيب حذايا الظروف المباشر. شيخنا الغالي ربي يحفظك وربي يبارك فيك. تكريم للسيد والشيخ محمد الهادي بن محمد الغربي بهذه الشهادة، إن شاء الله ربي يحفظك وربي يبارك فيك وربي يتقبل منك وربي ينفع بيك وربي يعلي قدرك ومقامك. ونحن سعداء جدا، وهذا بوكي نوار زاد من إدارة إذاعة الديوان ليك، لأنك شرفتنا، شرفت تونس، شرفت شباب تونس، شرفت خلينا نقول شمال إفريقيا الكل. وهذا أقل واجب نجم نعملوه معاك، وأقل واجب نعملوه مع أهل القرآن. وأنا ديما كيجيب حذية من عشكا شفت حلقات من برنامج البرهان كيحضروا معانا سادة عزاز وغالين من أهل القرآن، أول حاجة نعملهم بوسهم من راس.
1: الله يبارك
0: فيك، بوسك من راس كم درش ماقل
1: الله يبارك فيك،
0: ربي يحفظك، ربي يبارك فيك. كان معانا شيخنا محمد الهادي بن محمد الغربي الفائز بجائزة عزيزة وغالية من المملكة العربية السعودية وتحديدا في رحاب مكة المكرمة، الحاصل على المرتبة الثانية في مسابقة فيها 334 مشارك من أحسن قراء العالم وتحديدا من 133 دولة. ربي يبارك فيك وربي ينفع بيك. هذا هو برنامج البرهان، يحاول قدر المستطاع أنه يعطي تصويرة جميلة على شبابنا وعلى تونس وعلى بلادنا، وهذا أقل واجب نجم نعملوه. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم عنا كل خير، وربي يحفظ تونس وربي يحفظ شباب تونس، وإن شاء الله ربي يعلي قدرهم ومقامهم وربي يحفظهم ببركة القرآن الكريم. اليوم ان شاء الله فما ختمه شهريه، وين موجود بعد الظهر ان شاء الله سيدي الياس بن نور كالعاده، جامع سيدي محرز، ان شاء الله تنجيب حداكم العشاء ان شاء الله. ربي يبارك فيكم ربي يحفظكم. برنامج البرهان حلقه اليوم كانت حلقه متميزه واستثنائيه، نتلاقاو باذن الله تعالى في حلقه اخرى اللي هي باش تكون غدوه من 11 حتى كشي نص نهار. تحيه الفاروق وتحية في الإخراج، وتحية لحسام يحيى في الإخراج الرقمي. شكرا عبير يعطيك الصحة على الحضور ومعانا وعلى الإعداد. شكرا هالة دريدي المنسقة الوطنية للجمعية التونسية لقراءة فيلة سويس. اليوم نهار عزيز وغالي وفرحتونا، ربي يفرحكم وربي يجزيكم عنا كل خير. نتلقاو غدوة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي. خليك قريب فيب وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة، عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: De l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف نهار دي ونفهم عسلمة. بلدية بنمتير من ولاية جندوبة تنطلق في تنفيذ حملة تهدف إلى جهر الخنادق الإسمنتية بالطرقات المحيطة بالمدينة ورفع الأتربة والصخور وبقايا الأشجار والتوقي من مخاطر سيول مياه الأمطار المحتملة وفق ما أفادت به اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. حجز حوالي 67 ألف بيضة بمخزن عشوائي خلال حملة رقابية بمدنين وفق ما أفاد به منسق الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمدنين محمد ناجي في تصريح لديو نفهمه.
2: تمكنت اللجنة المكلفة بمراقبة مدينة بدينة بضبط مخزن عشوائي لخزن البيض وهو تابع لإحدى محلات بيع اللحوم المتوجه بمدنين. تم حجز حوالي 67 ألف بيضة لعدم توفر فواتير أو شهادة بيطرية إضافة إلى خزنها في ظروف غير صحية في درجة حرارة تقريبا 30 درجة. بطبيعة الحال تواصل إدارة جوية بمدينة التنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية وكذلك الإدارة الجوية للتجارة وكذلك البلديات من أجل ضبط برامج المراقبة. كما نعرف برامج المراقبة واللجان عندها وقع وعندها نتائج طيبة هكا علاش نحاولوا أن نعمل برامج.
1: جامعة قرطاج تتحصل على المرتبة الأولى وطنية والمرتبة الثانية والعشرين إفريقيا والمرتبة 655 عالميا في التصنيف العالمي للجامعات لسنة 2026. وقد حافظت الجامعة للسنة الثانية على التوالي على المرتبة الأولى وطنيا مع مواصلة تقدمها في التصنيف العالمي. إلى شأن دول الصين والولايات المتحدة تتفقان على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق من 8 نقاط تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة. وفرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لما أفاد به دبلوماسي أممي لوكالة أسوشيتد بريس.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: احلى صوتكم في سيركس
1: على 91.2 ديوان فام. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوته كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين. كولتور، فن، أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام

0: اسمه أستار كونار سبت من نص النهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
1: نص النهار واثناش دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل من يسمع فينا على دي وانا فهم. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم دي وانا فهم. كالعادة الوقيت هذا من نص النهار الماضي ساعتين نحكي فن ثقافة، كل ما يخص الشأن الثقافي، معكم أميمة العياري، مع فرح مرواني في الإعداد، فاروق في الإخراج، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. شكرا حسام على وجودك وعلى تأمينك للصورة اللي تفرجوا فينا على نوتخ شين يوتيوب دي وانا فهم ونوتخ باش فيسبوك دي وانا فهم. شكرا لكم انتم اللي تابعوا فينا وين ما كنتوا، في تونس ولا خارج تونس. بون ويكاند، نهاية أسبوع مريحة، مرحبا بكم. هذه أستار من نص نهار للماضي ساعتين.
0: تسمو أستار كونار سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
1: نحكيو فيلم، نحكيو سينما، نحكيو على أفلام تونسية قاعدة الحمد لله نشكرو ربي لكل مرة يكون فما إنتاج تونسي، وما نجمو كان نشجعو هذا على خاطر نعرفو حاجة ما هيش سهلة حتى طرف في بلادنا نعملو فيلم تونسي. دونك ذيك علاش ندعوكم الناس اللي تابعوا فينا الكل تمشيو تتفرجوا على أفلام تونسية وتشجعوا المنتوج التونسي. نحكيو على فيلم في برشا بهجة، في برشا سرور، وفي برشا زيدة خلينا نقولوا مواضيع يتحكي فيها. ولليوم في 2026 نحكيو على عادات وتقاليد ومشاكل وحاجات تنجم تصعب الزواج. نحكيو على دار العرس، إخراج هيفل بن يوسف. اليوم لما تاع دار عرس هذاك علاش اليوم ما شاء الله عندي مش انفيتي واحد، عندي اكثر من ضيف، فرحانه برشا بوجودهم معايا. خليني نبدا ساعه بالقديره، حبه برشا برشا مدام سيام مصدق، اهلا وسهلا.
2: يخليك يا ربي،
1: شنو احوالك؟
2: الحمد لله يا ربي،
1: صحه لاباس.
2: الحمد لله، انا شيخين مع العرس،
1: جو دار
2: اجواء العرس.
1: وين ان شاء الله ديما يا ربي برشا فرحه، وان شاء الله اللي ناوي هكا باش يدخل المرحله الذهبيه ما عادش نحب نقول القفص الذهبي، ان شاء الله ربي يتمم على خير. أمين. كل حد ناوي على العرس بحذينا اللي مولى اللمه، خلينا نقولوا مولى العرس المخرج هيفل بن يوسف، اهلا وسهلا.
3: عايشك يا اميمه، شرف اني نكون بحذيكم، شرف اني نكون مع فنانين حبهم برشا.
1: شنو احوالك هيفل؟
3: لاباس الحمد لله،
1: صحه لاباس.
3: هاي مثلا خرجنا من انا ديما نقولها، فما الناس مش في بالهم الخدمه توفى مع التورناج. قول لي راهي الخدمه صحيحه توزيع الفيلم
1: بيان سور، فما برشا ستريس وضغط
3: وتتبع العمل نتاعك مع الجمهور، تبع مع القاعات لي زافون بريمير، ستريس كلته.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك هيفل. كيما قلت في البدايه راه سي تري امبورطون ان نشجعوا اي عمل تونسي على خاطر نعرف مش ساهل حتى أكيد. تعرف خاصه في بلادنا، نتصور كلكم توافقوني الراي. فرحانه برشا بوجودها معنا، هي زميله بالاساس صحفيه اعلاميه، ولكن اليوم تجي بحضنا كفنانه كممثله، عندها صوت مزيان وزاده موجوده في اعمال مؤخرا تلفزيه كيما أرير القدام، واليوم نلقاوها في دار العرس. سمير حامي اهلا وسهلا.
4: مرحبا ميمة، على السلامه وشكرا على الاستضافه. الحمد لله، لاباس،
1: مبروك،
4: يعيشك يبارك فيك. وكما قالت مدام سهام، يمكن ما زلنا نعيش على واقع اجواء دار العرس هنا.
1: هاي ان شاء الله ديما حافله، وديجا عندك عرس.
4: ايوه
1: حاضره ديجا في المود، ديجا داخله معنا في المود، مود العرس. بحضنا العروس زيده،
3: اي نعم،
1: سعيده جدا بوجوده معنا كالعاده، كل مره جي طلع علينا بالبهجه والسرور. جيد الشيرني، اهلا وسهلا. العروس
5: عايشكم ايمن، نسلم عليك على يسمع فيك الكل، وديما ديما فرصه سعيده ما تختفش ديما انا وياك، كنا حكينا شويه في الاوف،
1: كل ما تختف محلاها، لا
5: كل ما تختف محلاها ليسونسييل تختف، كما اختف العرس باش تختف ليميسيون. وما شاء الله
1: الحمد لله، ان شاء الله تتعدى حلقه مزيانه بوجوده هو، مسك الختام صديقي الصدوق، عاد نحبه برشا. ذي راني نعب قد ما نعبر لك على حبي وشويه، راهو 10 سنين راني عشت معاه ايامات من

0: احلى ما فما خاصه في رمضان والباجيت والكوشه ودي نحكي وصابر نقشه بندي صابر الوسيتي اهلا وسهلا
1: اهلا بيكم ايما تحيه كبيره ليك وسعيد بتواجدي معكم اليوم ومع الفريق الطيب والفريق الجميل واحنا عدينا ايامات ياسر مزيانه وعضنا في في في دار العرس عدينا وكأنه بالحق في دار عرس شيخنا كما يشيخوا في دار العرس خذنا كما يخذوا في دار, في دار, في دار العرس وكان الفيلم دار عرس وهذا كل بعد وصل للببليك معناتها كيشوف الببليك كيفاش فرحان يخرج كيفاش يضحك كيفاش في كل اخر اخر بروجيكسيون يصفق في عرس معناتها حطيناهم في اطار
0: متاع دخلتوهم في مود العرس ونصور كل حد مشى يتفرج شاف روحه حتى في شخصيه من الشخصيات في موضوع من المواضيع في حاجات معناها انتم تعطاه خلينا نقولوا هاي في بن يوسف بطريقه كوميديه. اكيد قبل ما نبدا معكم نحب نحيي كل الفريق اللي كان موجود في العمل مدام وجيهه جندوبي الفنانه القديمة حبه برشا ام العروسه خلود الجليدي كيف كيف سهام صدقه موجوده بحثينا عند مدام سهام نبيل بن مسميه نحييه برشا وشيد العرفاوي نحيي برشا شدوله ان شاء الله مره جايه دار العروسه تكون بحثينا مهدي وسليتي حيوا كل الفريق اللي كان موجوده زيدو سميه وشكون سيتي جعفر
2: سمار حميد ضيوف شرف جعفر القيس
0: جعفر اي نحيي برشا جعفر
2: القيس ما شاء الله عليها مراد العبيدي
0: اي مراد العبيدي مراد الروج نحيي برشا برشا الفريق الكامل اللي كان موجود في العمل هذايا كان مثلتو ما تفرجتوش في دار العرس موجود في قاعات السينما اليوم بحضينا دار العروس في انتظار دار العروس هيكونوا بحضينا خليني نبدا بهيف بن يوسف ساعه قبل كل شيء الفكره منين بديت وقتاش خممت انك تحكي على خلينا نقولوا الموضوع هذا بالذات اللي تقريبا موجود في اغلب العائلات التونسيه لليوم 2026 فيها كبيره مازالت تقول بالعداد وتصعب الامور خلينا نقولوا
2: صحيح هو الفيلم اسمه دار العرس يحكي على العرس انا من بعد كي نعمل ريكول كي نقعد مع روحي نحط عرفتك الفيلم الاول والثاني والثالث نلقى اللي المواضيع اللي خدمت عليهم كل نجبت فيهم العائله نلقى روحي ديما نحكي على العرس ما هو نحكي على العائله على زوج عائلات خاطر بالنسبه لي انا العائله حاجه مهمه على الاخر العائله راهم اول ناس دوب ما تتولد تشوفهم تقابلهم اكثر ناس تعدي معهم وقت الناس اللي كي تصير لك مشكلة حاجة هما الأولانيين اللي تلقاهم دونك نلقى روحي موضعي الكل معناها ستارت اب يحكي على الطفلة اللي راجعة لعائلتها في جربة وتخدم البرة وكل شيء باراسول يحكي على طليقة ما يحكي على عائلة تونسية باش تطلق وعداوة كالجمعة في سوسة وراجعوا لبعضهم وكل شيء الفيلم هذا كيف كيف يظهر نحكي على العرس أم ليه نحكي على العائلة نحكي على زوز عائلات ما يشبوش لبعضهم نحكي على العادات والتقاليد نحكي على الأفكار المختلفة نحكي لي رغم الاختلافات وكل شيء ديما في الأخرى نحبوا بعضنا ديما لهم تحب أنت البو حتى كانوا بسيكوبات أنا نسميه في الفيلم يحب ولده يحب يفرح ولده كل شيء
0: نشوفه هذا نشوفه الجانب أنه هو يكون صعيب سفيغ مع ولده حارمه من أكثر من حاجة ولكن فما دي مومون تاع حب تاع أفكسيون بينه وبين ولده
2: صحيح دونك نلقى روحي عندي البلوك نوت نتاعي علاش يضحكوا عليا ميكري ديما بالكراسه نتاعي وستيل دونك عندي مواضيع اللي ممكن 90% منهم من العائله دونك كيما حكينا حكيت على الطلاق كيما حكيت على الخدمه البرة وكل شيء كيما تو حكيت على العرس الفيلم الجاي ممكن نعطيكم سكوب يحكي على التفينه وبشكون اصعب كيفاش اونتريت موضوع بالاهميه نتاع الموت كل شيء بطريقه كوميدي دونك
0: ويمكن يوصل اسهل
2: ممكن اكثر حاجه هذيك تمسني انا ممكن اكثر علاقتي مع العائله دونك اكثر حاجه تمسني
0: ويمكن يوصل اسهل كي تبدا فما طريقه كوميديه تنجم توصل هكا فلويد للمشاهد وللشخص اللي يتفرج اول ما بدينا الفيلم خليني نقول بدا بجمله وقتاش نفرحوا بيك هكا ولا سامي وقتاش نفرحوا بيك نعانيو منها احنا الكلنا اللي ما عرسناش ما تزوجناش اذا بعد ما تزوجت نولي ونتعديو المرحلة اخرى وقتاش تجيب صغير اذا ما جبتش صغير اختي تجيب صغير ثاني جبت وليد شبيك يونس بنية جيب بنية جيب وليد علاش ديما خل نبدا صحيح علاش ديما عنا الحاجة هذه لليوم مدام سهام علاش ديما نحبوا ندخلوا في شؤون غير كل انسان عنده اسبابه عنده اختياراته علاش ديما نحبوا نحرجوا شخص اللي قدامنا تنجم هي مثلا الطفله ماهيش مقرره باش تعرس علاش انا نقولها وقتش نفرح بيك
3: معناتها يحرجوا ديما العبد في اي سؤال معناتها هذيك حريه شخصيه نتاع الانسان انت علاش تتدخل فيا بالحق اين مثلا يا خويا الوقت هذاك مانيش مستعده لا باش نعرس ولا باش نجيب صغير ولا نعمل حد شيء معناتها انت شنو اللي مقلقك راهو هذايا مرض هذا مرض عند برشا عباد. رو أباغ هذية تبدأ أنت مثلا أنا عندي إكزامبل في, في, في, في النسكن ياخي ما شفت شكون طالع وهابط في الدروج مدخاني انا نشوف شكون طالع وهابط
0: رادار
3: والله والله ياخي ما سمعتش انا ندخل ندخل داري نسكر بيبي الباقي ما يهمنيش هذايا انا راه مرض عند العبيد كان كل انسان يستكفى بروحه رانا شيخين عايشين معناتها وفوق هذايا الكل راهو انت علاش ناجح
2: رانا ما عادش نجمو نعملو افلام
3: كل سكروا الامور بالحق صابر مثلا نعطي اكزامبل او كخادم او كنجح او تي نجح وتخدم وتعمل وعندك وتبارك الله وامورك مريقله تي تعس على هذاك مزيك خذيت دور وهكا ورجع يستخدم على رويح
0: هي رياضة خلينا نقول رياضة محبثة عند البعض مش ما نعموش فما بعض الناس ما لغز
3: أغلبيتهم راهو أغلبيتهم يحبوا يعرفوا يحبوا أنا ما قلت لك أنا عندي أنا معناتها فهمت
0: أنا باش نكون أمينة نقول دان سختاناش فما أعمار معينة جيل جديد شوية ولا بستكفي بروحه وسيبت حتى نعاني ورويحنا معناها ونعاني ومشاكلنا بش نجي أنا نقول مثلا سامية نقول أنت شنو عندك ولا نقول صابر ولا
3: نصور لي أنا مراش لي ولا في الأعمار الكل لي لي ولا في
4: عندها أمل
5: هي رأو شو أنا أقول أنه بش ما نشيطنوش الناس الكل شوف هي هو الدوزاج متاع محبة النية طيبة رأو وقتاش نفرحوا بيك وقتاش ناكلوا بريج وقتاش كذا ولكن يا أخي دوزي في محبتك لي حتى في المنطوق متاعك اختار كلماتك راك تعاود هلي ثلاثة مرات في النهار بانادول نايت سامحوني على المعنى تو تفرح بيا
0: بيك مزروبة في فرمان
5: شبيك مزروبة
6: انا فرحان يا اخوي هكا
5: اسمعني بربي باش ما نهلكلوش ملاحظة قوس صغير ونسكروه معاش تذكروا صابر برشا اللي هو مثل بابا راه هلكنين والنهار ما يحبهاش الفازة ما يحبهاش ماهوش مقتنع لتوا
6: معناها
5: قنعوا بالسيف هاي في القنع
0: خرجت هي الحكاية والله طلعت عليك معناها كاين هو قال جبتك في الصغر معناها جاب فاشتر وبر
5: معاش تقول له طلعوا تعليك
6: انت في الفيلم قلت له اسمعني قلت له مش قولي لك في الفيلم معاش تقول لي بابا ما نجيش ما يحبش اصلا نجيبه
0: كيفاش اقنعك هيفل بالدور هالدور مختلف كبرك في العمر
6: كشي خلصتني وحده
0: الفلوس
6: انا خالص على جهاد وحده مو جهاد برافو في الكلمه في حكيت هذيك وقتاش نفرحوا بيك وشان
2: عند جمعة يقول لي نبدلوا جهاد وقت
6: اي قلت له جهاد
5: حاب اخليكم محكم شويه
6: انا نرى انه ثم بعض الجمل عرفتك التركيز تكلام نقولوا نحن اكل لما ديو قاعدين كيما هكايا عرفتي بيت الحس والله تقسى وتحسن
5: مواضيع تاكسيستية
6: صحيح هو هذوما السؤالات هذية متاع كيت فرد
5: الجن سوريا مشيت سوريا مشيت
6: يشوف في بلاس
0: غالي يحكي غالي يحكي جيد
5: سامحون
6: دونك هما كيجيوا مثلا يدخلنا هكايا قاعدين وكذا يقول نحن ودخل جهات باش يبدا معاه الحوار يسمو حاجات نتاع هكا تركز عليهم اول حاجه اسهل حاجه يا بطل هاي وقت الشاف فيك هو في باله هذيك حتى كي بشوف شي يمشي يجاوب جهاد يقول له ان شاء الله ان شاء الله اسكو هو بالحق اللي انتريسي ني با انتريسي بعد ان شاء الله هاي به فك هو هذا طقس شفت كيف ينتقل الموضوع الكلمه هذيك تحرج راه مش كان النساء تحرج حتى الرجال هذا كي يوصل في عمر معين ومازال وهو هو مرتاح هكاك
0: مع اقل درجه الحقيقه رجال اقل درجه
6: اقل حتى سؤالات زاد النساء اكثر
0: ما نجيش راجل تقول له مثلا وقتش ربي عمر حزامك مثلا ولا المراه معناها مسكينه في كل فرح في كل
6: هو اللي جاء الفيلم كله هاي فيلم قدمه اهداء هذا من الاول يبدا الفيلم هذا لكل من عانى لكل العباد اللي عانى ومن كلمه وقتاش نفرحوا بيك قدم
0: الحق
5: هذاك علاش انا صراحه ابار كاشي وبار الفريق الدخله نتاع الفيلم هي اللي قنعتني بالدور خاطر خاطر يا اخي انا ساعه نهديه لدارنا وعائلتي الموسعه الفيلم
0: ممروج انت شنو ممروج اغسل مو صاير
5: اه ان شاء الله زيد يتفرج
6: جيت باش نفرح بيك انت
5: ميرسي ميرسي في ورا كامل شنعيط لك با
0: نرجع لسيمي سيمي انت على باز اعلاميه صحفيه التكوين دخلت المجال هذا اليوم وانت بكاسكيت الفنانه يعاونك هذا انك تكون موجوده في عالم التمثيل خاطر مش كيما انا مثلا نكون مش عارفه الكواليس فما دي ديتاي يعرفوهم الفنانين الممثلين نجموا يعاونوك اعلاميه ويخليوك يمكن تعرف كواليس العمل وحتى تطرح اسئلتك يكونوا الاسئله مختلفه
4: باي. هو وميمة عالم الكواليس بدينا ديجا عنا روبريك في ديجيتال على موزايكا فام خدمنا الكواليس نتاع الاعمال بين عملناه ولو تعملناه حسب ما نفكر دونك بالحق العالم هذاك ياسر حاجه حبيتها كونه تدخل في وسط تكنيسيان تفهم كيفاش شنو اللي يصير ورا الكاميرا باش تخرج السيكونس اللي نتفرجوا فيها ونتصور الناس كل مغرومين ولا اغلب الناس مغرومين بعالم الفن السابع ولا بالتلفزه دونك محليها الحكايه كي تدخل في وسطها دونك العالم نتاع الكواليس حبيته من الحاجه هذيك من لي روبريك اللي بدينا فيهم ومن بعد جا المقترح من عند بسام الحمراوي نوجه له تحيه في عريال القدام ترددت على الاخر قلت له علاش معناها شنو ريت فيا باش نخرج ولا باش نمثل بالكل ووقت هنا بديت ديجا تكوين عند رباب السرايري في المسرح دونك خفت على الاخر منها الاكسبيريونس ما كنتش حاضره بسيشيكمون ولا
0: شنو جاوبك شنو جاوبك علاش اختارك انت في دليله
4: بسام قال لي رافيك حاجه قدام الكاميرا وقال لي رافي ساميه ورامي كرو موزايك والرافي ساميه كي تطلع تغني وقال لي رافي ساميه تنجم تمثل وتنجم تكون ورا كاميرا دونك بعد ما ترددت غيرمون حبيت هالاكسبيريونس خاطر كيما دايوغ حكيت على حلمه هيفل كي جي يحكي لك على حاجه بس كيف كيف كيبدا الحلمه والاكسبيريونس نتاع ريال قدام كيفاش جا حكي لنا عليها معناها حاجه ياسر تشرهك باش تكون في وسطه البروجي يحكي على حاجه معناها مصفر كيفاش يحب يبنيها وكيفاش يحبها تخرج دونك وانا نحب العبد اللي تحلم ونحب العبد اللي عندها الروح هذيك ومحلي كيفاش طرح الفكره وقتها كانت مغامره نتصور على ديجيتال دايوغ توا فما حاجات اخرين قاعدين يتصوروا في ديجيتال دونك ما نجمتش نقول ليه حبيت نكون معاهم في الاكسبيريونس ودور كانت مشاركه معناها بارابور للجزء الثاني يمكن كبر اكثر ولا المساحه كبرت اكثر من الاول الاكسبيريونس مهمه برشا بالنسبه لي انا كون تقف قدام وجهها جندوبي نوجه لها تحيه كبيره برشا ليكيب الكل دايوغ اللي في ريال قدام بسام كيف كيف الناس الكل اللي خدمت حاجه ما تنجم كان تشرفني ما تنجم كان تزيدني معناها وسورتو حكيت زاد على ديريكسيون قداش تعاون سواء من المخرج بسام ولا هيفل ولا صاب الوسليتي اللي كان في البلاتو مدام فيهم وجهها جندوبي سورتو زاد جينيروزيتي نتاعها قداش تخليك اليز بيرسونيلمون وقالتها دايوغ زاد سيهم مصدق حكيت على التراك خفت خاطر قبيله يمكن حكيناها بتفادليك في الاوف وما يما كلمه دخيله ولا دخيله على المجال الفلاني ما نتصورش كونه بالساهر اليوم انسان يقف قدام كاميرا ولا انسان يقف قدام ميكرو باش يحكي ولا انسان يقف قدام ميكرو باش يغني دونك اليوم نتصورها مسؤوليه كبيره ونتصور اي انسان عنده هكا شويه محبه الروح ولا محبه اللي يعمل فيه لازم يخاف ولازم التراك يكون حاضر خاصه كي باش تقف قدام اسامي مهمه وسورتو كي مخرج يعطيك الثقه دونك هاي فلي نجم يحكي قداش خفت
2: قداش خفت انا فرحان بالكاميرا اي ممكن اكثر
0: علاش اخترت سامي يا ساعه خليني قبل ما تحكي لي على
2: نخرج من الشخصيه نحب نلقى انسان يشبه للشخصيه هذيك
0: ريت سامي تشبه
2: لها اي
0: سكبينا هنا لا انت مش سكبينا في
6: لا هي في الدور
0: مش انت عاقلة ياسر في الدور معناها عاقلة برشا ليميت معناها بنت امك فما جانب من كيفاش
3: العقلية توصل لساكبين
0: مثلا
4: اما يمكن شخصية مع عاقلة او بوان اللي شفنا فيها يمكن انا كتبتها زادة في الستاتيو كي حكيت على المشاركة متاع الفيلم
2: طيبة
4: فوالا كيما برشا تتمثل برشا فوالا هذه هي البوان يمكن كونه تسخف غيرمون عاليه معناها كونه قداش من والدين يكبتوا اولادهم ولا ما يخليهمش يحلموا ما يخليهمش يحكيوا ما يخليهمش يعبروا على رايهم دونك نتصور هذه هي
0: يختاروا لهم مصيرهم يعني هي اختارت لها مصيرها ملي هي صغيره قالت لها انت راهو باش ما نحرقوش الفيلم يعني راك انت هذا مصيرك هذا اللي انا اخترته لك لين انت معناها الحاجه هذه طبعت في راسك معناها قبلتها وسي بون ما فماش نقاش مع امك قبلت انه هي اختارت لك حياتك وشنو باش تعيش من بعد في المستقبل قلت لي علاش اخترت ساميه
2: علاش اخترت ساميه كما قلت لكم ايما نكتب شخصيه ومن بعد نبدا نتخيل دونك ساميه كانت كما نقولها فما ممثلين ملي جاتني الفكره كما صابر وجهها من جهاد ملي جاتني الفكره كلمتهم راني نكتب في كذا خدمت معهم قبل راه باش نمشيو في حاجه هكا اوكي هاي فلاش عجبتنا الحكايه اكتب ومن بعد نحكيو كل شيء فما شخصيات اللي من بعد قعدنا كما نقول أنا نقص تصاور نحطهم على الحيط نبدأ نختار وكل دونك سامي راح نقولها برافو خاطر من أكثر الممثلين اللي تعبنيهم قبل ما نختاروه
0: كيفاش
2: عشت على عصابه خرجت نكلموها وتيست كاميرا ومتعرش على روحها اي ولا ليه وكل شيء وفي التورناج زاد ضغطت عليها برشا ان خفت مره لا تروح
0: لا تمشي وتخليك اما يقول قايلوني مثلا
2: فرحان هاي فرحان باللي خرجته على الاخر
0: اللي هي ما شاء الله عليها سامية الحقيقة في حتى في أريير القدام أنا من الشخصيات اللي عجبوني وأديت دورك معنا ممثلة ولا ما هيش ممثلة أنا بالنسبة لي إنسان يقدم حاجة يعرف يخدمها ينجح فيها نقول له برافو لكن الرأي الآخر سامحني يقول لك علاش ما مشيتش الممثلة علاش ما مشيتش الممثلة نعرفوها من قبل وشركت في أعمال أخرى وكونفيرمي خاطر سامي مزيد في بداية الطريق تو
2: أي مخرج في الدنيا ذي عنده طريقة متعمل وأنا نحب أنا ديما أقول الإخراج كيما سكولتور نحب كيما الفوسي نحب ممثل كبير نحب ممثل مازال كيطلع نحب ممثل ما يعرفه حد هي خلطة قد تخطأ أو تصيب
0: كيما عملت مع فاطمة بوعون يعني
2: كيما عملت مع فاطمة بوعون
0: سما مغامرة
2: اي خاطر ديما نقولها فاطمة بوعون وقتها ما جبتهاش على الانستغرام على خاطر هي فاطمة بوعون فاطمة بوعون من اللي بديت عملت هكا لي فيديو فاطمة قلبها معبي قعدت في مخي كتبت في الكراسة هذيا بلوك نوتير
5: كي كتبت لازم يتسرق البلوك
2: نوتير كتبنا ستارت اب ديريكت جات فاطمة كلمتها
0: اي وتعمل مسرح زاد فاطمة
2: اي
0: باش نعطيها عندها مسرحيه مع اسياج
2: عادي عندها انرجي
0: مسرح مع العياد
2: وفرحان بها على خاطر احنا التوانسه ديما عندنا لي بريجوجي انا باش نقيس ساعات نقيس وقت الفيلم يمشي لبرا كي تجيب انسان اجنبي ما يعرفش لا صابر لا يعرف لا مدام سهام هذاك اللي يعطيك بالحق يتفرج اقنعوا الشخصيه هذيا ولا دونك انا تو كي نشوف انا تو حاضر مع دائره العروس مع دائره العروس
0: باش تعاود تحضر مع دار العروس
2: اي ان شاء الله دونك نشوفهم الاربعه تو بحضر بعضهم تو بعد ركيل وبعد ما تصور الفيلم هبط اي فرحان بالكاس اللي عملته خاطر تحسهم عائله
5: توليفه
0: ويشبهوا لبعضهم معني حتى في الشبيهه معني نفس
6: هذا جهاد
5: تقلقت
0: ليه وانا بالحق ما تحس فما الدم يجبد يقول فما الدم
5: هذيك قوه هيفاء بن يوسف في الكاستينج شوف الدنيا قديش مبينه انا اكبر
0: منه لا ماكش بين اخوات
3: باش نحكي شويه على سيميا سيميا بالحق كنت وقت الريبيتيسيون ولا وقت التصوير محليها تحب خدمتها وتحب تعمل حاجة باش معناتها راضية عليها وترضي البارتنير اللي معاها والمخرج وكل ديما عندها تراك راهو ساعات ما يفيقوش بها انا ما نفيق بها تبدا يديها ترعش نشدها انا هكا ونبدا نعملها كي ما تخافش فهمت كيفاش
0: اي صحيح محليك صحيح محليك انت محليك
3: شدها ترك بالكدي وقت اللي نبداو باش نبداو نصور سامية تبدا هكا تعمل
4: نتصور وميمة باش تقف في سيكونس فيها صابر الوسليتي وسهام مصدق ولا وجهه جندوبي جهات اذا خلود وجلهم تحيه لعبيد شادي العرفاوي فما دي سيكونس اللي كان فيهم انكم باش حكايه المره اللي كان فيها امبروفيزاسيون دونك ترا في ناس بالحق تحيه لهم الكل معناها مبدعين اولاد مسرح معناها الكلمه كيفاش تتعدى فما دي سيكونس اللي قعدت ما قلت فيهم حتى شيء للي وجهه جندوبي تقول لي تكلم ولا الدنيا نفسها يقول حاجه مش تقول نتفرج نلقى روحي بالحق نحب نتفرج معناها ترى حاجات يمكن احنا كما قلت لك قبيله نتفرجوا في ريزولتا مش شنو وراها معناها كونه هاي في اللي جي يعطي تكست معين وبعد كل واحد يزيد فيه وإلا هاي في الفيديو يقوم يضحك ساعات على دي سيكونس يقول جو برون سا ولا هذا ليه دونك تتفرج في حاجه كما قلت لك نحب نتفرج نحب ناخذ ركول ونقعد للي يقولوا لي شبيك ما قلت حتى شيء في السيكونس الفلانيه دونك حاجه معناها حاجه يسر تفرح اليوم فوالا حاجه مش سهله كونه تقف في دي سيكونس فيهم سهام صدق وصابر الوسليتي وجهها وكل دونك كونه ترك عادي معناها
0: وتتسمى يعني محظوظه على خاطرك يعني بخلاف انك انت قدام قامات في التمثيل مدام سهام وجهها كيف جهد وصابر معناها كونفيرمي ممثلين كونفيرمي ولكن فما جينيروزيتي بيان انتوري يعني اليوم كي نشوف انا مدام سهام راه سي با دوني مدام سهام انه نلقاو فنانين في قدرك وفي قيمتك وفي الاكسبيريونس اللي انت قدمتها وتعطي يدك الممثلة في بداية طريقة ما فماش الجنيغوزيتي هذه دي ما هيش موجودة عند بعض الممثلين
3: هذيك هو راو الفن ماكش باش تقعد انت معناتها عندك عمر فما يلزم لي جون ورؤية أخرى وجيل جديد وروح جديدة. أنا مثلا فرحانة من لو رامو ما كنتش كي قال لي قلت لي مانيش
7: ليه ما تحكيليش أو تنرجعوا
3: لهذه. أنا فرحانة اللي عرفت معيتها هيفل بالحق صحيحنا رجلي يحكي لي يعني يقول لي رو محليه فهمت رو بالحق إنسان ياسر محليه وطيب تلقى راحتك معه. أنا راني صعيبة في الخدمة صعيبة دون لسانس رو كي تبدأ نفسيتي مرتاحة نعطيك
7: تعطي أكثر وي. وي.
3: ما يقلقنيش راهو اللي تطلب مني نعطيك كي تبدأ أنت محليك معايا ونحسك ما كش تمثل معايا معناتها تعملي فيه قد نعطيك اللي تحب هكيك أنا نعيش راهو في التمثيل ولا في حياتي العادية كي نحسك مكش معناتها
7: مش تخليني على راحتي ولا شكل
3: حبه وتمثل عليا معناتها ما كان ما تحبنيش ولا نتبلوك ما عادش نجم درشنيه وحتى كي نبدا نمشي باش نخدم ما نعطيك حتى شيء نبدا على اعصابي وعلى وفوق من قلبي اين لقيت راحتي مع ليكيب الكل راه والله محليهم حتى ليكيب تكنيك لي جون فرحانه اللي عملت تجربه معاهم فهمت ومحليكم والله مش خاطر في البلاتو محليكم محليكم محليكم وان شاء الله ديما مع بعضنا وان شاء الله نعاودوا تجربه مع بعضنا وانا فرحانه بها التجربه هذه برشا برشا
7: وانت شكون ما يحبك
3: يخليك
7: انت عسل الدنيا انا المهم ماخذ راحتي معك وانت ماخذ راحتك معايا فما محبه متبادله الحقيقه من لي زانفيتي اللي نحب وجودك معايا وتشرفني وتنور محلك كل ما تجي مع مصلي عارفه القديش تحفه اول مره وحده يا جماعه يعطيك الصحة مدام إن شاء الله ديما منورة والحقيقة باش نرجع نحكي مع هيثم كيفاش هيفل عفوا كيفاش رجعك للسينما وكيفاش تم إقناعك خاطر نعرفك اللي أنت دقيقة وحريصة معناها ما تختارش أدوارك بسهولة ما خليني نمشي لصابر صابر دور مختلف عن باراسول باراسول خليك شوية عملوا لك المقارنة بالديناري خاطر مازلنا كي خرجنا من الديناري دونك عملوا كلي الناس ماشية تحب تشوف الديناري كيفاش نشوفوه في عمل آخر مغاير الدور هذا خرجت كينك من جلباب الديناري كاريمون يعني 100% دور آخر مختلف تماما كيفاش ساعة أقنعك هيفل أنك أنت تكون بو جهاد ما عمرنا ما رينيك بو معناها في عمل تاع عازب ما شاء الله
6: في باراسول كنت بو
7: مش بو الجهاد تحسهم اصغر معناها الاولاد
6: اصغر برشا لازم يكون ولاد جهاد
7: احترامي ليك جهاد الاولاد في في في باراسول ظاهرين دي زادو صغار معناها
5: عمري راه ماهوش ما تجبدليش على العمليات وكا
7: تهنى ما نجبدلكش ما نجبدلكش
5: عمري 38
6: مازال صغير
7: مازال صغير مازال في اوج الشباب
3: وقتاش باش تعرس
7: باش نفرحوا بيك
3: نفرحوا بيك
7: احكي لي صابر على الدورة ذي وخممت انك انت بالحق كل مرة حاسس انه الديناري قاعد خلط وراك كل مرة وانك انت تحاول تبروف انك انت راه وتنجم تكون في دور مختلف ومغاير وتنسيهم فيه
6: اي معناتها قاعدة للحكاية هذيك انه مش هو الديناري خلته رايا ما تقريبا لاحظتها عند الاعلاميين ولاحظتها عند الجمهور زادة انه ديما يقعد يقارن بالديناري وديما معناتها في اي عمل تخدمه هل في العمل هذايا نجمت تعمل حاجه مغايره للديناري يعني هو تفرش
7: حاجه الدور
6: مغايره للديناري
7: خاطر الدور نجح نجاح ساحق
6: نعرف والحمد لله
7: ومدام سهام ظهر لي اكبر دليل قدامك نتصور اليوم لليوم قداش من عام من عام 97 المسلسل خطاب على الباب
3: 97 95
7: لليوم مازالوا يحكيوا على نعيمة كحلارة
6: دونك ثم شو ثم أدوار فاصلة في كل فنان وراه هذه نجم نقولوا ستون شانس ما تجيش الفنانين الكل
3: صحيح
6: معناتها تجيك دور اللي يضرب مي باهي هذا حاجة باهية شهرة حاجة باهية أنت عرفت تخدم دور يضرب بطريقة هذيك لكن بعد تولي ديفي مع روحك وحاجة زادة باهية لأنك أنت تنافس في روحك ماك تنافس في دور انت عملته تحب تتغلب على روحك صعيبه اما باهيه وفيها زاد فيها لذه باهيه وفيها احساس باهي انك انت قاعد تصارع في روحك لكن في دور باراسول مثلا الدور مغاير جدا معناتها التحقيقات انه هاي فيلم من الاول هاي فيلم ما كانش عنده حتى ادنى معناتها فكره انه باش يقول لي اعمل لي حاجه تشبه لي. ليه جاي هاي في القلي شو صابر هات نعملوا حاجه مغايره
7: مغايره.
6: قلت له انا بيدي ذاك شنو
7: هو بيدو ديفي لي هو
6: صحيح
2: تحدي انا وقت خايف اكثر منه خارج من دور تحيه
7: عبد الحميد
2: خويا وقرا معايا كل شيء دونك عبد الحميد وصابر عملوا شخصيه ناجحه على الاخر وانا وقتها كنت خايف خاصه انه التلفزه راهي اكبر من توصل اكثر ناس من السينما
6: وي
3: صحيح
2: دونك جيك جمهور ديجا متفرج على 15 حلقه متفرج على 15 ديناري كل يوم
6: وي
2: دونك انا كنت وقتها خايف اكثر من صابر معني
6: وسي لوجيك خاطر راهو هاي في بحق سين دي في اللي انت بزاف دخلت فيه انا بيدي راهو حتى في الفتره دي كنقول حتى كي مشيتوا لي للسينما ولا في دور اخر في التلفزه باش يقعدوا خايفين
3: صحيح
6: من ديناري
7: كثير صابر سامحني صارت معناها صارت فما ممثلين جمدوا تم نار تجميدهم خاطر تو سامبلومون الممثل هذاك شافوه والاعادات قاعده تعاون انه هو يتم تجميده يقول لك انا ما ناخوش الريسك ان نخرجوا ونحطوا في دوري مش
3: حلوه حاجه مش حلوه حتى
7: تعصب
3: فخاطر انت توا كي جيت خدمت مثلا كيما ديناري وعيط له عبد الحميد في الغول هذاك فهمت انت كمخرج اخر فهمت علاش ما تعطيش حاجه اخرى انت تعرف عليه شنو اللي كاباسيتي اللي عنده علاش معناتها علاش تحبوا العبد مقولب في غال انا فرحانه اللي هاي في العتاني الغال هذيك خرجني فهمت مختلف معناتها تماما على الواحد هو هيفل معناتها شاف فيا حاجه اخرى انتم علاش معناتها انت كمخرج علاش ما تشوفش الممثل في حاجه اخرى علاش تقيدوه في غول معين
7: تفرق من مخرج المخرج فما مخرج يمشي
6: زون دو كونفور
7: نتاعو ويقول لك انا نجيب الممثله الفلانيه نعرفها في الدوره هذيك
3: جيب
7: نفسها فما مخرج يعمل ايفور يحاول يخرج من زون دو كونفور فما لا
3: وين نقول شابو لي المخرج اللي يعمل ايفور ويقمر يقول نحب فلان في غول اخر
6: معناتها شو معناتها حتى الخدمه تو مثلا هاي كيخدم وتو كان يحكي قال انا نخدم البيرسوناج وبعديك نشوف شكون الاقرب للبيرسوناج هذا زاد فيه ديفي زاد اخر زاد انه مثلا كيخمم انه البيرسوناج اللي كتبه راى انه ساميه مثلا تشبه البيرسوناج اللي هي
7: عاليه
6: لا فوالا نتاع عاليه ياخذ الديفي هذاك ويحكي مع ساميه ويعملوا برايف مع بعضهم باش ينجم يوصل الفكره اللي هو عنده دونك انفتاح هذا باهي باش ما نقعدوش مثلا دور واحد صعيب ديما نقعدوا نعيطوا لك الشخص هذاك اللي يمثل دور صعيب بالكدا دور مراه في الدار نعيطوا دور مراه تخدم لباس عليها نعيطوا لباس عليها
7: دونك حتى استسهال
6: في
7: يولي استسهال
6: دار العرس انا ملي حكي معايا متهيف من الاول كي حكي لي على الحكايه وعلى القصه عجبتني القصه والموندو عجبني
7: عانيت منه
6: لا ما عانيتش الحق
7: فما معناها منه عشت وخاطر كنا في اغلب العائلة
6: انا ما عشتوش اما موجود بطبيعة الحال في اي عائلة متى نعرف برشا عاشوه وزيد حتى كي قال لي ولدك راه باش يكون جهاد
7: صدمة تصدمت
6: انا فرحت نار قلت بون اسمعني
2: صعبير
6: اوكي فيها وصعبير برشا فرحت خاطر بحق نحب نخدم على جهاد ممثل باهي جهاد جينيرو برشا وجهاد عنده دي كاباسيتي اللي لتو مازلنا ما شفناش جزء كبير منها
7: ناكد
6: هيك قاعد كل مرة يورينا في شوية اما ثم برشا مازال ما خرجهمش جهاد وجهاد يحب في الخدمه يحب انه تكون عنده مارش ما يحبش برشا حدود
2: حتى في الدنيا
6: دونك بالحق واعطاه ما هي في اعطاه
7: مساحه به
6: واعطاه مساحه به باش انه هو يخدم وانه هو يوري شنو هي شنو هي شنو هي اللي عنده دونك نجم نقولوا الفيلم هذا مظهر لي جهاد هو اكبر مساحه مظهر لي ولا
2: في السينما
6: فوالا دونك شفناه اكثر في اكثر مساحه دونك
7: وخدم
6: خدم بها دونك حتى القصه عجبتني كي قريت زاد التكست زاد عجبني وحتى كي شفت الكاست نتاع هاي في الخاطر وراني الورقه هذيك اللي عنده دونك شفت
3: الكاست
6: برشا والله فرحت برشا باش نعاود نخدم مع وجيها مع مدام سهام زاد مع ساميه مع جهاد مع خلود دونك شادي
7: زاد كيف
6: كل معناتها جعفر زاد خاطر جعفر راهو عنده وزن كبير معناتها في الفيلم يعني هو عنده
7: هو اللي حرك
6: هو
7: الفيلم
6: دونك هز ثنيه برشا بالقدا
7: تحيه لي جعفر
3: قاسمي ميسالش نزيد نقول حاجه
7: ميسالش انت تدلل
3: انا معناتها هيفل خلى الممثلين الكل يخدموا على راحتهم والكل اعطاهم معناتها يقول لك ما تتقايد ليش هاك خذيت
7: مساحة نتاع امبروفيزاسيون
3: هاك خذيت فكرة فازي أعطيني أعطيني زيد أعطيني وين توم بعد نختار فهمت معناتها يخليك تخرج اش عندك يخليك تلعب وهذه مهمة معناتها في للممثل باش ما يتقيدش بجملة ويقول ما زلت نحب نقول حاجة ما خرجتش فهمت نقوله برافو ما نقوله كان برافو
7: برافو هاي في الفرحانين بيك الجماعة الكل وهذه حاجة
2: بيه زيادة فرحان بيه وبالحق رأو الإخراج في الكوميديا كان ما تخليش ممثل مرتاح كان ما تخليش عنده مساحة وانتي تعمل الدوزاج متاعك انتي تخلقك الإكيليب توسامي بكري قلت ساعاتك اللي ما نتكلمش قولي ما تخافش جوك بيهم بعدك تفرجت في المونتاج تلقى روحه حاضرة راه الممثل كان ما تخليهوش مرتاح ويحس روحه مش هي فيها دوزاج صعيب يلزمه من شيرة انتي تهزه وين انتي حاجتك وهو يحس روحه اللي
7: كيما صابر مثلا عنده الحكي يحب لامبروفيزاسيون يحب يزيد البصمه الخاصه
2: ايوه ماشي عليهم خاطرنا الفيلم هذا عملنا لي سيونس دو ليكتور قلت له ماي اللي يحب توا يقول حاجه روح توا كهو وهي ساعات في البلاتو
7: لازمك تكون عندك علم هيفل ولا تخلي ساعات تتفاجئ وانت تصور فيها
2: فما مشهد تصور في المشهد 70% حاضر خاطر فما دي او بي لازم يعرف الممثل يمشي يتحرك وين باش يمشي فما الانجينيور سون يعرف شنو باش يخش وما يخوش دونك فما خدمه كامله وفما وقت يحكم فينا وكل شيء هي ساعات حتى في حتى رغم عملنا كلي سيونس دو ليكتور وكل شيء ساعات في البلاتو
7: تخرج كلمه
2: يجي يعطيو فكره تقعد تعارك وقتها مع جماعه البرود خنزيدو هذه اللي ما نجموش اللي درجنا هنا نحب نعطي تحيه كبيره برشا لحسين محمد
7: سلم عليه برشا حسين
2: وليكيب نتاع البرود الكل بالحق خاطر في الأعمال الكوميدية أنا أكثر ظهلي ديبارتمون يتعب البروت
7: بتوع. سلموا عليهم برشا سلموا على الفريق العامل الكل من تقنيين مصورين العملة السواق كلهم يعني نصور معناها كيب كاملة قاعدة تخدم حيوهم فرد فرد اللي وراء الكاميرا الكل على خطر زي ما يكونوا الممثلين والفنانين هما في الواجهة لكن فما فريق كامل فما حاجة والله فما حاجة أنا مثلا قلت علاش ما عملتش غنية سبيسيال للفيلم زي ما جنرالمون الأفلام حتى نشوفه في العالم العربي ولا البرة يكون فما أغنية خاصة بالفيلم عندك سامية عندها صوت حلو علاش ما استعملتش سامية أنها هي تعمل أغنية للفيلم
2: والله صحيح من الحاجات اللي خممنا فيهم من بعد شو أختيستيك الريتم اللي عملناه للفيلم أنا ديما نحب نعمل تيم للفيلم دونك الموسيقى اللي ديما الناس معاها من اللي قلت طيب خلينا نكمل بها وبليس أنا جينيريك عملت حاجة مزيانة برشا ونعاودو نحب نشكر مدام سيهام وشادلي عرفاوي خاطر فيها إيفور فيزيك قوي الشطحه اللي رينيها في جينيريك انا ديما بنحب ديما نحب نلقى حاجه نحطها في جينيريك باش الناس تقرا الجينيريك كيما عملناها في ستارت اب كيما عملناها في باراسول كل شيء نحب شكل الجينيريك يطلع على فون اكحل خلعه بتخرج دونك نحب نشد الناس باغسبي للليكيب تكنيك وارتستيك اللي خدموا في الفيلم نحب نلقى حاجه اللي تخلي العباد في الصاله يقعدوا باش يقراوا اسامي الناس اللي خدمت في الفيلم دونك عملنا شطحه مزيانه برشا اللي هي ما تنجمش تركب عليها غنية دونك قلنا وقتها خليها تكمل بالريتم العملي اما بعد ممكن اي خاطر في ستارت اب عندنا غنية في باراسول عندنا غنية دونك علاش لا
7: انا قداش يهمني الجينيريك مغرومه بالجينيريك ونعطيه حقه في اي عمل نتفرج فيه نحب نتفرج جينيريك من الاول للاخر كيفاش خدموه نحب نقرا الاسماء عندي هوايه من اللي صغيره هكا نبدا نقرا في الاسماء ساعات ما ننساها اما نحب نقرا نحب نشوف ما نعرفش اسكو الهوايه ذي موجوده عند بعض الناس ولا ليه عندي كيف بها
5: وتربية والله يرحم والديك ويعطيك الصحه ونشجع الناس الكل يوليو كيفك اقراوا جينيريك على خاطر شو نحن الممثلين وكي يعطينا الصحه ويعطيهم الصحه اللي يعرفونا ويحبونا اما نستعبت هذيك على خاطر انا ولا اي ممثل راهو اللي لبسونا واللي ماكيجونا واللي يفيقونا الصباح واللي جابونا واللي ساقوا بينا واللي فطرونا واللي هذوكم هما اللي كيبوا العمود الفقري نتاع نتاع نتاع الفيلم نحن راه تشوفوا فينا كان نحن ولا في المخرج يا متفرج راه فما ايكيب تكنيك ما عادش تقوم تروح في بالي بفلوسك شاريتي كي ماكش عامل مزي ما عادش تروح الا ما تحترم الناس الموجوده في الجينيريك راهو راهم دي ديبارتمون عظمه على عظمه تو كي نقول لك انا مثلا برود ولا شوفور تكل مش نازر ما فهميش لا باراسول لا ستارتاب لا تحية للناس اللي تعبت
7: تحية ليه
5: وفرحان بيا برشا نازر وقال لي تعبي ما مشيش خسارة
7: شكون نازر اللي قايم جيت صبيح
5: نازر
7: برايفت جوك هذي لازمنا نعرف
5: ليه نازر هو من
6: قايم جيت صبيح
5: من اللي بيلي متاع الانتاج
7: جهيد راه عنده مشكلة مع قومين الصبيح ما عارفك بمليح تصور وانت جهيد خدم ماتينال
5: ربي ما يعطيش بكماله نجم تكون بقاس موهوبة ما تقومش بكريس
7: عنده مشكلة مش كان انتي برشا عنده مشكلة ما قوم قمت الصباح
5: مش برشا الأغلبية اللي يقوموا بكري الصباح انتوا ما اقل لي راه
7: انا ما بحبش قمت الصباح لا علاش باش نكذب ما بحبش
3: يا امي ما يرد بالك منه
7: لا عارفه ليه باش تقول لي عشرة حتى وقول لي
2: سيدي هو في الفونتر باي عنده نهارين كهوي يقوم الصباح حاطين هم كل عشية
7: باهي باهي هكا مو على تخدم براحتك معناها يمشي ومع البلانينج نتاعك
5: والله تبدلت وليت معايا ما عادش نقوم
7: نحي اللونين نحي اللونين هو توا عنده خمسة تاع الصباح عنده خمسة تاع الصباح توا جيت
3: ليه هذا يوريك اللي هو اليوم جي أول واحد
7: ديسيبليني
5: جي بكري قاعد نعمل في سمعة جديدة
3: فوالا
7: إن شاء الله ما يطلعش مصبح ما نعرفه مذومة كلمة ما يرقدوش باش يطلقاه يجي مصبح
2: بعث لي مرة مساج سبعة تاع الصباح قلت له كسبها جيت
7: قال لي مروح
5: الحاجة الباهية أنه المخرج ما يخو علي فكرة صحيحة
7: عارف على شنو قادم وهذا سي لو بلوز امبورطون حط لك انت وقتاش تورني في العشيه دونك ذي ديجا ماشي لك بهواك
5: المهم المخرج الشيخ والممثلين شيخين ودخلنا لوف لانجويج جديد للقاعه السينما اللي هي تزغريت ابار التصفيق والله جمهورنا يزغرت والله
7: الحمد لله
5: والله بلاي تزغريت عشان فتيات باش تشتريها
7: ميرسي فاروق احكي لي على دورك جهاد قال نقطه مهمه صابر وفي بلاصتها قال اكثر مره يمكن جهاد ياخذ مساحه في دور سواء نحكيو على تلفزه ولا سينما هكا ولا هذه اكبر مساحه لي
5: لا في الـ في الـ في التلفزه خذيت
7: كان يا ما كانش
5: كان يا ما كانش البلاص خذيت مساحات في السينما بعد مهدي برساوي بيك نعيش كانت مساحة مهمة جاي هيفل باراسول ودار العرس اللي هما مساحات مهمة على الأخر ونشكروا على الأخر ومش على خاطر في وجه ولا على خاطر في وجه دونك وي مساحة نجمت نقول فيها وين نبدأ وين نوفى هاوش عندي الخدمة مع الفريق هذا ياسر مهمة أنا من كينيا ما كانش نحب الخدمة مع مع مع صابر على خاطر اكتشفنا بعضنا في كينيا ما كانش وبعديك حضرت له في مسرحياته الخدمة مع هيفل بالتلفزة للسينما زاد الحبة على الاخر الاحتكاك بلا سامية ذو مشد روحك سيهام مصدق وجيها الجندوبي شاد للعرفاوي معناها تنجم تصفق حتى بركيبك بالتراك فهمت بالحق
3: كما سامية معناها
5: اكثر حتى من سامية غير انا ما نشلقش وما نظهرش اكثر حتى من سامي ما تقولش يعني انا فايتها بسوية على بلاتو ولا حاجه فهمت الدور كي يبدا
3: محليك
5: اي نعم
3: ولا محليك والله
5: اي نعم الدور كي راهو مسؤوليه صحيح خذيت مساحه هاي مساحه تفضل ايش باش تعمل مسؤوليه الخدمه زاده مع نحب نشكرها ياسر ياسر ياسر على الحرفيه نتاعها والتلقائيه نتاعها والتجاوب نتاعها وفما والكيمياء اللي عملتها معايا البنيه خلود جليدي مراه تونسيه مزيانه برشا من داخل ومن برا يعطيها الف الف صحه والله يرحم والديك ووالديها
7: محلاها
5: الحقيقة دور شخت فيها على الاخر ونرجع ونأكد ونقول العائلة الكبيرة راهو فيلم راني ما عرستش
7: انا حسيت اللي يمكن هيفل في باراسول حسيت روحك انه دور جهاد عجب الناس اللي تفرجت
5: عجب عميته زاد
7: لحظة مش في عميته
5: عميته خاطر عميته هم اللي مرجينوا على العرس
7: ليه نحكي على باراسول خلنا نرجع لك دور متاع باراسول يمكن ما كملتش الحكاية وما شفناش فمش فوكوس على جهاد أما بالرغم ذي جهاد لقى خلينا نقول ردود فعل كبيرة عندك يعني بيدي معناها علم عندي إذاك علاش أنت حبيت تنفستي فيه أكثر وإلا جي مخك أنك تخدم عليه أكثر
2: نفستي فيه أكثر من يعرفني جهاد دي ما نقولها فما حاجة خدمني ظلي عندها 15 سنة وقتها زلنا لنا معروفين حد شيء دونك جهاد نعرفه من قبل ونمن به من قبل وانا نحب نقول له ممكن اول مره باش نقول له ميرسي على الفيلم هذا على الجينيروزيتي نتاعو عليه ريت في باراسول جهاد كان حاطينه في لي سيكونس نقولوها ميساج اللي نحبوه يضحك
7: يفرهد
2: باش يضحك في الفيلم هذا جيت وجهاد قلت له اغزل وجهاد يقتلك بالضحك راه وجهاد في السيكونس نجم طيش لك فان زوز تموت بالضحك قلت له جي ساعات فما مش سهل انه فما سيكونس يبدا فيها برشا شخصيات نقول له جهاد ما تكلمش يا جهاد راه الحكايه انت المحرك غاديك الحكاية مبنية على جهات وخلود كيف نوجه لها تحية ساعات يلقاو رواحهم يزم هما يطبعوا الحكاية خاطر هما الكوبل هما العروس والعروسة اللي باش يهزونا لحكاية الآخرين دونك نحب نقول له ميرسي خاطر بالحق راهو مش سهل أنه ممثل يسمع كلامك ويمشي معك في البيست هذيك وملكي ساخرج يقتل بالضحك.
5: دونك خلينا في الباديل بتاع الكلام الحلو. عندي
7: برشا كلام حلو برشا
5: على خاطر
7: محبه وبرشا
5: الحمد لله الحمد لله
7: وجد ايجابيه.
5: البنه اللي صارت في البلاتو قاعده توصل. واني قلت لك راه مش ساهل، راه قاعه بتاع 1000 ولا 800. والله كي تسمع لابلو بالزغريتا صدقني تحس تعبك ما مشاش خساره بالحق. ميرسي زاد هيفل اللي خرجني من من من القجر نتاع هيا تراهو وحدني ثلاثه باش يضحكني.
2: لا لا راهو ممثل، راهو جهاد ممثل
5: لاديين لاديين نتاع الممثل تبين بقديش المقترحات نتاعه في كارير.
7: جهاد سامحني انت في تاج الحاضر عملت حلقه واحده معناها ولا حلقتين معناها في الاول مت انت معناها في ساعه في ساعه قضى عليك دو سيكون ولكن بالحق لي دو سيكونس هذوك وراو جهاد الكاباسيتي نتاع جهاد الممثل. راو سي با دوني، راو يعطيك معناها وقت قصير وحلقتين وانت توري وتخلي العباد تحكي عليك ماكش موجود في عمل كامل. راو سي با دوني
3: هذيك قوه الممثل.
5: جوستومون مدام سهام انا نحب نقول اللي انا ما تستناش مني باش نضحك على خاطرني عملت اعمال الضحك. توا مثلا قاعد نعمل في ماستر كلاس صغير بالسرقه ما فيق بيه حد عند صابر الوسليتي قاعد يعلم فيا انه فما انواع اخرى نتاع كوميديا. فما كوميديا الوضعيه فما جيستويل فما صحيح فما الفيربال اللي نحن ياسر ساهل تنجم نسكل تحكي نكته ناجحه وتضحك، اما انك تكتب وتادي وضعيه تضحك لهنا الاطراف الكل اللي تصنع في الفيلم الكل تتدخل من المخرج للممثل كذا هي كلها هوت كوتور.
3: هي راهو زيد الروح اذا عندك الروح خاطر هي شنو اللي باش يوصل اذا انت الروح نتاعك خفيفه هي اللي توصل. نجم فوالا نجم الجمله هذيك ولا السبيتش الناس كل تقولوا اما كل واحد بطريقته يقولوا هيفل ويقولوا صابر وجهاد معناتها واحد منهم يوصله لي باللي نحب عليه يقولوه ما يوصلش كيما نتاع واحد روحه خفيفه ما غير
7: ربي
3: يصطنع ما غير
7: ربي يعطي القبول محبة الرسول هي مهمة برشا انك انت تتقبل وتتحب وتخرج سلسة مش متصنعة هذيك هي الحاجة اللي يمكن اللي تفرق من ممثل للممثل. الفكرة متاع الفيلم هاي فيلم انه هما زوز عائلات مختلفة عائلة خلينا نقولوا ما فهمتش ساعة قبل كل شيء ما عرفتش هما أصلهم منين بالضبط على خاطر أنت استعملت كوستوم حسيته جاي من مصر انسبيري من مصر من الصعيد المصري كانك متاثر من فيلم الخط كان غلطه بربي يقول لي حسيتك ماشي شويه في الخط نتاع عادل امام لبسه بالكحل دونك معناش احنا في تقاليدنا وعادتنا لبس لكحل هذاك تخيلت انه باش تكون لبسه ماليه ولا لبسه حاجه من بلاصه من بلايص في تونس في اي جهه من الجهات علاش اخترت انها تكون نوتر معناها ما نعرفوهاش منين.
2: هو التحدي نتاع الفيلم هذا انك كيفاش تجيب زوج عائلات كي تتفرج تفهم أنه كل عائلة جاية من محيط من بلاصة من جغرافيا من عادات من تقاليد أما ما نقولش لهي من الكيف لهي من جيبس لهي من جندوبة لهي من زغوين حب التوينس الكل من الشمال الجنوب كي تفرج على الفيلم هذا يقول هذي عنا منها هذي صارت لي هذا هو اللي خلينا ممكن شهرين
7: مش خفت مش خفت انه يتغشوا ولا عندنا الحساسيه هذه وصارت في اكثر من عمل
2: حساسيه
7: انه هما في اي جهه من الجهات يكون معناها وعندهم الحق يركز في اللهجه يقول لك رانا ما نحكيوش هكا ما نحكيوش هكا.
2: نحب نعمل دوكيومونتير انا اب في الفيكسيون تاعي يعرفوني مانيش دوكيومونتير سهل مباشره سهل انك تصور عرس تجيب هكا الطهبيط الكريسي ونمشيو للبيت هذاك سهل على الاخر. انا ديما نقول علاش الناس خرجوا شيخين في الفيلمات علاش يقول لك رينا حاجات كلنا عشناهم خاطر عطيناهم لي كوليس نتاع العرس. انك تصور ناس ماشيين يشريو في صياغه حسب العادات والتقاليد نتاع هذه سهله على الاخر اي واحد تعطيه دو كاميرا ويكيب نجم يصورها اما انك تصور ديسكسيون اللي تصير في الدار قبل ما يمشيو وكنبز وهذه شنو تحب وهذه شنو ما يحبش وكل شيء هذاك الصعيب وكيفاش هذاك كديسكسيون هذيك تكون تمس اللي في الوسط واللي في الجنوب واللي في الشمال هذاك اللي اصعب. دونك هذاك علاش كي تتفرج تفهم انه زوز عائلات مش يبوش لبعضهم تفهم انهم جاي من البلاد اون سون فو شنو البلاد تفهم انه البلاد هذه بلاصه في تونس وتفهم انهم الاخرين هناك كوم كوا بلديه ويهتموا بالمظاهر وروحي وكل شيء.
7: وعلاش البلديه قالوا رانا بلديه رانا دار الاصرم دار درشنو خاطر ديك انا دخلت سميت معني قالت انا راني تونيزواز تونسي
2: خاطر ديك دخلت في الثقافه العامه نتاعنا عادي عرفت عادي خاطر بلديه راه مش مربوطه يقرا تاريخ وكل شيء البلديه راه مش كان في تونس العاصمه
7: كل
3: كل ولايه
7: عندها البلديه نتاعها
2: اكيد. دونك كلمه بلديه
7: ولات بلدي بخلاق
2: في الفيكسيون نتاعي ولات اكثر نتاع كما قالت مدام سيام نتاع نحن رقي فهمت، نحن نحبوا كل شيء على اصوله. الوصول هذا شكون حتى شكون تحكم فيها؟ الوصول هذا فيش تهم شباب تاع توا اللي يحبوا يتهنوا ويحبوا يعرسوا
7: يحبوا يفرحوا بحياتهم. هاي فله
2: قل لي
7: انت راهو مشيتها اللي هما عياريره خاطر هي قالت رجال الحماده هكا ولا رجال الحماده هما سليينا وعياريه وانا عياريه ونعرف
2: خذت اكزامبل هي قالت هي خذت اكزامبل قالت نحب كيما كيما الاخر قالت نحب كيما فلان وكيما درا شنو دونك عادي نحن فيلم تونسي دونك باش ناخذوا من الحاجات اللي نعرفوهم.
7: وعليش اخترت انك تلبسها باللكحة؟ اوكي خلنا نخرجوا اخبار ونرجع نحكي على الكوستيوم وعليش اخترت لبسها. وهل خاطرين حسيتها مشيت في عادل امام والخط والا ليه؟ عرفتوا فيلم الخط ولا
2: عرفتوا؟
7: لا حلو
2: تولي الكبير قوي اقرب بعد كده
7: مثلا ولا الكبير او انا من قديمه برشا نخرجوا اخبار ونرجع.
8: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
9: ديوان فام
8: صوتكم
9: في تونس الكبرى
8: على 93.5
9: على 93.5.

0: مجزوة الوحدة بعد الزوال دي ونفهم عسلمة. صادرة وتمور تونسية تحقق خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار لتبلغ أكثر من 1,000,000,000 دينار مقابل حوالي 830,000,000 دينار خلال الموسم السابق، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا هاما لتبلغ حوالي 160,000 طن مقابل حوالي 125,000 طن خلال موسم 2024-2025. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر الجاري صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويضبط القرار فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2026 من غرة مارس إلى 31 أوت، كما حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 ديسمبر القادم، وذلك بهدف خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال الفترات التي يتراجع فيها الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، وتم التطرق إلى أوضاع الجالية التونسية وإلى أهمية مواصلة الإحاطة بها وتعزيز اندماجها وتثمين مساهمتها في تعزيز روابط التقارب والتعاون القائمة بين البلدين، وكذلك التداول حول السبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتوسيع مجالات هذه العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين من خلال تجسيم المشاريع والبرامج التي تم الاتفاق حولها، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. إلى الشأن الدولي، خدمة الطوارئ في باكستان تعلن مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين في انفجار وقع اليوم في ديرة إسماعيل خان بشمال غرب باكستان. الرئيس الإيراني يقول أن بلاده لم تعد تثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرارها الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض، ولفت إلى أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا بين إيران والولايات المتحدة وتنقلان رسائل إلى واشنطن.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
1: أنفو ميوزيك سبور أكتي على ديوان FM، ما يفوتك شيء.

0: food.com.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.
2: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
3: ماضي ساعة وعشر دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكل من يسمع فينا على ديوانا فاي. مازلنا مواصلين معكم، مازلنا حالنا حال عرس دار عرس، مازلنا نحكيوا على فيلم دار العرس اللي تلقاوه في القاعات السينما خرج هايفل بن يوسف وثلة كبيرة من الوجوه الفنية القديرة. نحييهم برشا، مدام وجهة جدوبي فنانة القديرة كانت حكيت على دار العرس من الصيف انه قاعدين تحضروا في الفيلم، وقالت انه باش يكون مع صابر الوسليتي. ساعة قبل ما نرجع لك السؤال اللي كان قبل الاخبار، هايفل اون شانج با اون ايكيب كي غاني، معني حسيت انه من المخرجين اللي وليت عندك الممثلين المحبثين الأقرب إلى قلبك.
4: والله حاجة نحب عندي برشا نحب نحكي فيها،
5: يخدم مع أصحابه
4: نسمع فيها برشا، خاطر ما عندناش برشا إنتاجات في تونس. وليت قولوا لي مثلا هكذا ما تخدم مع مدام وجه، ثاني فيلم راه مع مدام وجه، ثاني فيلم مع صابر، وفما منكم من

0: معاه وما خذيتش رأيه، ورأيه يهمني برشا. هني قلت لك راهو تتعامل مع معناتها بالحق، معناتها ختمة الأخرى ديما نقول تو كي نراه ولا تو نكلمو هنا بالتليفون ما كتبش المكتوب هاو جيت هاني أنا يكرس راس هكا.
1: يعرفوني الأولاد خدموا معي قبل يعرفوني ما نفقش، لا فرحان مدام سهام على الأخر أضافت للدور، وخاصة أنه فيه تناقض صعيب صعيب على الأخر، خاطر فوالا كما قلت ملي نشوفها من الأول كل مرة صعيبة
2: صعيبة ومسيطرة
1: جاي باش تفزد العرس، معناها ما نحبش نحرق الفيلم، ما جاي ولد خوها يا أخو كان بنتها معناها وجاي بالعادات نتاعها والتقاليد وكل شيء
3: والمقرون
1: أي، ومن بعد نشوفها ساعات في دي مومون كيما السيكونس اللي تعلم في بنتها تشتح، لكن نشوفوا الأم عرفتك الأم التونسية اللي تحب بنتها تحب تفرح لبنتها، دونك التناقض هذاك راهو صعيب على الأخر، خاطر كانت تلعب في كما قلنا في درجه معينه مشينا لدرجه اخرى جمله معناها في دو سيكونس، دونك ميرسي برافو
0: خليك يا رب.
1: ومش انا باش نقول لك اتقنت ولا
0: ليه رايك يهمني، ما معني بالحق رايك يهمني على الاخر، وميما كنت جيت الفرصه باش انا سمعت رايك خاطر هذه مسني انا زيد راه ريت انا في حياتي مازلت نتعلم ومع كل تجربه تزيدني بلوس كي تمثيل وكي علاقات فهمت، ونحب كل خدمة نخدمها نخلي فيها بصمة
1: عايشك
0: إن شاء الله يكون عايشك. أقنعت
2: وانت عندك بصمة في قلب التوينسة، ناس تحبك وتوينسة تحبك ونحب نشوفوك ونشوفو أعمالك، وإن شاء الله تكون لك عودة زيدة في الدراما، نشوفوك في الدراما التونسية من الأسماء والوجوه راهو راوريت على قدم الإعادات يقلقوا بعض الفنانين، وفما فنانين يقول لك ليه فما جيل جديد عرفني، على قد ما يمكن انت تلمس محبه الناس عند التوينسه، ونتصورك انت بيدك كي تخرج للشارع التوينسه يوقفوك ويقولوا لك رانا نحبوك ونحبوا نشوفوك.
0: يمكن من بعد في البريفي تو نبعث لك ميساج، واحده ما نعرفهاش تقول لي تفرجت في الفيلم وتشكر تشكر تشكر علاش انا هبت ستاتيو نهارتها صبيح، قلت محليه واحد يقوم يسمع كلام من عبد ما يعرفوش معيتها فيه برشة طاقة إيجابية، تفرح كي واحدة تشدك يمكن دقيقتين ثلاثة تقولك ارجع ارجع ارجع معيتها نحبوك راهو، وكالشخص ذيك ما تعرفوش محليها محليها محليها.
2: خاطر احنا ديما نعملو فوكس على الخايب، ديما نحكيو على التعاليق الخايبه لي كومونتير الخايبه، هما فما برشا ناس تقول لك كلام باهي، فما برشا ناس تشكرك، وفما برشا ناس تعطي من وقتها وتدخل على البروفيل نتاعك وتبعث لك ميساج طول وجريده باش تقول لك تعبر لك على حبك، اما احنا كي نخرجوا ونقولوا كاين راهو فما دي كومونتير خايبين علاش نحطوا هذوك اون فالور، نحطوا الناس الباهي اون
0: فالور. برشا برشا برشا يعطيوك طاقه ايجابيه وتفرح بيان سور، خاطر راهو الممثل مازال عنده معناتها ديما عنده ما يقول ديما عنده ما يخرج ديما عنده ماذا بيه يخدم، شكون ما يحبش ما يخدمش فهمت
2: بالطبع.
0: وحمد لله وكها
2: ان شاء الله ربي فضلك
0: عايش.
2: وعم سليحش قال لك على الدور تفرج
0: تفرج
2: انا عايتو عم سليح راهو ما يتغش علي حد ويحبني وانا نحبه ويقول لي عايتي يا عم سليح الفنان القدير سليح. انا تعرفش نقول سليح مصدق حسن حسني متاع تونس الجديد بالحق لازم يتخدم على سليح مصدق، خاطر فنان ساعة اكتشفنا الجانب الكوميدي في صاحبك راجل، وين راح حسن حسني متاع تونس،
3: حتى حسن حسني حتى حسن حسني هو سليح مصدق تماما.
1: وانا نحب نشكر سليح من هنا، خاطر اول ما خمنت في مدام سهام كلمتي سليح
2: مش يقنعها
1: مش ياخذ لي رونديفو معاها
2: قال لك على الدور كيفاش كان راي ساعة سكرنا ضو تليفونك حلت لنا
0: سكر الاسامي هو سليح قال لي راهو هيفل كلمني وكل شيء، انا راني قلت له انا ما نحبش ما عينيش معناتها
2: علاش ما
0: هكيك ما نعرفش نعمل هكا عايشه موندو وحدي نعم في تياترو على روحي شيخ او درا شنو، وقلت له ما نحبش اول مره قلت له ليها فما حاجات انا باش نقولهم توا قدام هيفل، يمكن انا حكيت انا وياه من الاول في مدينه الثقافه انا تحت على ساقي وقتها في الجنوب في الخدمه وكل شيء قد مقلقتني، كي جيني حسام يحكي معايا قلت له لي نحب نقابل المخرج نقعد انا وياه قبل، قال لي هو من ناحيه ماديه لا لا لا، قلت له ما ندخلوش ماديه مازال ما حكيناش في، قلت له نحب نقابل المخرج فما حاجات انا ما نحبش نعطيه لوكي ولا ناخذ ولا نقول له كذا وبعد يكتشف هو مثلا جي سيكونس يقول لي اجري نحبك تجري نقول له ليه سيقي اعمل ليه سيقي
2: تحطه معناه في الصوره
0: خيزمك نكون واضحه مع الشخص

0: راني كذا وكذا ساقي مقلقتني، كان انت بور باش انا نخدم معاك هاني وضحت لك كل شيء من الاول، فهمت؟ باش من بعد ما تقول سيم قال لي فما حتى مشكل نوظفوها الحكايه
1: وزيدك العكاس
0: قداش نحبك برشا.
1: محليه والله
2: عايش وانا راه مش بلاصتي انا وقتها جست خاطر مانيش في تونس هذاك علاش معناها من بعد دوب ما رجعت كلمتها وقعدنا وحكينا
0: بالحق والله معناتها محليه محليه هو اني قلت لك وانا راني نحب نخدم مع اي حد نكون واضحه في كل شيء.
3: ونشكره هاي في اللي خمم في مدام سيم صدق ورجعك ورجع لك يمكن عاودت شرهت 16 سنه كمان معناها
0: عندها تاريخ ما جابتني عندها
4: عامله ريسيرش
0: بنتي بنتي
3: بيان والله حاجه تحسب لي انك انت رجعت ورجعت لك يمكن خاطر كانت الامبيونس محلاها دونك عندك تجربه مزيانه تخليتك يمكن تفتح لك نفسك قال المصري انك تخدم مره اخرى.
0: برشا برشا برشا
3: سيميا نرجع لك سيميا تغني على باز زيدا كيف كيف متعدده المواهب سيميا ما شاء الله وين تلقى روحك اكثر سيميا في الغناء في الاعلام ولا في التمثيل توا وانت جديده على التمثيل؟
5: هذه ديما سؤال نحسه صعيب على الاخر الحقيقه خاطر الاعلام والصحافه غرام وقرايتي معناها زيدا قريتهم دونك ونحب برشا الاعداد خاصه في الـ في الـ في الاذاعه ونحب ياسر تحضير للانترفيو والموندو هذاك نتاع دوكيومونطاسيون دونك الاعلام حاجه نحبها برشا وفيا كيف كيف معناها اليوم نحكيوا على 8 سنين ملي دخلت هكا ستاجير مع هادي نوجه له تحيه. بالنسبه للموسيقى كيف كيف من 2011 كانت لي اول اكسبيريونس اول مره غنيت في مع سفيان الشعري الله يرحمه في سفيان شو
3: بالحق
5: في 2011 شاركت في سفيان شو بعدها دخلت تقريت موسيقى في سيدي صابر وبعد فما دايوغ ان شاء الله شهر جاي بشهبت الكليب متاعي اول كليب خاطر لي دور اخرين كانوا دي ريبريز عايشكم تو نستدعاكم تكونوا حاضرين ان شاء الله في نعمل لونسمون دونك حتى الموسيقى فيا والتمثيل كما قلت لك معناها نتصور فما برشا فينا كالي كي قدام المرايه بميكرو وتحسب روحك تمثل هكا وتغني انا امي تريتور دونك نوجه لها تحيه كبيره برشا دونك كنت نمشي لها انا مع ديزانترفيو في الكوجينه ونبدا نمثل هكا معها وانا صغيره وكل دونك زاد المود نتاع التمثيل حاجه ياسر محليها وياسر نحبها دونك نلقى روحي معناها الكلهم انا فينا الماما
3: مربوطين ببعض كل معناها ماكش كلي من عالم اخر
5: حتى الصحافه فن معناها سيد لاغ انك تعمل حاجه تحبها هو فن غرام معناها دونك الكلهم راه فيهم روحي الحقيقه الكلهم انا
3: خلينا خلينا نشوفوك تغني خاطر صوتها مزيان راهو سيميا نختار الاغنيه اللي تحب عليها
5: قبيله عديت اصاله انت قعدنا ندندنوا فيها انا ومدام سهام في الفلوف دونك فما اغنيه نحبها برشا نتاع اصاله نسمع منها شويه لايف
3: تفضل.
5: مش صعب اخلي اللي انا بتمنى يبقى حقيقه

طريقة، أنا ليه الفرحة قريبة مني وبرضو بعيدة، يا غلبني الخوف جوايا يا إما طلعت بليدة، وهاخدها تحدي لنفس أصل أنا شخصية عنيدة، عادي هنسى

0: حلو.
1: برافو برافو
0: برافو.
1: والكلمات دوح لهم وعبرين وفيهم برشا
2: في بنت.
1: ما شاء الله عليه والله.
0: ربيت
1: ورقيت
0: والله
1: ما احلاها. والاغنيه غنيتها مع اصاله في
3: غنيتها مع اصاله في الانترفيو. اي كي جابوا اصاله الكارتاج وقتها كانوا معايا كيف كبيره روتانا والليكيب نتاع كارتاج زيد نتاع البريس نوجه لهم تحيه. دونك طلبوا منا سؤال واحد دونك بالنسبه لي
1: كان
0: اسمع المشكله مش حلو تغني اخر من مولاتها راهو نعملوا في مشاكل
3: ايزي عاد باس
1: دونك خيرت تغني مش
3: دونك فوالا دونك كان السؤال على الاغنيه دونك عملنا دوزونا وفوالا دونك نتصور دارت بالكدا دارت بالكدا وقتها السيكونس هذيك وهي الحقيقه نتفرجوا في صناعه البرة حاجه ما معناها بالحق نتمنى كونوا نراو عنا برشا فنانين هنا في تونس يستحقوا البهرج هذاك اللي راهم للفنانين العرب وللاندستري سواء في السينما ولا في الموسيقى ولا في المسرح زيدا. دونك ان شاء الله ديما على امل
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ليك سواء في الاعلام سواء في الغناء سواء في التمثيل. فمارير قدام جزء ثالث
3: هاي قالها ودجا بسين المحل اسئل ما قالش ما نعرفش شيء ما نعرفش كيفاش يجيبوا عليها كيفاش صابر يجيبوا عليها
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نلقاو عليه القديم ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل. ناجي نختم معاك دور ناجي بالنسبه ليك اليوم صابر تراه انه نفس السؤال باش نساله لك كما سالتك في الباراسول بعد تقول لي عاود لي نفس السؤال خاطر وليت هي معناها كيفاش نقولوا عاده شويه انه الفيلم يتحول لعمل درامي ترى ناجي والعمل دار العرس نجم يتحول سيت كوم او مسلسل يتعدى في الدراما في رمضان مثلا
4: هو تقنيا وكل شيء نجم طبعا لكن هذا القرار يعود الهيفل ويعود
1: ما فما اللي حبث واللي ما حبثش مثلا انا نتفكر وجاجة دوبي تقول لك ما نحبثش برشا
4: لا لا هو شو هو الخدمه نتاعو وينجم يكون سيت كوم مش ستكوم اصلا سيري هو نجم يكون
1: سلسله
4: اي نجم يكون سلسله باهيه برشا زاده رمضان لكن نرى انه ثم مشاهد اخرى زي ما تتصور وخاطر كي نقولوا احنا سلسله ولينا نحكي على كل حلقه عند الشوت نتاعها عند البدايه الوسط الخاتمه ما نجمش قص طول هكاك دونك نتصور ثم مشاهد يلزمها تتصور باش يولي وقتها بالحق سلسله كامله اما هو كفكره كشيء اللي مصور كفيلم في حد ذاته قابل جدا ان يكون ينجم
1: غوبانتيني نجم يعني ينجم سور ان كوتي تيخم غوبانتيني انه هكا ولا يصير يتحول لعمل
5: يتقص ويتحول لعمل لكيكا انا لا انا نقول لا
1: يتم اعاده كتابه واعاده تصوير
5: انا عامله ولا عامله في باراسول تليفون ما سكتش قص واعطيه التلفز الكل قص واعطيه لنا سيري قص لا جست باش نقص واحد مانيش غادي جمل خاطر النص مكتوب على اساس فيلم فما شوت في الاخر فما حكايه فما خرافه فما كل شيء توفر لي بيدجي ويكونوا الممثلين زاد راضين خاطر عندي انجاجمون نتاعهم وكل شيء يكونوا ديسپونيبل ونجم زيد نصور باش تولي كل حلقه فيها شوت وكل شيء علاش لي الموضوع قابل اما جست من الفيلم باش نقص كل شيء انا فما ممكن مخرجين اخرين يقولوا اي انا مانيش غادي جم
1: وتنجم تزيد تتفرع اكثر الحقيقه معناها ديما عملك يولي سلسله ولا مسلسل تتفرع اكثر تحكي اكثر في مواضيع
4: اكثر ثم تعمق يزيدوا
1: تعمق فيهم اكثر ولا تغمق فيهم اكثر اللي تحكي على المشاكل اللي صايره دونك حاجه مهمه. بابا نويل فما عروض ان شاء الله
4: باش نرجع ان شاء الله دونك توا الفتره هذه من بعد ما كملنا فتره المهرجانات الصيفيه توا بوز صغيرة ما باش نرجعوا في أقرب وقت في ثم بعض العروض اللي دينا نحكيوا عليها بتويكا داخل الجمهورية وثم كذلك في العاصمة كالعادة
1: اللي ما تفرجش في بابا نويل بالحق مشيوا تفرجوا على صابر في بابا نويل
4: حتى اللي تفرج رب جي تفرج يبقى مسرحية
1: أخرى ديما تتبدل معناها فما والله سبيا على خاطر تحس اللي أنا مثلا نحب نعود نتفرج فيها نلقى روحي نحكي في حكاية أخرى تمشي الأكتواليتي تبع أكثر أكتواليتي
4: ديما نبيدي مغروب الكتيبة دونك يجوني أفكار جدد نمشي نحي أفكار نحط أفكار جدد ثم أفكار نطورهم أفكار نبدلهم دونك ديما المسرحية تتحرك بهذيك الحاجة الباهية في المسرح ان نبدل الوقت اللي نحبه والعمل ديما يقعد مفتوح ويقعد ديما اتولي مفتوح عمره ما يتسكر.
1: رمضان فما حاجه في رمضان
4: توا حاليا مزال ماشي حاجه
1: على ابواب رمضان الموتو
4: الموتو
1: 4 شهور مازال على رمضان ديما لا ديرني
4: الى حد الان مازال ما فماش حاجه اوفيسيال.
1: هاي في فما حاجه في رمضان
5: فما دكتور لوف 3 مع نبيل
1: بالنسمية
5: مسلسل نحن قررنا نخلي خطر الفيلم كملنا مخر شوية وانا نمت بالبريباراسيون المسلسل ان شاء الله يقعد عم جي وهذا بغل المومون سينما الفيلم اللي بعد هذا دينا خامو ديجا.
1: تمنى لك برشا نجاح حيفل. كيف جهيت فما حاجة في رمضان؟ عندك دعوة أنت تحب توجهها؟
0: مش دعوة مش ما عنديش دعوة خير عليك. فما الأكسيدون فنين موتي على الدريدي اللي زاد عنده فيلم باش يهبط وبربي قوس
1: ويكاند
0: ويكاند قوس نسكروا في ساعة في ساعة. فما برشا أفلام توانسة أعطيهم فرصة.
1: فما لصشيح بربي
0: فما لصشيح خليل بحري. فما أفلام أخرى جاية بربي. أيها المتفرج نعرف اللي أنت فارس ما عادش تقرأ حتى كومنتير ما عادش تقرأ حتى منشور برا. امشي ساعة أنت تفرج ومن بعد شاركنا رأيك. ما تخلي حتى واحد يأثر عليك. أعطي روحك الفرصة باش تنقد وحدك رايعينك عزيزة. وما تخلي حتى حد يأثر عليك برا. امشي تفرج وحدك ما عادش تقرأ.
1: عندك رأيك أنت المستقل
0: مش رأيك المستقل خاطر فما توا دي جروب في في في مواقع التواصل الاجتماعي اختصاصهم يتفرجوا في بلاستيك وهذا مش حلو. يا ماكش خصايص مخك في راسك تعرف خلاصك برا. امشي راي دار عرس فيلم يضحك فيلم عائلي فيلم حلو
2: فيلم تاعنا مزيان يا جي هي
0: فيلم مزيان. دخلنا تزغريت القاعات راه مش تاعي
1: سي تري بيان. ان شاء الله بالتوفيق ليك جهاد وبالتوفيق ليك مدام سهام طورني ديما ساميه. نتمنى لك برشا نجاح. شكرا ليك. شكرا جهاد الشيرني. شكرا صابر الوسيتي. شكرا هيفل بن يوسف. شكرا لكم انتم. مشيو تفرجوا في دار العرس تلقاوها في قاعات السينما. ان شاء الله المره الجايه يكونوا بحضنا دار العروسه نحكيوا اكثر مع دار العروسه وناخذوا جهد دار العروسه. بعد شويه رزيقه فرحان مش تكون حاضره معنا بالتليفون. خليكم معنا راجعين.
6: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
7: ديوان فام
6: صوتكم
7: في تونس الكبرى
6: على 93.5
7: على 93.5.
6: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM إسبورغرام.

0: Evening di WinFM.
1: تسمو أستار كونارسبت من السنار الماضي ساعتين مع أميمة العياري.
2: ماضي ساعة 38 دقيقة مازلنا مواصلين معكم في أستار. كانوا معنا فريق دار العرس خراج هيف البن يوسف. نعود مرة أخرى تمشيوا تتفرجوا تلقاو في قاعات السينما باش نهزكم توا للشاشة الصغيرة للدراما ونتصور اللي كلكم عندكم ذكريات جميلة معاها وزدت حيرة الذكريات فيديوهات كانوا هبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي توحشوها وتوينة توحشتها برشا نحبها الحقيقة نحبها برشا وتجمعني بها علاقة إنسانية مزيانة. هي فنانة جزائرية أمازيغية ولكن عندها محبة تربعت على عرش قلوب خلينا نقولوا التوانسة من خلال أعمال شفناهم في قناة نسمة سيبتي العزيزة 8 مواسم كيف كيف الحرقة كيف كيف دار الوزير مسلسل قلوب في صراع مشاعر ليه ما كانتش في ولاد البحر زيدا 2020 بدور حورية. نحكي لكم على الجميلة رزيقة فرحان. أهلا وسهلا رزيقة. الزغروطة الجميلة. شو عايشك يا رزيقة؟ شنو أحوالك؟
3: خلينا ندخلوا بالزغريطة بالفرحة بالطاقة الإيجابية.
2: أي والله وانت مليت الطاقة الإيجابية وانا نحبك برشا برشا وانت تعرف عليش
3: وانا نعرف عليه وهذه الزغريطة ليك وكامل لي كيف ومبروك ألف ألف مبروك تربت عزك والعقوبة كامل المحروبين من الذرية يا
2: أمين يا ربي يعطي ويرزق كل إنسان مشتاق ويحب ويعطي كل حد اللي يتمنى. وانا هاو ميسالش في المباشر رزيقة كانت سوربريز ياسر مزينة بعثت لي مساج وكال هاك بالزغريطة هذية معناها فريمون قديش مسيتني وقديش أثرت فيا وبالحق محليك ومحلى قلبك وربي يعطيك ما تتمنى يا رزيق.
3: إن شاء الله وانتي تستاهلي كل الخير وانتي محبوبة يا على قلبك
2: ربي خليك
3: يا أميمة ما كاش ما يحبكش
2: ربي
3: وانا والله يا أميمة شوفي أنا بعث بزاف على كي تعرفي وانتي بزاف ما قدرتش نقول لك لا لا
2: نعرف والله نعرف ربي خليك. وانا راني مانيش غلطه ماهوش رمي ورود كي نقول اللي رزيقه كسبت محبه التوانسه اساسا من خلال عمل انسيبتي العزيزه اللي خلينا نترحموا على سفيان الشعري وكل من غادر الحياه ربي يرحمه احمد قومي زاد الجزائري اللي انت بلا زاد هبط فيديو حكيت عليه في زاد كيف كيف فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شفناك تقلي في البلبلوني هكا ولا ومعناها من غادي بديت الحكايه العبيد قل من غادي بديت تحكي على انسيبتي العزيزه وعلى جو انسيبتي العزيزه والذكريات الجميله مع انسيبتي العزيزة. شنو هو اللي حيرها الذكريات هذه يا رزيقة؟
3: شوفي هي أميمة أنا مع تونس قصة طويلة وذكريات وتونس كانت فال خير عليا بصفة ما تقدريش تتصوري كاين حاجات يتحكي وكاين حاجات ما يتحكيش دونك هذيك الفرصة اللي جاتني لتونس ربي هكا بعتها لي ذكريات متاع تونس ما نجمش ننساهم وما يتعوضوش مع كامل ليكيب كنت مبللة ما كنتش متصور باش يستقبلني الشعب التونسي هكا بهذيك المحبة وهذا الغيبة اللي بعتها شفت باللي الناس كيفاش توحشتني قلت ما كانش على بالي أميمة نعرف بلي دور حجلة وعمل هكا ضربة في تونس لما كنتش نتوقع بالصفة هذه دونك كسرت على البالوني وعلى بالك صورنا في سيدي بوسعيد دونك نحب كل مرة نمشي وكان نشري ومع ليكيب البالوني صدقيني والله كنت نعمل فيه والدموع هبطة هكا ذكريات جازت على راسي ما قدرتش نحبس دموعي هبلة قصة طويلة أنا مع تونس
2: كيفاش يقولوها بختاجي معناها متبادل الحب راهو رزيقة حبينا ولا كرهنا دور حجلة لليوم معاود نقول بفضل الإعادات حتى جيل جديد ما يعرفش حجلة كان 2010 و 2011 وقتها في بداية المواسم الأولى لنسيبتي العزيزة اليوم يعرفوك ويتبعوا ويشوفوا في حجلة وحبوك من أول وجديد واكتشفوا الممثلة رزيقة فرحان من خلال نسيبتي العزيزة هكا ولا حجلة نعيتك حجلة
3: حجلة ولا غير نسيت كي العزيزه جات هكاك صدفه، ما كنتش متوقعه باش نقعد لمده هكاك من سنين 8 مواسم تاع سيتي العزيزه مع بيونا الله يرحمها يذكرها بالخير.
2: الله يرحمها.
3: هذيك هذيك الحاجه لو علاش حبوها الناس كانت شخلوله ونيه وعلى طبيعتها فحشوشه كما تقولوا. دونك فوالا جيتي هكا عندها شويه مني هكا في البدايات نتاعي.
2: وكبرت حجلة معناها شفناها كجنب الطفولي في الموسم الأول اللي خلينا نقوله بين قوسين مقارعتها هكي وتحب تعمل المشاكل بين كوثر الباردي حياة وسفيان الشعري زادة كيف كيف حسونة. دونك بعد دخلت في العائلة ولات فرد من العائلة ويحبوها
3: ومعاد استعقلت حجلة بياسو ما قعدتش هكاك شخلو لكن المنجي المنجي والتفطي ما قعد هكاك
2: ما قعد هكاك ما تبدلش. سلموا علي فرحة هنينة.
3: نحبه بزاف بزاف نسلم عليه بزاف بزاف. دونك حجلة وبعد شخصية تغيرت. أما كي تغيرت حجلة الناس كانوا يحبوها كيما كانت في الأول.
2: حبوها باش رزينة
3: دار الوزير ثاني ما قداش حق وأنا نقول أما دار الوزير دور نصيرة كان قريب ليا أكثر. خليني نقول دور نصيرة عنده هكا 70% من رزق.
2: تشبه لك يعني
3: هذيك تقربي عندها كي تتقلق كي يطلع لها القز من الراس وتحب السيطر وتحب
2: دور دار والله دار الوزير قاعد يلقى طورة في متابعة بفضل يمكن الوقت اللي هبط دار الوزير الناس ما قبلتش انه نسيب طير عزيزة يقف هذا هو معنى دخلوا في مقارنة وكل يتعودوا بنسيب طير عزيزة وولت بينتهم عشرة دوك كل يتخل عليهم شخصية جديدة ما قبلوهمش لا قبلوا كوثر باردي في دور مختلف لا قبلوا يونس الفرحي في دور مختلف دوك هذيك يمكن اللي خليه يتظلم لكن اليوم بالإعادات كأنه قاعد يلقى في حظه شوية رزيقة فرحان.
3: صح على خاطر في الأول كما قلتي ما قبلوش جاء بعد وفاة سفيان الشعري الله يرحمه كانت صدمة. دونك كي حبسنا ما قدرناش نكملوا جوست بعد ما توفى ما قدرناش نكملوا سيبتي العزيزة دونك خذينا دار الوزير. دونك الناس قاعدة تتقارن قاعدة على بها ما قدرش حقه كي جات. أما بعد كي عاود يتعاود وان شاء الله
2: فوالا خذا حقوقكم من الناس تبعاتي. ورزيقه انت خليني اعتبرك محظوظه خاطر في تونس مثلت قدام قامات مدام موني نوردين كيف كيف كمال التويتي القدير دونك قفت قدام قامات فنيه وكبيره قلت درصاف نسلم عليها درصاف مبلوك كوثر الباردي نحييها برشا برشا اللي هي فنانه زاده قديره يونس الفرحي وجهه الجندوبي زاده كيف كيف.
3: علاش قلت لك انا تونس شغل تقدمت لي على طبق من ذهب انا ما كنتش نتصورها. انا كنت صغيره كمان ما كنتش نستنى باش نجي هكا ديجا من بلاد لبلاد باش يتقبلوك جمهور من بلاد اخرى بهذيك السرعه وباش نقف قدام قامات من الفن في تونس كمال تويتي مدام نور الدين معناها بزاف سفيان الشعري الله يرحمه ما كنتش نتصورها. وصدقيني أميمة كيفاش رحبوا بيا كيفاش حطوني فوق رصانهم على بها قعدت شغل مثل
2: رزيقة
3: هم عطاو لي هذاك الدز هكا الاولى دونك فوالا الفضل اللي يولي ليهم هما واحد بالواحد خيرهم ما ننساش.
2: كيفاش اختاروك رزيقة؟ خلينا نرجع بيك بالتوالي معناها صلاح دين الصيد الله يرحمه هو مخرج نسيبتي العزيزة هو اقترح اسمك ولا تم لا. اقتراحك ولا كيفاش؟
3: لا دايوم حتى في الجزائر قالوا لي الكل قالوا لي كيفاش صحت لك الفرصة رحتي وكيفاش فاتك ما كانش واحد اللي ما يتمناش باش تجيه فرصة هكا باش يمثل في عمل هكا كبير في بلاد واحدة أخرى. دونك عملوا كاستينغ هما عندهم نسمة بيرو في الجزائر نسمة عندهم في الجزائر دونك يقدموا كاستينغ ما كنتش وحدي كنا وقيلة أربع ممثلات مشينا كنت عملنا كاستينغ عادي.
2: دونك من غادي اختاروك بالكاستينغ اختاروا رزيقة فرحة
3: نتذكر رحت مع واحدة ممثلة واحدة أخرى سويلة معلم اللي معروفة في الجزائر نحييها رحنا كيف كيف من الطيارة احنا من الطيارة لباب منارة كان نصوروا ديجا عطاونا ان تكست هكا عملنا لو كاستينغ تاعنا نورمال ما كانش ما نكذبش عليك ما كنتش هكا قلت لا ما مستحيل باش يقبلوني قلت ما نعرفش علاش يا أخي نتذكر كانت وقتها مريم مقنين في الإدارة في الإنتاج. نتذكر كي رجعت للجزائر كلمتني قالت لي راكي سي بون ما تصورتهاش الحكاية.
2: جيتك سيربريز.
3: وجيت مع ديونة.
2: ووقت اللي أنت جاية رزيقة تعرف الممثلين، تعرف سفيان الشعري، تعرف كوثر الباردي، منى نور الدين، السيدة منى نور الدين، كنت عندك فكرة عليهم ولا أول مرة تقابلهم وتسمع بهم؟
3: لا الحقيقة أول مرة. قبل ما كناش بو أنا كنت في البدايات ديجا في الدومين، وثانيا ما كناش قبل هكا كاين اعمال بين تونس والجزائر كيما دوكا كاين دي سيت كوم الممثلين تاع الجزائر يخدموا في تونس والتونسي يخدموا في الجزائر. معناها قبل ما كانتش بزاف الاعمال مشتركه بين الجزائر وتونس الحقيقه ما كناش نعرفهم.
2: واكتشفتهم اول مره كيف تتفكرش اول لقاء كي تقابلتوا كيفاش هكا فماشي هكا ذكرى قعدت ماركيه في بالك في الميموار نتاعك؟
3: نتذكر أول سيكونس يظهر لي هكا كنا كامل مدام منى نور الدين واسمه تعرف شكون في الأول حطني هكا كيما تقولوا أنتوما في حطني هكا في البيست واسمه الله يرحمه سفيان الشعري يا أخي كي شفتي هو هكا بالسبديكة نتاعو بالضحك ودي بلاك دونك هكا اتنحى لي هذاك الستريس اللي كان نشفى الله يرحمه هو اللي
2: دخلك في الجو نقولوا احنا دخلك في الجو خليك أليز
3: اي من اول شي كان هكا ندهش وكنت جيتي تري تري سبونتاني الحمد لله الحمد لله.
2: تتمنى كان نسيبتي العزيزة يرجع رزيقة ينجم هكا ترى جزء آخر؟ هو آخر جزء كان جزء الثامن 2018، تتصور أنه ينجح كان يتم هكا كتابة جزء لا. آخر موسم آخر؟
3: لا
2: لا
3: ما تبكين
2: ما تفع عليك ما تفع عليك.
3: لا أنا شكوت لك ذكريات هذوكم وأنا نعرف بلك في عمل آخر إن شاء الله ينجح كما سيبتي العزيزة ولا أما باش ترجع نسيبتي العزيزة ما غنيتش.
2: شنو السر اللي في نسيبتي العزيزة خلى التوانسة يتعلقوا بي؟ احنا في تونس تعرف رزيقة فما أعمال تعلقوا بي كما شوف لي حل فينومين معناه شوف لي حل حاجة ما صارتش جي نسيبتي العزيزة اللي اليوم قاعد يتعاودوا الناس مغرومة بي زادة كيف ويتفرجوا عليه ويحبوه يتعاود. اليوم نقاو في قناة نسمة يومين تتعدى زوز حلقات من نسيبتي العزيز، شنو السر اللي فيه؟
3: هو شوف العمل باش ينجح سي ان طرافاي دو جروب سي توتي ميكيب. واول حاجه انا بيان سور هو السيناريو في الاول السيناريو اللي كان ثقيل باسكو الممثل كان ما تمدلوش سيناريو مليح في يده ما عنديش واش يمد لك دونك انا اول لاباس كان السيناريو مليح والكاستينغ الممثلين ولا رياليزاسيون دونك سي ان تو وخدمناه بحب ودرنا يد في اليد كنا عائلة متفاهمين باسكو سي امبورطون باش ليكيب هكاك تتلم وتتفاهم ويحبوا يعملوا حاجة مليحة دونك جو تروف سي فوالا سي سي سي سي ان تو باش نجح العمل هذاك.
2: اليوم قاعدين على تواصل تسألوا على بعضكم تطلب كوثر الباردي كوثر الباردي تسأل عليك يونس الفيرحي فرحات هنانة قاعدين هكا تتفقدوا بعضكم وتتوحشوا بعضكم وإلا انقطع البث خلينا نقولوا بعد العمل
3: مفتاحي وانا نقدر ننساهم ولو جزء من عائلتي حتى ولو كل واحد راكي تعرفي الحياة كل واحد لاهي بحياته بخدمته معناها ظروف نتاع الدنيا ثاني بعدتنا مين مستحيل باش ننساهم اكيد عندنا اوروزمون كاين مواقع التواصل الاجتماعي دونك ساعة هكا بيان سور مع كوثر الباردي دي ميساج نحكي ساعات بالتليفون نسقسي عليهم دي كومونتير هكا ساعات نلقى بعثوا لي في الميسنجر ولا كومونتير بيان سور ماخذ مستحيل وميما نقدر ننسالي كيف هذه مهما يكون مهما تكون لا 10 حتى اللي خدمت في الجزائر يسامحوني اللي خدمت معاهم انا بديت في الجزائر باش ما يزعقوش ساعات نلقى دي كومونتير يقولوا لي رزيقة تحكي كان على النسمة وعلى نسيتي العزيزة ما تحكيش على الأعمال اللي خدمتيهم في الجزائر. ما ننكرش أنا بديت في الجزائر والناس تونس باش عيطت لي عرفوني في الجزائر باش جابوني كاستين. أما ليكيب نتاع نسيتي العزيزة تاع النسمة مستحيل نقدر ننساهم.
2: ومعني سنوات 8 سنين رزيقة هكا ولا؟
3: من 7 سنين.
2: قد إيه؟
3: 9 سنين
2: ودار لوزير. انا نحكي على سيبتي العزيزه من 2010 ل 2018 ونزيدوا دار لوزير زد كيف كيف من بعد. دونك 9 سنين كمان ماهمش شويه. عمر انسان عمر عبد نقولوا احنا
3: نحكيك شوية ساعات نلقى دايور ولا لاحظتي بزاف في كومونتير نتاع توانسة كي رجعت المواقع التواصل يقولوا يا هذه حاجة مستحيل تبدلت ما على بالهمش باللي من 2010 للآن احسب شحال من عام اكيد باش نتبدل
2: 16 سنة 16 سنة معناها اللي تولد في 2010 توا ما شاء الله أدوليسون كبر معناها 16 سنة الشخص يتبدل. هما تعرفي شنو نقول لك حاجة حاجلة نقعد نعيط لك حاجلة أنا شاي رزيقة الفنان كاينو يراو في صورة معينة ما ينساو اللي هو إنسان راهو في الأول في الآخر إنسان عنده يكبر في العمر كيف وكيف أي شخص أو إنسان عادي ما يقبلش يشوفه مثلا في عمل هكا في سن معين يتبدل عليه ولا يتسائل يقول يوه قداش تبدلت انت بيدك في العمر انت بيدك من العمل لذيك لليوم راك انت بيدك تبدلت معناه كنحطو تصاورك معناه هذه حاجة سنة الحياة معناه ان نكبروا وربي كبرنا في طاعته كيف ما يقول
3: أنا مش غير في التصاور مش غير في ليك ما واحد يتبدل عقليته تتبدل تخليمه يتبدل عقليته كلش. أما ساعات كي نقرأ هكا لي كومونتير والله غير نضحك واحد يقول لك هذه حجلة وش بيها تبدلت وبعد كاين اللي دافعوا بزاف كيفاش ما تتبدلش هي راهي كبيرة يقول لك واحدة راهي كبيرة اي مزيانة من بكري كانت مزيانة
2: وانت مزيانة مزيانة مازلت مزيانة الحقيقة وزادت زينت ومحليك يا حاجلة. نشوفك ونتابع في رزيقة الحقيقة رزيقة من الفنانات المزيانين من البرة ومن الداخل أنا نأكد هذا من البرة ومن الداخل ويتحس هذا راهو رزيقة معناها ديجا حتى بالتليفون من صوتك هكا يتحس الحب متاعك للتوينسة والحب متاعك لسيبتي العزيزة ولينا نحن وإحنا نحبوك زيدا برشا برشا زيدا ما ننساوش اللي أنت كان عندك عمل مع لسعد الوسليتي الحرقة خرجك خلينا نقوله من دور حجلة دور فاطمة الجزائرية ومسلسل كان عنده خلينا نقوله نجاح جماهيري وفني كبير في رمضان مع لسعد.
3: أنا من قبل ديجا كنت نتمنى داي والله يرحمه الله يرحمه المخرج نتاع سيتي العزيزة ديما كنا نقولوا له خلينا نحبسوا سيتي العزيزة ونعملوا مسلسل درامي الحقيقة الممثلين كاملة وكان في المشروع كان في المشروع باش يجي عام باش نعملوا مسلسل درامي تمنيت نخرج من هذا من هذاك اسمه تاع الكوميك يعرفوا لي الناس بيه في تونس ونعطي لهم باسكو انا ما نكذبش عليك الدراما نحب الدراما اكثر من الكوميك يا اخي ديما نقول نتمنى يا اخي الفرصه اللي جاتني من عند لسعد الوسلاس يعطيه الصحه هكا جاتني فرحه وجات في الكوفيد جات في وقتها الحقيقه
2: وخرجك يعني قلت من الجلباب حجلة يعني شافوك في دور مغاير وشوفنا خاطر الممثل مهم انه يوري لي كاباسيتي نتاعو كيما في الكوميديا مش سهله الدراما زادة كيف كيف مش سهله وانك تنوع في ادوارك سي با دوني احنا مالوغوزمون ما نعرفش في الجزائر كيما تونس مش ديما تتيح لك الفرصه انك انت تتلون وتنوع في ادوارك رزيقه هكا ولا
3: على خاطر كي
2: انت جا شويه
3: سي فري مش كي تسمعي هكا الجيران بداو
2: كيفاش ما قاس عليك شنو قلت لي
3: الجيران ينقبوا في الحيط
2: مانيش نسمع مانيش نسمع نسمع فيك انت كاو مانيش نسمع فيك ظروف مباشر قال عبد الرزاق الشابي لا مانيش نسمع نسمع فيك واضح صوتك 10 على 10
3: قلت لك سي فري مش كامل الممثلين يقدروا يبدعوا في الكوميك وفي الدراما في نفس الوقت وانا الحمد لله انا البدايات نتاعي اللي جا في الاول بديت في الكوميك ونعرف الكوميك صعيب على الدراما صعيب على الدراما والحمد لله انا كي تشوف الاعمال في الجزائر ولا في تونس وفقت فيهم نجحت في الكوميك ونجحت في الدراما الحمد لله
2: الحمد لله. به قبل ما نختم معاك رزيقة باش نعطيك قل لي هكا الليكيب اللي كانت موجودة في سيبتي العزيزة ربي يرحم اللي توفي والقديرة بيونة كيف كيف سفيان الشعري أحمد أقومي اللي انت حكيت عليه وكان موجود معاك زادا في سيبتي العزيزة في تونس ربي يرحمه ويصبر العائلة الصغيرة والفنية زادا كيف كيف عطيني الأبطال كوثر البردي سفيان الشعري فرحات هنينا يونس الفرحي مدام موني نوردين كل واحد كلمة كلمة كلمة سماح زادة كيف كيف نتفكروها زادة كيف كيف في دور سماح الدشراوي خميسة تعاود فيا برا
3: خميسة خميسة ما عنديش سارة ما عنديش الكونتاكت معاها ما نعرفش ولا أكيد عندها المواقع التواصل ما تلاقيتش مع الباج نتاعها ولا إن شاء الله هتكون
2: مالها نوجهوا لها من هوني سماح الدشراوي راهي حاجة تسأل عليك وقالت لك وينك ونحب نشوفوك وأنا راني الحقيقة باش نكون معك أمينة استدعيتها أكثر من مرة سماح الدشراوي حتى باش تحكي على المسرحية متاحة والعمل متاحة لكن مالوغوزمون ما حلفناش الحظ أن نتقابلوا إن شاء الله نتقابلوا على قريب وإن شاء الله علشان الفيديو ذا يزيد توصل لها ويوصلها سلامك رزيق عطيني ترى كل واحد كلمة كلمة
3: نبدأ بمدام منى نور الدين مدام منى نور الدين لاكلاس الرزانة الوهرة العقل الحقيقة والله ساعات كي نبدأ هكا أنا عقلي ساعات يولي هكا صغير ما نقدرش كي نبدأ هكا تقول لي يا رزيق أرزن أرزن
2: سلموا عليها برشا
3: مدرسة الحقيقة كي توقف ديجا عندها هكا الحضور نتاعها يرهبني أنا ما شاء الله عليها ربي يطولك شعرها تبهر زهد كوثر الباردي القلب الكبير والقلب الحنين اللي ما يعرفهاش كوثر الباردي قلبها بيوكي الحليب
2: سلموا عليها برشا كوثر تحية ليه
3: فرحات هلالة أكثر واحد يضحكنا في في التغناج هكا يعني ما يركحش اللي توجور هكا عنده إنرجي ما شاء الله عليه قليل وين نشوفه هكا بالسنيرفا ولا فلا يونس مفرحي كيف كيف أرضين أرضين وهكا لكلات يجير لي شوز كالممو يدوسمو
2: سلموا علي برشا يونس
3: اللي انتو ريزيرفي يونس
2: مش كيما نشوفو في دور بابوشة يونس الفارحي ممثل بالحق كيما قلت انت وصفك في بلاستو
3: باهي انا غينا مع الدور فرحت هنا فرحت هنا عنده شويه هكا مع الدور اما يونس الفارحي صنعينا مع الدور تاعو لا أنا غينا الله كي تشوفي تقولي
2: مش للعب نختم معك بسوفيان شعري خاطر جاني وقت الاخبار رزيقه
3: سوفيان شعري محبوب الجماهير محبوب مش غير في تونس في العالم العربي الكل هذاك بابا نويل كيما يقول كيما نقولوا انا توجور حنون حنون باللغه نتاعنا تاع الجزائر ربي يرحمو ولا ربي يخلي له ولا ولدو ومرتو نسلم عليهم بزاف بزاف عندي شحال ما شفتهمش ميرسي أمانة على الاستدعاء
2: وين زيد انا نشكرك
3: ونوعدك كي نجي لتونس باش نجي
2: نستناك نستناك تجيب حظي ونشبع بيك بالكدا بالكدا وناخذوا اكثر وقت انا نتمنى لك برشا نجاح برشا حب ان شاء الله نشوفك على قريب في تونس ميرسي بوكو اللي كنت معنا شكرا لك رزيقه فرحان ميرسي
3: باي باي
2: باي باي شكرا لك رزيقه فرحان الفنانه الجزائريه شكرا لكم انتم كامل الفريق فرح مرواني في الاعداد فاروق في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي كنت معكم أمي معياري شكرا لكم انتم زاد اللي تبعتونا بون ويكاند باي باي تشاو تشاو
1: تسمو أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين مع أمي العياري احنا صوتكم في سيقس
0: على 91.2 ديوان فام ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
2: موشة زواء ثانية ديوان فام عسلمة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تدعو لتعزيز الشراكات الوطنية والدولية للنهوض بقطاع الطفولة ودعم الأسرة وتؤكد أن السياسة التونسية لحماية الطفل تقوم على الموازنة بين توفير الرعاية الكاملة والحفاظ على الروابط الأسرية وذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال سواس المنعقدة اليوم بالحمامات ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس من نحو 8000 طفل في بداية السنة إلى 12000 طفل و 12500 طفل إلى موفى سبتمبر 2026 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مكديش لديوان فام موضحا أن الجمعية تسعى إلى بلوغ 14000 طفل مستفيد مع نهاية السنة بالتوازي مع توسيع نشاطها ليشمل 12 ولاية وفتح مكان وفروع جديدة بعدد من ولايات الجمهورية وإمكانية بلوغ 20000 طفل مستفيد سنة 2027.
4: احنا بداية السنة كان 8000 طفل مستفيد، قلنا هدف نحلم باش نوصلوا 12000 في اخر السنة. الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الان 12500 طفل الى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس، فكبرنا الحلم وان شاء الله نوصلوا الى 14000 طفل بنهاية السنة، مع وجود 12 ولاية، مع فتح مكاتب جيدة ان شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 أظن أن الحلم مش يكبر أكثر مع الدعم التونسي، ممكن نحلمه باش نوصلوا العشرين ألف طفل. هذا هدفنا إن شاء الله استراتيجي، نعرفوا اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج للرعاية متان، نحب نوصلوا في أقرب وقت ونوصلوا قد ما نجموا باش ما نخليوا حتى عائلة ما تجمش حري صغارها، ما تجمش توفر لصغارها أخوها التونسي وأختها التونسية، يعاونوها لكن يعاونوها بكرامة، ويعاونوها بطريقة توفر لها، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاحها بعد 4-5 سنوات.
5: الإدارة الجهوية للصحة بصفاقة شرعت في تقديم خدمات الطب الاختصاصي عن بعد إثر انطلاق العمل بفرع المستشفى الرقمي التابع لوزارة الصحة. وأوضحت الإدارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء مكن من تأمين عيادات طبية بصفة أسبوعية لفائدة المرضى بالمستشفيين الجهويين بقرقنة وجبنيانة والمستشفى المحلي ببير علي بن خليفة، وذلك في اختصاصات الطب النفسي للأطفال والطب النفسي وأمراض المفاصل والعظام والأعصاب. اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بصفاقس تقرر طلب الإذن بمنح 100 رخصة لسيارات التاكسي الجماعي لفائدة معتمديات الولاية. وأوضح الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس أن هذا القرار اتخذ خلال الجلسة الأولى للجنة الاستشارية والتي خصصت لتقييم وتحديد حاجيات مختلف المعتمديات من هذا الصنف من النقل. إلى الشأن الدولي، رئيس أركان الجيش الأثيوبي يقول إن الجماعات المسلحة لا تستطيع مواجهة أثيوبيا دون دعم خارجي. وسلاح الجو يستخدم تقنيات الرصد الرقمي لتوجيه ضربات دقيقة وتسهيل حسم المعارك ميدانيا. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يفيد بأنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
6: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير، وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
7: فلاش سبور. مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخب الوطني التونسي يواصل في الاستعداد لمباراة ضد بوتسوانا مساء نهار الاثنين، انطلاقا من 8 متاع الليل. اليوم باش تكون الحصة قبل الأخيرة. الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا باش يكون هو حكم المقابلة. نذكر منتخبنا التونسي كان تعادل في الجولة الأولى من تصفيات كأس أفريقيا قدام منتخب أوغندا هدف مقابل هدف. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت عن انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني التونسي قدام بوتسوانا. تتراوح أسعار التذاكر بين 35 دينار حسب المدارج، 5 دنانير للمدارج المكشوفة، 10 دنانير للمدارج العليا، 15 دينار للمدارج السفلى، و30 دينار للمنصة الرئيسية. اليوم تتلعب الدفعة الأولى من مباراة الجولة الافتتاحية من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعطيكم البرنامج انطلاقا من 3 متاع العشية. محيط قرقنة يواجه هلال المساكن، تحكيم لرضوان بالوعر، مباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور. في نفس التوقيت هلال الشاب يواجه سكاك الحديد الصفاقسي، تحكيم لوائل العجنقي، ومباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور. سبورتينغ بنعروس يواجه مكارم مهدية، تحكيم لمنتصر عمار. في جابس مستقبل جابس يستضيف جمعية ريانا، تحكيم لحسام بالحاج علي، ومباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور. الملعب السوسي يواجه كوكب عقارب، تحكيم لحسن السلمي. النجم الخلادي يواجه بعث بوحاجلة، تحكيم لإسلام الزوالي. وفي بير بوركبة انطلاقا من 3 متاع العشية مستقبل سليمان يواجه اتحاد تطاوين، تحكيم لأحمد الذوادي، ومباراة منقولة عبر منصة ديوان سبور. اليوم تتلعب بعض المقابلات الودية لأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نعطيكم أبرزها. النادي الإفريقي يواجه جرومبالي رياضية انطلاقا من 3:30 متاع العشية. ترجي الرياضي التونسي يواجه أولمبي الزاوية الليبي وديا بمركب عين دراهم ودون حضور جمهور انطلاقا من 3 متاع العشية. وين ندري هذا صفاقس يواجه ندري هذه بجبنيانة انطلاقا من ساعتين متاع العشية. النجم الساحلي اليوم كان انتصر على خطاف القلعة الكبرى 6 أهداف مقابل هدف. اليوم السبت تتلعب مباراة بطولة كرة السلة في مرحلتها الأولى في موسمها الجديد 26-27. كل اللقاءات باش تكون مجانا عبر منصة ديوان سبور. اليوم انطلاقا من 4 متاع العشية ندري هذا صفاقس يستضيف النجم الراتسي، 5 متاع العشية اتحاد الأنصار يستضيف شبيبة المنازه، نجم حق الواد يستضيف النادي الافريقي، 5:30 متاع العشية القمة في القيروان شبيبة القيروان تستضيف الاتحاد المنستيري، و6 متاع العشية النجم الساحلي يستضيف الملعب النابلي. في الهوند اليوم تتلعب مباراة الجولة الرابعة ذهاب من بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد. نعطيكم المواجهات، 3 متاع العشية في الجورجاني دون حضور جمهور النادي الافريقي يستضيف جماعة الحمامات، 4 متاع العشية في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي يستضيف اتحاد منزل تميم، 5 متاع العشية في قاعة ابن خيار بعث ابن خيار يستضيف المنزهر الرياضي، في نفس التوقيت في قاعة المكنين سبورتينغ المكنين يستضيف نصر طبلبة، في قاعة الزواوي 5 متاع العشية الترجي التونسي يستضيف نادي كرة اليد بجمال، وفي قاعة سقيت الزيت 5 متاع العشية نادي سقيت الزيت يستضيف مكارم المهدية. الختام بدوري الأمم الأوروبي، نعطيكم أبرز المواعيد اليوم 8:15 منتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الإسباني، والمنتخب التشيكي يستضيف المنتخب الكرواتي.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
6: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.9.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.
1: في تاريخ الفن العربي فما أصوات ما زالت حية وعايشة فينا لليوم رغم مرور عقود على رحيلها. فما أسماء تحولت من مجرد فنانين الأساطير، ومن بين الأسماء هذه فنانة عرفت بصوتها الدافي وملامحها الهادئة، ليلى مراد، اللي صحيح تشهرت في حياتها بفنها وأفلامها ولكنها قعدت معروفة حتى بعد وفاتها، وذا مش بفضل الريبرتوار الكبير والمتنوع متاعها كهو، أما زاد بسبب شقتها اللي قعدت لليوم لغز محير، الأبارتمان اللي قعد مادة دسمة للمغرومين بقصص الرعب والأشباح، على خاطر فما برش حديث يدور على أنه الدار متاعها مسكونة، مسكونة بالأشباح. زعم شنية الحكاية وشنو السر هالشقة المسكونة؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في حلقتنا لليوم من برع الريف. حضروا رويحكم، الحلقة كلها تفاصيل غامضة وغريبة، الحلقة حلقة مشوقة الحق متاع ربي ومرعبة. قبل ما نحكيه على شقة ليلى مراد، خلينا نحكيه عليها هي في شخصها. ليلى مراد اسمها كيتقال يرجعك مباشرة لزمن الفن الجميل. ليلى مراد اسمها الحقيقي ليليان زكي مراد، اتولدت في القاهرة في عائلة يهودية نهار 17 فيفري من عام 1918، في عائلة تعتبر فنية بامتياز تتنفس موسيقى، على خاطر بوها زكي مراد كان واحد من أشهر المطربين والملحنين في بداية القرن العشرين. من صغرها ظهرت موهبتها، صوتها كيف كيف الفت انتباه الناس الكل، وتحولت من مجرد موهبة صغيرة لنجمة حقيقية. في الأربعينات والخمسينات ليلى مراد ولت من ألمع نجمة الغناء والسينما في العالم العربي، خاصة وإنها جمعت ما بين موهبة الغناء والتمثيل. من أشهر أفلامها عندها غزل البنات، الفيلم اللي مازال اليوم مصنف من أعظم كلاسيكيات السينما العربية، كيف كيف قلبي دليلي اللي حمل اسم أشهر غنية تعرفت بها ليلى مراد. نحكي وزاد على أفلام أخرين كيما عنبر وليلى بنت الأغنياء والحبيب المجهول. وبعد سنين من النجاح قررت تبعد على الأضواء وتنسحب بهدوء، حتى للي توفيت نهار 21 نوفمبر من عام

1940 تحديدا في اخر العام ذاك، يعني تقريبا البناء متاع البلاصه ذا يدم عامين كاملين. والحق متاع ربي بلاص يستحق، ما خبيش عليكم، على خاطر النتيجه كانت اقل ما يتقال عليها انها رائعه وتحفه معماريه بامتياز. وكان في الوقت ذاك بالفعل اكبر بلاص تبنى في مصر، وسموها عماره الايموبيليا. وشكون اللي كانوا اول الناس اللي بداوا يجري وباش يكسبوا فيها ديار غاديكا؟ كانوا المشاهير والفنانين والناس المرتاحين ماديا. راهو في وقتها يتسمى بلاص اوستوندينغ يا ولدي، كان اللوكس ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. واللي شراوا ديار غاديكا كان أغلبهم فنانين، كيما الفنان محمود المليجي وتوفيق الحكيم وأنور وجدي والفنانة ماجدة والممثلة كاميليا. ليلى مراد كانت وقتها يهودية الديانة كيما قلت لكم، ولكن بعد قررت أنها تعتنق الإسلام، على خاطر نهار من نهارات فاقت من نومها على صوت الأذان. يا أخي حست بإحساس مش عادي، فيه برشا سلام روحي وهدوء واطمئنان. يا أخي في اللحظة ذيك قررت أنها تدخل الإسلام، ووقتها بدلت اسمها من ليليان لليلى، وقعدت تعيش في نفس الشقة في نفس البلاص، وهي الشقة رقم 11. الشقة ذي اللي عاشت فيها حتى اللي توفيت عام 1995. الغريب أنه من بعد وفاتها والشقة متاحة باش تولي حديث الناس والمقربين منها، على خاطر باش تبدأ تصير فيها حاجات أغرب من الخيال، وذي بينصير بشهادة عدد كبير من الشخصيات المعروفة، وعلى رأسهم الممثل زكي فطين عبد الوهاب ولد ليلى مراد، اللي ظهر في برشا برا مش تلفزية بعد وفاة أمه، وحكى على برشا حاجات غريبة، حاجات ولا تصير في الشقة، أما ما كانش هو أول شخص لاحظهم. وهو جايكم الحديث من بعد، وتونجيوهم بالله بالحدث بالحدث. أما ولد ليلى مراد وقت اللي توفيت أمه كان في بداية الثلاثينيات من عمره، يعني كان راجل ملو هدومه ما شاء الله كيما يقولوا، راكز كذاب مخه يعرف إيش قاعد يقول. المهم زكي باش يحافظ على ذكرى أمه خلى كل شيء كيما هو في الشقة متاعها بعد وفاتها، الأثاث نفسه، بيت أمه، لبستها، صبابتها ومكياجها، خلى كل شيء في بلاصته تقول عليها ما زالت حية وعايشة فيها. حتى للي نهار من نهارات المخرج خالد الحجر اتصل به وعرض عليه إنه يبيع له الدار، وقال وأنا مستعد نشريها من عندك بالسوم اللي تحب عليه. لهنا باش تقول لي علاش فاش قام حب يشري شقة ليلى مراد؟ ذقت عليه الدنيا او اي فلوس؟ شبيك يا ولدي، ذقوا عليك لزابارتمان بارا فركس في العوينة، بارا شو غاديك اسبلوس روح عايش ولدي وبعدني. نجي وبقي يا عزيزي المستمع، السيدة ذي كان يعشق ويموت حاجة اسمها ليلى مراد، لكن المكتوب مجمعهمش، وذي من جهة، ومن جهة أخرى السيد كان بشيه بلع البلاصة ذيك وحاول يشري فيه، ولكن القى ديار الكل تبعت، واعتبر انه شقة ليلى مراد فرصة ما تتفلتش. ولد ليلى مراد رفض وقالوا فاش تحكي ودي ودي، دار أمي يرحمها شبيك، ابعد يا ولد، الدار ذيك هي اللي قعدت لي من ريحة المرحومة. لكن خونا المخرج خالد الحجر ذايا قعد لحاليه وكبش ما سيب يا ولدي، شد من رجله الكبد. لهنا خونا زكي فاطين شقالو؟ قالو به، هاي تعرفش كيفاه، مادامك شارها على الدار وكذاها وعندي فكرة ترضينا الزوز، شقولك لو كان نكري لك الدار حتى للي تقلق منها يا سيدي، أسكن فيها مدة اللي تحب عليها، ومن بعد أخرج، ولكن عندي شرط بركة، نحبك تخلي الدار كيما هي، ما تبدل فيها حتى شيء، يا بديشي كرسي يا ولدي ما تنقلوش من بلاستو. يا سيدي من غير ما نطول عليكم، العرض ذا يعجب المخرج، السيد قبل بيه، هو فرحان وأخيرا باش يحقق الأمنية متاعه، باش يحققها حتى ولو بشكل وقتي، أما ميسالش خير من بلاشيش بيه، ما نسكن ميسالش، مش قلت كراسي خليك هيك. وسيدك يا بسيدك، وكان الأمر كيكا، ولد ليلى مراد هز روحه وخرج من الدويرة وكذا، وخليها للمخرج خالد الحجر، المخرج اللي ما كانش عارف السيناريو اللي يستنى فيه في الشقة اللي كبش بيدي وسنيه باش يمشي لها ويسكن فيها. بالطبيعة أول حاجة عملها زكي فطين عبد الوهاب ولد ليلى مراد قبل ما يخرج من الدار، إنه هز المخرج وعمل به دورة في الدار، قبل بيعطيه بيان سور المفتاح، وفي اللحظة ذيك بالذات باش يصير أول موقف غريب. كان فما صوت امرأة جاي من الكوجينة، ما سمعوا كان خالد السيد المخرج اللي شد مسيب في الدار. أول ما حسقوا في الدار سمع الصوت هذايا، ولكن كذب روحه، خاصة أنه ليلى مراد يدور معاه ويتصرف عادي، معناه مش ظاهر عليه لا سمع الصوت لا فما حد شيء. وسألوا لهنا، هو قالوا فما شكون معانا في الدويرة يا باشا ولا كيفاه؟ يا أخي قالوا بالطبيعة عليه. الحاصل سي خالد ما عطاش الموضوع أهمية كبيرة، وقال بينه وبين روحه أكيد متهيأ لي يعني، فهمت؟ يمكن. يا سيدي جاب حوايجه الكل ونقلهم للدار وكذا، واحد كل حاضق محلاه ما جا عليه الليل، كان ما حس روحه تعب برشا، ابدا يجيه النوم، ولكن قبل ما يرقد حس اللي الدار تنجم تكون مصدر الهام ليه، وانه ينجم يكتب فيها سيناريو جديد، هذاك علاش جبد ورقه وستيلو وبدا يكتب.
وهو كيكا وإذا به يشوف في خيال متاع مرأة قدامه لابسة أبيض فبيض وشعرها أكحل كيما الليل. يا سيدي خونا خالد تهزوت حتى شنو توا كيفاه الصوت وسمعناه هذا العبد اللي ماشي كيف عوض بلاش ترجيم. وقتها الخيال اختفى. خالد اللي حس برعب كبير رغم هكا قعد يكبر وقع

0: قال أكيد أنا نستخيل من كثرة التعب. هاي سيدي خليني نمشي شد فرشي لسيناريو لرواية قبيرت. خلينا نمشي نتكاي. يا سيدي أي مات تعديت وهو في الشقة ذيك وكل شيء كان عادي. وقتها المخرج اضحك على روحه وقال لك هو أنا كيفاش توليت نجي نستخيل في عبيد ماشي جاي شوف كيش بعتنو لا ما شاء الله نوارة فراشة في الدويرة. ولكن يا فرحة ما تمت. خالد باش تصير معاه حاجة أخرى غريبة ومرعبة. الحاجة اللي باش تخليه واللي متأكد إن الدار ذي فيها شبح فيها حاجة مش عجبتني يا ولدي شفمة. نهار من نهارات المخرج خالد قبل ما يقصد ربي في الصباح ويخرج لاحظ اللي النهار ما شاء الله يوم مشمس جميل جدا شميسة في السماء عاملين كيف كلنا. يا أخي قال فرصة باش الدار تتهبه ومشى الدار حاج شبابك الكل في البيوت وكذا وحلهم وحل الريدوات ونفس الدويرة بسم الله. ودي قلتك فراشة في الدار. ولكن كي رجع خونا الغالي من الشارع رجع يلقى شبابك الكل مسكرين والريدوات الكل مشبودين. لهنا دخل بعضه تشنو الحكاية يا ولدي. السيد متأكد اللي هو خلى كل شيء محلول قبل ما يمشي. كيفاش يا ولدي ما عندي حد في الدار لا فهم دوميناج لاني معرس لا عندي بنية لا عندي حد شيء. يا اخي المفتاح مش عندي كنانة يا ودي شنو يا ودي راني سكرت الدنيا. المخرج خالد دخل بعضه ما فهم حتى شيء وبدا يوسوس ويهلوس وقال بالك شيء انا سكرته من قبل ما نخرج ونسيت. لهنا يتسأل السؤال الكلاسيكي زعما شنو الحكايه يا ولدي كيف باش يتصرف المخرج وشنو اللي يعملوا في هالموقف هذا ايش يعملوا هم العبيد اللي كي تقع ايش بحش تعمل ايش لازم تتصرف. حاب نقول لك هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بول عريف. احنا فاصل صغير وراجعي ما تبدلش يا عزيز يا مستمع يا حلو راجعي.
1: بول عريف انفو ميوزيك سبور اكتي على ديوان اف ام ما يفوتك شيء Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. HDD le hit. Ahlan Musica. Les bons plans. Ou Hkaya Tghriba. Anna Saret. Diwan FM. Soutkom. Boul Arif.
0: رجعنا لكم في بول عريف وقبل الفاصل في الجزء الأول من حلقتنا لليوم بدينا نحكي لكم على سبب شهرة شقة الفنانة ليلى مراد اللي بعد وفاتها ولت حديث الناس الكل وولت معروفة بأنها دار مسكونة. لكن قبل ما تخرج الحكاية هذه وتتعرف عند الناس بعد وفاة ليلى مراد ولدها اللي كان في الثلاثينيات أقعد عايش في الدار ذيك حافظ عليها كما هي ما بدل فيها حتى شيء حتى بيت أمه خليها بتفاصيلها الكل من الأثاث للصبابط لللبسة للمكياج. يا أخي جاه المخرج المصري خالد الحجار وطلب منه أنه يبيع له الشقة ذي شد فيه صحيح وصل عرض عليه مبلغ كبير برشا. المهم أنه الدار ذي تولي الملك متاعه. لكن رغم المغريات المادية الكل زكي فاتين ولد أختنا ليلى مراد وكذا قالوا الدار ذي اللي قعدت لي من ريحة أمي دونك أنا مانيش نبيعها عندي حل برك. تحبش تكرهها تسكن فيها تطير نفحة وكذا وتبعدني ويزيني من المرج يا ودي تسكن. قالوا نسكن اللهم صلي على النبي مرحبا بيك عطاها المفتاح. يا سيدي السيد أول نهار ساكن غاديكا شاف خيان هاي بهيش قلنا ميسالش فما نهار اسمع صوت بارا باركة هاي عاد اخرتها شنو حل الدار يشمس فيها حل الشبابك حل الريدوات روح القوم الكل مسكري بهيش يا شنو يا هاي يا سيدي باش يقطع الشك عاود نفس الشيء من غدوة خلى كل شيء محلول وخرج وكي رجع يلقى كل شيء عاود رجع كيما كان. بيخلينا نتفقوا انه المخرج خالد الحجر كان قلبه حجر راهو ماهوش خوف خاطر انا واحد من الناس هكا ابو العريف لا من اول ريدو تقاني نقلت في شيء معليش تفاسح على الدار قدر الله وش فعل. السيد قعد ساكن في الدار باش يقطع الشك وقرر انه يستدعى واحد من اصحابه ويخليه يبات معاه في الدار اما من غير ما يحكي له حتى حاجه من اللي كانت قاعده تصير معاه باش يعرف كان الاشباح هذوما بالحق موجودين في الدار ولا هو يستخيل وكهو. المفاجاه انه في عقاب الليل صاحبه حب يدخل التواليت حاشاكم معنا بيان سور شاف مرأة دور في الدار قدام عينيه ولا بمعنى أصح شاف خيال متاع مرأة نفس المرأة اللي ظهرت لخالد. الراجل تقام يا ولدي وتحط وطاح في القاع من الفجعة وكذا وبدأ يسيح يا ولدي هستيريا هستيريا وقال لخالد اسمعني إذا ينبات وانس تحب تجي تبات قوي مرحبا أنا ما عادش نجيب حذاك أنا مروح. اتغشش عليه خلودة وتعارك معاه والآخر تعارك معاه وقولني ناكلك يا ولدي صار فينا. قالوا انت تعرف اللي الدار مسكونه وما نبهتنيش وجبتني من بيت بحذاك بالعاني. الحق متاع ربي في الموقف هذاك بالذات المخرج خالد كان اخر هم والغش متاع صاحبه. الحاجه الوحيده اللي كان مهتم بها انه اخيرا اقطع الشك باليقين وتاكد انه اللي يشوف فيه مش مجرد هلوسه يعني مش قاعد يستخيل والدار مسكونه بالرسم.
2: في قلب القاهره في عمارة قديمة اسمها الإيموبيليا، فيها شقة لحد النهاردة محدش عارف ايه اللي بيحصل جواها، وهي شقة الفنانة الكبيرة ليلى مراد.
3: ماليش أمل في الدنيا دي،
2: اللي ناس كتير بتقول ان روحها لسه هناك.
0: قول انت بعد هذا الكل يزي في البركه يا ودي، هز دبشك وبنروح. لا، عرف الدار مسكونه كذا، المفروض كما قلنا ينقل يشوف بلاص اخر يسكن فيه وكذا ويرجع المفتاح. قال لا لا لا لا لا لا, لا, لا. انا قاعد لنا مانيش متحرك، وحتى للحظه ذيك بالذات ما قال حتى شيء الولد ليلى مراد، لا خرج الحكايه لا حكى العباد اخرين بخلف صاحبه ذاك، الامور كله في السكريتو. السيد قرر انه يزيد يتاكد. ما فهمت شنو طالب معناه، يهبط لك تاكل الجني ولا الاشباح؟ تشبيك يا ولدي، ما كان ما ينطروا لك تليفونك مش تبرد يا ودي برابه. يا سيدي، دارت الايام وقرر انه يجيب صاحب اخر وجابه يبات معاه من غير ما يحكي له حتى شيء. وكالعاده في عقاب الليل هم كلهم يتحاصروا في عقاب الليل وكذا، اذا به شاف خيال قدامه. المره ذي الخيال ما كانش الخيال متاع المره اللي تعودنا بها، كان خيال متاع كائن مش عادي كله شعر وعنده قرون. اكل الراجل مت بالرعب، طيح الكاس تاع الماء من يده كذا، وطاح يبكي وصار فينا ونفس الهستيريا وتعارك. وقالوا يا ولدي شبيك يا ولدي يا هدي كذا، كان عقلني اكثر. قالوا يدي ما حكيتليش، مش مشكله، هاي نروحوا يا ودي، هاي نروحوا، شو مقعدنا لهنا؟ لهنا اخونا المخرج وخالد الحجر ولا متاكد 1000% انه الدار مسكونه بالاشباح. وبما انه مخرج وسيناريست كان عنده خيال واسع، والدار بالنسبه ليه تحولت لتحدي حقيقي. التحدي هذايا باش يفهم شنو سر هالخيالات اللي تظهر ساعه ساعه في الدار. وقال بينه وبين روحه اكيد فما سبب وفما الاشباح هذو ما تحب يقول لنا حاجه. اش عمل اخونا الباهي؟ ابدا يلاوش في تراكن الدار الكل، يلقى شي اي حاجه مش عاديه تنجم تكون مفتاح اللوكس. المخرج لوج الدار الكل وما قعدت له كان المدخنه اللي في الكوجينه، المدخنه اللي ما نجمش يحلها بالكل. اذاك علاش قرر يستعين بصنيعي، جاب معاه نجار للدار. الغريب انه حتى النجار بيدو كيف حاب يحلها ما نجمش، وقرر يستعين بسلوم صغير. اول ما طلع السلوم حس كأنه فما شكون دز به سلوم وطاح جا مفروش في القاعه ويده تكسرت. المشيه باش نكونوا واضحين منحوسه، خرج منها يده مكسره، رسلت وشد الدار. ايوه لخدمنا، لخلينا شكون يخدم بهيش ياك، انا قاعدين في الدار هاي تحنا. بتبيعها بالنسبة للنجار كان يعتبرها مجرد صدفة، وقرر حتى كيبرة ما عادش يخدم حتى خدمة من نوع ذاك، وشطب على البلاصة ذاك أولا وأخيرا. قال لك هذايا بالنسبة لي أنا ما عادش جاي. أما بالنسبة للمخرج خالد كان فاهم إنه فما قوة خفية رفضت السماح بالوصول للمدخنة متاع الدار، ووقتها قرر يعلم ولد ليلى مراد بكل شيء. وبالفعل ذاك اللي صار، المخرج خالد مشى لزكي فاتين عبد الوهاب وحكى له كل شيء. السيد استغرب وقال له كيفاه مرة لابسة باللابيض باللابيض وتحديدا روبة، شنو ولا حكاية؟ راو للمعلومة أمي ليلى مراد ماتت وهي لابسة روبة بيضة بنفس المواصفات اللي قلت لي عليها. زعم اللي قاعد يظهر لكم شبح أمي ولا كيفاش يا ودي اللطف؟ تشبيكم يا جماعة؟ هي وعلاش ظهرت لك؟ كان لك أنت ما ظهرتليش لي أنا، هاني كنت ساكن غاديكا ولا شنو؟ شنو ولا حكاية يا باشا؟ يا أخي قالوا المخرج خالد، بالك شي روحها ما هيش راضية بأنك خرجت من الدار، بالك شي الروح متاع أمك ما هيش راضية أنك كريت لي الدار وقاعدة تطلع لي باش تهججني من الدار. يا راجل تو هذا ما وحالك بحد شيء؟ المرأة اللي كانت طايقتك لا هي حية لا هي ميتة، ما حبيش تفهم روحك يا ولدي يا عاد. يا لطيف يا لطيف، ما شاء الله ليه كبرياء ولنا لنا ما شاء الله خشمه ديما الفوق. تخيلوا رغم كل شيء المخرج خالد قعد شادة صحيح باش ما يخرجش من الدار، وقال له خليني نستعين بشيخ يجي يقرأ في الدار ما تيسر من القرآن الكريم. وبالفعل جاب شيخ، وبعد بيامات الدار ولت هادية وما وقع فيها حتى شيء، إلى أن في نهار من نهارات وهو راقص مع صوت مجموعة متاع أشخاص يتعاركوا. وقبل ما يقوم من فرشه باش يشوف اش فما، وإذا به يحس بيد شدته من كتفه. اليد نزلت عليه تلفت باش يشوف شكون، يا اخي تهز وتقام من الفجعه وشاف قدامه خيال ما فهموش شنو هو، له انسان له حيوان ولا يقرا في القران ويستعوذ ويعاود بلاش ترجم كذا حاسب يا اخي اختفى. تقول انت شعفشي يا ولدي فك عاد ودي تقلقني راك يا ولدي، تقول سيبشي الدار؟ لا خرجي منها ابدا، باقي قاعد غاديك شاد صحيح باش يقعد فيها. وما قرر يخرج منها كان وقت اللي صار معاه موقف مش عادي. واللي فات لكلكم والموقف هذا يكون آخر جملة. أي يا سيدي ركزوا معايا مليح مليح وجايكم الصحيح. في ليلة من الليالي وهو راقد حسب أنه فما شكون تخلى عليه للبيت، حل عينيه ما شاف حتى حد وحتى شيء. عاود غمض عينيه يا أخي حس بيتجبدة الخطاء اللي عليه، ومن بعد حس اللي فما شكون يجبد فيه من ساقيه بالقوي وطيحه من الفرج. ووقتها في اللحظة ذيك بالذات فهم أنه الروح اللي في الدار تحب تطردوا منها. ايوه ما عادش قالك لهنا شنو لا لازمني نخرج. اخيرا فهمت يا وديع يا ودي شنو قريب تجيبولك فرقه مكافحه الارهاب تخرجك من الدار يا ودي برا اخرج يا ودي. وقتها السيد خرج يجري من البيت ومن الدار الكل وطلع يجري على الاسانسور وكذا واحد باش يهبط ويمشي للشارع. يا اخي حتى الاسانسور ما حبش يمشي وتسكر عليه. الغريب والصادم انه المصعد هذا قاعد متبلوكي في الطاقة الخامس تحديدا، الطاقة اللي ما كانش المخرج خالد الحجر يعرف وقتها انه الطاقة ذاك وقعت فيه جريمة قتل، الجريمة اللي تعرفت باسم جريمة الاولمبيا على اسم العمارة. وقتها فما سمسار جاب المولى الدار مرا باش تلهى بالدار، يا اخي تلهيت بمولى الدار بيدو وصارت بينها وبينه علاقة والموضوع اتطور ما بيناتهم ولات تبتز فيه وطلبت منه برشا فلوس. يا اخي في الاخر اش قرر انه يقتلها في الدار رقم 5 في الطابق الخامس. المخرج قعد ويحل في وسط الاسانسور اللي قعد مره يطلع به للطاق الخامس مره يهبط به للرابع، هذا كله هو متبلوك في وسطه. اي اخونا المخرج قعد غديكا يقرا في القران وكذا ويستعوذ من الشيطان الى ان ما الباب تحل وبالفجعه هبط يجري في الدروج على ساقي وقال للبواب من اليوم ما عادش باش نحط ساقي في هالبلاصه المسكون متاعكم يا ود ما عادش حاب نروجوكم الكل بهيش. ومشى بالوقت الولد ليلى مراد زكي فاتين عبد الوهاب وعطاه مفتاح الدار قالوا كانت تجربة حلوة الحق متاع ربي لا يعاودها وفات ما عادش تحب لا نسكن لا في دار لا جارك لا نقرب لك في الحومة ما عادش حاب نروجك لا نكره لا نشري ربي معاك هز دارك برا مبروك عليك. لهنا زكي فاطين عبد الوهاب خاف لسمعة الشقة ذي تولي على كل لسان وتقعد كيكا مطيشة من غير ما يستنفع بها. يا أخي قرر يبيعها ولقى شارية تعيش في أمريكا. الشارية ذي تحب على دار في مصر تجيها ساعة ساعة كي تروح، أما في ساعة ما اكتشفت إنها مسكونة حسب الحكايات متاع خونا المخرج اللي شات في الدار مسايب. أش عاملت عاودت باعتها حتى هي، ومش معروف لليوم الشقة ذي على ملك شكون، ولكن القصة تحولت لمدى دسمة وبرشا برامج حكاو عليها كيما برنامج معكم منى الشاذلي.
4: جريمة الإيموبيليا ده عنوان كان في الجرايد من 10 سنين. لا احكي لي عن الجريمة الأصلية وبعد كده نيجي للجريمة الثانية.
5: الجريمة الأصلية كان في الدور الخامس تحتي أنا في 11، كان في واحد أجر شقة فالسمسار جاب واحدة تشتغل معه فحصلت علاقة بينهم فبيتساووا مع الفلوس، الراجل قتل الشغالة وبعدين السمسار بيدافع عنه فراح قتله هو كمان وهرب.
0: المخرج خالد الحجر بعد اللي صار الكل في الشقة قاعد يلوج ويبحث على أسرار اللي عنده علاقة مش بالشقة كهو خاصة أما بحكاية المصعد اللي صارت له، وحب يفهم علاش تبلوك به في الدور الخامس بالذات. وقت عرف بحكاية الجريمة جريمة الأولمبيا اللي تحكي عليها وتقالوا أنه مربوطة بالبلاس، وفهم أنه المشكلة مش في شقة ليلى مراد كهو ولكن البلاس كله ما شاء الله روحه خفيفة لا فيه سكنة هبال. وكما قلت لكم من أول حلقة أنه البلاس ذي تسكن فيه سكنت فيه زادة كاميليا اللي ماتت محروقة في حادث تحت من طيارة مدبر، كانت تسكن فيه زادة أسمهان اللي وفاتها لليوم لغز غامض وماتت في حادث غرق سيارة، ومات فيها الممثل نجيب الريحاني بسبب ماكلة مسمومة، ومات فيها زادة الممثل محمد فوزي بسبب سرطان نادر في العظام عافانا وعافاكم الله، وماتت فيها بطلتنا لليوم ليلى مراد ما شاء الله. لطف يا ربي لطف الله يرحمهم الكل هو عمارهم يا اخوي عمارهم ايش مش نقول لكم.
5: انا قريت ان نجيب الريحاني موته كانت تسمم بسمك.
6: في معلومه مؤكده ان هو تسمم هنا؟
5: لا هو كان اكل سمك فتسمم بيها.
6: اوكي
5: مش حد سمم
6: من حد سمم
5: لا طبعا كاميليا واللي كانت ساكنه هنا وهي ما ماتت كانت ساكنه هنا في حادثه الطياره اسمهان كانت ساكنه هنا وما توفت كانت ساكنه هنا برضو فاكيد الناس دي
6: اسمهان ماتت
5: في الترعه
6: في جريمه جريمه قتل العربيه نزل بيها في الترعه وكاميليا اتحرقت في الطياره ونجيب الريحاني مات باكله مسمومه محمد فوزي كان هنا كمان
5: محمد فوزي هنا محمد فوزي ما تأمم طبعا عي جاله السرطان في العظم الغريب ده ما كانش لسه معروف.
0: هذا يا صوت المخرج خالد الحجر وهو يحكي في قصته مع شقة ليلى مراد المسكونة في واحد من البرامج. قصة قعدت لليوم معروفة في الساحة المصرية بين اللي يشوفها انها مجرد تهيؤات لا اكبر لا اقل وكذا ويعرف المرامات لنا وسمع بالجرايم لك تعرف المخ عادي عايشك في فيلم حلو وما بين زاد اللي صدقها ويصدق الاشباح اللي ماشي جاية في الدار وكذا. شو قالك؟ وانت عزيزي المستمع لهناك كيما تشوف معناها كيما تراه صالح انت ها قدامك الحكايه وانت قرر اش تحب تستنتج باهي مريقل مريقل. احنا هكا نكون وصلنا لاخر رحلتنا لليوم من برع الريف. نحب نسلم عليكم الكل نشكركم ونقولكم كالعاده نفس الموعد على ديوان اف ام مساتين وسبت واحد مريقل بابا مريقل خويا الغاليه الى اللقاء.
1: بولعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر تقديم رامي الفراتي.
7: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2 ديوان فام.

في بالك؟ في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: الأهوين، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: جي ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. جي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز.
1: موجة سوى الثالثة، جي ون اف ام عسلمة. خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل يحذرون من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، معتبرين أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاسه على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات الصحية وفق تعبيرهم. وجاءت هذه التحذيرات خلال ورشة تفكير نظمها قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار الضمان الاجتماعي في تونس، التشخيص وأفاق الإصلاح، وخصصت لبحث واقع منظومة الضمان الاجتماعي وسبل إصلاحها. وخبير الضمان الاجتماعي لدى المحاكم ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هادي دحمان يقول إن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة، وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بلغ وفق أرقام محينة حوالي 7,000 مليون دينار، لافتا إلى أن العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة بدأ منذ سنة 1993، وأن الحكومات المتعاقبة لجأت منذ ذلك التاريخ إلى حلول وصفها بالترقيعية دون معالجة جذرية للمشكلة، وهو ما ساهم في استمرار الضغوط المالية على حد قوله. يوم الخميس غرة أكتوبر تنطلق الدورة الرابعة عشرة من مسابقة التداول الافتراضي، مسابقة بورصة تونس عبر الانترنت التي أطلقتها بورصة تونس. وتأتي هذه التسمية الجديدة لتؤكد مرحلة في تطور هذه المبادرة مع المحافظة على طابعها التربوي الهادف إلى توعية الجمهور بأهمية الاستثمار في البورصة وتعزيز فهمه لآليات عمل السوق المالية. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعريف المشاركين بتقنيات الاستثمار في محافظة الأوراق المالية وأفضل الممارسات في هذا المجال، إلى جانب تمكينهم من تجربة قواعد وآليات عمل أسواق البورصة في إطار محاكاة عملية. المستشفى الجامعي سهلول يشرع في الأعداد لانطلاق أشغال تهيئة جناح عمليات جراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة مالية تبلغ 1.5 مليون دينار. وأوضحت إدارة المستشفى أن هذه الاستعدادات تركزت على عقد جلسة تنسيقية لضبط مسؤوليات الإنجاز والمراقبة والأجال الموكولة لكل طرف وتفادي أي تداخل في المهام أو تعطل في سير الأشغال. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض اتفاقا تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة وفق قوله، وتابع بالقول: نحقق انتصارا كبيرا ونسيطر بشكل كامل على مذيق هرمز، وكمية ضخمة من النفط تمر عبر المذيق، وحوالي 29 سفينة عبرته الليلة الماضية. والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ينفي اعتزام البلاد اللجوء إلى رد عسكري لمواجهة القيود المفروضة على حركة طيرانها. وأوضح المجلس أن طهران تجري مفاوضات مع دول معنية لرفع هذه القيود التي وصفها بغير القانونية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM.

0: دي وان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة دي وان اف ام عسلمة. فرق بحثية بمعهد باستور تونس تعمل منذ سنة 2023 على دراسة العوامل الجينية التي قد تفسر تدهور القدرات الذهنية لدى بعض مرضى السكري وتطورها إلى الإصابة بمرض الزهايمر، في إطار التوجه نحو الكشف المبكر عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وتحسين سبل التكفل بهم. وأستاذة علم الوراثة بمعهد باستور ريم الكافي تؤكد خلال يوم علمي نظمته مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس تحت شعار الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة، بأن أحدث الدراسات تشير إلى حوالي 70% من المصابين بداء السكري معرضون لتراجع في قدراتهم الذهنية، بما قد يزيد من إمكانية إصابتهم بالمرض المذكور وفق ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مشاركة أكثر من 160 طبيبا ومختصا في أمراض الجهاز الهضمي والجراحة والمناظير من مختلف أنحاء الجمهورية في أشغال الدورة 26 ليوم أمراض الكبد والجهاز الهضمي، ورئيس الجمعية التونسية لأمراض المعدة والأمعاء ورئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء مهدي قصيعة يقول في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة إن المؤتمر خصص حيزا هاما لمناقشة واقع زراعة الكبد وأفاقها في تونس، وأضاف أن هذا التخصص يتقدم بخطى ثابتة بدعم من وزارة الصحة عبر المراكز المرجعية المتخصصة بالمرسى المخصصة للكبار والمنستير المخصصة للأطفال، مشيرا إلى وجود مساعي حثيثة لإعادة تفعيل وتطوير برامج زراعة الكبد بمدينة سوسة. دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر نظمت احتفالا باليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب الموافق ليوم 28 من سبتمبر من كل سنة، وبالتزامن مع الحملات المفتوحة لتلقيح القطط والكلاب ضد هذا الداء خيمة للتلقيح والتحسيس. والطبيبة البيطرية المكلفة بملف داء الكلاب سناء الخالدي تؤكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ولاية توزر لم تسجل منذ سنوات عديدة أي إصابة بداء الكلب لدى الحيوانات أو الإنسان، ويعتبر الوضع البيئي مستقرا بفضل الحملات السنوية وإقبال المواطنين على تلقيح حيواناتهم حتى خارج إطار هذه الحملات، بما ساهم في تحقيق نسبة تغطية بالتلقيح ب100%. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إن القوات على أتم جاهزية وأقوى مما كانت عليه في الحربين الأخيرتين، وإذا ارتكب الأمريكيون خطأ جديدا في حساباتهم فسيتم الرد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقتين لمواجهة أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي محتمل. مكتب رئيس الوزراء العراقي يقول أن محادثات تجرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، وأضاف أن تخفيف القيود على شركات الطيران الإيرانية سيسمح باستئناف الرحلات لتلبية الاحتياجات الإنسانية. من جهته أكد سفير إيران لدى العراق أنه من المحتمل الإعلان قريبا عن قرار جديد بشأن الرحلات الجوية الإيرانية إلى العراق.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت.

نعرف اللي صعيبة متى ما بيش تحسن أحوال. كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام. كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان. حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان. أمي تحبك ديما قريب باش تحس اللي العالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة لازم تفهم أنا خوفي مازال مشيت.

0: تحب وسموني
1: ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز
2: موجة زوال الخامسة. ديوان اف ام عسلمة. الموجودة الصافية من العملة الأجنبية تغطي إلى حدود يوم أمس 96 يوم توريد وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. تونس تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في عمليات زراعة الكبد والترفيع في نسق التدخلات الجراحية لتلبية الحاجية الوطنية المتزايدة التي تتراوح بين 50 و60 عملية سنويا. والمدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء جلال الزيدي يقول في تصريح لمراسل ديوان اف ام على هامش الدورة 26 ليوم أمراض الكبد والجهاز الهضمي المنتظمة بسوسة، يقول إن عدد العمليات المنجزة في هذا المجال بلغ 11 عملية زرع للكهول والأطفال خلال عام 2025. وبين الزيدي أن هذا المعدل يظل بعيدا عن حجم الحاجة الفعلية للبلاد، مشيرا إلى أن قائمة الانتظار الحالية تضم ما بين 50 و60 مريضا يتم تحيين وضعيتهم دوريا ويواجهون خطر الوفاة في غضون عامين كأقصى حد في حال عدم خضوعهم لعمليات الزرع. توقعات بأن يبلغ إنتاج تونس من الرمان خلال موسم 2026 حوالي 98 ألف طن مقابل حوالي 91 ألف طن خلال موسم 2025، أي بزيادة تناهز 8% وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان. ويحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في إنتاج الرمان، وفي مقدمتها ولاية جابس جنوب شرق بإنتاج 17,024 طن، تليها باجا بحوالي 17,000 طن، فنابل بحوالي 15,365 طن، ثم القيروان بحوالي 14,002 طن. إلى الشأن الدولي، حركة المقاومة الإسلامية حماس تهاجم موقف مجلس السلام بشأن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يصب في خدمة التوجهات الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء عمل الوكالة وضرب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. رئيس هيئة الإعلام الأمني بالحكومة العراقية يقول أن التحالف الدولي سلم كل قواعده ومقراته للسلطات، وأنه لن تكون هناك قوات قتالية أو تدريبية للتحالف بعد نهاية الشهر الحالي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان اف ام، صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان اف ام.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجازوة السادسة ديوان FM عسلمة. وزير التربية نور الدين نوري يقول أن الوزارة ستطلق قريبا خطة لتأمين التلاميذ من داخل المؤسسات التربوية من أجل توفير بيئة تعليمية هادئة وآمنة بمختلف الفضاءات المدرسية، موضحا في تصريح لمراسل ديوان فام بالمهدية على هامش زيارة أدها إلى الجهة أن هذه الخطة الداخلية ستدعم الخطة الأمنية المشتركة مع وزارة الداخلية، والتي أسفرت عن تواجد أمني مكثف لحماية محيط المدارس
2: والعمل الجاري على الرفع من هذا النسق بقدرة عالية وبدافعية إيجابية، ومن أجل أن نوفر مدرسة مؤسسة تربوية هادئة آمنة بأتم معنى الكلمة، وتسليت ولاحظت التواجد الأمني بكثافة الحقيقة ومن أجل الحماية، ولكن نحتاج إلى خطة تحمي أبنائنا من داخل المؤسسات التربوية، والخطة هذه ستنطلق قريبا إن شاء الله.
1: أعوان ترتيب حفظ الصحة ببلدية تونس يحررون محضرا إداريا ضد إحدى المؤسسات المالية بالعاصمة إثر إقدامها على قص شجرة بطريقة عشوائية دون الحصول على ترخيص مسبق. أوضحت بلدية تونس في بلاغ لها أن هذا التدخل الميداني جرى بالتنسيق مع رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إلزام المؤسسة المخالفة برفع أغصان الأشجار وإزالة مخلفات القص من الطريق العام، وفضلا عن استدعاء الممثل القانوني للمؤسسة المعنية، وذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها في شأن هذه المخالفة. وأشارت البلدية إلى أن هذا التدخل يهدف إلى حماية الأشجار والمحافظة على جمالية المحيط الحضري، فضلا عن التصدي لكل التجاوزات المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي والمشهد الحضري دون ترخيص. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة تتمكن بمشاركة عدد من التشكيلات الأمنية من تنفيذ عملية أمنية استهدفت التصدي لشبكات ترويج المخدرات بالجهة، وأسفرت العملية عن حجز ما يقارب 3400 قرص مخدر، إلى جانب الإطاحة بأحد أبرز المروجين بالمنطقة وعنصر صدر في شأنه عدة مناشير تفتيش متورط في مجال المواد المخدرة، إضافة إلى حجز مبلغ مالي هام يرجح أنه من عائدات عمليات الترويج وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فام بالجهة. إلى الشأن الدولي، المكتب العالمي الحكومي في قطاع غزة يقول أن الاحتلال اغتال 262 صحفيا فلسطينيا وأصاب 433 آخرين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 8 من أكتوبر 2023، بينما ألحقت خسائر تتجاوز 800 مليون دولار بالقطاع الإعلامي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتك.

sur nos ondes. Diva Hafel el Weekend. HDD Hit. أحلى الموسيقى. Les bons plans. وحكاية غريبة. أنا صارت. Diwan FM. صوتكم. Diwan FM. Diwan FM.

0: محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: اهلا وسهلا بكم، مساء الخير. موعد غير جديد على ديوان اف ام من توي لغايه الساعه الثامنه، ساعتين نعملوا فيهم اكيد ريكاب لاهم الاحداث الرياضيه في خلال 24 ساعه. باش نحكيو فولي واكيد الانجاز يفرض نفسه، ابطال افريقيا في الكره الطايره، باش نحكيو زاد على المنتخب الوطني ومواجهه مهمه جدا امام منتخب بوتسوانا يوم الاثنين. هذا اكثر اليوم باش نحكيو فيه في استاد الديوان من توي لغايه الساعه الثامنه كالعاده. لايف ستريمينغ في الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، شان يوتيوب ديوان اف ام لايف، ولا على السيت تسمعونا في السيت www.diwanfm.net. تحيه خاصة نادر بن شيدة في الاعداد، زعبار اخراج فني، كرونيك وتحليل كالعاده معايا للثنائي اليوم فوزي الخماسي ونيس القادم وجبان. مساء الخير فوزي.
2: مرحبا بك انيس. مرحبا بك
1: أنا انيس. وهذا
2: مرحبا
1: أنيس.
2: محمد امين. مرحبا كافه المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات ديوان اف ام.
1: انيس مساء الخير، اهلا بك.
3: مرحبا بك محمد امين. مرحبا فوزي بضيفنا العزيز. مرحبا بالكيب اللي حاضره معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي ديوان اف ام.
1: بعد شويه باش نتعاقبنا وسيم الجعبيري. كيف زاد نحب نرحب اكيد بالمدير الفني للجامعه التونسيه للكره الطايره السيد بسام الفراتي. مساء الخير سي بسام، مبروك عليكم اللقب.
4: مرحبا بك. مرحبا كافه مستمعي اذاعه ديوان، شكرا على الاستضافه ويبارك فيك ومبروك لتونس.
1: واضحه البدايه اكيد باش تكون بالكره الطايره. نبداو بالسيرفيس. سيرفيس. الحدث يفرض نفسه كما قلنا، المنتخب الوطني التونسي يتوج البارحة في الكرة الطائرة أكيد بلقب البطولة الإفريقية رقم 12، رقم قياسي قاري، إنجاز مهم. أول هو إنجاز مهم بطبيعة وأول لقب في رياضة جامعية بعد سنوات، بعد ما لعبنا ثلاثة نهائيات في كرة اليد في بطولة إفريقيا ولعبنا نهائي كأس العرب في كرة القدم سنة 2021. إنجاز أكيد كان وراه برشا أسباب وتخطيط محكم جدا في آخر فترة، ذاك علاش كما قلنا حاضر معنا اليوم المدير الفني للجامعة السيد بسام الفرادي. كيف عبر الهاتف شكون معنا بطل افريقيا علي بانجي. مساء الخير علي.
5: السلام ومرحبا بكم وشكرا على الاستضافه. ومرحبا السيد المستمعين اللي قاعدين.
1: شكرا لك علي. وايضا عبر الهاتف المتخصص في الكره الطايره والمعلق الشهير في بطولتنا والبطولات الافريقيه السيد رفيق صخاوه. مساء الخير سي رفيق.
6: مرحبا بك ومرحبا بكل الحاضرين معك في الاستوديو. تحيه بالله خاصه الفوزي خامس.
2: شكرا. مرحبا بك رفيق ومحلى صوتك تبدا في انت في الانتان وعلي بنجي. مرحبا بالمختصين في كرة الطائرة الكل. حدث كبير ياسر، هو محمد أمين قال كأس أفريقيا، لكن هذه كأس أفريقيا فيها طعم خاص، هي أولمبياد وكأس العالم. يعني ثلاثة تروازونا قاموا به المنتخب التونسي لكرة الطائرة أكابر برافو. عودة الجماهير يمكن بأكثر التفاصيل باش تحكي معهم انت.
1: طبعا باش نبدا الحقيقه مع علي البنكي اللي اكيد بطل الفريق البارح وفي كل المقابلات كان ديما هو الحل. علي، من بعد الخيبه الصغيره نقول احنا في بطوله افريقيا 2023 عملنا بطوله عربيه فزنا بها، ثم دور ثاني في بطوله العالم، ثم مره اخرى ابطال افريقيا، ومره اخرى احنا نقول احنا ابطال اللعبه هذه، واحنا اكثر منتخب مسيطر في افريقيا على على على, على اللقب هذه.
5: والله الحمد لله، يعني خدمة بعد 4 شهور تحضيرات يعني مش بسهل صراحة. كما قال سي فوز يعني هذه فيها حاجتين، يعني تخليك تمشي كأس عالم وألعب ولا كبير، يعني حضرنا منيح صراحة، يعني الحمد لله وإن شاء الله متأقلمين وإن شاء الله نحسن إلى أحسن إن شاء الله.
1: واضح علي، انت خدمت اكيد مع برشا مدربين في السياسات في الغرافه في المنتخب الوطني. هل المدرب الايطالي هذا بلاتشي كاميلو الاجنبي بصفه عامه عنده الحقيقه لمسته اضافته الخاصه في التتر هذايا؟
5: بالطبيعه يعني المدرب عنده برشا حاجات، يعني برشا اضافات يعني جابهم معاه، يعني يخدمنا برشا يعني حاجات خليك تقدم وتلقى الاضافه. وبصراحة يعني نحب نشكر بالحق، هذا وقف معنا برشا ونسينا خدام، يعني ديما يحب يعطي الإضافة جديدة وديما يحب الكرة الطائرة في تونس ديما متقدمة.
1: واضح. حاليا في الكوب دافريك هذه عندي سؤال الحقيقة، يعني برشا مقابلات كانوا برسك الكل مهمين، ويمكن الضغط تزاد بعد ما خرجت مصر ولينا برسك وحدنا قدام المنافسين متاعنا. دونك حبيت نسألك أصعب مقابلة عشتوها في الكوب دافريك هذه؟
5: والله بالنسبة لي أصعب مقابلة النهائي بصراحة، على خاطر يعني هي الكل في الكل، فهمت؟ كما يقولوا توصل يعني بعد تعب كل اللي هي أهم مباراة، فهمت؟ يعني هما المباراة الكل يعني صعب، فهمت؟ أما ديما تلقى المباراة النهائية اللي هي عليها يعني السر، فهمت؟ باش خاطر يعني تز لازمك تعطي
1: لازمك تثبت اللي أنت بطل. صحيح. باهي، من بعد خروج المنتخب المصري صار شويه ضغط اكثر ولا بالنسبه لكم سهلت ولا كيفاش كان السبيتش بيناتكم؟
5: لا لا والله بصراحه لا، يعني كنا حاضرين برشا حاجات خاطر كاس افريقيا يعني عادي يصير فيها برشا مفاجئات، يعني لازم تكون حاضر يعني اللي باش يتوقع كل شيء فهمت. كاو الحمد لله قعدنا مركزين من الاول الدوره لاخر الدوره فهمت، وكنا محضرين خاطر يعني كما نقولوا بعد ما بدينا لعبنا زوج مباريات ومن بعد ارتحنا اربع ايام يعني قعدنا يعني حتى يعني سي كملوا قعد يعني فيكم 40 عملنا ماتش ودي فهمت، يعني باش قعدنا حاضرين وقعدنا ديما بريسك انت في وسط يعني دخلت في وسط التورنوا فهمت حاضر. كان الحمد لله أدت الدوره باهية وكنا يعني مركزين من الاول للاخر.
1: دور الجمهور بالنسبه ليك في الكومبيتيسيون هذه، ولانه كان ممكن في بدايه المقابلات الاولى ما كانش حضور جماهيري وبعد الحقيقه الجمهور عمل هبه كبيره في يعني في في, في, في

0: ضارب في المباراة الأخيرة، فما يمكن كوتش عونسلي كان أنت بالنسبة لي كنت يعني
1: كان أحسن مهاجم،
0: كنت انتظره يعني، لكن أنت بالتجارب اللي عملتها كل يعني علي بنجي ما قاش علي بنجي مدة 4 أو 5 سنوات، حتى المنافسين ولا قرأوا الحساب قاعد باش تطور روحك يعني، هذا حاجة أكيدة. عليش كان إحساسك يعني في خاصة يعني بعد كملت البحر الأبيض المتوسط في صيغة يعني مسابقة، لكن هو تربص، شنو إحساسك يعني بعد كملت البحر الأبيض المتوسط، هل أثر عليكم معنويا ولا المشاركة في البحر الأبيض المتوسط؟
2: شكسي فلوس نحب نشكرك يعني على كما نقول له خير على التتويش. والله بصراحة يعني بالنسبة يعني الموضوع أحسن ضرب يعني ما هيش متقلق بكل، أنا اللي فرحان اللي توجنا باللقب، فهمت الدور الأهم اللي البطولة في تونس بصراحة. وبالنسبة لل يعني بار بعد البحر الأبيض المتوسط، احنا كي مشينا مش نحضروا فيها كاس فريق،

0: عليه بعد المباراة يا بت حمزة يتصور مع أبوه هشام برمضان كان زيادة وسامة وسامة ولده كان يهبط يعني للبوه تبدلت الصورة وتقلبت الصورة كيفاش الأب يعني كما الدين حفايظ كما هشام برمضان واللي هما
1: جيل يسلم الجيل بطبيعة
0: هذيك القوة
1: هذيك الثقافة والإيدنتيتي
0: تبعتها كرة الطائرة كرة الطائرة أول حاجة جل اللاعبين ولا أكثرهم المدربين كلهم قراوا في المعهد قراوا في المعهد على الرياضة والتربية البدنية برغم فما ديزونتورنير كانوا لاعبين دولي كما الرياض رياض الهذيلي يتخلى المنشط الرياضي فما عديد اللاعبين اللي الحقيقة كرة الطائرة جيل مع جيل غازي قدارة مثلا متواجد في كندا
1: صحيح حابين يكونوا معنا
0: عنده بنته اسمها سليمة زادة باسس في كندا يعني تشوف انت اللاعبين حفيظ عنده حمزة وعمر قرمصلي الياس كان خوه وقت يلعب حسين قرمصلي الياس كان يحسن كان رمصير يمشي يتفرج مع خوه يعني
1: القوة فيه
0: بالحق كل طائرة فيها رونق كبير ياسر يعني فيها حاجة ممتازة جدا مو سبور كونتاكت سبور متاع ديمونستراسيون متاع استعراض ولكن العقلية متاعهم نظيفة ياسر لا مش راهو لاعبين الاخرين متاع الرياضات الاخرى مش يعني
1: لا مثال
0: يعني هم عباد بالحق يعني جيل مع جيل انت وليت لي تو هذه الكرة الطائرة عبارة يعني واحد يخدم في شركة ولا في مؤسسة ولده ياخذ عليه الباساسيون يعني وقت يخرج تقاعد يعني هذه حاجة بالحق سي بسام حاجة ممتازة ممتازة جدا
2: الحمد لله
1: جيل ورا جيل سي بسام
0: صحيح يعني لحظة هذه
1: وانت اكيد قاعد تحضر في اجيال اخرى جاي
2: ان شاء الله ان شاء الله بتباع فما عمل كبير
1: قاعد مع المستوى الفتيات
2: كيف معناتها تعرف انت الإدارة الفنية ما تخدمش كان الحاضر معناتها ديما نخدموا نحضروا ديما دي جينيراسيون مثلا تويك عندنا اليوساز اللي مش شارك سنة في بطولة افريقيا ده عنده 3 سنين يخدم يشتغلوا معناتها نحضروا في الفريق هذا بطبيعة وبعد مش يشاركوا ان شاء الله خاطر احنا شو نطمحوا اللاعب لازم يشارك اكثر من بطولة افريقيا واكثر من بطولة عالم باش يجب تلقى حاضر للفريق الاول معناتها احنا نقولوا اللاعب لازم يلعب على الاقل 3 بطولات عالم باش يجب يكون حاضر للمنتخب الاول وهذا هو نطمح عليه وبطبيعة ما تثم برشا لاعبات واللاعبين اللي قاعدين نشجعوا اللاعبين نتاعنا باش يحترفوا خارج حدود الوطن هذاك ما يجم كان يحصل اثناء عندنا 3 لاعبات مشاو لايطاليا مثلا
1: صحيح
0: منهم بنت حسين قرمصلي
2: معناتها ماذا بينا اكثر من لاعب يكونوا يتواجدوا خاطر مستوى البطوله يكون احسن مستوى معناتها النجم اللاعب يتاقلم اذا كان يتاقلم بالكذا يجم يحسن المستوى نتاعو
1: هو سي رفيق تبع بطوله اوروبا يعرف النيفو نتاع اوروبا والنيفو نتاعنا اكيد سي رفيق
3: بطبيعة الحال
1: مهم انك تحتك بالنيفو ذاك
3: اكيد هو معناه ملامسة العالمية شيء واجب معناه بالنسبة لرياضتنا باش بتطور هو الحل انه راهو كما قلت لازم تسريح اللاعبين والاحتراف خارج حدود الوطن ونتذكر انا معناه جي غازي كيتار ونور الدين حميد تقريبا 4 أو 5 لاعبين معناه خرجوا كان المستوى معناه رفيع بتاع المنتخب هذاك فهمتني ان شاء الله الجيل هذا زادنا نلقاو 10-12 لاعبين في البطولات الاوروبيه معناها يحتكوا بابرز اللاعبين بالعالم وهذا يخلي معناها المنتخب المستوى نتاعو يقعد فيها معناها والمشاركات نتاعو في البطولات الاقليميه والقاريه والعالميه تكون معناها بصفه دوريه وتكون معناها حاجه داخله في تقاليدنا معناها ما نقعدوش نستناو معناها لحظات نتاع صدفة باش نتعدي وده ثم عمل مدروس وثم استراتيجية موضوعة من أجل رفعة الكرة الطائرة اللي هي النوارة بالنسبة للرياضة التونسية في تونس ككل
0: رفيق انت سمعتني قلتك فما جيل يمكن اللاعبين اللي تو أساسيين وكانوا من أحسن اللاعبين خاصة نذكر برمضان نذكر حمزة حفيظ اللي كانوا هما قبل جيل نور الدين حفيظ وشاب رمضان وغازي قدارة وعديد اللاعبين اللي كانوا هما يتصوروا مع مع وقتهم اللاعبين
1: مع اخواتهم الكبار ولا
0: لا مع حمزه عبوه. مثل وسام هبطوا مثل مع هشام ومع حسني ومع
1: نور الدين
0: ولا الياس قرمصلي مع اخوه حسني يعني تشوف تقريبا. انت تعودت في صوره اخرى البو هبط مع ولده يعني حاجه ممتازه هذه تتميز بها كره الطائره التونسيه
3: تقريبا رياضة العائلات يعني معناها هكذا من اولاد الشرطان اولاد كسكيس اولاد الوزير اولاد

0: جيلي معناها
1: رياضة
0: العائلات والولاد قارة مصري في الوقت في الوقت الحالي معناها مش جديدة علينا معناها في رياضة الكرة.
2: لا أول مرة سمحني حس رفيق أول مرة تصير بالمقلوب أنا تو تبعت كرة الطائرة
1: وكبروا عاد ما
2: مكبروا إيه أول مرة تصير يعني حمزة مثلا حمزة وأسامة برمضان يعني استنيناهم حتى هما كبروا خاطر الصورة ما جاتش قبل كما فماش لاعب كان ملاعب ولده كبر شد كرة الطائرة كان شي زوز لاعبين هذوما لاحظناهم المرة هذه.
0: إيه صحيح ملاحظتك في محلها وبطبيعة الحال معناها هذا اللي يزيد هكذا انه رياضة كرة الطائرة عائلية بامتياز معناها فهمت تحكي على نظافة الفكر ونظافة الأداء تتوافر في رياضة كرة الطائرة وهذا اللي نتمنى هو معناها انه أبناء اللاعبين وبطبيعة الحال يشدوا المشعل على أبائهم وصورة اللي يحكي لها صورة جميلة انه حمزة حبيض أبو نور الدين قاعد يتفرج فيه يشرب الرمضان ابنه أسامة قاعد يلعب زيته وجاي يتفرج فيه فهمتني وهذا اللي نتمنى هو معناه في الاخر الكل يشوف في مصلحة
1: كرة الطائرة التونسية واضح سي بسام للمواعيد القادمة شنو مش نحضره
3: احنا ديما ثم كل شيء ديما موجود معناتها تعرف انت بالنسبه للمنتخبات الشبان بالنسبه ل 2027 ثم بطوله افريقيا ثم بطوله عالم وبالنسبه للمنتخب الاول بالطبيعه ثم بطوله العالم اللي مش تكون في بولونيا بالطبيعه التحضير نتاعها يبدا من توا ومعناتها ديما الحبل على الجراره كيما نقولوا احنا معناتها ما نجموش ما نرتاحوش كاداره فنيه ولا ك اما كما قال قبيلة رفيق نحب نعرج على الموضوع هذايا كون بطولة افريقيا تحضير بطولة افريقيا ما كانش سهل معناتها في وقت قياسي في 15 يوم خذينا لاكور مع الاتحاد الافريقي وعند رئيس الاتحاد الافريقي مشكورة اللي اعطتنا شرف تنظيم البطولة الافريقية التأمت جلسات مع سلطة الاشراف وكان السيد الوزير والطاقم كل معناتها متعاون معنا وكان وقف معنا مش اول حاجة باش خذينا التنظيم هذايا رئيس الجمهورية رئيس الحكومه كيف معناتها جميع الظروف كانت
1: ملائمه
3: باش احنا نظمنا البطوله هذه وبالطبيعه بعد التنسيق مع معناتها مع السيد المسؤولين الجهويين سواء كان كمندوبيه ولا كولايه ومع الايفور الكبير قام به المكتب الجامعي يظل لي معناتها التنظيم كان محكم معناتها نحب نعرج انا خاطر سوا برشا
1: على البدايه
3: على البدايه وحفل الافتتاح واللي صار وكل شيء معناتها صحيح معناتها في ظرف قياسي تصير معناتها حاجه اللي هي معناتها ما اثرتش على سير البطوله لكن معناتها نقولوا احنا اللي من اجتهد واصاب فله اجر ما اجتهد فله اجر هذاك
1: الفيسبوك
2: وراه نقولوا سمعني سي بسام ظل العباد نساو بالريزلت
3: لا احنا كي نقولوا في البطوله الافريقيه راهو بشوف معناتها مش تشتغل من ناحية التنظيميه هذاك حتى واحد ما يجم يشك في اللي صار في البطوله هذه بشهاده جميع الفرق والطاقم الاتحاد الافريقي يظل لي معناتها عمل كبير قام به الجامعه التونسيه للكره الطايره والتنظيم كان ممتاز والعباد كليك فرحانه خرجت لكن اهم حاجه تعرف لازمك تحافظ على بخلاف التنظيم لازمك تكون موفر جميع الامتيازات صحيح معناتها اللوجستيه للمنتخب مش ما تكون حتى حاجه تعرف انت مدرب اجنبي راهو كل شيء
1: على
3: بالفيرجول معناتها
1: كل
3: نقولوا
1: احنا
3: معناتها تعرف هذوما كل وقت التمارين وكيفاش وكذا والقاع الموقع وكذا دونك هذوما كليك ونحب نشكر بالمناسبه هذه جميع المتداخلين في اللي شاركوا في البطوله هذه سواء كان لاعبين ولا اطار فني ولا مكتب جامعي على المجهودات الكبيره اللي قاموا بهم وبطبيعه معناتها الجمهور العزيز اللي معناتها كان يد واحده مع المنتخب وبطبيعه ما نجمو كان نهديو له اللقب هذايا ونهديو له الترشح للالعاب الاولمبيه اللي في لوس انجلوس.
1: انا فما موضوع الحقيقه
2: من نجم قبل تمشي الموضوع خاطر فما بعض النقاط على المكتب الجامعي يعني وقت تلقى سي عبد المجيد جراد حكم دولي عديد المناصب واخذها في التحكيم هو رئيس جامعه وجود يعني المرافق الاول ولا الرئيس
3: سيمون
2: بن علي يعني لا نحكيوا على الجماعة المكتب الجامعي منى بن علي يعني لاعب دولي سابق ولعب كرة طائرة يعني شبعان
1: مولا
2: سعد مجيد جراد راهو سعد مجيد جراد راهو من الحكام الدوليين اللي عملوا بصمة في التحكيم التونسي والدولي يعني وقت هو رئيس جامعة يعني يعرفوا شنو الكواليس اللي صايرة ويعرفوا شنو وزيد لدى الحقيقة هي الإدارة الفنية خاصة بالتعيين من وزارة الشباب والرياضة سي بسام وخاصة الإطار الفني المتواجد يعني هذيك بالرغم يعني فما بعض النقائص لكن يجموا يتجاوزوها لكن أنا بالنسبة لي وقت تشوف اللاعبين الحقيقة نشوف لاعبين الفريق الكبر بالحق كاليتي ياسر لا كريم العبيد كيفاش هكا
1: يحبوا بلادهم
2: وحده
1: يحبوا بلادهم حقيقه
2: ريتشي اللاعبين حتى اللي احترفوا البر عندهم حب لتونس خاطر هي ليكيب ناسيونال اللي اعطاتهم كل شيء هما خلاتهم يحترفوا هما دخلت لهم فلوس هما عملت لهم الاشعاع مش فريقهم برك فريقهم يعطي الصحه لاندي كل ساهمت بطريقه غير مباشره ولا مباشره في تدعيم المنتخب التونسي بعديد اللاعبين اللي احترفوا ولا يلعبوا في النوادي
1: اللي ينقص مثال منتخب كره القدم اليوم
2: مثلا
1: الا زوز بطبيعه الا زوز معينين زوز
2: ملاعبين جبت عليهم
1: الحقيقه انا سي بسام هذا موضوع ما نجمش نتجاوزه حاولت اني بطبيعه نحاول ما نحبش نحط رايي الشخصي خاطر فما غير على بلادي والمريولي لغير ذلك ما نحبش ندخل فيك الزنقه هذيك نحب نفهم منكم انتم كجامعه مصدر رسمي للمعلومه كيفاش زوز ملاعبيه اولاد منتخبنا اولاد انديتنا نسميهم معنا بنطاره وبوغره زوز يرفضوا تمثيل المنتخب الوطني التونسي الغالي العزيز في مسابقات رسميه وفيه مشكون حتى يعمل في المستحيل للتو باش يلعب مع منتخب اوروبي اخر لانه المنتخب الاوروبي هذا يلعب بعد شويه فينال بطبيعه اورو ومش ينظم بطوله العالم.
3: هو موضوع نتاع بنطاره الاتحاد الدولي يحكم فيه.
1: لكن مازال يحاول.
3: لا الاتحاد الدولي يحكم فيه واللاعب معناتها مع منتخب تونس.
1: يلعب مع تونس يلا معناتها.
3: يلعب مع تونس يلا.
2: وانت مش تعود تناديوه سوبوزو مثلا سامحني
1: سي بسام. صار كونتاكت معاه سي بسام سامحني.
3: هو رئيس الجامعه اتصل به قعدت معاه
2: ميكرو سي بسام.
3: رئيس الجامعه قعدنا معاه سنه مرتين. يظل لي معناتها عنده التزامات عائليه ما ينجمش يكون مع المجموعه تعرف انت لاعب محترف معناتها هذا هو تفسيره هو معناتها لكن ما نجمش نجي نقول انا معاه ولا ضده معناتها الرايه الوطنيه والدرب وما نجمش
1: ما نجمش
3: يكون محايد معناتها بالطبيعه هو خير باش يكون خاطر تعرف انت تدرب عام كامل يقول لك انا عندي كشهر ولا شهرين نتاع العطله ماذا بيا نكون مع عائلتي هذا تفكيره هو لكن نحترموه لكن ما نجمش
2: جاوبتناش بس
1: خلي طويل
2: لا ما جاوبتناش اسكو المدة اذا مثلا الحكومه الاتحاد الدولي كرة الطائرة عدم يعني تقمصوا زي هذا المنتخب
1: بولندا منتخب بولندا
2: المنتخب التونسي باش يناديها
3: هو شوف احنا قعدنا معاه قعد مع رئيس الجامعه وحكى معاه في مرتين وثلاثه ما كانش نفي 100% لكن في الوقت هذا ما نجمش يكون مع المجموعه
1: واضح.
3: انا اتمنى نكون في المجموعه
1: في المستقبل نراجع افكاره شويه
3: اتمنى يكون مع المجموعه في المستقبل خاطر اللاعب عنده امكانيات بدنيه طيبه كيف بالنسبه لايمن بوغر حكيت معاه انا
1: يلعب في اليابان
3: يلعب في اليابان تويكا وكان معناتها لي ظروف عائليه ما نجمش
1: حكيت معاه بوغر
3: حكيت معاه
1: شنو حكيت معاه؟
3: حكيت معاه على اساس باش يكون معنا حبيت يجي معنا من عمنا ولا حكينا مع بعضنا قال لي ما نجمش نجي ان شاء الله العام الجاي يكون موجود ان شاء الله هذا ما نجمش
1: لحد الان ما
3: نعمل ان شاء الله يكون موجود مع المجموعه وبالطبيعه متى اي لاعب احنا ماذا بينا اي لاعب اللي هو معناتها عنده الدرب نتاع تونس ماذا بينا يكون مع اصحابه باش يمثل تونس وبالطبيعه مشكله احنا ما خلقناش كان ايمن بوقره ولا
1: بنطاره
3: عندنا عده لاعبين اللي قاعدين ينشطوا خارج حدود الوطن كما قال فوزي قبيله على اسامه ولا على مهدي بن طاهر اللي هو تويك عنده امكانيات طيبه ولا وليد بكور ولا معناتها عده لاعبين
1: ولا حمزه حفيظ
3: اللي تو
1: باش يلعب في بلغاريا يلعب في ايطاليا في جمعيه باهيه وتو في بلغاريا
3: دونك احنا ماذا بينا اكثر من لاعب يكون موجود برا واكثر من لاعب باش يعطي الاضافه كما اعطى الاضافه المدرب الوطني كاميلو بلاتشي اللي اعطى اضافه لكل سواء كان الستاف اللي معاه الكوليكا بالطبيعه ولا الاضافه اللي اعطاها للاعبين
1: من احسن المدربين اللي دخلوا
3: من احسن المدربين اللي دخلوا تونس صحيح
2: سمعني قال لي ايمن بوقره مش نفس الوضعيه وبنطاره او
1: بنطاره
2: مش فرد وضعيه اصغر ويمكن حد عنده نيه باش يجنس يحب يلعب مع المنتخب الارجنتيني هذا حسب الكواليس اللي عندنا سي بسام القانون بتاع الاتحاد الدولي زاد يمنع على ايمن بوقره
3: مادام مسجل معناتها مع الاتحاد التونسي مسجل مع الاتحاد
1: ديما يقعد في نفس الدائره سي رفيق رايك في الموضوع اي
0: بطبيعه الحال انا ماذا بيا اسكندر انيس
1: بنطاره وايمن بوقر
0: لا بنطاره وايمن بوقر يكونوا بيشوفوا في المنطقه عندهم قيمه فنيه كبيره برشا ولكن في نهايه الامر تونس
3: ولاده
0: يعني بلاد تونس ولاده وبلاد عظيم و أكيد كما جابت بنطاره وكما جابت ايمن بوقر باش تجيب غيرها وما في الكل والمهم بالنسبه لنا معناها احنا رغبتنا خاطر شفنا انه المنتخب خلال البطوله العالميه اللي تعديت كنا قادرين انه بوجودهم انه نوصل حتى لدور نصف نهائي معناها كانت نجم تكون حاجه ممتازه جدا كانت عنا كافه الامكانيات معناها فهمت لكن قدر الله وما شاء فعل وصلنا للدوره الثانيه وكانت نتيجه طيبه في نهايه المنتخب بالنسبه للكره الدائره التونسيه على كل مرحبا بهم كان جاو ما جاوش
1: ان شاء الله ان شاء الله يراجعوا افكارهم
2: شويه. ما يلزم ما يجيو حتى في لي كونترا نتاعهم اذا ما عندهمش الحق باش يجنسوا باش يمشوا اي منتخب اخر
1: حاليا
2: منتخب التونسي. لا ما حتى القيمه التسويقيه ما يمشيش يشارك في كاس العالم تنقص له. يا ودي هو الافضليه للمنتخب التونسي باش يجي على خاطر راهو المنفعه اللي هو اولا تونس مشات هاي مشات كاس العالم وماشى الاولمبياد وازت كاس افريقيا هما في قاع روحهم اذا عندهم والديهم يتبعوا من ظل في الحصه ولا ما يتبعوش ولا يحبوا يوصلوا لهم يا خويا فيق ولا صغاركم الانتماء الوطن ما في حد شيء اشكال ما فماش هذا درافو تونس
3: ما فماش لاعب ما يحبش يلعب العاب
2: فماش هذا لا ما لازمش تكون محايد مع الوطن
1: صحيح.
2: شو باش انا باش نعملوا خاتم قد صبعه
1: لا
2: مش كان يحب يجي مرحبا ما جاش هو خاصر
1: تفضل سير في خاصر اي
0: واضح كلام انا موافق فوزي تماما بالموضوع هذا انا تشارك في الاولمبياد وانا تشارك في كاس العالم الضوء كل شيء يكون ان شاء الله تعليق العروض باش تكبر باش تناقش اكثر باش نمشي البطولات ما خير واضح معناها هذا كل في صالحك انت تونس في بعدها مشاركة ديك ولا بليش معناه في بطولة عالم ولا الأولمبياد وفي الأخير في الأخير كما قال معناه فوزي تونس ما تقف على حد
1: واضح
0: أجيال كبيرة جيت ومشيت
1: وأجيال مش تجي
0: وبارك الله بارك الله تونس ولدها
1: واضح شكرا لك سي رفيق ربي يعزك
0: شكرا شكرا لك المداخلة الأولى وشكرا
1: حبيت جيس نقول لك أنه منتخب فنلندا ربح 3 مقابل 0
0: ايه مغروم ماك فنلندا
1: حب فنلندا عجبتني برشا خاصه اللاعب يوكيلو
0: لا في اسكندناف معناها البلدان الاسكندنافيه كان حاط وراسه في الكره الطايره باش يقلقوا العالم باش
1: يقلقوا العالم صحيح شكرا لك سي رفيق شكرا
0: شكرا
1: اي بهم سيرو مش نقول له انا مش نقول له ديجا انه منتخب فنلندا اللي كان بعيد في السنوات السابقه بعيد حتى عن نيفو الاوروبي اليوم كمل الثالث في الاوروبا وطمح وكمل وطيح ايطاليا في الكارفينال وخسر مع فرنسا بليزموها بالسيف وربح سلوفينيا اللي عندها تقاليد بثلاثه شهور مقابل الصفر
3: صحيح قاعدين
1: يقدموا انا كل شيء راه وارد كل شيء جايز
3: صحيح صحيح انا حتى المنتخب التونسي اليوم قدم في الترتيب العالمي ولا كلاسي 30 مونديال اليوم قدمنا تقريبا 8 نقاط
1: وهذا انجاز راه انجاز مهم جدا
3: مهم جدا صحيح معناتها بالطبيعه معناتها كيما قلت انت معناتها احنا العمل اللي قاعدين نقوم به بالطبيعه ثم برنامج
1: لا باش يثمر العمل نتاعك اكيد كسوتو بعد 10 سنين
3: لا لا الحمد لله معناتها ثم تضافر جهود كيما قلت ثم جهود اداره فنيه ثم اطار فني ثم مكتب جامعي ثم وزاره الاشراف اللي قاعده بالطبيعه تعرف انت الامكانيات الماديه والمعنويه للمنتخبات الكل معناتها
1: بالطبيعه ما هو شكل معناها
3: معناتها بالامكانيات الماديه بالامكانيات الماديه قاعدين المستحيل مش تونسي ورا معناتها احنا
1: بالطبيعه
3: بالامكانيات الماديه الموجوده قاعدين نحاولوا باش نلقاو حلول وما تنساش حاجه اخرى معناتها البطوله الافريقيه مش حل لنا برشا بيبان وترشح البطوله الالعاب الاولمبيه كيف كيف اخر اجتماع مع الاتحاد الدولي عدى نهارين موجودين في تونس وكانوا وعدونا برشا حاجات مش تعطي اضافه للكره الطايره والجامعه التونسيه للكره الطايره بالطبيعه.
2: سامحني سي بسام انت في الاداره الفنيه فما لاعب كان له مستقبل كبير موزع صار له اشكال مع فريقه نادي راضي الصفاقسي مده يعني 3 أو 4 سنوات وقع بعده سنه هو الياس العليمي.
3: قاعدين نتبعوا فيه الياس العليمي هو مدرب الوطني مش مدرب نعطيك اضافه
2: من احسن المدرب
3: مدرب الوطني المدرب الوطني حاب يعيط له موجود مع المنتخب الاول
1: حتى في المنتخب
3: أي. لكن تويك احنا نتبعوا فيه الموضوع نتاعو تعرف لاعب واحد ان شاء الله يلقى حل مع خاطر ان شاء الله يمشي الفريق اخر ولا يلقى حل مع الفريق نتاعو بطبيعه ما تمنذ بينا اللاعب هذا يكون في اجواء المقابلات وبطبيعه معناتها لاعب عنده امكانيات طيبه وتعرف لاعب ما يلعبش هذا يتاثر سلبيا على الـ على الـ عليه هو وعلى على المجموعه
2: خاصه هو بعد نجاح البكالوريا اجتاز البكالوريا ملاحظه يعني معهد ابو حسن اللخمي شعبه الرياضه اختصاص كره طايره توجه المعهد الاعلى ان شاء الله يقع حل فيما مع جماهير الفريق مع نادي صفاقس يقع حل هي غلطه عملها هو صغير مدة 3 سنوات هي وثلاثة ولا 4 سنوات
1: هي معروفة من غير موضوع
2: لكن هذا من خيرة الموزعين يعني حتى في الأصاغر ظهري
1: أنا قال عليه حتى إسماعيل المعلق قال عليه
2: من أحسن الأصاغر هو أحسن أحسن هو
3: أقل من 18 سنة لعبنا بطولة إفريقية كان أحسن لاعب وتوج
1: بالرغم أنه يلعب
3: تعرف أنت عميل عام تالي المنتخب الوطني خذا 4 بطولات إفريقية معناتها في اقل من 18 سنه واقل من 19 سنه.
1: واضح. كلمه الختام ليك سي بسام، اول حاجه شكرا ساعه قبولك قبولك الدعوه، لانك من انك انت مش تعاود ترجع يظل مره اخرى.
3: بالطبيعه احنا ديما في معناتها وقت تستحقونا احنا ما موجودين. شكرا على الاستضافه انتم الكل زاد. بالطبيعه مبروك الكره الطايره التونسيه والحمد لله ان شاء الله ديما نكونوا احنا في الرياض ان شاء الله.
1: شكرا لك انيس، انت الوحيد ما تكلمتش، اعطينا رايك.
4: انا اول حاجه نحب نبارك للمنتخب التونسي الكرة الطائره التونسيه، مبروك زاد الترشح لوس انجلوس 2028 كيف كيف بولندا 2027. انا جست بون انت براتيكمون جاوبت على كل الاسئله سي بسام، انا حبيت نسال بكل صوت وانت تبارك الله ديريكتور تكنيك في الجامعه، مستقبل كره الطائره في تونس والظروف والامكانيات المتوفره حاليا، اسكو تنجم تخرج لنا معناتها دي جوار دو نيفو تاع نيفو عالي ونقعدوا ننافسوا اليوم؟ اوريزمون اليوم تونس عندها 12 لقب، منافسنا التقليدي المنتخب المصري عنده 9 لقب، هربنا بلقب اضافي على مصر. دونك احنا اليوم نحبوا في كره الطايره عندنا الرياده الافريقيه، دونك بالمستقبل بالجينيراسيون الجديده اللي طالعه اسكو نجموا نسيطروا على كره الطايره الافريقيه ولا لا؟
3: المستحيل ماهوش تونسي بالطبيعه، هذه حد حتى واحد ما يشك فيها. بالامكانيات الماديه المتوفره وبالظروف الموجوده احنا قاعدين نقدموا، اخذنا الرياده في الشبان بطبيعه اثناء اقل حاجه بطوله افريقيا قبل
1: حتى في الوسط يهزوا بطل بطوله افريقيا،
3: معناتها الستركتور نتاع شعبة الرياضه اللي قاعده تعاون برشا في المنتخب بطبيعه، معناتها هذه حاجه مهمه برشا في اثناء في الشبان، عمل كبير معناتها مع بالتنسيق مع سلطه الاشراف ومركز النخبه يظل معناتها مع العمل اللي قاعد يصير معناتها بالنسبه لي نحن ثم عمل متواصل طول اقل من 14 سنه بار اكزومبل يترنوا مرتين في الاسبوع عام كامل.
1: ممتاز.
3: هذا معناتها باش ناكدوا العمل الكبير والمتواصل، صحيح ثم نقص شويه في العمل مع جمعيات في الاصناف الشبان، نحاولوا قاعدين نتلافوا به بالعمل في التربصات مع المنتخب الوطني ولا في العمل المتواصل في العطل المدرسيه. بطبيعه معناتها احنا ديما نغزروا الوقت الحاضر ونغزروا القدام ونغزروا البعد، يظل ان شاء الله نكونوا احنا ديما متوجين وان شاء الله العمل ديما يكون مبني على اسس صحيحه وان شاء الله ديما موفقين وان شاء الله تونس ديما في العلالي.
1: واضح. شكرا لك سي بسام اكيد على الحضور. مره اخرى مبروك لتونس الفوز بلقب بطوله افريقيا رقم 12. فاصل قصير بعد نحكيه على تونس عاصمه دوليه في رياضه التجديف.

0: D1FM. D1FM.
1: Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. HDD Hit. Ahla Musica. Les bons plans. Ouachkaye Tribe. Amasare. D1FM. Soutcom.
2: انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام.
3: 48 دقيقة بعد الستة بتصل معاكم من طوي لغاية الساعة الثامنة. بطبيعة كنا نحكيو على الكرة الطائرة مواصلين مش نحكيو على الرياضة الفردية. تو تونس عاصمة دولية وافريقية في رياضة التجديف في الأيام الأخيرة من الشهر الحالي. تونس باش تستضيف الدورة الدولية وكذلك بطولة افريقيا, زوز مسابقات مهمين جدا في الفترة ما بين 27 و 30 سبتمبر. أكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر مع السيد فيصل سورة المدير الفني للجامعة التونسية لرياضة التجديف وكذلك المنسق العام لزوز مسابقات. مساء الخير سي فيصل.
4: اهلا وسهلا, عسلامة, مرحبا بكم.
3: شكرا لك. اذا تونس كما قلنا عاصمه دوليه وافريقيه في رياضه التجديف وزوز مسابقات مهمين برشا باش يكونوا في تونس في اواخر شهر سبتمبر بدايه من غدوه هو.
4: ان شاء الله غدوه تبدا الدوره الدوليه في نسختها 17 وفي مجرى الدول البحيره. وعندنا تقريبا عندنا 12 بلاد مشاركين, بالإضافة هم كلهم أغلبهم من أفريقيا لأنه تليها بطولة أفريقيا نهار الثلاث والأربعة إن شاء الله اليوم كما ذكرت أنت 29 و 30.
3: واضح
4: إن شاء الله.
3: قداش عدد المشاركين؟ تفضل بطبيعة تفضل خطلي.
4: حبيت نشكر صاحبي بسام زميلي على الأثير, مازلت ما كلمتوش بالتليفون باش نهنيه. فهمتني اكو معاش مازال معاكم في الاستديو.
3: خرجت نقول له خرجت هو
4: ايوا هذا هو. دونك قلت لك نحن غدوه نبداو ان شاء الله في باقات نتاعنا الصباح. عندنا في الاصناف نتاع القوارب عندنا الفردي والزوجي, وعندنا الاصناف الاولى الاصناف الاولمبيه والبارالمبيه كذلك. تعرفوا نحن الجامعه التونسيه عندنا صنف الاولمبي وصنف البارالمبي, وكذلك طبعا في الاعمار الكل يعني من اقل من 15 سنه دون السن 15 اللي هما المينيل, واللي اقل من 17 الكادي, وعندنا الاواسط الجونيور اقل من 19, والاكابر دون 23 سنه, والاكابر النخبه يعني عديد الاصناف. يعني فرصه باش المنتخب الوطني المنتخبات كان في القائمات معناها الاعداد الكبيره نتاعها تشارك في الدوره هذه. هذه الهدف منه معناها خاطر ما نجموش نشاركوا نحن في يعني بالعدد الكبير اللي عندنا تقريبا عندنا 30 نخبة لاعبين باش نشاركوهم في الدورات الدولية البرة يعني تكلفنا ميزانية. فنحن فرصة باش ننظموا في تونس يجونا البلدان وتكون معنا أوكازيون باهية باش الناس كل تشارك ونشوف ونقيم المستوى بتاعنا.
3: وبعدها تجي بطولة افريقيا بالطبع اللي زاد حدث مهم ولقب مهم.
4: لقب مهم كانت هو البطولة السابقة سنة 25 كانت عند جنوب افريقيا ويعني تعملت في بريتوريا في جنوب افريقيا, تنظمت السنة هذه في تونس وان شاء الله نحافظوا عليها خاطر احنا في عدد السنوات ديما ناخذوا البطولة ناخذوا المركز الاول. احنا ما نقولوش البطولة راه كما تقول في الالعاب القوى
3: المرتبة الاولى
4: في الميدالية. هذا هو. فان شاء الله معنا نحن باش نشاركوا بالعناصر نتاعنا الكل حتى العناصر
3: بالنخبه معنا
4: بالنخبه ان شاء الله النخبه كلها ان شاء الله في الدوره الدوليه وفي البطوله الافريقيه طبعا
3: ان شاء الله برشا ميداليات ملا في من من, من نصيب التونس.
4: هم 18 سباق تقريبا ان شاء الله ناخذوا نصيب الاسد. احنا بالطبيعة ننظموا في تونس باش نتحصلوا على المرتبه الاولى.
3: ممتاز.
4: هذا هو بالنسبه لنا احنا.
3: واضح. شكرا لك سي فيصل على كل هذه الإيضاحات بخصوص الدورة الدولية في رياضة التجديف وكذلك بطولة أفريقيا في رياضة التجديف من 27 لغاية 30 سبتمبر. هكا أكيد نكون حكينا على الكرة الطائرة في الساعة الأولى ثم رياضة التجديف. بالتوفيق للمنتخب الوطني في الكرة الطائرة في قدم المواعيد اليوم بطولة العالم 2027 وكذلك الألعاب الأولمبية 2028, وكذلك بالتوفيق للمنتخبات الوطنية في رياضة التجديف في تونس. لهنا دورة دولية بين 27 و 30 في مجرى البحيرة بين 27 و 30 سبتمبر. فاصل موسيقي بعدها اخبار بعد نرجع لاستاد ديوان نحكيو 100% كوره في الساعه الثانيه.
0: استاد ديوان

حكايات ما تلقالهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا

0: de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء ديوان الفام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور سحب أحيانا كثيفة هذه الليلة مع أمطار متفرقة بالشمال الغربي ومحليا بالمناطق الشرقية. والمعهد يشير إلى إمكانية هبوب رياح قوية نسبيا قرب السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. وزير التربية نور الدين النوري يعلن على هامش زيارة عملنا الدها اليوم إلى ولاية المهدية أنه سيتم بداية من شهر أكتوبر القادم إطلاق خطة تنفيذية لحماية التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وفي هذا السياق وزير التربية يوضح أن الخطة تقضي بالمنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية خلال أوقات الدراسة، وفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في سبيل توعية التلاميذ بالمخاطر المختلفة وحثهم على التوقي منها.
2: من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب، والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات، 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال الإدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
1: الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن اليوم عن التوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بسوق الجملة ببير القصعة، والذي سيتم اعتماده بداية من الاثنين القادم الموافق ل28 من سبتمبر الجاري. والشركة توضح أنه بالنسبة لمنتجات الخضر والغلال سيكون التزويد على حصتين، الحصة الأولى من الساعة 5:30 مساء إلى الساعة 1 صباحا، والحصة الثانية من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 5 صباحا، فيما يكون البيع من الساعة 5 صباحا إلى منتصف النهار. وبالنسبة لمنتجات الأسماك فيكون التزويد من الساعة 5:30 مساء إلى منتصف الليل، أما البيع من منتصف الليل إلى منتصف النهار. وفي شأن دولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أنه رفض مقترحا جديدا من إيران بشأن وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز بعد نحو 7 أشهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب مسؤولين أمريكيين فقد نقلت إيران عبر وسطاء المقترح إلى واشنطن، لكن ترامب رفضه وقال في اجتماعات مغلقة إنه يتوقع استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. ومن جهته وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يدعو في كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب في ظل الحرب في الشرق الأوسط وتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.9.

على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد. ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 باقوى لي روبريك مع عفيف الغربي. ديوان اف ام صوتكم. ديوان ترند.

0: على 93.5. انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام.
1: 5 دقائق بعد الساعة السابعة ونصل معكم من طوي لغاية الساعة الثانية. مش نحكيه أكيد في الساعة الثانية 100% فوت نحكيه على المنتخب الوطني التونسي وتعادله ضد منتخب أوغندا ونقاط المباراة اللي بصفة رسمية أكيد بش يتم احتسابها. والمنتخب التونسي عنده نقطة واحدة مثل بقية المنتخبات تاع المجموعة أوغندا بوتسوانا وليبيا وغيرها من مواضيع تحليل لمقابل تونس أوغندا بالأرقام كيفاش كانت وين فشلنا وين لازم معين الشعباني بطبيعة يصلح بعض النقاط هذا وأكثر بطبيعة في ريكاب فوت.
2: ريكاب فوت.
1: تحية خاصة لكل من أنيس وفوزي اللي حضر معنا منذ الساعة الأولى ومنذ قليل التحق بينا وسيم الجعبيري. مساء الخير وسيم.
3: مساء الخير أمين. مساء الخير الخال. مساء الخير كوتش أنيس. إن شاء الله نقدم الإضافة كالعادة.
1: أكيد المنتخب الوطني التونسي وسيم يكتفي بالتعادل في مقابلة رسمية 100% يكتفى بالتعادل هدف مقابل هدف ضد منتخب أوغندا لهنا في ملعب حمار العقرب ببيرادس. المصافحة الأولى بعد الخيبة والكارثة والفضيحة متاع كأس العالم تنتهي بتعادل هدف مقابل هدف ضد منتخب مترشح. كنا نظن انه هم كانوا يظنوا مش انا بالنسبه لي في بيلبي من الاول اللي هو باش
4: نحن لا نظن
1: متاكدين قال الاخر دونك البعض كان يظن المقابله هذه باش تكون شكليه استعراضيه لكن رغم ذلك الاداء كان سيء. انا حتى كانها مقابله وديه مش رسميه لازم الاداء يكون مخير منك. تفضل
5: النقاط. سمعني وسيم على جبت على النقاط هي الكومونيكي اللي هبط اللي جا الفيدراسيون جامعه توسيكورت قدم قالوا المباراه يعني موجوده وغندا مترشح
1: في
5: كل واحد وقراءته. بالنسبة اليوم هبدأ التصحيح بتكون مباراة يعني تعتبر يعني نقاط اللي موجودة على المباراة هي اللي باش تعطيك الترتيب. تعرف انت في المجموعة متاع تونس فريق برك ترشح على خطر أوغندا مترشحة آليا خطر التنظيم عنا
1: لكن
5: فما حاجة يزم زيادة العباد تعرفها يزم الكاف تنتبه لها خطر باش يولي تلاعب في المباريات زيادة
1: الكاف ذاك يتحمس
5: يقول لا مشك هو
1: احنا مهمتنا نربحوا
5: وحتى
1: كافي تحمل مسؤوليته
5: وباش نربط بحديثك حتى ولو كانت يعني مباراة حسب التصريح نتاع معين الشعباني قال مع الباليش بالواحد ظل يلعب بالتشكيل الأساسية ومعين ومباراة حتى انت بعد خيبة كأس العالم حتى وكانت ودية وحتى ما فيهاش نقاط كان يجب يكون الأداء أفضل كان تجم النتيجة تكون صالح تونس.
1: وهذا مش نحكيه فيه أكيد مع وسيم. وسيم الأداء كان سيء معتها مقارنة بكأس العالم ريناش برشا حاجة جديدة في ممكن تدرى حتى المدرب ما عندوش برشا وقت لكن على مستوى الفردية بتاع الملعبية كنا نعرفوها معنا تلك هي الحدود يظل اقتنعنا
3: اي هو مقتنعين على المقبل يعني انا بيرسونالمون مانيش سوربري من اللي قاعد صاير تبقينا خلينا نعلق الساعة على حكاية هذه
1: النقطة
3: النقطة متاع انه يتحسبوا نقاط ولا ما يتحسبوش. أنا مانيش فاهم أين الكتابة العامة في الموضوع هذا بتاع الجامعة الحقيقة الكتابة العامة ولا فهم معناه لازم واحد يخرج يوضح لنا كيفاش جات المعلومة للمدرب معناه والإطار الفني اللي هو النقاط هذو يتحسبوا ولا ما يتحسبوش واللي كونسيديراسيون هذو من الكل وهذه الحقيقة نقولوا احنا السنوات الثانية في أقل من عام تقريبا
1: لا الثاني
3: الحقيقة بعد ما صارت ذاك زاد سوء التنسيق اللي صار بين سامي الترابلسي والجامعة فيما يخص الباسبور
1: والفيزا
3: الحقيقة الحاجة هذه ما تزيدنا كان إحباط احنا محبطين معنا من المستوى والحاجة هذه تزيد الحقيقة بالحق تشعر معنا ما تعطيناش حتى طرف اطمئنان إذا كان احنا ما احناش عارفين اللوجستيا ولا ما احناش عارفين معناها كيفية احتساب النقاط كيف معناها الحقيقة نقعدوا كان متحيرين معناها ما نورمال الحاجات هذوما في الماضي القريب ما كناش اصلا نخمو فيهم كنا ماضي في الماضي القريب كنا نخمو شوية في الفني نحبوا نتطوروا نحبوا نتعلموا اليوم وليت حتى الإداري يخمى فيه رسول الله معناها سي با نورمال بالحق والله الدوغري نتاع التقهقر راهي كبيرة ياسر اليوم انا قلبي وجعني على الاخر نشوف المروك الخامسة انا مرارك خدمت معهم 2019 ونعرف شنو هو مستوى خدمت معهم مع لي كونسيير نتاع الفيدراسيون نتاعهم اون 2019 مانيش مصدق في 7 سنين شنو معنى كيفاش هو معنى ولاو 50 واحنا وانا وصلنا نحكيو في دي ديتاي اللي هما
1: مسونسي
3: بلاتو هذا ما نحكيوش فيه. ما انت بلاتو هذا ولي بلاتو اللي اي الكل للاسف هذه حقيقتنا ولازمنا نقولوها ساعه بور كومونسي. نجيو على الماتش فنيا وكل ما هو ستاتستيك تو ساعه باش نحطوه في الكونتكست نتاعو. راهو الاطار الفني ما كانش عنده برشا وقت باش يحط لي زيدي نتاعو كيما يلزم. معناها الماتش هذا هو باش يكون له اول ريفيرونس ممكن في التقييم الاطار الفني، لانه فما برشا حاجات ممكن هو كان يتخيل باش يمشيو ما مشيوش بالطريقه اللازمه. دونك ك ك بروميير ايفالواسيون هذه حاجه للاطار الفني باش يعتمد عليها اكثر منه تقييم لعمل الاطار الفني في حد ذاته. تقييم الاعمال بتاع الاطار الفني يصير على الاقل حسب رايي انا بعد الثالث رابع ماتش اقل حاجه، معناها وفيهم دي بيريود نتاع بريباراسيون يكونوا باهين باش نشوفوا لي زيتي كيما يلزم. اللقاء بدات تونس ب 4 3 3 مع بيفو واحد، معناها سومي با نتاع تريونجل اللي في الوسط، في المقابل اوغندا 3 5 2. من هنا تنطلق المشكل حسب رايي انا اللي بدا اللي صار لنا في الماتش هذا، كونه على مستوى العدد خمسة أوغندا في الوسط مقابل ثلاثة فقط لتونس، فيهم ملابي اللي هو ما عندوش نزعة دفاعية برشا ولا ما يشاركش مليح في الديويل، اللي هو اسماعيل الغربي ثلاثة متاع الوسط اللي هما اسماعيل الغربي محمد علي برمضان والفرجاني سيسي. تقريبا فرجاني سيسي ويعاونوا في بعض الحالات محمد علي برمضان اللي يدخلوا في الديويل، والبقية والاسماعيل الغربي معناه ما يدخلش بشكل كبير. دونك هذا يسبب لنا شوية مشاكل. أهم معناه الماتش في التنقيط العام 171 الأوغندا مقابل 168 لتونس، تقريبا كيف لكن فما تفوق طفيف للأوغندا. هذا الأوفرول بيان سور. في دقة التمرير 84% احنا وهم 83%. لي باس سوبر لونغ، وتو نحكيو علاش النقطة هذه احنا معناها علاش خذيتو البارامتر هذا. لي باس سوبر لونغ في علم الأحصاء هما لي باس أكثر من 35 متر. لي باس أكثر من 35 متر هما عملوا 10 محاولات عملوا فيهم 70% صحاح، احنا عملنا 6 محاولات 33% بركة صحاح. معناها احنا نسبة النجاح متاعنا في الكرة العالية ما كانتش صحيحة. هذا شي يفسر اللي احنا معناها كي حاولنا الكرة العالية ما تبقيناش اللعب لوطة باش نقلقوا قدام. حاولنا في الكرة العالية لقينا ديفونس سنترال بقيادة الملاعبي الثاني الملاعبي اللي مشى لقسنطينة ديرنيرمون سيت اسمه مشى لقسنطينة ديرنيرمون سي ان 2003 كنت باتو وقبل كان كابيتان تاع الاو 20 في اوغندا، هو اللي قلق المنتخب الوطني التونسي مع عدم الفورمه نتاع ريان اللومي اللي ما عاونش الحقيقه في انه المنتخب الوطني التونسي يلقى التوازن نتاعو الهجومي. نقطه اخرى نحب نحكي عليها هي الدريبل
6: توراش روجر توراش
3: روجر توراش بالضبط ميرسي يمين. دونك حبيت نحكي على الدريبل. تونس عملت 29 محاوله نتاع دريبل ومقابل 13 محاوله نتاع دريبل لاوغندا. من 29 نتاعنا احنا 28% بركه صحاح
6: فشلنا هذا
3: اي تقريبا اقل من ثلث نجحنا من 29 تقريبا نجحنا في 9 ولا اقل. وبالنسبه لاوغندا 13 محاوله نجحوا في 46% بريسك نجحوا في الشطر داكوردو. لي بريسينغ ديكيب هذا زاد معطى مهم جدا، احنا نجحنا كان في 33% في البريسينغ ديكيب معناها الموفمون اون بلوك كيما نقولوا احنا كي تحركنا كل اون بلوك باش نمشيو نفكوا الكره
6: معناها اللي ينتهي بفكان الكره
3: ينتهي ان احنا
6: باش
3: ناخذوا الكره. نجحنا تقريبا في ثلث المحاولات على كل 3 محاولات واحدة محاولة بركة. هذه اللي قلت لك فيك أمين كونه من هنا من نجموش نقيمه عمل إطار فني، إنه أول ماتش كما نقوله احنا أول إسي هو جربه معناه. دونك البارامتر هذا لازم ياخذوا بعين الاعتبار المنتخب الوطني التونسي وناخذوا كما نقولوا يحاول الماكسيموم بوسيبل الإطار الفني إنه يفكر في كيفية استرجاع الكرة والاستحواذ عليها من بعد، لانه الراتيو هذا ضعيف مقارنه بالمنتخب اللي نلعب ضده. اوغندا نجحت في 40% معناتها حتى في هما نجحوا 40% وحنا 33%. دونك
6: اوغندا اللي تلعب خارج ارضها واللي تمشي تبريسي
3: لا هو مش بالضروره تمشي معناتها مش بريسينغ اي طريقه
6: اي طريقه نتاع بريسينغ.
3: نرجع للدريبل الحقيقه وفي امتي مساج الخليل العياري. خليل العياري عمل 6 محاولات نتاع دريبل، من 6 محاولات هو بالحاسوب حسب له زوج صحاح داكور يعني تقريبا 33% ولا 30%. بالنسبه للي انا فما واحده بركه صحيحه علاش، لانه فما واحده ظفرت له فوت دونك حسبها له الاربيتر اللي هي حسبها له البي سي اللي هي دريبل صحيح الورك هي مش دريبل صحيح، يعني نجح في دريبل على 6. الحقيقه الحاجه هذه لازم معناها هو ينتبه لها قبل ما يكون اي واحد اخر
6: قبل ما تجي ملاحظه من المدرب قبل ما تجي ملاحظه،
3: لانه شوف الدريبل اقوى سلاح في العالم داكوردو والمحاولات في العالم اجمع. انا كي ملاعبي يعمل تروا دريبل ناجحين في ماتش كدريبل راهو يتسمى ملاعبي قوي برشا. راهي السوليسيون الاولى في الكره اللي حبذا كسوا المدربين واللي انجع هي الباس، معناها انك تلوج لو بون بارتنير، تلوج على لابوي نتاعك وتكون انت معناتها سوتيان لاصحابك باش تجري الكره باش تمشي باكثر ما يمكن واسهل ما يمكن للكاش. دونك الملاحظه هذه نسوقها بكل لطف الخليل العياري اللي كلنا امل كونه ينجح لانه بلان تالون وإلي أنكور جون، لكن النقطة هذه اللي لازم يصلحها. رأي الكرة مش دريبل فقط، الكرة دريبل سلاح يقعد ديما قوي، لكن لاباس مهمة باشا. إجمالا الماتش هذي نجم معين شعباني والستاف اللي معاه يخرجوا برشا استنتاجات فيه. دونك معناها كيما نقولوا احنا فيه برشا برشا فني ما يتحكاه فيه. دونك اسبيرون بيان اني ابارتير من ماتش بو ماتش جاي ممكن ما نلقاش برشا ابارتير من ماتش مالي، نتمناو اللي المنتخب الوطني التونسي يلقى الميكانيزم الباهين باش يصلح كسوا اوفنسيفمون ولا ديفنسيفمون.
6: يعني منتخب اوغندا جا حط بلان نجح فيه، عمل نقطه بما انه مترشح. في المقابل المنتخب التونسي خاصه في الشوط الثاني رينا معنا منتخب يشبه برشا لمنتخب كاس العالم وما قبل حتى كاس العالم، بالإضافة للمستوى بتاع خليل العياري اللي هو كما قلنا ممكن أخر موهبة خرجت من البطولة اللي تنجم تصنع الفارق لغير ذلك، لكن في هذا معنا في الأخير لا لقينا خليل العياري ولا غير خليل العياري.
7: نشوف أول حاجة اللي خلينا نكون واضحين أنه بعد خيبة كأس العالم الانتظارات كانت كبيرة، باش تمحي كأس العالم الخيبة هذه يزمك تعمل روندمون وتعمل ريزولتا اللي الجماهير اللي جاية واللي تتفرج واللي حتى وراء الاكرون تتفرج حتى اللي وراء الاكرون يكون عندهم امل ولو قليل ان كرة القدم ما هي الا خيبة وبيش ترجع

0: لعبيه هبطوا
1: مشيت في نفس الفكره
0: في فمش ايتا ديسبري عاليه. ورغم انه راهو في الماتش هذايا مهما يكون الماتش اميكال ولا اوفيسيال راهو مطالبين ان نعملوا روندمون, رانا مطالبين باش نرجعوا الثقه للجماهير التونسيه في المنتخب هذايا. دونك اليوم قلنا اللي على المستوى الدفاعي كنا ما كناش اجريسيف في الديويل, ما كناش اجريسيف في البريس نتاعنا, حكى على النجاح في
1: نسبه منخفضه برشا
0: في البريسينغ, لانه شوف راهو احنا نجحنا في ماتشوات كبار كونتر البرازيل, كونتر الماتشوات كونتر فرنسا, راهو نجحنا بالديسيبلين تكتيك, نجحنا بالاجريسيفيتي بالريغور تكتيك. اليوم في الكومبارتيمون هذايا كومبارتيمون تكتيك كنا اورديكو, كنا خارج الخدمه. دونك ما فماش خاطر شوف اليوم راهو ما بين لا ليني ديفونسيف وما بين لا ليني ميديان, اذا تشوف لي انترفال ولو جو اونتر لي ليني وفما اسباس اونتر لي ليني, تفهم علاش خرج راسه تيتا تيت, وكيفاش الملاعبي هو مرتاح ما غير بضغط عليه, كيفاش شاف صاحبه
1: وعملها متيابال كيف كيف زاد
0: كيف كيف متيابال اللي دول عملها
1: تاك تاك اللي نوصلوا.
0: ما فهمي طونك ما فهميش اغريسيفيتي دون لو جو طونك دون لا ستركتور دو ليكيب ديما ما سور نومبر في كل كومبارتيمون في كل زون دونك راهو لادفيرسير ماشي يخو عليك لاسوندون. راهو ديجا في الماتش هذايا بالذات راهو منتخب اوغندا عطاك معناتها دي سينيال, عطاك سينيال الاول عطاك سينيال الثاني وفي الثالث سجل لك بوتو. دونك مالوريزمون حتى في ليتا ديسبري نتاع الملاعبيه ما كانش ما حسيناش الملاعبيه عندهم لونفي باش تلعب الماتش هذايا. دونك فما استسهال ما نعرفش
2: علاش استسهال
0: ما نعرفش
2: بالفعل حتى في الكواليس كنت حكيتو علاش بالعكس المنتخب الاوغندي كان افضل منتخب التونسي, خاصه انت وقت قال وسيم قال لك الاورديناتور ما يكذبش والتحليل والاحصاء, انت وقت يلعبوا خمسه في الوسط وانت تلعب بثلاثه والياس الغربي يعني ماهوش فكاك كوره,
1: اسماعيل
2: الغربي ماهوش فكاك كوره بالطبيعه, راه الوسط مش ياكلوا له كذا فريق الوسط كلاله شو مازالوا في المباراه ولا شو مازالوا في الماتش
1: دور المدرب اللي عنده جيستيون ماتش.
0: شوف عادي جدا انه الادفيرسير واي ادفيرسير كيبدا حاضر وانت ماكش حاضر راهو في اللي كومبارتيمون الكل باش يتفوق عليك, اي سيرتو كي يبدا المخ ما يجاوبش. انا بالنسبه ليا صحيح فما لو سير نومبر هذايا يسبو كان فما كومبورتمون اخر تكتيك ينجم يتدخل المدرب يعمل حتى ما غير لو شونجمون نتاع الملاعبيه حتى بالملاعبيه هما
3: نفسهم
0: افيك دي رول افيك دي رول لي جوار دو كولوار بالرمضان
3: حتى لي لاتيرو زاد حتى لي لاتيرو يدخلوا الوسط معناتها
0: اي كونسيني كانت نجم تعدل تعادل هذايا لو سور نومبر اللي يحكي عليه
2: تو
1: حتى بوس ديسبوزيتيف نفسه راهو من غير ما تهز
2: وينو المدرب اللي تعرف فني
0: نجم يكونوا راهو الملاعبيه ما هماش جاهزين ذهنيا
2: نجم
0: يكون احنا راهو احنا ماناش
2: قراو يعني بلي تلعب في لو نيفو تبعثوا وهذه سيليكسيون هذا منتخب ومدرب الاحصاء ومعه مدلل اداء واطار فني مساعد وتبع في الملاعبيه ما قال جبتوا اللاعبين جاهزين ولا يعطينا جاهزين تقول لي انت مونتال مش حاضرين, ما معنى مونتال مش حاضرين
0: واضح اللي الفريق سير
3: لو هو هذه مونتال مون الحقيقه انا عندي تعقيب صغير على الموضوع هذا. انا بالنسبه لي المونتال يجي من مدى قلت قبل ونعاودها مدى ريشيس الافكار معناها اللي عندك اذا كانك تدخل الماتش نيس وانت ما انت سيرتن مهرك الموضوع هذا عشته معنا اقبل اذا كنت تدخل الماتش وانت عندك الماكسيموم بوسيبل نتاع الافكار وانت فاهم روحك دورك في الملعب وانت فاهم صاحبك اللي قدامك صاحبك اللي على اليمين صاحبك على اليسار تبدا كيما نقولوا احنا داخل الاكزامان عباره داخل الاكزامان محضر الاكزامان نتاعك مليح راهو المونتال
1: كويزيون
3: كامله المونتال باش يتبع اوتوماتيكمون. اما نبدا انا ما عنديش لي زيدي مثلا ومانيش فاهم مون رول
0: ومانيش فاهم وسيم اللي المدرب نهارين
3: اي المدرب
0: ما ينجمش يعمل دي زيدي جو اللي خاصه بالفكر التكتيكي
3: نتاعو احنا هذا الكونتكست من الاول
0: شوف اللي يحكي فيه وسيم كلام صحيح اما راهو هذايا ملاعبيه وحدهم راهو ينجموا يلقاو لي سوليسيون والالور
1: باش يعلمك كونتر باس
0: صحيح يا اخي باش يعلمك انك تعمل افيل دو باس انه كيف العيار ياخذ كوره ياخذ العيار الكره ويحب يلقى دي سوليوشن انه لاريير يعمل عليه دي دوبلومون والمليو يطلب في الديمي سباس يا اخي.

0: يستحقوا في الاخر خدمه كبيره من سيليكسيونور، رغم هذوما سبونتاني من عند ملاعبيه جوار انترناسيونال، جوار في نيفو عالي.
1: لعب على الاقل 30 ماتش في العام.
0: خليني نحكي على المنتخب تو اللي لعبنا ضده. منتخب
1: والله هذا سؤالي اليوم، نحكي رانا على اوغندا وهذا
0: منتخب اوغندا. احنا سيفري، احنا سيفري مستوانا تراجع
1: ومخيف،
0: ولينا ولينا مستوانا باش ما نقولوش ضعيف، ولينا مستوانا متواضع في كرة القدم في السنين الأخرانية، تراجع رهيب لكرة القدم التونسية. لكن احنا اليوم راهو زادة ما لعبناش كونتر نيجيريا ولا كونتر كوت ديفوار ولا كونتر المغرب ولا لعبنا ضد منتخب راهو في الصف الثاني والصف الثالث، واي سورتو لعبنا في بلادنا في ملعبنا وقدام جمهورنا. دونك راهو شوف علاش اليوم الجماهير في بعض الأحيان تعمل اون رياكسيون اللي هو راهو غير مبرر دي تو. نحكيو على منتخب وعلى سيليكسيون وعلى بلاد، اما راهو الغضب على اداء وعلى على المستوى نتاع المنتخب راهو فما ليجيتيميتي نتاع عباد تحب تشوف منتخبها في نيفو مخير. اليوم منتخب اوغندا ما ينجمش يكون عائق امام منتخبنا بثلاث اربع ايام مدرب جديد بملاعبيه جدد، ما يكونش عائق انه يجي وقفنا في ماتش اميكال ماتش اوفيسيال راهو من
1: حتى ماتش استعراضي
0: حتى ماتش نيمبورت راهو اليوم الجمهور التونسي كي يحب يمشي يتفرج يحب يشيخ الكوره يحب يعمل سبيكتاكل.
2: هو جمهور التونسي ذواق وراهو فيسا يرجع تو تشوف انت نهار المنتخب يقدم الاداء، احنا حتمنينا يقدم الاداء في المباراه نتاع اوغندا باش نهار الثاني يجي يعمل كان يجي مراد الست نهار الثين كان عملت اداء ممتاز. بسكو راح نتذكر توا اللي كان حضرنا السيد مدير الفني نتاع كرة الطائرة سي بسام، راهو على الاول دوما بدات الكاس افريقيا في القبة ما كانش حتى بلا وقت وصل الدور النهائي كانوا متواجدين. راهو الجمهور التونسي راهو ينسى فيسع ويرجع حب بلاده فيسع ويغضب فيسع ويفرح ياسر وقت تبدا الريزلتا به، هذا هو اللي لازم يعرفوا العباد.
0: واضح. هو حاجة أخرى لاجريسيفيتي دون لو جو في أن تدخل في دويل ولا تدخل في كونتاكت ولا تدخل في حتى في دريبل تحب تدريبل، إذا راهو المونتال ما يجاوبش راهو ما تجمش. إذا أنت ما عندكش استعداد بور فير لي فور باش تجري وباش تفك وباش تعمل أبيل دو بال وباش تعمل كورس زايدة راهو بيان سور راهو كل شيء يطيح في الماء. راهو حتى أفكار المدرب حتى إن وجدت راهو ما تجمش تطبقها. راهو لي تا ديسبري والمونتال راهو في الفوتبول مودرن خذا حيز كبير في التحضير
3: بعد بعد ما حضر الاخر، معناها هذا هو اللي لازم نتفقوا فيه يا كوتش.
0: معناها بعد ما قلت لك راهو مدرب جديد
1: كيما قال كيما قال ريفيرونار وينكم في اخر 10 سنين
3: جوستوما معناها انت
1: الخساره الخلاصه اللي فاش قاعدين نعملوا
3: وكان نحكيوا على الفينيسيون قبل الفونداسيون. راه ما تجمش تعمل اي بنيه من غير فونداسيون، راه فونداسيون قبل لازم تعطي كيما نقولوا احنا الاساسيات نتاع اللعب وتبدا معناتها تبدا الناس
1: فاهم الكونسيبت
3: هذايا. ومن بعد بيان سور المونتال هذاك باش يعمل لا ديفيرونس باش تمشي كيما نقولوا احنا الروندمون سوبيريور باش تمشي. لكن احنا ولينا كل ما هو بازيك للاسف كل مره كل عام ولا كل بيريود نحس بروحنا نقصنا. المره اللي فاتت كنت نحكي قلت له تنبر المنتخب مع الناس تابع دوبوي 2004 ولا 2006 خلينا نقول 2004 كان عندنا منتخب دفاعي معروف تجي كوره ولا اثنين معروف باش نمشيو نخطفوها في الباليريتي معروف ما نعرفش انا راضي الزعايدي عاد الشادلي ايه عندك كيما نقولوا احنا ديرو بير. اعرف التمبر نتاعك ممكن تقول لي التمبر هيك ما يعجبنيش ولا لكن فما التوجه عام فما توجه عام
0: تمبر ماهوش مشكل لو طونك افيكاس راهو باي سيستم باي شيما باي طريقه لعب ليسونسيال تكون افيكاس.
3: ممكن انت تقول لي ماهوش فوتبول لكن فما حاجه واضحه لكن تو لنا هجومين نلاقين طابع دوبوي 2006 دوبوي 20 سنه لنا هجومين باهين لنا دفاعيين باهين ما عندك كما كان قبل. دونك هذا هو المشكل الحقيقه لازمنا نعاودوا
2: شو الحلول
3: نغزروا الروح. والله الحلول هي
1: خاطرنا روتار في التكوين روتار في كل شيء في ألف حاجة
2: ما هو ما قدموش مش نوخر
3: لا هو السؤال هو سؤال مهم وأنا واحد الناس ديما نقول معناها شنو لازم نحكيوا على الحلول أكثر من الدياجنوستيك. أول مشكلة حسب رأيي أنا معناها ولا من أول المشاكل شكون يعمل في الدياجنوستيك في كرة القدم التونسية
1: شكون يقيم
3: شكون هذه قلناها قلتها بامال دوفوانا واحد
2: شكون الناس شكون
3: لا مش شكون السيد اللي باش يقيم باش يجي يقول لك عندك أنومالي هنا وأنومالي هنا راك لهنا باهي ولا راك لهنا ناقص وراك لهنا لازم تحسن. السيد هذا ولا الكوميسيون هذه مش كون تتكون
2: يا أخوي سامحني وسيم اختاروا خليل شمام مساعد وزيد جزيل خلينا نحكي مدير رياضي على اساس المدير الرياضي كون لجنه مع بعض وباش يقيموا المدرب. واللي نحن نحاسبه في المدير الرياضي والمدرب اتفقنا بكونه ما قدموش الإضافة
3: بقطع نظر الأسامي. سي فوزي بقطع نظر الأسامي شنية أدوات التقييم معناها تو مثلا قدامي كوتش أنيس عبد القادر بوجلبان باش نمشي أنا نقيم أنيس عبد القادر بوجلبان سور كالباز أنا شنو الباكجراوند اللي عندي باش نقيم كوتش أنيس عبد القادر بوجلبان والعمل نتاعو يصلح أو لا يصلح. أنا شنية الاستراتيجية اللي نملكها ولا شنو التراساج اللي نشوفه مناسب لكي باش كرة القدم التونسية تتقدم داكوردو. الأشخاص هذم ولا الكوميسيون هذه ولا الكوميتي ولا تحب أنت شكون هما وشنية الأدوات اللي عنده معناها كجي عبارة تدنا احنا معناها نقول ربي ولا مش لازم نجبدوها في الصحة خلينا نجبدو الميكانيك عبارة تقول لي أنت كهربا معناها ولا أمبان نمشي نصلحها ما غير نعمل دياجنوستيك تقول لي لازم ما تتصلح هي في بالي لازم تصلح لازمني نعمل دياجنوستيك بلوجيسيال لازمني نعمل لوجيسيال أوريجينال ساعة مش لوجيسيال أي لوجيسيال باش يطلع لي دياجنوستيك صحيح نمشي للميزان اصلا مثلا نتاع باش بعد ما عملت الدياغنوستيك نشوف كيفاش باش نصلح وكيفاش باش نعمل وكيفاش وكيفاش هذه مشكلتنا انا حسب
0: رايي هو راهو شوف
2: سمعني يعني
0: ربي يتفاعل مع
2: لا انت باش نخليك النقطه برا يعني عديد المنابر الاعلاميه في محللين تبارك الله كيما كيف كون موجودون هنا كيما في المنابر الاخرى في المؤسسات الاعلاميه الاخرى اسكو المدرب ولا المكتب الجامعي يعني انتم عندكم الافكار وقاعدين تقيموا تجموا تقاول ورقه وستيل وتقولوا النقائص وين النقائص وين انتم يعني ما كومش موجودين في المجموعه نتاع المنتخب الوطني يعني لكم في الاطار الفني ولكم في اللجنه هي اسكو كل البلاتوات كل نتاع المنابر الاعلاميه الموجودين اللي يحلوا فنيا نحكيوا هذا الكل ما اخذوش العبره المنتخب المكتب الجامعي ولا المدربين التونسي ولا الاطار الفني
3: والله انا
4: نفس الطريقه عند الناس كل شوف بكل بساطه كل مكتب جامعي على شنو الكل كيف كيف انا كي نشوف مثال في 22 عام المرمى تونس تكون عندها 3-4 مراكز تكوين شبان اذا نشوف انا من 2004 ل 2026 نعاود نحلوا مركز كان مسكر اللي راهو مهم جدا راهو مركز
2: برشا يعني.
4: اي وينك انت وين لازم 3-4 راهو 22 عام سيكل جوير راهو سير طلع سينيور وصل سافر وصل لوروب اذا انت في 22 عام
3: كملها كملها الكاريير ما انت
4: ملاعبي
3: ملاعبي عمره 10 12 سنه
2: 22 سنه
4: كملها الكاريير تو تفكرت باش تعاود تحل مركز اللي هي جورجيا مثال في كل شارع فما وين يلعبوا كوره في كل بلاصه ريف فما يلعبوا كوره جورج راهو اقل امكانيات من تونس
0: محمد يمين
4: اقل برشا
2: ال 20 سنه
4: كي راهو امكانيات ضعيفه جدا
2: جورج تو
4: بياسر
0: هو شوف هو تو
4: انت من الناس اللي زيد كوب دافيك تو واقف في نفس النقطه
0: الجمهور ولا المتفرج ولا اللي يتبع في كره قدم التونسيه على شو مش حاسبك مش حاسبك على ريزولتا وأداء ولا كاليتي جو احنا اليوم مالوريزمون الاثنين ما عادش عندنا لا
4: ما عادش عندنا زوارات هذا باش نبداو
0: واضحين هكا متفاهمين فيه تو احكي على الدياغنوستيك
2: خليه يوصل اسكت ترشح الكاس العالم احنا اضر ولا
4: اكثر حاجه تضر هي اكثر حاجه تضر
0: ما تنجمش
2: سيحه ولا مصيحه مش على راس السيحه
0: ليه ما تنجمش يكون اضرت اما
4: اذا انا اني سامحني ما قدمتش اذا انا ما قدمتش
0: ظهرت لنا حقيقتنا
4: في خطر حقيقتنا
2: كي ما مكتب جامعي ترشحنا كاس العالم ترشحنا مرتي ثلاثه فهمتي تو
4: في الاخر ربحنا نيجيريا
0: الاخر شو كي ترشح
2: ودخلنا فلوس
4: لبسنا غاد
0: ترشح كوب دي مون اول حاجه ديما تقعد منتخب عندك مشاركه دخلت فلوس فما نيفو نتاع كومبيتيسيون انت مشيت له لعبت فيه لعبت في المستوى هذاك اما الكوب دي موند في الاخر وراتنا حقيقتنا وراتنا مستوى
4: اللي هي حقيقتنا موجوده عندها برشا
3: ونزيدك زياده قبل ما ترجع الدياغنوستيك بخلاف اللي وراتنا حقيقتنا وراتنا الناس الاخرين اللي بامكانيات ضعيفه اش
4: عملت
3: معناها هذه خاطر فما التعلات معناها فقط انا واحد الناس من يقول لك يا اخي سمح لي كوديفوار 2006 ولا كوديفوار 2010 ولا غان يا اخي عندهم امكانياته يا اخي عندهم استاداته يا اخي عندهم لا اما فما تفكير معين لازم يقعد قناعات لازم تقعد سنين
4: مازالوا في البطاقه
3: 3-4 سنين باش تجي تعطي حاجه سامحني كوتش
0: شوف هو حكى على نقطه مهمه اليوم يلزم دياغنوستيك وهذا راهو شوف توا وسيم حال يقعد بيني وبين روحه ولا انا نمشي نقعد بيني وبين روحي تو نعرفوها الدياغنوستيك راهي واضحه يا وسيم عندنا الدياغنوستيك راهو واضح قدام الناس الكل احنا عندنا مشكله في التكوين عندنا مشكله خاطر جبت انت على لي سونتر دو فورماسيون
4: اذا انت كبرسيدريه انت بلاد تاع كوره ما عندكش مركز تكوين شبان ملوش تاع
0: كوره تكوين اليوم اشوف المغرب
3: هذيك تعرف هذيك بارتي من الدياغنوستيك
0: بارتي مش نحكي لك على برشا انا تو مش نحكي لك على بطوله محليه ضعيفه وزدنا ضعفناها في وقت من الاوقات باللاعبي تاع شمال افريقيا حطيناهم لاعبي محلي وقتلنا لي جون ما عطيناش فرصه للاعبيه باللي جون خلينا نكمل بربي
2: اي في هذه النقطه خلي جون باش نصص لا حتى الاولياء والمدربين عندهم دخل
0: متفاهمين دونك بطوله محليه قلنا ضعيفه وزدنا ضعفناها وما اجتهدناش باش نرجعوها قويه كيف ما كانت نحكيو على عدد اجانب في الشامبيونا اليوم احنا ما عندناش امكانيات وكل نهار نحبوا نزيدوا الاجانب يا خويا طلع لي جون نتاعك اعطي فرصه علاش اليوم ما يجيش ديريكتور تكنيك يقول نحب نشوف الليكيب سينيور بار اكزومبل علاش منحب نشوف الليكيب ناسيونال في الفريق الاول اللي في الشامبيونان ملاعبي ولا اثنين يلزمهم يكونوا تيتولير اقل من
3: 20 عملوها في الاسبوار مثلا
0: في الاسبوار هذاك في السينيور في السينيور
3: في الاسبوار صار
0: انا شوف انا لعبت كوب دافريك 95 في مالي وكنا فما قانون في الوقت هذاك طلعوه ملاعبي عمره كدي خاطر احنا في الاو دي سيت لازم عندك زوج ملاعبيه يلعبوا تيتولير في الجينيور برشا فرق كانوش يعملوا كانوا يلعبوا زوز دقائق ويخرجوا من لعبيه ويدخلوا من لعبيه
2: تحايل بالقانون
0: ايه انا وقتها
2: تحايل بالقانون
0: عمري برشا من لعبيه كيفي مشكلة كنت نلعب 90 دقيقة ونخرج برمي لي ميور جور في الليكيب جونيور بتاع سي اس اس دونك شوف راهو بالقانون تنجم تعمل قوانين مرة مرة والثاني مرة وثالث مرة تشد اثنين
2: ايه تو سامحني بالقانون انت قلت وحدك وحدك
0: ايه
2: يلزم العقلية يا بابا اول حاجة العقلية بتاع الاندية شو الاوبجيكتيف تاع الاندية انت تكوي راهو تقول لي انت شبان اعطيني فريق طلع شبان يعني ثلاثة سنين
0: اليوم لو كان نقول لك لو كان الجامعة كانت تطبق في قانون 20% من الميزانية نتاع الفرق انها تمشي لمراكز التكوين راهو توا لي جون مازالوا عندنا قاعدين نخدموا اما مالوريزمون ماحناش قاعدين نطبقوا في القوانين دونك اذا طبق القوانين راهو تو تلقى في بيدجي نتاع 20 مليار كي تلقى قداش 20% نتاعهم 20 مليار
3: 4
0: 5 يمشيوا للي جون توا تشوف لاعبيه كبار وسيم
2: ضياع شكون عمل هذا
0: طبق القانون طبق القانون ما هوش قاعد يطبق قانون يا فوز خليني نعاود
2: هذا بمضرط نقول لك حاجه حتى جمعيات سامحني يا نيس روح قبل فما جمعيات سي او تي والرلوي وباجا عديد الانديه اللي كانت
3: قروان
2: تصرف من اللي جون نتاعها توا على شالي وليت راهو تضغى عليها الطابع المالي ليز اكاديمي دون قانون هذا اكاديمي يجيبوا 4 سنين يترنا وبعد تايب له ونحي له فلوسه ويقولوا له في التاس ما نجحتش ما من الاول نجح ولا ما نجحش الاكاديمي هي بطحه طن يعني اكاديمي هي بطحه مقنه تحت انكادرمون نتاع جمعيه
3: عادي عادي يا سيفوزي راهو هذا موجود في العالم اجمع راهو اسمع ما لازمناش نخرج موجود في العالم اجمع لا نخرجوا من الكونتكست نتاع العالم العالم كامل فيه اكاديميات
2: ما فهمتش يا أمان أمان وسيم قلتك أنت إذا تفكر في الفوتبول وتطور فوتبول وتطور جمعيتك واحد من الأول أنت في الريكروتمون في الأكاديمية تعرفه مش يوصل علاش تخلي بوه يدفع فلوس هو بعد هيك الأربع سنين حتى الفيسير مش مبقاش يدخلها يا ودي النظام نظموا القطاع
3: مش تبع النوادي الأكاديمية تكون أكاديمية تجارية
2: حتى النوادي موجودين
3: متفوش فلوس
0: راهو في الانجلتير يا فوزي حتى الاو سيز راهو فوتبول بورتوس الناس كل تلعب في الكور فوتبول يحب يمشي يلعب يكور يكور بعد تصير لا ديتكسيون والسيليكسيون
2: والاختيار مش بالفلوس
0: بالفلوس انا مش فلوس
2: المينيم ولا بالفلوس يا ناس المينيم تو في بعض الجمعيات
0: بالفلوس
2: بالفلوس مينيم
0: خلينا نقدموا حكينا تو على بطوله محليه انت اليوم كمكتب جامعي مطالب باش تلقى الحلول باش ترجع بطوله محليه عندها مستوى ينجم يخليك تنافس راهو مصر كي هزت لي شامبيونات دافريك ولا لي كوب دافريك
1: بلعبيه محليه
0: افيلي هذاك من المتتالين 2008 10 راه ما كل 80 90% يلعبوا في شامبيونات تاع مصر دونك خاطر فما تكوين لحد اليوم هذا مازال في مصر ديجا وسيم مشى ويعرف اليوم ليبي ناسيونو اليوم احنا اليوم قاعدين نجيبو كان في ليبي ناسيونو اليوم مستوى كيما مستوى لعبيه محليين نتاعنا والا نقولوا خير شويه ما احناش قادرين ان نستقبل الملاعبيه لي غرون نو ولا الاسامي اللي عندها مستوى كبير كيف ما هيثم حسن اللي مشى لمصر كيف ما ايمن سليتي كيف ما ادم العياري كيف ما الشرميتي دونك هذوما لي نو اليوم عندك اداره فنيه ولا ديريكسيون سبورتيف في الفيدراسيون قويه تقنع وتعرف تمشي تنيغوسي مش المره فاتت جايبين معانا السعيدي يقول له بالانستغرام تقراو فما برشا
1: تيم بالانستغرام
0: دونك راهو شوف اذا نحبوا اذا
3: دونك نزيدوا نقدموا اي
0: ولكن نقدموا نتحسنوا راهو طبق القوانين تكون عندك فولونتي باش تصلح وتكون عملي راهو احنا راهو لي سوليسيون توا تمشي نمشي جيني انا وحدي ولا تمشي راسي تعطيك لي سوليسيون راهو اما اسكو احنا عمليين ناس ولا ما احناش عمليين
4: جديين
0: احنا نحكيو وما نقعديش نقعديش نطبقوا كما كما
3: الشعب انا حسب رايي
0: بربي جيست حبيت نرجع لحكايه لي بوان يتحسبوا ولا ما يتحسبوش توا بربي احنا جايين من خيبه امل نتاع كاس العالم وشفنا النقد الكبير اللي يصلي طالع على المكتب الجامعي هذا والناس بدات تنسى المسؤولين والمكتب الجامعي وبدينا حبينا نرجعوا للكوره حبينا نركزوا في الكوره واختموا على روحكم وربي عينكم وراهو تونس كامل راهو معاكم نجيو نعملوا غلطه كيف من هذه بالحق معناتها راهو هذه غلطه ما تصيرش في جامعه كبيره راهو جامعه كره القدم التونسيه راه تاريخها كبير راهو احنا من بين الجامعات الاولى في افريقيا اللي اسسنا جامعه وشاركنا في بطولات
2: افريقيا كان ربحت باش تجبدوا الموضوع كان ربحت باش تجبدوا تي فكرت لك حقك وغندا يا خويا باه باللي بوان قال لك لي بوان تحسب
0: ايه.
2: قدمت اداء ممتاز واحنا نحكيو سايبه النقطه سايبه ايه. سايبه النقطه ايه. ونمشوا للفعل انا بالنسبه للاختيارات بتاع المدربين للدوله على المنتخب يا خويا اللي يلعبوا لبرا والتوانسه واكتشفنا بهم التوانسه رحبوا بيهم في الصيف وزين عالم تونس
4: كيف الصيف؟
2: ما لا يعني يجيوا مرحبا بيهم تونس اما اختي يجي يكور هو يجيب لي كل شيء في العباد اللاعبين ما عندهمش مستوى كبير زي
3: لا لا مش لا لا لا لحظة برك
4: لحظة برك أنا بالنسبة لي الفعل الساعة خطأ كارثي ذي بتاع أنه يجي المدرب قل له راه مش محسوب وهو محسوب مش نبدو هذا من حيث الفعل
2: قصدي هي من لوجوش
4: ثانيا هو مش نمشي للموضوع متاع العبية البيناسيونو هو وقتاش احنا تكلمنا وقت تكلمنا لي وقت اللي تونس الكل اجمعت واقتنعت انه الملاعبيه البيناسيونو متوسطين ولا اقل متوسطين وهم كما وقت سمعني خاطر قبل كي نحكيو وسيم وحنا بالي
3: سؤال بسيط
4: في الاخر طلع
0: البيناسيونو الكليما نعطي الوسيم راهو البيناسيونو موجودين تو راهو موجودين تو ماهوماش اقل من مستوى المحلي
4: وقتاش
0: خير من مستوى المحلي
3: خلينا نسالك حاجه سؤال بسيط جدا وتونس كامل تجي تجاوب عليه هل نسخة تونكتي تاع سيلتيك
4: هي نفس نسخة
3: تونكتي ما عندها هذيك تونكتي هنا يولي تونكتي موازان معناها راهو معناها سي بيزاري راهو لازمنا احنا نخمو في رواحنا راهو قبل ما نخمو في العباد راهو نخمو في رواحنا قبل ما نخمو باش نجيبوا واحد بينا معناها
4: لا مش كيف كيف
3: راهو معناها شو اسمه كيف كيف عاشوري كوبنهاجن هو عاشوري تونس ما هوش هو بيدو لازمك تشوف انت علاش معناها مش غادي باش يتبدل سامحني يجي لهنا باش يعطيك حاجه خايبه ياسر راهو فما الغلط عندك انت معناتها الشخص هو بيدو ساعة ونحب نرجع على نختم انا كنت نستنى في يانيس فيش يقول على حكاية التقييم انا بالنسبة لي من اكبر المشاكل هي المسؤولين ما هماش قارين كرة قدم وما هماش قارين ادارة رياضية خاطر الناس كان جات قارية كرة قدم كان جات قارية ادارة رياضية راهي تنج ما على الاقل الاخطاء
4: الكارثيه
3: ما نبعدوا عليها على الاقل نخليوا الاستاف تكنيك على الاقل يخدموا مرتاحين على الاقل يبداوا بعاد معناها يحطوا كيما نقولوا احنا الرولز الباهين اللي باش يخليوا الناس الكل تخدم بطريق بالمينيمو فهم اما يا خويا هذوما ما انت كل مره معناها نحاولوا نجيبوا شخص ممتهن ايمن محامي مش عارف انا استاذ جامعي مدير مؤسسه اي نابورت معناها وسيفيت محترمه الحقيقه لكنه ما يعرف معناها ما خدمش قبل الاداره الرياضيه كيفاش تحبوا يجي باش يهيئ كما نقولوا على اطار وكونتكست الانسان معنى الانسان سبورتيف وتقول لي انت معناها واش قال لي واش قلت لك يخدموا في الجمعيات شنو الجمعيات يا اخي كي تجيب لي انت ما نعرفش انا واحد خادم 10 سنين في الرابطه الثالثه والرابطه الثانيه والرابطه الاولى شنو نجم يقدم المنتخب الوطني للناسيون وهو ما عملش حتى سيكل دو فورماسيون فهمني شنو نحب نقول لك معناها لهنا راهو لازمنا نسالوا روحنا الاسئله معناها الاسئله الباهيه باش نجيبوا الاجوبه الباهيه ونجموا نقدموا ونجموا نصلحوا واختم
0: انا جيت عندي ملف وملاعبي اللي نعتبره
4: بيناسيونال
0: اي بيناسيونال لاعبي
4: اليوم توانسه راهم بالله خلينا بيناسيونال هي الكلمه هذيك مزوجين عنده جنسيتين ما هم راهم توانسه اكثر من
0: الملاعبي خاطر الملاعبي جانا وشارك معنا في ستاج كندا واعطيناه ميتون لوي ابن فرحه
4: عرفت
0: انت اليوم احنا جبنا ملاعبي سوا ديزون ملاعبي كونفيرمي
2: كيما هو ادم العيار
0: لعبي كونفيرمي
1: كونفيرمي مش سوا ديزون
0: سوا ديزون سوا ديزون سوا ديزون لعبي داير هو كونفيرمي خاطر ديجا موجود في ليكيب
1: اي 20 مشى لفريبورغ شراه بالكونترا 4 سنين ما رجعوه كذا
0: انت شنو اللي صار انا بالنسبه لي صبري اللموشي خسرنا في ملعبي قل لي شنو ما فاتش بدنا فيه الموضوع شويه وفوزي قال خسرنا في ملعبي ينجم يعاون برشا ليكيب ناسيونال عاون كورتنا كيفاش خسرنا انك تهزوا للتورنوا ولا لي دو ماتش اميكو اللي لعبناهم في كندا تحطوا الماتش الاول على البنك ما تشاركوش ومن بعد تجي كونتر كندا تلعبوا ميتون وتخرجوا
1: لانه مش خايف الميتون ذاك
0: ميتون مش خايف
1: ماهوش خايف,
0: ما خايف. انت كيفاش ملاعبي كيف من هذا اللي ما يعرفش تونس اللي براتيكمون حياته كامله عايشه في المانيا وتكون في المانيا واليوم جاء يلعب في ليكيب ناسيونال اختار انه يلعب في ليكيب ناسيونال دونك انت ملاعبي كان هذايا لازمك تون كادري ولازمك تعرف تحببه في المنتخب وتدخله في اجواء المنتخب باش ينجم هو يكون فرحان وان بلوس حتى هو كيف يمشي يرجع لالمانيا وعنده صحابه موجودين توينسا يلعبوا في المانيا راهو يقول لهم راهو جاونا
1: به مساج به
0: مساج به راهو يعدي مساج
1: كيف يجيو راهو كيف يلمدوا بعضهم
0: يا اخي شنو اللي صار في المغرب جاء حكيمي حكيمي بعد كركر اللاعبين الكل
1: الناس كل
0: الناس كل جاء حكيمي اللي هو يلعب في ريال مدريد متكون في ريال مدريد وفي وفي
3: بخلاف وبخلاف حكيمي راهو فما حاجات اخرين في المغرب مثلا من حاجات
1: البدايات خلينا نقولوا من اهم اللاعبين اللي جابوهم
3: لوجيستيا لوجيستيا انا شفتهم
1: لا ما يغلطوش الاغلاط هذوما
3: لوجيست لا لا بخلاف الاغلاط هذا هيك
1: ما نحكيش عليه كل ما في بيناسيونو هذا
3: معناها التولز نتاع الخدمه اللي يستحقهم الاطار الفني والكيني والطبيب ولا
1: البروكاستر في المواهب
3: كل معناها نعطيك راهو في فرنسا في فرنسا مثلا السكاوت تعرف قدش عند المغرب في اكثر من 20 اظن 23 اظن 23 كشاف عندها في فرنسا فقط
1: تسمع 23 كشاف
3: في فرنسا فقط اعتقد دونك الناس راهي ماهيش حتى حد شايل الصدفه تخدم على روحها وبعد فما سردان مو معناها باش يجيك التوفيق كان مش في سنه مش في سنتين راه يجيك في الثالثه وفي الرابعه دونك انا شفتهم معناتها لوجيستيكمون كيفاش يخدموا حتى معناها في كيلكو ستاج كيفاش في الليل معناتها لي فيتامين وكيفاش الكيني كيفاش يخدموا الطبيب كيفاش يخدموا الاناليست شنو الادوات اللي عنده وقداش من بيسي قدام ثم حتى شيء وليد الصدفه في المغرب الكل مخدوم على لتر واذا نقول لك وبحق رب العالمين معناها راهم عادلين بينات الملاعبيه ما عندكش فكره انا نعرف ما باش نعطيك اسم
1: مثلا
3: سعد الحداد باش نعطيك اسم اندوميل سانك سعد الحداد سعد الحداد انتقل في بالي من ايطاليا مشى لبطوله كرواتيا اندوميل سانك طالون يلعب انديس طالون حاجه كبيره ياسر ومعاد شو اسمه معاد ضحاك هذوما دي تالون 2005 و 2006 كانوا دي كابيتان وكانوا ملاعبيه على مثلا زابيري داكوردو ما جاش قال لك لا نستحفظوا عليهم وزابيري وقتها ما عندوش كيما نقولوا احنا
1: مش كيما تو
3: مش كيما تو فوالا ما جاش قال لك لا هذا هو ملاعبي والفلتة نتاعنا وما ندرش لا لا لا خويا ماكش في فور ما جبتش فيها لا تخلي بلاستيك لغيرك ويقعد الباب مفتوح فهمت كيفاش دونك ما عندهمش هذيك اللي نقولوا احنا التعنت في الراي فما حاجات تحكم ثم فورما تحكم ثم عدل يحكم وبالتالي معناتها النتائج هذه تو تجيب طبيعتها
1: هو مازال نايف اجرد صارت له هكاك على الاول كانت عنده مشاكل نتاع نمو مش معناها خلاوه يكرتي جمله بالعكس خلاوه في السنتر هذاك في الاكاديميه بشوي بشوي لان رجع وتمالك نفسه وكان يمشي بالجيلات اصلا معناها اذا رجع ولا جوار
3: بخلاف
1: جوار قائم الذات ومحترف في مارسي وسام وغيره
3: وبخلاف
1: وصبروا عليه وكذا
3: بخلاف هذا في الاي دي 6 مثلا نتاعهم اعتقد عندهم سته في الليستة كامل ستة من أكاديمية محمد الخامس الأخرين كما نقولوا احنا الأخرين تبارك الله في جمعية كبار في الأوروب وبخلاف الجمعية الكبار في الأوروب فما ستة من أكاديمية محمد
1: سكروا موضوع المنتخب
2: أنا بالنسبة لي تحكي على المغرب في مغرب يا فوزي لكجة يعني عنده التسهيلات في كل شيء في المشاكل في الواحد يعني يلزم المكتب الجامعي يكون زاد عنده شكون ممثل في الكاف في الاتحاد الأفريقي باش نجم يكون وزاد
1: موجودين
2: لا خاطر نحكي على المغرب يعني ماهيش أول حاجة المغرب يعني كل أكثرية اللاعبين نتاعها ينشطوا لبرا انت بتوجبته على معين الشعباني يعني عنده 3 ايام 4 ايام حتى اللي مكلف بالمنتخب معاذ المسيري عنده 3 ايام 4 ايام زاد شو عنده اول تربص ليلي هو دونك يعني حتى هو عنده استراتيجيه نتاع خدمه عنده برنامج او ظهر لي مع الاداره الفنيه وقع تسميه اسامه سلامي يعني هذايا في
1: كشاف موهبه
2: كشاف فما عديد اللاعبين عندهم ولا المدربين عندهم الصفه هذه يمكن يكون شادي الامامي زاد معهم يعني هذا يعني يجم يكون انيس عبد القادر يجم يكون وسيم جعبيري يعني الكل اللي عنده مؤهلات الاداره الفنيه باش تحل هذا الموقع نتاع الكشاف
0: حاجه
2: باهيه اما انا بالنسبه لي انا معز المستيري بالنسبه لي انا قاعد يقوم بواجبه إداريا يعني حتى النقطة هذه خطر هو كان يعمل في النادي الرياضي الصفاقسي رئيس فرع وكان رئيس رابطة وكان رئيس عضو في رابطة المحترفة الأولى يعرف القانون لكن المذكر اللي جات من الكاف بيكون ما قلت لهمش عدم الاعتماد قلت لهم أوغندا باش تلعب ومترشحة آليا لكأس فريق قطرية باش تنظم
1: واضح بالرغم من ذلك يقعد خطأ خال ولازم الناس كل تحمل في مسؤولية مش كان سي معزة كي تحية لي أنا أنا أنا أنا أنا أنا الناس نعرف شو ولا
2: لا هو مش إداري
1: أنا والله ولا أما اللي يعمل
2: هو خطأ
0: موجود
1: موجود في أرتيكل في السيت متاع الكاف موجود ما نسهر رو تدخل سيت الكاف تلقاه موجود أنه نقاط ماتش أوغندا مش تحسب وقت سهل العملية بسيطة
0: أثرنا الموضوع هذايا في برامجنا الرياضية لهنا وحكينا فيه وقلنا
1: وأنا أول مرة أسمع نقاط ماتش ما يتحسبوش
0: اللي عنا أنه الماتش متاع أوغندا اللي بيشيل عبد أوغندا راو نقاط المباراة هذية بيشوقها احتسابها من بعد غابت الأمور ورجعت لكن احنا راهو تناولنا الموضوع هذا وما وقعش تداوله بجديه كامله نورمال ما هو شنو اللي يصير
1: اداره
0: ولا الاداره ولا الكتابه العامه أي. اللي موجوده في الجامعه
1: تحكي مع الكاف
0: قبل ما تبدا الكومبيتيسيون تراسل الكاف وتعرف أي. شنو هو القانون اللي يخص هذه
1: التصفيه واضح فاصل قصير بعد نحكيوا زاد على ممكن ازمات اخرى في المنتخب المصري وكذلك المنتخب الجزائري نحكيوا زاد بصفه عامه على تصفيه الكان
5: ستاد ديوان حكايات ما تلقاليش تفسير لحظة غريبة عشتها أصوات سمعتها أحلام استغربتها وصدفة مش لوجيك عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكيتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا

0: الديوان. الى جانب اللي صارت في المنتخب الوطني التونسي وكذلك البلاغات اللي صارت بخصوص النعرات الجهويه واللي صار مع الحارس ايمن دحمان وغيره، فما زاد في المنتخب المصري ممكن كلام قال من عند حسام حسن بخصوص الشناوي انه حارس منتهي وقال المختل كان منتهي عيط له لعبته لكن تو ما لعبوش. وفما زاد مش الاخرى صارت اليوم في المنتخب الجزائري، ريان ايت نوري غادر للتربص بعد ما رفض انه يقوم بالعمليات الاحمائيه في مقابله زامبيا ورفض انه يدخل يلعب في المقابله دي، تم المغادره نتاعه ولا تم مش شطبه ولكن تم سحب اسمه من المقابله المقبله ورجع لفريقه مانشستر سيتي. ممكن بونش اكيدش نبداو بالمنتخب نتاعنا ثم المنتخب الجزائري والمنتخب المصري.
1: والله شوف بالنسبه للنباو نحكي مثلا المنتخب المصري خاطر عندي شويه معناها ممكن هكا معلومات ومعناها ولا حاجات قبل صارت
0: بوليميك كبيره صايره.
1: نعم
0: بوليميك كبيره
1: اي بوليميك كبيره. والحقيقه مصر راهي من نوعيه البلدان معناها التناول الاعلامي كي تبدا الدنيا كما نقولوا احنا ما هياش رياضيا
0: أي.
1: رياضيا ابسط مشكله تولي مشكله
0: تولي
1: كبيره,
0: مشكلة كبيرة.
1: يعني عندهم قوه في الصحافه، عندهم قوه ضغط في الصحافه، اذا كان صارت مشكله بسيطه جدا جدا راهو وفي وسط نتائج خايبه راهي المشكله بسيطه كي عادي على الاخر تولي هي محور التغيير محور في مصر وهي محور الدنيا وهي اللي تثبت في الحكايه كامله. التصريح غير الموفق نتاع حسام حسن انا بيرسونالمون مانيش مستغرب منه، انا قابلت معاه ممكن 3-4 مرات معناها وكل مره مش قابلت معاه شخصيا معناها في اجتماعات نتاع عمل كل مره الحقيقه ظهر اللي هو عاطفي معناها شويه ظهر اللي هو كما نقولوا احنا
0: حاجة.
1: اللي فما على قلبه يقولوا وما ما عندوش كما نقولوا احنا المينيموم تاع الدبلوماسيه اللي باش يخليه فهمتني وداخل معناها. والحقيقه من انا حسب رايي انا يكمل يعمل في حاجات مش في صالحه. طيب انت خرجت معناها من كاس العالم في احسن صوره ممكنه
0: بصوره جيده،
1: الناس كلها حطتك في قريوسه تمشي معناها يخرج صلاح في دقيقه 60 صلاح اللي هو معناتها في احسن فورمه ممكنه حل كما نقولوا احنا جبهه اخرى على روحه في وقت معناها
0: مع صلاح زاد ماهوش يلعب ماتش بالسوريه
1: ما هذيك خايب ياسر معناها حل جبهه اخرى على روحه في غنى عنها. الحقيقه المنتخب المصري اللي كان ينجم معناها بارابور اللي عملوا كاس العالم كان ينجم يدخل فيه في ايبوك باهيه وفي في بيريود باهيه، للاسف للاسف صار الديراباج عرفت اون جول معناها هدف في في
0: هدف عكسي
1: هدف عكسي لحسام حسن في مرمى. للاسف ساعات الكوميونيكاسيون مهمه برشا برشا ساعات راه قادره ان تضيع لك معناتها تثنيه كامله.
0: انيس
2: بون بالنسبه
0: مع حسام حسن صلاح ريان يتنوري يرفض انه يعمل عمليه تحميه ويدخل ورفض انه يكون احتياطي هو اصلا.
2: بون اول حاجه بالنسبه لحسام حسن التصريح اللي عمله قبل الماتش على الشناوي تناولته برشا كيف ما قال وسيرتو بعد الماتش نيول اللي عملوه البارح
0: كونتر انغولا
1: كان ربحوا راه ممكن
0: ممكن يتجاوزوا.
2: اما سيرتو الاخبار نتاع اليوم اللي خرج انه صلاح محمد صلاح غادر
0: مش لاعب ماتش منتخب
2: مش غادر ستاج. بون علاش هو راه فما مفاهمه من الاول انه كونتر جنوب السودان مش يلعب خاطر تيران
0: ترتون
2: ويقلق صلاح دونك هذاك المفاهمه من الاول. بون بالنسبه لايت نوري ملاعب يشوف روحه تيتولير يشوف روحه ماهوش ملاعب نتاع بنك. حمداني ظل المدرب هو اللي عمل لي شوا بتاعه وملاعب يغلط مهما كانت مهما
3: المدرب.
2: كانت اختيارات المدرب لازم تتقبلها
0: في قرار مباشر
2: الاخر انتم افكتيف معناتها نتاع 26 جوار دونك اللي باش يلعب راهو الناس كل تدعمه وهذا راهو المبدا كلكو سوا في كلوب ولا في منتخب راهو ما فماش هذه النجوميه المفرطه
3: رياضه جماعيه مش فرديه
2: ولا ولا فماش راهو انا تيتولير انديسكوتابل ممكن تصير مع كريستيانو الوحيد اللي نجم ما
3: يقدرش والله يقبل هي. والله يقبل فما اللاعبين النجوم اللاعبين عديد اللاعبين في العالم نجوم يقدر حتى المقرر المدرب
2: يقبل يظلم يقبل يقبل
1: هو باو الفوتبول يقول لك الفوتبول كرويال بالحق هو اي نور يظهر لي من نص جمع امور
0: ما
2: تعجبش مش يلعب
1: ودخل يعني اول هدف شكون يسجل يسجل ولا ريال جوش
0: عرف روحه
1: اللي هو انتقل مؤخرا لبرايتون واللي هو الحقيقه ملاعب به برشا ساعات كره القدم راهي تعمل لك سيناريوهات
2: فقط ملاعب قاعد يلعب ديجا
1: ديجا
2: مش قاعد يلعب
1: اما كومام سيتي
2: هوني المدرب لعب الدور لو بلي كومبيتيتيف
1: اي في قاموس معناتها الملاعبيه يتقلق يبدا واحد ما يلعبش تلقى هو التونسيون ديجا طالع وسط الجمعه كمان يدخل للكوش يخليه
2: اللي عامله مرفوض وراه نورمالمون معناتها دي ميزور ديسيبلينير تاخذ ياخذوه معناتها المكتب المكتب الجامعي في ايت نوري ويزموا يتحمسوا لي.
0: في المقابل زاد لاعب دولي سابق وتو حاليا ولاعب دولي ولاعب سابق اصبح ياسين مرياح اللي اعتزل اليوم بصفة نهائية واعلن عبر حسابه الرسمي في الانستغرام
3: قالك بسبب الاصابة
0: انه غادر عالم كرة القدم بسبب الاصابة بسبب الاوجاع اللي في الركبة وحتى بالحقن اللي غير ذلك ما نجمش يكمل يلعب
2: اول حاجة هو لك لاعبي انا راوني نعتبره من بين من على الاقل 10 افضل مدافعين في تاريخ تونس راو انا هذا هي رأي شخصي في في ياسين مرياح ممكن لي بلوسور اللي تعرض لهم في الركبة قلقته شوية واثرت عليه اما كملاعبي راهو ملاعبي اعطاه برشا وكان كان ملاعبي مهم في ليكيب ناسيونال راهو ان سيرتان مومون راهو انديس معناتها انديسبوتابل معناتها كملاعبي تيتولير بون مالوروزمون الاصابه في سن 33 سنه مش كبير برشا مالوروزمون عطلته انه على الاقل يكمل سيزون مع الكلوب افريكان في الموسم هذا نتمنولو في حياته النجاح ونتمنولو معناتها كل الخير وملاعبي ما شفنا ما شافتش منه تونس معناتها حاجات خايبه ريالمون معناتها نتمنولو التوفيق في حياته
3: انا اذا هو عرف روحه يعني من الاول منذ نهايه العقد بتاعه مع الترجي يعرف روحه مصاب وما يجمش يواصل كان بالاحرى اعتزل يعني من التراجي خروجه من التراجي
2: ونتصور فوزي حتى توكي خرج من الكلوب راهو مش يتنازل على مستحقاته ومش مش يطالب
1: حتى في الكونترا عنده بنود
3: انه اكيد ربنا كارير ملاعبي يمكن وسيم
2: ما زاد ملاعبي يحب يكور يحب يكمل
3: انا اذا تعرف روحك يعرفش معناها الجستيون تاع كارير ملاعبي تعرف روحك راك مصاب وتجم تطلب عندك طبيبك المباشر راك اعتزلت كره بعد نهايه العقد بتاع التراجي
1: هو ساعة نتمنى شو معنى سلامات إن شاء الله يا ربي الحاجة هذه حد الكرة ساعة الإصابة مش حاجة أخرى هذا النقطة الأولى النقطة الثانية بالله يا الناس اللي تضحك الناس اللي
2: تتشمت
1: والناس بالله تقي وربي بالحق بالله تقي وربي والله عيب والله عيب كبير ياسر معناها تضحكوا وتتنمروا ومعناها وصحة العبيد رأي هذه بقطع النظر على مستواه على انتمائه ياسين مرياح ولا غيره رأيه وما يسيرش وقت الإصابات نحكيه معناها نتفعله بالطريقة هذه والله حتى كانوا حتى كان يفدلك والله رب كتكثر منها رأو حاجة مش حلوة حتى طرف هذه نقطة ثانية النقطة الثالثة ياسين مرياح سيرة المهم من أحسن اللاعبين اللي عملوا كارير في تونس معناه وطولوا في الكارير متاعهم كسواء لشال انترناسيونال ولا لشال ناسيونال نجح معناه وننساوش اللي هو جاء من بعيد جاء من أريانا متلوي بعد متلوي عمل نادي الاسفاقسي ومن بعد مشى خرج احترف في البرة وبعد رجع الدرجة الرياضية التونسي وأينما حل ما عملش مشاكل راهو ملاعبية من نوع هذي اللي ما يعملوش المشاكل البرة معناه حكيو إداريا وإعلاميا راهو لازمنا نحييهم لازمنا نتعلم ونحترموا الناس راهو الناس هذي راهي ما هياش برشا اللي يعمل كارير كبيرة من غير مشاكل راهو لازمنا نحترمه النقطة الرابعة اللي نحب نحكي فيها وبالنسبة لي أنا لازمنا معناها سيلفو تعملوا معناتها يصير فيها كما نقولوا احنا بحث معناتها لا لا مش استقصاء معناتها مجموعة من الأطباء يحاولوا يبحثونا في النقطة هذه ياسين مرياح كنت تفكروا كعمل آخر ليجامون معناها آخر إصابة عملها خطيرة هي ليجامون كروازية كنت تفكر في كروازية هذيك عمل ريكور في الرجوع
2: اي وقتها في كوب دي موند
1: عمل ريكور في الرجوع الريكور هذاك
3: بتاع
1: الريكور هذاك بتاع الرجوع اسكو اثر احنا ما نجموش نعرفه تو اسكو
2: نقطه مهمه
0: ولا هو اكيد يعرف هو
1: اثروا ماذا بين الاطباء والكيني واللي شاركوا في العمليه ولا حتى اللي ما شاركوش يبحثوا النقطه هذه لواش لانه مش ما يصيرش معناها اللقطه هذه كان ياثرت بس ما تصيرش على اللاعبية في قدم في قدم
2: لأنه التريتمون معناتها مزروب راو بشي فما تريتمون
1: ما نعرفوش وصار
2: هو سير
1: بالضبط ميديكالمون نحكيك طبيا فهمت
2: فما تريتمون خذين معي هو ينجم يأثر لا
3: هو يعرف راح هو يعرف إصابته ويعرف القرار الأول والأخر
2: فما اللاعبية اللي تعمل ديزانجيكسيون ممكن انا مانيش ميدسان ما نعرف كوميم شويه تعمل ديزانجيكسيون في الركبه اللي بالوقت مظاهرها تولي واضحه
0: كيما صار على الملاعب كيما صار له هو
2: كيما صار
1: ما نعرفوش اسكو سبب اساسي ولا مش اساسي لكن فرصه ان احنا باش نبحثوا في الموضوع
0: كيليان مبابي زعما يخلط على مشرومه هذا سؤال نخمم في مشرومه
2: هو شوف هو راهو البارح خلينا نقولوا اللي فما ديتاي مهم برشا اللي كيليان مبابي البارح اول ماتش يلعبوا بكرومبون جديد كرومبون جديد صبات كرة جديد واللي هو بدل سبونسور بتاعه كان مع سبونسور معين بدل سبونسور جديد اللي هو أكثر سبيسياليزي للتنس
0: فهمتك
2: جماعة لعبية التنس دونك باش ما نقولوش اسمه
0: عرفت
2: دونك فما كينيش هبط تدوينش قال راهو كي تبدل الكرومبون يزمك تصير لك بيريود نتاع ادابتاسيون تعود على الكرومبون لي موفمون بيوميكانيك نتاعك في الموفمون جيستويل نتاعك هوني كي تشوف الاكسيون نتاع اللي تضرب فيها مبابي تقول اكسيون عاديه عمل لها بوي على ساق شاد بالساق اليمين ساق اليسار عمل لها بوي حس لي دولور دونك هوني بارفوا زاد راهو شوف معناتها كي تبدل الكرومبون وانت ماكش تعود عليه راهو ينجم يكون
3: قال انا حب صباتي ديما
0: بسم الله المهم ما يخلطش على المشروم ولا
2: يخلط لا يخلط نتصور يخلط
0: بالتوفيق ليه شكرا خال شكرا وسيم انيس محمد زعبور كذلك ندير بنشيده غدوه يعود عبد القادر الرقي في استاد الديوان يوم الاحد من 6 ل 8 ونخليكم على اخبار مع فؤاد بن مبارك على خير تصبحوا على خير استاد الديوان
4: ديوان اف ام
5: صوتكم
4: في تونس الكبرى
5: على 93.5
4: على 93.5

0: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يعلن اليوم أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. والوزير يوضح خلال زيارة أداها اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية أن تركيز هذه المنصة سيتم بتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، وذلك ضمن خطة تنفيذية لحماية التلاميذ داخل المؤسسات التربوية ستنطلق بداية من شهر أكتوبر القادم.
1: من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية أو سلامتهم النفسية من كل الجوانب، والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات، 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر التي يستوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرمية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسة التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال الإدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
0: الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. والوكالة توضح أنه سيتم التواصل مع أصحاب سيارات الأجرة المقبولين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج والانتفاع بالمنحة. ويأتي هذا البرنامج في إطار تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس بدعم من صندوق البيئة العالمي وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد تنظم بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد يوما توعويا وتلقيحا مجانيا لفائدة الحيوانات ضد داء الكلب، وذلك يوم 28 من سبتمبر الجاري قبالة مقر بلدية سيدي بوزيد، حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة عبد الرحمن الكرعاني، مشددا على أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الوقاية من داء الكلب وحماية الإنسان والحيوان مع توفير تلقيح مجاني للكلاب والقطط. وفي الشأن الدولي، تقرير أعده المكتب الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يكشف أن سلطات الاحتلال تروج لكتلة استيطان أو استيطانية ممتدة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها من خلال ربط عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية بشبكة من الطرقات والمحاور ومشاريع البنية التحتية. ومن جهته، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول اليوم في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك إن الوقت حان لضمان إقامة دولة فلسطينية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يزداد تدهورا مع تكثيف الاحتلال لأنشطته الاستيطانية.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
3: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز التاسعة ليلا ديوان فام عسلامة. شهر أوت 26 و2000 يصنف ضمن الأشهر الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950 وبلغ معدل الحرارة اليومي 32.3 درجات بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجات وفق ما أظهرته النشرة المناخية الشهرية أوت 26 و2000 نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم. وبحسب المعهد فإن هذا الوضع المناخي يندرج ضمن مرحلة صيفية شديدة الحرارة اتسمت بتواصل موجات الحر، وشملت فترة الحر جل المناطق خلال أوت 26 و2000 أساسا ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أوت لتتوصل إلى نهاية الشهر، وأثرت على أغلب مناطق البلاد. الإدارة العامة للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة تعلن في بلاغ أنه سيتم قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة جناح للعمليات الجراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 5.1 مليون دينار، على أن تستغرق الأشغال مدة أقصها 6 أشهر. ومدير عام المستشفى شوقي بن حمودة يشدد على ضرورة الالتزام الصارم بالأجل التعاقدي المحدد ب6 أشهر كأقصى تقدير، وعلى التنسيق المستمر بين جميع الأطراف إلى حين استكمال الأشغال ودخول الجناح حيز الاستغلال الفعلي في الأجل المحدد. نحو 250 شخصا ينتفعون اليوم بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات احتضنها المركز المندمج لشباب بالقيروان بمعتمدية حفوز بمشاركة أكثر من 60 طبيبا في 16 اختصاصا، فيما تم خلال الفترة الصباحية رصد 10 حالات يشتبه في إصابتها بسرطان الثدي وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالقيروان عبدالله جلاصي. ونظمت القافلة كلية الطب ابن الجزار بسوسة بتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان ودائرة الصحية بحفوز وعدد من الهياكل والمؤسسات بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتوفير خدمات طبية تستجيب لحاجيات المنطقة الصحية بالقيروان. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في غزة تعلن اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال في 7 من أكتوبر 23 و2000 إلى 74,016 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 175,068 مصابا. والوزارة توضح أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال ساعات 48 الماضية 7 شهداء و38 مصابا، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عدم قدرة طواقم الإسعاف والإنقاذ على الوصول إليهم. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول اليوم أن الخطط الجديدة التي اقترحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي وضعت بالتنسيق مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وسيتم تنفيذها دون أي مشاكل إذا وافقت الولايات المتحدة. ومن جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أنه رفض مقترحا جديدا من إيران بشأن وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز بعد نحو 7 أشهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب مسؤولين أمريكيين فقد نقلت إيران عبر وسطاء المقترح إلى واشنطن، لكن ترامب رفضه وقال في اجتماعات مغلقة إنه يتوقع استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. في زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.

0: راديو ان اف ام الراديو اللي تسمعك
1: صوتكم
0: حكايات ما تلقالهاش تفسير لحظة غريبة عشتها أصوات سمعتها أحلام استغربتها وصدفة مش لوجيك عادات رغم غرابتها توارثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار
1: زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تؤكد أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة إلى الأطفال والأسر وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد ونشر ثقافة الوقاية وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب خاصة في المناطق التي تحتاج أكثر من غيرها إلى مثل هذه المبادرات. والوزيرة تؤكد لدى إشرافها مساء اليوم بتونس على فعالية الحفل السنوي للكشافة التونسية حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة وتعاون مع الكشافة التونسية في إطار الأولويات الوطنية المتصلة بحماية الطفولة ودعم قدرات الأسر والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز السلامة الرقمية للأطفال ومقاومة التنمر والعنف وتشجيع المشاركة والمواطنة والتطوع. رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال سواس دومينيكو باريزي يقول اليوم على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال سواس بالحمامات إن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل مضيفا أن تجربة تونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجات الأطفال وتطلعاتهم. الاتحاد من أجل المتوسط يعلن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. وتستفيد تونس من مشروعين وهما مشروع نحن ندرب الذي يركز على دعم رائدات الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة التي تقودها النساء في تونس و4 دول متوسطية أخرى ومشروع أوفير الرامي إلى تعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. وكان الاتحاد من أجل المتوسط قد أعلن عن منح لفائدة 4 مشاريع بإجمالية تمويلات تتجاوز 1 مليون أورو لدعم التجارة الرقمية الشاملة في 5 دول من جنوب المتوسط هي تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. وفي الشأن الدولي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يقول اليوم إن القوات المسلحة رصدت مؤخرا استخدام الحوثيين لأسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة قال إنها وجهت ضد عدد من الطائرات المدنية كما حذر من تهديدها لسلامة الطيران الدولي جنوب البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع اليوم أن تتوصل الولايات المتحدة وكوبا إلى اتفاق مضيفا أنه لا يعتقد أن اللجوء إلى عمل عسكري سيكون ضروريا. وأعلنت إدارة ترامب صراحة أنها تسعى للإطاحة بالحكومة الكوبية فيما أدى حصار نفطي فرضته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام إلى وضع كوبا تحت ضغوط شديدة في وقت تواجه فيه نقصا في الوقود وانقطاعات في الكهرباء تفاقمت بسبب تدهور البنية التحتية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم ديوان اف ام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
2: كل ما يهم سبور
0: سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معانا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان اف ام صوتكم احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان اف ام
0: فلاش سبور
2: فلاش سبور.
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمدافع الدولي للتونسي ياسين مرياح 33 عام عن اليوم اعتزاله كرة القدم بعد 95 مباراة دولية مع المنتخب الوطني للتونسي لكرة القدم. مرياح على انستغرام يقول انه قرار الاعتزال جاء بعد تفكير طويل بسبب معاناته مع الالام على مستوى الركبة منذ عامين. ياسين مرياح كان انتقل للنادي الافريقي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تجربته مع الترجي التونسي الصيف اللي فات، وفي كاريره كلعب مع جمعية أريانا نجم المتلاوي سيساس أولمبياكوس اليوناني قاسم باشا وريزا سبور التركيين وكذلك العين الإماراتي والترجي التونسي قبل ما يلتحق بالنادي الافريقي. في الوديات اليوم العشية فوز الترجي التونسي على الأولمبي الليبي بنتيجة 4-0 أهداف أشرف الجبري لوكاس ريبيرو يوسف البليلي وعماد فراج. فوز النادي الإفريقي على غرومبيليا الرياضية هدف الإفريقي ألان كانتي وريان تيتيغو. وفوز النادي الصفاقسي على النادي الرياضي بجبنيانا 3-0 بونتوات يد بلوافي جوسنا لولندو وحكيم طيبية. اليوم تلعبت مباراة الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ملعب السوسي كوكب عقارب 2-2 1-2 لهلال مساكن على محيط قرقنة في صفاقس. هلال الشابة ينهزم مع الرلوي 2-1 لمكارم المهدية على سبورتينغ بنعروس في بنعروس. مستقبل جابس ينهزم مع جمعية مجرين 2-1 والنجم الخلادي ينهزم مع بعث بوحجلة 2-1 ومستقبل استيمان يفوز على اتحاد طوين 4-1. نجم رياضي الساحلي أعلن اليوم عبر صفحته الرسمية لتعاقده مع الثنائي ويلينغتون أوسكار وحميدية محمد لامين. الجزائري حميدية 20 عام مدافع محوري والنيجيري ويلينغتون 20 سنة كيف يلعب كقلب هجوم. اليوم تلعبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة كرة السلة. النتائج الليتوال 77-62 على الملعب النابلي، شبيبة القيروان 77-62 كذلك على الاتحاد المونستيري. نجم حلق الواد ينهزم مع النادي الافريقي 80-68، السياسيس يفوز على نجم الراتسي 68-46، شبيبة المنازة تفوز على اتحاد الانصار 77-42. تستكمل الجولة الأولى غدوة الخمسة متاع العشية مباراة أمل حمام سوسة والدالية الرياضية بجرومبيليا. في الهند اليوم تلعبت مباريات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة القسم الوطني أليف والنخبة. نحكي على النادي الافريقي 27-23 يفوز على جمعية الحمامات. لتوال 31-26 على الاتحاد التميمي. بعث ابن خيار 32-25 على المنزه الرياضي سبورتينغ المكنين. ينهزم مع نسرة بولبا 27-25 والترجي الرياضي التونسي يفوز 39-18 على نادي كرة اليد بجمال. ونادي سقية الزيت ينهزم مع مكارم المهدية 32-26. نختم بالكرة في العالم. دوري الأمم الأوروبية مباراة قمة انتهت منذ قليل، نحكي على مباراة المنتخب الإنجليزي وكذلك المنتخب الإسباني 3-2 لإسبانيا بطلة العالم على ثالث ترتيب كأس العالم. في الكأس العالم الأخير المنتخب الإنجليزي بونتويت الإنجليز جوردن وهاري كين وكذلك لامين يامال باينا و يوريال الزبال. بالنسبة للمنتخب الإسباني كيف في تصفية الكان زوز مباريات، نحكي على غينيا انهزمت في جنوب أفريقيا 2-1 وكينيا إريتريا مباراة انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. كيف نرجع للناشينز ليج مباريات أخرى تلعبت اليوم، نحكي على التشيك تنهزم مع كرواتيا 2-1. كيف في سلوفينيا مع ليكوس 0-0. 3 بلاش لسويسرا على مقدونيا الشمالية. في مباريات بطبيعة نحكي على المستوى الأول.
0: أحلى صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان FM. راديو أنا فهم.
4: تبع الموسيقى

0: de Diwana Fan.
1: تبع الموسيقى.
2: خلي اللي راح يروح عمري ما كن مجروح عمري ما بلحق حدا.

0: ميسي على ديوان FM. ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان FM عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد اليوم الأهمية التي توليها تونس للدور الذي تطلع به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا في دعم الدول العربية ومرافقة جهودها التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة التحديات الماثلة. جاء ذلك في لقاء وزير الخارجية اليوم بوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رانيا المشاط، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. كما شدد الوزير بالمناسبة على أهمية الانتقال إلى مرحلة تجسيد المبادرة من خلال إبرام اتفاقيات المقايضة مع الشركاء والجهات المانحة، بما يساهم في تخفيف أعباء الدين وتعبئة موارد إضافية لتمويل العمل المناخي والتنمية الشاملة. مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادلي العبدلي يفيد بأن الوكالة مولت منذ سنة 12 و2000 نحو 1200 مشروع بحثي في مجالات الفلاحة والبيئة والصحة والطاقة وتكنولوجيات الاتصال وعدد من المجالات الأخرى. والعبدلي يوضح أن الوكالة تعمل على تمويل مشاريع البحث العلمي في مجالات ذات أهمية وطنية ودولية على غرار البيئة والفلاحة، إلى جانب تثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس محمد مكديش يقول أو يؤكد اليوم تطور عدد الأطفال المستفيدين من تدخلات الجمعية من 8000 طفل في بداية السنة الحالية إلى 12500 طفل في موافى سبتمبر الجاري، معربا عن الأمل في بلوغ 14000 طفل مع نهاية السنة، ثم 20000 طفل من بين نحو 30000 طفل يحتاجون وفق تقديرات الجمعية إلى الرعاية والتدخل. ومكديش يشير إلى أن الجمعية تعمل على توسيع شبكة مكاتبها من 12 ولاية حاليا إلى 24 ولاية قبل موفى سنة 30 و2000، مع الإعداد لفتح مكاتب جديدة في ولايات نابل والمهدية والمنستير. كما لاحظ المصدر ذاته أن عدد الأطفال المقيمين في قرى الأطفال تراجع إلى 240 طفلا بعد أن كان في حدود 350 طفلا، وذلك بفضل تنفيذ برامج إعادة إدماج الأطفال في أسرهم وإعادتهم إلى محيطهم العائلي الطبيعي في إطار برنامج الإيداع العائلي والبرنامج الوقائي دعم الأسرة والوقاية من الإهمال. وفي الشأن الدولي، آلاف الأشخاص يتظاهرون اليوم في مدريد احتجاجا على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع تدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في جويليا الماضي، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة. وفي سياق متصل، ألمانيا تدعو اليوم إلى تشكيل قوة تدخل سريع تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود فرونتكس لمساعدة الدول في حال حدوث ضغط مفاجئ للهجرة عند الحدود الخارجية للاتحاد، على غرار ما حدث في جيب سبتة الإسباني هذا الصيف. ومن جهته، أشار المفوض الأوروبي المسؤول عن الهجرة ماغنوس برونر إلى أن المفوضية الأوروبية ستقدم في المستقبل القريب تفويضا معززا لوكالة فرونتكس لتكون قادرة على التحرك بسرعة ومرونة أكبر قبل أن تتحول الأحداث إلى أزمات حقيقية وفق قوله.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي سبت زيارة عمل ميدانية إلى ولاية المهدية، شملت 10 مؤسسات تربوية موزعة على معتمديات بومرداس والسواسي والجم وسيدي علوان وشابة وقصور الساف والمهدية، وذلك في إطار المتابعة المتواصلة لجائزية المنظومة التربوية إثر انطلاق السنة الدراسية الجديدة والوقوف على تقدم المشاريع المبرمجة بلجيا. وبناء على معاينته الميدانية لمختلف المؤسسات التربوية، اتخذ وزير التربية جملة من القرارات والإجراءات العملية، من بينها تجهيز المدرسة الابتدائية بومرداس بكاميرات مراقبة في إطار برنامج التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، وتسريع استكمال القسط الأول من مشروع صيانة المدرسة الابتدائية جعونية بمعتمدية السواسي، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القسط الثاني وفق مبدأ التهيئة الشاملة، وتسريع إنجاز الأشغال الجارية بالمدرسة الابتدائية ابن ثابت بمعتمدية الجم وتجهيزها بكاميرات المراقبة، وكذلك تسريع إجراءات القبول الوقتي لأشغال معهد ابن رشد بكلفة جملية تبلغ 1.985 مليون دينار. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك دعوة تونس إلى إجراء إصلاح شامل وعميق لمنظومة الأمم المتحدة وإعادة النظر في آليات صنع القرار داخلها بما يضمن تمثيلا جغرافيا أكثر توازنا وعدالة. والنفط يجدد تمسك تونس بالعمل متعدد الأطراف والقانون الدولي القائم على احترام سيادة الدول والحلول السلمية للنزاعات، مؤكدا موقفها الثابت والدعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مع التنديد بجرائم الاحتلال والتمسك بدور وكالة الأونروا. وعلى صعيد الإقليمي النفطي يحذر من التصعيد الجاري في الشرق الأوسط داعيا إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب الحوار الدبلوماسي، مؤكدا تمسك تونس بحرية الملاحة والأمن البحري وفقا للمبادئ والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، مع الحفاظ على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية والحقوق الاقتصادية للدول. مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون يعتبر أن ما جرى في الأمم المتحدة من انسحاب الوفود أثناء كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صورة زائفة، بينما علق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بقوله أن عزلة الكيان المحتل على الساحة الدولية تزداد بصورة متواصلة، مضيفا أن ما يرتكبه الاحتلال من ظلم ومجازر لم يعد يمر دون رد كما كان في السابق. آلاف المؤيدين للقضية الفلسطينية يتظاهرون سبت في مدينة ليفربول البريطانية بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في المدينة، مطالبين الحكومة بالوقف الفوري لتجارة السلاح مع الكيان المحتل وفرض عقوبات سياسية واقتصادية صارمة عليه. ويرى المحتجون أن خطوة الحكومة البريطانية الحالية بفرض حظر جزئي ومحدود جدا على مبيعات الأسلحة يمثل نسبة ضئيلة لا تتعدى 0.8% غير كاف على الإطلاق، رغم فرض عقوبات على بعض المستوطنين والأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة ركاب قبل أسبوعين في بحر جاوة بأندونيسيا إلى 64 قتيلا من بين 234 شخصا كانوا على متنها بحسب ما أعلنه مسؤول السبت، فيما أفادت السلطات بتمديد عمليات البحث عن عشرات المفقودين.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. في الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2.
0: على 103.2
1: ديوان فام.